تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نور

الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة

غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير

الحرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما يعلم جنود ربك إلا هو والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

الدار الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ماذا جرى في السوق يا مسعود؟
1: لا شيء يا شيخ صالح، لا شيء.
0: ولكني أرى جمعا غفيرا أمام دكان عامر شقيق زوجك.
1: هكذا عامر، كل يوم يتشاجر مع هذا ويتعارك مع ذاك.
0: ألن يقصر لسانه عن الزبائن والجيران؟
1: كيف ولسانه أطول من نهر النيل؟
0: انصحه يا أخي، قل له أن يكف عن السباب والشتائم والتهكم على خلق الله.
1: إيه، نصحته كثيرا، ولكن هل يفيد نصحي؟

0: ولما سميته أبا منقار يا عامر؟
1: لأن فمه كمنقار الغراب، كفانا الله شر الغربان.
0: فعلا فعلا هو كالغراب حتى في مشيته.
2: يا أبا منقار، يا أبا منقار، ألا تسمعني يا غراب؟
3: كف عن مداعباتك السمجة يا عامر.
2: يا رجل، مجرد مزاح مزاح، اضحك تضحك لك الدنيا.
3: قلت لك كف عن هذا، وإن احتجتني في شيء نادني باسمي حسين. ألا تعرف اسمي يا عامر؟
2: لا تغضب لا تغضب يا أبا منقار، لا تغضب. وإن لم يعجبك أبا منقار فأنت مزمار.

0: أين الولد؟ لما لا أسمع صوته؟
1: مروان يلعب الكرة مع أقرانه يا عامر.
0: مع من؟
1: مع ابن أمين جارنا وأبناء عايش.
0: ناديه، ناديه فوراً.
1: دعه يلعب مع أصحابه.
0: ودروسه، واجباته.
1: عاد من مدرسته وكتب ما عليه من واجبات، وبعدها طلب مني الخروج ليلعب الكرة أمام الدار، فوافقت.

0: وما الذي أغضب حسين القماش حتى يشكوني إليك؟
1: خفف عنه يا عامر، خفف عنه ولا تنسى أنه جارك.
0: وهل فعلت ما أغضبه؟
1: تتهكم عليه يا عامر، تناديه بأسوأ الألقاب.
0: أنا؟ أنا أناديه بأبي منقار، أليس هذا ما يلقبونه به في السوق؟
1: لا يدعوه بهذا اللقب إلا أنت يا عامر.
0: وهل ادعيت ما ليس فيه؟
1: ما دام هذا اللقب يؤذي مشاعره فلا تناديه به، اتق الله يا عامر.
0: دعك من حسين القماش، فهو جاري وأنا أدرى الناس به. اجلس اجلس يا مسعود، خبرني كيف حال أختي أم وليد؟
2: لو سمحت يا أخي.
0: دقيقة واحدة. نعم.
2: بكم هذا القميص؟
0: 10 دنانير من أجل خاطرك.
2: 10 دنانير؟ لا، كثير جدا، جارك يبيعه بـ7.
0: نعم جاري، ولما لم تشتريه من جاري؟ ها، أرني عرض أكتافك.
2: رويدك أيها الرجل، بين البائع والمشتري يرزق الله.
0: أرني عرض قفاك، لن أبيع لك ولو دفعت 100.
2: إياك أن تدفعني، وأبعد يدك عن كتفي.
0: هيا أغرب عن وجهي يا وجه البوم، أغرب عن وجهي.

0: ماذا؟ ماذا قلت يا امرأة؟ ضربوا ولدي؟ ومن ضربه وأصابه بهذا الجرح في رأسه؟ تكلمي.
1: هذا الشقي ابن أمين جارنا.
0: ابن أمين الموظف المعدم يضرب ابني أنا؟
1: انتظر انتظر يا عامر.
0: والله والله لأهدمن عليهم دارهم. ابني أنا يعود مضروب الرأس، يسيل الدم منه، ومن من؟ من ابن أمين اللص المزور؟
1: عامر يا عامر.

0: عيب عيب والله يا عامر عيب.
1: ما عيب إلا ما فعله ابنك يا أمين.
0: أطفال يا عامر، مجرد أطفال.
1: لكن ابني يختلف عن كل أبناء هذه البلدة يا أمين الطين.
0: الله الله الله، عيب يا عامر.
1: أين ذلك الشقي؟ نادي عليه.
0: وهل يريحك أن تضرب طفلا دون العاشرة يا عامر؟
1: أضربه وأضرب أباه أيضا.
0: لن أصبر عليك أكثر من هذا يا عامر.
1: وماذا تفعل يا أمين؟ يا روث الهجين.
0: أنا روث الهجين. حسناً.

0: هون عليك، هون عليك يا عامر.
1: أين ولدك؟ أين جلاب المصائب؟
0: نام، نام يا عامر.
1: لن يلعب مع ابن أمين الطين بعد اليوم.
0: لن يلعب معه.
1: لا يكلمه، لا يحدثه ولا يخاطبه.
0: لن يكلمه، هدئ من ثورتك ويكفي ما جرى. هون عليك يا عامر.

0: لا عليك يا أخ أمين، لا عليك، وامسحها في ذقني.
1: هل يرضيك ما يفعله شقيق زوجك؟
0: لا، لا يرضيني أبدا.
1: إنه يتهكم علي كلما رآني ويلقي علي شتائمه ويهزأ به.
0: هكذا هو، لم يسلم أحد من لسانه.
1: حتى متى؟
0: حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: أنا أمين الطين؟ أنا روث الهجين؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ولدي،
0: لا حول ولا قوة.
2: أين ولدي؟ ماذا فعلت بولدي؟
0: حاذر يا عامر، حاذر، وإياك أن تمس ضيفي بسوء.
2: اختطف ولدي، أين خبأته؟ ماذا فعلت بابني ووحيدي؟

0: اختفى هو أيضا؟
1: عاد من المدرسة وأخذ الكرة، ظننت أنه يلعب مع أقرانه أمام الدار، ولكنه لم يعد يا أمين.
0: ولدي، لا، لن أسكت يا عامر، تخطف ولدي وتدعي أني خطفت ابنك.
1: إلى أين يا أمين؟
0: إلى دار خاطف الأطفال، إلى دار المجرم.

0: صبرا يا قوم صبرا، ودعكم من هذا الجدل الذي لا ينفع ولا يجدي.
1: لا، لن أسكت على أمين الطين حتى يعيد إلي ولدي.
2: وأنا لن أتركك حتى تخبرني أين خبأت الولد يا عامر.
0: يا ناس، حرام والله ما تفعلون.
1: تكلم تكلم يا شيخ صالح.
0: نبحث عنهما أولا، وبعدها قولوا ما شئتم، نتكاتف ونتعاون لنبحث عن الأطفال، خير من هذه الشتائم التي لا ترضي الله تعالى ولا ترضي رسوله. هيا هيا يا قوم.

0: وأين وجدته يا عامر؟
1: يلعب مع ابن أمين.
0: أين؟
1: في الحديقة النائية.
0: ألم تحذره من اللعب مع ابن أمين؟
1: خافا منا فبحثا عن مكان يلعبان فيه الكرة دون أن نراهما.
0: ظلمنا الرجل وهو بريء، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، تشاجرتم وتناحرتم وتخاصمتم، وها هم أطفالكم يعطون درسا لعله يفيدكم.
1: وهل يرضيك أن يسبني كلما

0: رآني أو كلما مررت من أمام دكانه يا شيخ صالح.
1: قلت لك لا تتكلم يا أمين الطين، ها؟ اسكت.
2: استغفر الله تعالى يا عامر.
1: استغفر الله.
2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه
2: وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومعنى

0: الرحمن الرحيم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صدق رسول الله. هذا من ناحية السباب والشتائم يا شيخ صالح، فما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الألقاب التي ينادين بها عامر، أبو منقار الغراب، أمين الطين، روث العجين؟
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق الله العظيم. واللمز أن تعيب الناس، والتنابز بالألقاب هو التنادي بما يسوء ويكره من سخرية وغمز.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي ساق الخطيب البغدادي، وهو ابن القاضي أبي القاسم علي بن محمد التنوخي الذي قدم بغداد في حداثته فأتم دروسه فيها وتفقه، وكان من الذكاء والفطنة وقوة الحافظة على جانب عظيم. ولد المحسن بن علي سنة 327 للهجرة في مدينة البصرة في بيت فقه وعلم.
1: نشأ المحسن منذ طفولته محبا للدرس والتحصيل، وسمع من أبي بكر الصولي وأبي العباس الأثرم وأحمد بن عبيد ووهب بن يحيى المازلي وطبقتهم، وقد تحدث عن نفسه فقال إنه كان في سنة 335 بالكتب بالبصرة، وهو مترعرع يفهم ويحفظ ما يسمع ويضبط ما يجري. وكان والده أبو القاسم التنوخي من جملة القضاة الذين يجتمعون مع الوزير المهلبي مرتين في كل أسبوع آنذاك.
0: نشأ المحسن التنوخي بالبصرة وهو يعتبر البصرة بلده، وكان يتحدث عن نفسه باعتباره بصريا، فيقول في إحدى قصصه: ولي الجهني عندنا في البصرة الحسبة، أو يقول: وكان عندنا في البصرة دلال من أهلها، أو يقول: وكان عندنا في البصرة رجل من التجار. وقد شب بالبصرة وتفقه وشهد عند القاضي أحمد بن سيار قاضي الأهواز، ولما نزل الوزير المهلبي بالسوس قصده المحسن للسلام عليه وتجديد العهد بخدمته، فرحب به الوزير وطلب إليه أن يلحق به في بغداد ليقلده القضاء فأطاع.
1: ولحق المحسن بالمهلبي الذي كلم في أمره قاضي القضاء، فقلده في سنة 349 قضاء القصر وبابل وسورة. وقد تقلد التنوخي القضاء في أماكن متعددة في منطقة الأهواز وتكريت، وقصد ابن هبيرة والجامعين وسورة وبابل وحران وسقي الفرات وواسط وجزيرة ابن عمر، كما تقلد القضاء بالكوفة والموصل وغيرها في أماكن كثيرة.

0: استقر المحسن بن علي في بغداد وشملته عناية الوزير المهلبي، فأصبح من ملازمي مجلسه. وقد أثبت المحسن بن علي التنوخي في كتابيه نشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة قصصا عن مكارم أخلاق الوزير المهلبي وشريف طباعه. وكان وجود المحسن ببغداد قد سهل اتصاله بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء،
1: فقد اتصل بأبي الفرج الأصبهاني وقرأ عليه وأجاز له الرواية عنه، وقد نقل عنه كثيرا من القصص والأحاديث، كما اتصل بأبي عمر الزاهد وحمل عنه وأجاز له الرواية عنه، وهو يروي في كتبه ما حدثه به الوزير المهلبي وما قصه عليه أبو علي الأنباري صهر الوزير المهلبي وخليفته على الوزارة.
0: وقد أورد المحسن التنوخي في نشواره أنه حضر مجلس أبي العباس بن أبي الشوارب قاضي القضاة آنذاك، وكتب له على الحكم والوقوف بمدينة السلام. ولما مر أبو الطيب المتنبي سنة 354 بالأهواز قاصدا عضد الدولة بفارس، كان التنوخي بالأهواز ولقي المتنبي وسأله عن نسبه فلم يعترف له به، وقال له: أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي، فما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم. وسأله التنوخي أيضا عن معنى كلمة المتنبي، فأجابه بأن ذلك شيء كان في الحداثة فأوجبته الصبوة.

0: كان القاضي المحسن التنوخي في السنوات 356 و57 و58 يتقلد القضاء والوقوف بسوق الأهواز ونهر تيرة والأنهار والأسافل، وكانت داره في الأهواز، وصرف عن عمله هذا في سنة 359، صرفه عنه أبو الفرج محمد بن العباس لما ولي الوزارة، وأخذ ضيعته بالأهواز وأخرجها من يده، فأصعد إلى بغداد متظلما فلم يجد منه إنصافا.
1: ولما حل ببغداد سنة 360 بعد غيبته عنها سنين، وجدها محيلة ممن كانت به عامرة وبمذاكراته آهلة ناضرة، وكان ذلك داعيا دفعه إلى تأليف كتابه نشوار المحاضرة، حيث بدأ به في سنة 360 وأنهاه في سنة 380 على ما رواه غرس النعمة وأثبته ياقوت في ترجمته. وقام القاضي المحسن التنوخي ببغداد في محاولة استعادة ضيعته التي أخرجت من يده وعمله الذي عزل عنه. وفي السنة 362 أعيد القاضي التنوخي إلى القضاء بالأهواز والأعمال التي كان عليها معها، وأضيف إليها قضاء واسط وأعمالها، فاستخلف على واسط وعاد فأقام بالأهواز.

0: كما أن أبا القاسم علي والد المحسن كان وحيد أبويه، إذ ولد وأبوه كهل قارب الأربعين. كذلك كان المحسن بن علي التنوخي وحيد أبويه، وقد ولد وأبوه كهل في الخمسين. كذلك جد المحسن، لأنه وحيد أبويه أيضا، فقد ولد ووالده شيخ قد تجاوز السبعين. وهؤلاء الثلاثة الجد والأب والابن يشبه أحدهم الآخر في الفضل وفي الذكاء وفي كرم النفس وفي انخراطهم في سلك القضاء وفي تمذهبهم بمذهب أبي حنيفة وفي تمسكهم بالاعتزال والدفاع عنه.
1: وقد أضاف المحسن إلى تعلقه بالاعتزال وتقصيه للمعتزلة تعرضه للتصوف والصوفية. وللمحسن التنوخي شعر مجموع في ديوان قال عنه أبو نصر إنه رآه في بغداد، وإن حجمه كان أكبر من حجم ديوان أبي القاسم والده. أما مؤلفات المحسن التنوخي فأشهرها كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، وله كتاب الفرج بعد الشدة الذي ألفه بعد كتاب النشوار،
0: وله أيضا كتاب المستجاد من فعلات الأجواد ومجموعة أقوال في الحكمة سماها عنوان الحكمة والبيان. وقد توفي المحسن بن علي التنوخي في السنة 384 عن 57 عاما، وخلف ولده أبا القاسم علي بن المحسن ولم يبلغ العشرين، وقد صاحب التوفيق الولد كما صاحب أباه وجده، فتقلد القضاء وأشرف على دار الضرب، وله ترجمة في معجم الأدباء جديرة بالمطالعة.

كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من دون حول منا ولا قوة.
3: أراك شبعت.
2: صدقني ما شبعت، ولكن تعبت. أشعر أني أكل وأضعف ما أكل عند غير أبي حنيفة.
4: هذا دليل طيب طعامه وشرابه،
2: بل قل طيب نفسه وعظيم كرمه ونسكه.
3: الحمد لله رب العالمين. صدقت والله يا أخي صدقت، نفس طيبة وطعام طيب.
4: أراك رفعت يديك عن الطعام
3: ليترك متسعا للحلوة والفاكهة.
2: حق معك، لن يتركك الشيخ تغادر من دون أن تنال حظك منها.
3: ما شاء الله، ماء وخضراء وخير كثير.
4: ما أجمل أن ينفق المرء عن سعة وكرم خلق.
2: وسع الله عليه، فهو من بيوت أهل اليسار وتجارته الحرير.
4: والحرير يأتي بالمال الكثير.
2: والأهم من هذا أن الحرير وتجارته لم تصرفه عن العلم والدرس.
3: ولولا العلم والدرس ما أكل هذا الدرس.
2: وقاه الله شر الحساد.

0: والأعداء، فهو والشهادة لله عظيم الأمانة والسماحة والتقوى.
1: أما الأمانة فالكوفة كلها تشهد له بها، والسماحة شهادتها بين أيدينا.
2: أما التقوى فأي شهادة أكبر من أن يصوم المرء نهاره ويقوم ليلة؟
0: والأهم من هذا كله تحصيله من شيوخ عظام، مما سيجعله فقيه الكوفة دون منازع، بل فقيه البصرة والعراق،
1: بل فقيه المسلمين، نفعنا الله بعلمه وعمله.
0: هذا توفيق من الله، فقيه وتاجر.
2: ليس بالغريب أن يجمع الفقه مع التجارة، غيره كان خليفة للمسلمين ويشتري ويبيع في السوق.
1: تقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ قل في زماننا هذا، هذا شيخ المعتزلة واصف ابن عطاء، أقرب مثال، شيخ وتاجر.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أطباق الحلوى والفاكهة حلت ما شاء الله. هنا يا أخي هنا، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: أي خير أفضل من أن يجمع المرء خير الدنيا وخير الآخرة
1: ويغنيه الله بمال حلال عن سؤال العباد؟
2: ناولني قليلا من الرطب، ما شاء الله، صفار الذهب وحلاوة العسل.
0: اللهم لك الحمد، هذا شيخكم قادم كعادته يتفقد ضيفانا.
1: اجلس اجلس، لا يحب أحدا أن يقف له ليظهر إجلالا له وتعظيما. اجلس، كأنك حديث العهد بأبي حنيفة، قلت لك اجلس.

0: السلام عليكم يا حفص يا ابن عبد الرحمن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أين شيخك أبو حنيفة؟
1: تريد أبا حنيفة الشيخ أم أبا حنيفة التاجر؟
0: أي أحجية هذه؟ وما الفرق؟
1: الفرق كبير. إذا أردت أبا حنيفة الشيخ الفقيه فعليك بالمسجد، أما إذا أردت التاجر فهذا محله وأنا حفص شريكه.
0: وهذه أحجية أخرى أكثر غرابة من الأولى. أما المسجد فليس الوقت وقت صلاة أو درس، وأما المحل فلا أرى فيه أبا حنيفة التاجر، بل أرى شريكه حفصا.
1: وشريكه حفص يقول لك كلامك صحيح، ولن يحضر أبو حنيفة لمحله هذا اليوم.
0: أمسافر هو؟ أعني خارج الكوفة؟
1: هو ليس خارج الكوفة، بل داخل السبت.
0: داخل السبت؟ هل سنمضي نهارنا بالأحاج والألغاز؟
1: ليس لغزا ما أقول ولا أحجي. الأمر كله أن شريكي وشيخي أبا حنيفة له تنظيم لشؤونه الخاصة وضبط لوقته وأيامه.
0: ومن ضمن تنظيمه لا يأتي السوق يوم السبت؟
1: الحمد لله أنك فهمتها وحدك.
0: عطلة يوم الجمعة ويوم السبت؟
1: هذا كثير. قلت لك ليست عطلة بل تنظيم. تنظيم
0: جمعة وسبت؟
1: حتى أزيل ما بك من عجب أقول لك إنه يجعل الجمعة لضيوفه من أصدقائه وطلاب العلم ومحبيه وأتباعه، ويجعل السبت لقضاء حوائجه الخاصة، يتفرغ لأهل بيته ومنزله وضياعه، فلا يحضر في المجلس ولا في السوق.
0: ألا يكفيه يوم الجمعة لهذا؟
1: قلت لك يوم الجمعة ليس لشخصه بل لأصحابه وأتباعه، يولم لهم ويجمعهم على الطعام والشراب.
0: وهذا أكثر مشقة من عمل السوق. حق له أن يترجل، هكذا يكون النظام.
1: وأنت أي نظام رمى بك إلي؟ قل لي ماذا تريد؟

0: أدنو مني يا ولدي، كيف تريدني أن أدعوك؟ يا نعمان أم أبا حنيفة أم أبا حماد أم بواحدة مما يطلقون عليك من ألقاب؟
1: نادني كيفما شئت، هل عرضتك في أمر إلا إذا كان ما يستوجب ذلك؟
0: أبدا، ما خالفتني قط. سأدعوك باسمك يا نعمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى أنبياءه فقال: يحيى، عيسى، موسى، إبراهيم، محمد، وكنا أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب.
1: ليكن لك ما شئت، أدعني بالنعمان.

0: الاسم الذي دعاني به والدي، وإن كنت أحب سماع كلمتي يا ولدي منك.
1: إذن اصغي إلي يا نعمان يا ولدي.
0: كلي آذان صاغية يا شيخي.
1: قل صراحة يا نعمان، فيما ذهابك للفقه والحديث؟
0: بعد هذه السنوات من الصحبة والأخذ تسألني هذا السؤال يا شيخي؟
1: ترفق بشيخك وأجبه عن سؤاله.
0: فيما ذهابي للفقه، وهل أنا من ذهب إليه يا شيخي أم هو من أتى إلي؟
1: كيف؟ أبن يا ولدي.
0: أنا كمن ألقوه في اليم وقالوا له إياك أن تبتل في الماء.
1: زدني يا نعمان، زدني.
0: يا شيخي، مذ أبصرت عيناي النور وجدت أبي رحمه الله يمتهن التجارة التي أخذها عن أبيه فورثتها منه وعملت بها معه ومن بعده، وحال الكوفة حال العراق كله، أجناس مختلفة ومذاهب مختلفة، اضطرابات وفتن وآراء تتضارب في السياسة والعقائد، وفيهم النحل المتنازعة، أينما ذهبت وحيث حللت أجد جدالا في هذا وذاك، فكيف أصم أذني وأغمض عيني عما يجري وأنا في حومته ولضاه؟
1: الحق معك يا بني، مثلك لا يستطيع أن يكون متفرجا وحسب، وأحمد الله تعالى أن تيارا مغاليا منها لم يأخذك في طريقه.
0: كما تعلم يا شيخي أخذت من هذا وذاك، وحاولت الكثير وتعلمت من الكثير، وأحمد الله أن يسر لي لقاء عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعت بنفر من التابعين وممن أخذ عن الصحابة، واجتمعت برجال من مذاهب ونحل شتى، حتى صرت ما أنا عليه. والفضل الأكبر لله سبحانه وتعالى أن يسر لي عالما مثلك أخذ منه وأتتلمذ على يديه.
1: له الحمد والمنة، كل ميسر لما خلق له. هذه 18 سنة مرت على صحبتك لي.
0: ذكرتني بشيخ الشعبي حين عرف أنني قليل الاختلاف إلى العلماء وأختلف إلى السوق أكثر، قال لي: لا تغفل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة.
1: صدق فيك الشعبي والله، ما زال فيك يقظة وحركة، وتفوقت على أقرانك مما قربك إلي في حياتي، وينيبك مجلسي بعد أن يأخذ المولى أمانته.
0: أطل الله عمرك يا شيخي، ما زال الناس بحاجتك وحاجة علمك وفقهك.
1: انحنى الغصن يا نعمان، ووهن العظم، واشتعل الرأس شيبا، وما أظن أيامي تطول، لذا اسمع مني.
0: فداك كل نفيس يا شيخي.
1: اسمعني جيدا يا نعمان، الليلة تأخذ مكاني في المسجد في حلقة الدرس.
0: ولكن يا شيخي.
1: لن أغيب، سأكون حاضرا إن شاء الله، وأجيز جلستك أمام الجميع، فأنت أحق واحد بها منهم. نلتقي بعد صلاة العشاء إن شاء الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
2: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله الله حنا فداك يا شيخ
3: يا أبنائي يا أبنائي كل نفس ذائقة الموت وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذه سنة الله في خلقه الآن أملك بعضا من حول فأنا أضعه فيما هو نفع لكم ولي فاسمعوني
4: كلنا أذان صاغية يا سيدي وشيخي
3: منذ الليلة يتصدر المجلس في موقع هذا أخوكم ورفيق دربكم ودرسكم النعمان بن ثابت أبو حنيفة
0: نعم الاختيار
5: نعم الرجل
3: ولا أظن أحدا منكم يستنكر اختياري أو يحتج عليه إلا إن كان في نفسه شيء منه ومن كان كذلك فليقل ولا يقل إلا حقا
6: ما عهدنا فيه إلا الصلاح والتقوى وحسن المعشر
3: وأنتم ها السكوت علامة الرضا ولكن حتى أزيدكم رضا ويهدأ ما بصدوركم أقول لكم لماذا النعمان
6: السمع والطاعة لك يا شيخ
5: لا تجهد نفسك
4: لقد قبلنا بما اخترت يا شيخنا لن نحيد عنه
3: الحمد لله والمنة على هذا والشكر موصول لكم يا أبنائي على حسن ثقتكم بشيخكم وأخيكم ولكن في الصدر كلمات لا بد من إبانتها
6: نسمع نسمع يا شيخ
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
5: نسمع
3: أولاها النعمان أكثركم شدة في العقل والجسم والدرس
4: صدق والله
5: صحيح لا أحد ينكر هذا
3: أما الثانية فهو أطولكم ملازمة لي حتى أنه ومن دواعي سروري سمى ابنه البكرة حمادا باسمي
7: لا تخجلني يا شيخي ما فعلنا شيئا من واجبك وكلهم والله أولادك يبرونك في كل وقت وحين
3: أما الثالثة إنه استحق منذ أمد بعيد أن يستقل وحده في حلقة تخصه ولكنه عدل عن ذلك إلى مصاحبتي وملازمتي
6: هذا حق
4: أشهد أن هذا حق
7: لم تطب نفسي والله يا شيخي أن أفعل ذلك لم تطب نفسي أن أعتزل مجلسك
3: الرابعة
5: رضينا يا شيخ رضينا
4: بالله عليك لا تجهد نفسك
3: الرابعة أني عاينت عددا منكم على انفراد فوجدته أكفاءكم وأصلبكم عودا وأحملكم للأمانة
7: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
3: الخامسة والأخيرة تسمعونها من فم أخيكم وما سيكون أمره معكم قل يا نعمان قل يا أبا حنيفة
7: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد يا إخوتي فإني لست بأفضلكم إلا بما يفتح الله علي دونكم وما من مسألة تعرض علينا في مجلسنا هذا إلا جعلتها شورى بيننا لا أعمد لحلها منفردا بل نتدارسها حتى نخرج برأي واحد إن شاء الله والله الموفق
8: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمة. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

مسبح بك مسبح بك

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كلا على حدة. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة الغرف الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. التفاصيل مع الزميل هاني السعيد.
1: خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، لفت جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل بنحو 394 ألف قضية تشكل حوالي 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام

0: التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك قاضي القضاء سماحة الدكتور عبد الحافظ أربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال صمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية. وبحسب التقرير بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87% من إجمالي القضايا، كما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية. وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك ما يزيد عن 9000 أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35000 حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.
1: ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي. وجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوفرة وأدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ. وأشار جلالة الملك إلى أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة. واستمع جلالته إلى شرح قدمته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول ما تم إنجازه في مجال التمويل المناخي، لا سيما حصول الأردن على تمويل بقيمة 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، إضافة إلى اختيار المملكة كمقر لمكتب الصندوق التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. رأى جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الثقافي الملكي فعالية أقيمت احتفالا بالذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، والتي تخللها إطلاق الدورة المقبلة من جوائز المركز للأعوام 2026-2028. وكرم جلالة الملك خلال الفعالية عددا من الشخصيات تقدير لإسهاماتهم في مسيرة المركز ودورهم في تطوير أعماله، إذ أنعم جلالته بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى على سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء المركز. كما كرم جلالته نائب رئيس مجلس الأمناء السابق المرحوم الدكتور فايز الطراونة، إضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين للمركز ياسر غوشة والدكتور إبراهيم الروابدة. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس الشورى العمانية الشيخ خالد بن هلال المعولي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، والتي تشكل أساسا متينا لهذه العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصا في العمل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل لجان الأخوة البرلمانية بين البلدين الشقيقين بهدف توسيع التنسيق والتعاون في الاتحادات والمحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل أعمال اللجنة العليا الأردنية العمانية المشتركة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات وتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة والاستثمار خصوصا في المشاريع الكبرى. كما أجرى رئيس مجلس النواب مازن القاضي مباحثات مع رئيس مجلس

0: الشورى العماني تناولت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون البرلماني. وأكد القاضي أهمية الموقف العماني الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين. من جهته أكد رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي أن العلاقات الأردنية العمانية راسخة ومتينة وتستند إلى تاريخ طويل من التواصل بين قيادتي وشعبي البلدين، مشددا على الحرص المشترك على مواصلة تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات. أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة أطلقت اليوم حملة تعريفية تحت عنوان عامان من العمل من الرؤية إلى الواقع، والتي ستعرض خلال الأسابيع المقبلة أبرز أوجه ونتائج العمل الذي قامت به الحكومة خلال العامين الماضيين وانعكاسات تلك المشاريع والبرامج والقرارات الحكومية على حياة المواطنين. وأوضح المومني أن الحملة ستلقي الضوء على واقع النتائج والأرقام والمشاريع وما ترتب عليها من أثر إيجابي على المواطنين والمنتفعين في مختلف القطاعات، وأن هذه الحملة التي تستمر لعدة أسابيع مقسمة بحسب المحاور ستشتمل على عدد من المنتجات التي تعرض نتائج العمل عبر تقارير صحفية ومواد توضيحية. شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وترأس الصفدي الاجتماع 11 للجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتقى عددا من نظرائه المشاركين في اجتماع الجامعة. التفاصيل مع الزميل رائد كريشان.
1: خلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة إطلاق جهد عربي مشترك ومستمر لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من تبعات هذه العدوانية الإسرائيلية التي تهدد بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتفاقم الكارثة في غزة وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وبما في ذلك من خلال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد الصفدي دعم الأردن المطلق لحكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في جهودها لإعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد والتضامن مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية. كما أكد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته ودعم الحكومة اللبنانية في كل ما تقوم به من جهود لفرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية. كما شدد الصفدي على أهمية التزامك في إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل لحل شامل يعالج كل أسباب التوتر، وعلى الأسس التي تضمن التزام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل في شؤون الدول وحسن الجوار. ودان الصفدي الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكد التضامن في مواجهة هذه الاعتداءات.
0: هذا وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: دان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية.

الدولية والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والمحاولات الإسرائيلية المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ جميع الإجراءات

0: درجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق تحرك عربي إسلامي مشترك للدفاع عن القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية ومتابعة تنفيذها. وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها، تعزيزا للجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات ووقف إرهاب المستوطنين وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم اتجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.
1: أطلق الهلال الأحمر الأردني قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر المصري. وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد أن تسيير هذه القافلة يأتي تجسيدا للموقف الأردني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناتهم. أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية لإحداث تغيير في السلوك المؤسسي على أرض الواقع وتطوير الأداء العام، بما يسهم في تحسين تجربة الموظف ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة وتسهيل الإجراءات. جاء ذلك خلال زيارتها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برفقة أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور النويس وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر نسور وفريق من الهيئة. وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذ لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية بهدف الوقوف على الواقع الحالي وتحديد مجالات التحسين، بما ينسجم مع رؤية الحكومة في تحديث القطاع العام وتحقيق أعلى مستويات التميز والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية. وفي إطار الزيارة أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أهمية تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وقالت:
2: زيارة بتأتي في ضمن عدد من الزيارات اللي بجريها فريق مختص بهدف تقييم الثقافة المؤسسية، وهي واحدة من الخطوات المتبعة حتى نقدر بناء عليها نحط عدد من الأنشطة اللي ممكن تعالج بعض الجوانب اللي بيكشفها عملية التقييم. بس بحب أحكي بالبداية أنه مكون الثقافة المؤسسية هو إحدى مكونات خارطة تحديث القطاع العام، واللي الأردن تعتبر الأولى من الدول اللي بالمنطقة اللي أوجدت ضمن برنامجها تحديث القطاع العام مكون خاص بالثقافة المؤسسية، إيمانا منا بأنه التحديث حتى لو كان يعتمد على الإجراءات والتشريعات والنظم الجيدة والتكنولوجيا، لكن كل هذا لن يعطي يعني خلينا نقول الأثر المطلوب إذا ما انعكس على التغير على السلوك اليومي داخل المؤسسة.
1: بدوره استعرض المدير العام لمؤسسة

0: رئيسة الإذاعة والتلفزيون مهند حسين الصفدي أبرز الجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا المجال وقال:
1: نحن في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نولي هذا الموضوع أهمية قصوى في استراتيجيتنا لبناء منظومة للثقافة المؤسسية من شأنها تحفيز بيئة عمل إيجابية وداعمة للإبداع والتميز وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على قيم النزاهة والشفافية. نتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة إلى تشخيص واقع الثقافة المؤسسية، وسنعمل على أن تكون كافة الملاحظات والمقترحات محل اهتمام ومتابعة، وسنتعامل معها إن شاء الله باعتبارها مدخلا مهما لبناء خطط وبرامج تطويرية تترجم على أرض الواقع.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين: جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام
1: صباح الخير يا وطنا يسير.

0: بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة.
1: ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى،
0: ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى،
1: وحبك هدي من ضلى.

إليك أنداء خيوط الفجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عتى عاشق

0: كلامي أغدى.
1: أحبك هبي ومن ضل حماك الخالق المولى، حماك الخالق المولى.
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطأ.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة تماما في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. اليوم مستمعينا اليوم الثلاثاء وها قد انتصف الأسبوع. يا الله الأيام كيف بتمر سريعا. 8 أيلول 8/9 للعام 2026 ميلادي، و26 ربيع الأول للعام 1448 هجري.

مش إلى حيز الأثير؟ صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سحر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم واللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، سواء اللي عم بتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عمان أو المتوجهين إلى أعمالهم وبيسمعونا على الراديو. تحياتنا لكم جميعا مستمعين الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم. اليوم الأجواء الطقس معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية مستمعينا لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة، في العاصمة عمان 32، في الزرقاء 33، في جرج 33، في البلقاء 29، في الكرك 31، في معان 35، في إربد 33، في المفرق 33، في عجلون 32، في مأدبة 32، في الطفيلة 29، والعقبة 41، والله تعالى أعلم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير، إن شاء الله كل أيامكم بتكون خير. صباح الأماني الجميلة. يمكن اليوم في أشياء كثير متمنى إنها تصير معانا، أو كل واحد في عنده أمنية بحياته، ولكن أحيانا مستمعينا الشيء لما يتأخر عنا أو ما يتحقق، تأكدوا أنه بيكون في خير إنا جميعاً.

مستمعينا، الباب الذي تمنينا أن ينفتح لنا يوما كان ممكن أن يأخذنا لمكان لا يشبهنا. لهيك دائما بنحكي لكم لا تستعجلوا بالحكم على شيء تأخر عنكم، يمكن هذا الخير، مش يمكن، دائما الخير كل شيء بوقته حلوة. دائما ربنا لما يأخر عنك شيء معين تأكد تماما إنه خير إلك.

أنا ما بأمن بإشي بنحكيه دايماً إنه هذا الشيء تأخر علينا. هو ما تأخر، هو إجا بالوقت المناسب اللي لازم إنه يوصلنا. بس هذا الشيء سبحان الله إحنا ما بنشعر فيه غير لما ناخذه بعد فترة مصنحكي يا الحمد لله إنه إجا بالوقت هذا، إنه ما إجا بالوقت اللي أنا كنت أتمنى إنه يكون.

في ناس بصيروا يندبوا بحدهم. احكي لك انا ما الي حد او انا ما بيزبط معي اشي او انا دايما باخذ الشيء بطلوع الروح غير لما اكون خلص. ولكن شوية اغبنا صدقوني بعد فترة من الزمن بتكتشف انه تأخير هذا الشيء كان رحمة إنا كنا. هو هيك صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين.

بدي أبلش برحب فجديفات صباح الورد والياسمين تحكي أنا ما إلي حظ. يعني هاي الكلمة الحالة بتبين إنه أنت ما عندك تفاؤل بالمرة. بس رهف متابعة دايما على فكرة مع برنامجنا وبحس عندها طاقة إيجابية ما بعرف. إيمان أبو ليلى صباح الورد والياسمين تحياتنا. كوكب المعايطة صباح الخير يسعد صباحك. خالد الزريقات صباح الخير. موسى الخشان صباح الورد. طلال المحاميد يسعد صباحك صباح الخير. أبو راشد صباح الخير. سهام مارديني يسعد صباحك. مهدي صباح الخير. أم مراد يسعد صباحك. دلال مكاوي حي الله يا ستي. زياد مخلد وأم لؤي الخوالدة صباح الخير. سعد البيايضة يا صباح الورد والياسمين.

موسى الخشان وأبو حازم الدبايبة، يسعد صباحكم. عبد المنعم لشلول صباح الخير. أم سارة الشرايرة صباح الورد، يسعد صباحك. مخلد الغويري صباح الخير. محمد أبو عبادة صباح الورد. محمد الزعبي صباح الخير يا سيدي.

مراد لقطيطات صباح الخير، أم أحمد العظمات صباح الورد، والياسمين جهاد غالب الكسواني صباح الخير، إلى كل والدتك أم زياد صباح الورد، ماهر العمايرة صباح الخير، أم ورود الرواضية صباح الخير، وائل الأعرج يسعد صباحك صباح الخير.

0: أبو شاكر الخلايلة، يسعد صباحك. شكرا يا سيدي.
1: وطوي صفحات فيها بداية تعبنا، ومنها كتابات حب من منك تفينا.
0: مرام الجمال صباح الخير، صباح الورد.
1: على بعض كذبنا هذا حد الطريق المشينا.
0: عيسى أبو حماد صباح الخير. هشام الضمور يسعد صباحك، صباح الورد. محمد دكتور محمد الشريدي يسعد صباحك يا دكتور، صباح الخير. رائدة السرايرة صباح الخير. أم خالد يسعد صباحك. غازي الخشان صباح الورد والياسمين. إبراهيم الشقيرات صباح الورد، تحياتنا. أسامة المصار وصباح الورد يسعد صباحك. شو إجا عبالك هالأغنية وين؟ زاهد دبابنا صباح الخير. لا ترد والله، الله يخليك.

أم محمد المشاق بصباح الخير. إبراهيم لنسوري يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، تحياتنا إلك. ويسبر هارت صباح الخير. خالد أزرقات حيا الله يا ستي، صباح الورد جميعا إن شاء الله، تحياتنا. مأمون العلاونة صباح الخير. زياد بني عيسى صباح الورد والياسمين. خالد العنانزة صباح الخير. علي أبو جودة يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين. فوز المغايرة سلطان العاشق صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. صبح على والدته، ربنا يحفظها. عذرا على والده، صباح الخير يسعد صباحكم. أبو سيف الخليلي صباح الخير. ماجد العبود يسعد صباحك، صباح الورد. رجاء سنقرط صباح الخير.

أمجاد البكري صباح الخير، ونضال السردي سعد صباحك، صباح الورد والياسمين، ماجد العبود صباح الخير. رضوان النسور يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين. والله يا أبو ينال الكل عم بتشكرك وصفح عليك من التعليقات، الأشخاص اللي عم بتابعونا على صفحتنا. هيني وصلت على فكرة، ها عشان تعرفوا، بس على فكرة هو بتابعكم. حربي السعودي صباح الخير.

زيود أبو حمزة صباح الورد، أم هاشم الردايدة صباح الخير. حساب يحمل اسم رياح الأمل. أبو هيثم يسعد صباحك. أبو جهاد صباح الخير.

عدي صالح صباح الخير، حمد فريد العمري صباح الورد، سامر أبو تايه يسعد صباحك، والله في حدا كأنه طلبها صح من المستمعين. بس ما لحقت أقرأ اسمه للأسف. أستاذ محمود أبو حشيش صباح الورد والياسمين، تحياتنا يا أستاذنا صباح الخير. زياد بني عيسى بصبح على والده أبو جمعة صباح الورد. محمد الزعبي صباح الخير. الدكتور معني المحافظة صباح الخير. محمود الدومي صباح الخير. فتنة بريزات صباح الخير. مبارك الصلايطة صباح الخير. أبو مصعب تحياتنا إلك صباح الخير. أم علي المشاقبة صباح الورد. شريف يسعد صباحك صباح الورد.

الخلايلة يسعد صباحك. صباح الورد. صباح الورد. يا هلا والله دكتور أحمد المسافة. تحياتنا يا سيدي. صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك. رائدة بريزات. صباح الوردة.

بدي حافظ الطوال بأتوقع لطلب الأغنية. أحمد أبو كاظم صباح الخير، يسعد صباحك. منال جديفات صباح الخير. نور الدين بني يونس يسعد صباحك.

سلام، ان شاء الله دائما مرفوعين الراس. حفيد كبار يا اخواني، نجاح العظمات، صباح الخير. شجون العبادي، صباح الخير. مهند ابو عون، يسعد صباحك يا سيدي. هيام الزغول، صباح الخير. ميسر جمال، صباح الخير. رائد القيسي، صباح الورد. دكتورة فايزة الفليحات، صباح الورد.

أم عبد الله صباح الخير. معصبة أم عبد الله بتبعت لي واحد صورة واحد معصب. طب لبالك علينا الله يخليكي. بس ماجد العبود صباح الخير، رح نتواصل معك يا سيدي. تحياتنا أبو علي صباح الخير. شقيق الربطة صباح الورد. والياسمين عبد العزيز السلامات، يسعد صباحك. محمود الدومي صباح الورد، تحياتنا.

يسعد صباحكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان 8:30 في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالة الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية. جلالة الملك رعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية: شهادة الثانوية تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسياً. وزير السياحة يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين البلدين. المركز الوطني للأمن السبراني: تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشر حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo.

0: التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة موحدة للتمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية توفير البرامج للدعم الفني التي تتيح للقطاعين العام والخاص الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتاحة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان. معاليك صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا مرحبا، الله يعطيك العافية.
0: تحياتنا لك معاليك، صباح الخير. بداية، كيف تقرؤون توجيه جلالة الملك بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة للتمويل المناخي؟
1: أسعد الله صباحكم جميعا. سيدنا امبارح الله يطول بعمره وجهنا لإعداد استراتيجية وطنية بتشارك فيها كافة القطاعات. امبارح استعرضنا أمام سيدنا فرص التمويل الموجودة والتمويل اللي تم خلال الفترات السابقة نتيجة التغير المناخي والفرص التمويلية المتوفرة على المستوى العالمي من مختلف الصناديق والجهات المانحة. فكان سيدنا بعد الاطلاع على هذا الجهد الوطني وجهنا لإعداد استراتيجية شاملة، استعرضنا المتطلبات اللي لازم نوفرها من بنى تحتية من حيث توفير خلينا نحكي الأطر القانونية، بناء الشراكات، برضو توفير الأطر التمويلية بالطريقة العملية، لأنه الحصول على التمويل المناخي بيحتاج تحضير من كافة الجهات. لازم يكون عندنا فرق فنية معنية بالتمويل المناخي، فريق برضو لازم يكون من التخطيط لأنه هاي برامج تعاون دولي، وبرضو في عنا لازم يكون معنا البنك المركزي حتى نحط الأطر المالية لتحديد الشراكة اللي لازم تنبني ودور القطاع الخاص ودور كافة الجهات في وضع هاي الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع على المرحلة المقبلة.
0: نعم، هل نتحدث عن إعادة تنظيم للجهود الحالية أم عن بناء إطار جديد بالكامل؟
1: لا، إحنا يعني قاطعين شوط كويس الحمد لله. يعني اليوم إحنا بعرفش إذا تابعتوا المشروع الناقل الوطني.
0: صحيح.
1: حصل على تمويل مناخي كبير من صندوق المناخ، برضو في عندنا مشروع كبير لحماية الطبيعة ممول من صندوق المناخ، وفي عندنا برضو دعم لإعداد هذه الأطر التشريعية. اليوم احنا عندنا برضو صندوق المناخ العالمي اختار الأردن لاستضافة المكتب الإقليمي للمنطقة المتوسط شرق أوروبا ووسط آسيا، فهاي بتعزز مكانة الأردن الإقليمية ودورها بالمرحلة القادمة في توفير الدعم لمحاربة أثار التغير المناخي.
0: نعم، تحدثت عن التمويل اللي حصلنا عليه من الناقل الوطني، مشروع الناقل الوطني. ما الذي مكن المملكة من الحصول على هذا التمويل الكبير؟
1: خبرة الأردن أولا وموقعها وأهميتها وأهمية المشروع، لكن إحنا برضو أثبتنا للصندوق أن قادرين على تحقيق متطلباته للحصول على هذا التمويل.

0: فاليوم احنا في عنا بالأردن بنية تحتية متوفرة لا استضافة المكتب وبرضه تمويل مشاريع على المستوى الوطني، وبرضه احنا بنطمح ان نكون منصة إقليمية لتنفيذ مجموعة من البرامج التمويلية بالتغير المناخي في الإقليم.
1: نعم، معليك، ما القطاعات التي ستمنح الأولوية في التمويل المناخي؟ المياه أم الزراعة أم الطاقة أو النقل في هذا التمويل؟
0: جميع ما ذكر صحيح، لكن احنا بنطلع اليوم احنا بنعد شيء اسمه تقرير البلاغات الوطنية راح ننتهي منه مع نهاية هذا العام، والدرافت أو المسودة راح تكون جاهزة نهاية الشهر هذا، فيها 10 من الأولويات بتغطي كافة القطاعات وبترسم الترابط بينها بحيث أن يكون العمل متكامل لتحقيق الأهداف على المستوى الوطني والإقليمي، لأن التحديات الإقليمية زي ما أنتم عارفين ما بتعرف حدود، مشتركة بمنطقتنا، فبالتالي إحنا بحاجة لأنه كل القطاعات تعمل بنفس الأولويات حتى نحقق هذه النتائج. فعندنا قطاع المياه قطاع مهم كثير لأنه عندنا شح بالمياه،
1: صحيح.
0: ومشروع الناقل الوطني أكبر دليل على أهميته، ولأننا نشتغل عليه بكافة القطاعات. قطاع النقل اليوم نشهد نقل نوعي بموضوع الطاقة المتجددة، 27% من طاقتنا متجددة اليوم، نحكي تحول بقطاع النقل للسيارات الكهربائية والهجينة تقريبا 21%، فإحنا برضو حاطين أهداف لخفض انبعاثاتنا من انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 31% بالعام 2030. وهذا الحكي هو إطار مشاركتنا في مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في تركيا في شهر 11 إن شاء الله.
1: نعم، اختيار الأردن مقرا لمكتب صندوق المناخ الأخضر الإقليمي، ما المكاسب المباشرة التي تتوقعها الحكومة من هذه الخطوة؟
0: أولا، وجود المكتب اعتراف بمكانة الأردن ودورها بالإقليم، وبرضه بنجاح الأردن بتنفيذ مشاريع تحارب التغير المناخي وأثاره.
1: هل ستمنح المملكة فرصة أكبر للوصول إلى تمويل وخبرات دولية أخرى؟
0: بالتأكيد، هذا الحكي بيعزز مكانة الأردن في الإقليم وبالعالم بشكل عام في موضوع التمويل والتنفيذ المشاريع المناخية. والشغلة الثانية، تم اختيار الأردن لأنها أولا والحمد لله طبعا بلدنا آمنة،
1: صحيح،
0: موقعها الجغرافي بأهلها لهذا العمل، لدينا من الخبرات في تنفيذ المشاريع الدولية، ولدينا الموارد البشرية الكافية ليس فقط لتنفيذ المشاريع لكن لنقل الخبرة وتنفيذها في الإقليم.
1: نعم، اليوم جلالة الملك شدد على توفير الدعم الفني للقطاعين العام والخاص، كيف تقرؤون ذلك؟
0: القطاعات هذه الإنجاز فيها ما بصير من القطاع العام فقط، الشراكة مع القطاع الخاص مهمة كثير بالمرحلة القادمة، والقطاع الخاص في فرصة تمويلية له أكثر، في فرص متوفرة للقطاع العام حتى يحصل عليها من التمويل المناخي، لكن في فرص برضو للقطاع الخاص، فبالتالي اليوم احنا بنحاول نحط البنية التحتية اللازمة من التشريعات وآليات التنفيذ وآليات الشراكة والتقدم لهذا التمويل للقطاع الخاص وللقطاع العام، بحيث نعمل معا على الاستفادة من الفرص التمويلية اللي موجودة. فالقطاع الخاص دوره كبير ومهم ان نشجعه على الاستثمار في التمويل المناخي. اليوم في عنا البنك المركزي طرح اشي اسمه بنسميه جرين بونز، اللي هي التمويلات الخضراء، وفي عنا التمويلات الزرقاء لمشروع الناقل الوطني.
1: نعم،
0: فهي التمويلات الخضراء معنية بأي شيء معني بالتكيف والتخفيف من أثار التغير المناخي، لكن برضو البلو بونز معني بالنشاطات المرتبطة بالمياه والنشاطات الساحلية والبحرية.
1: نعم، معليك، اليوم ما الدور الذي ستقوم به وزارة البيئة تحديدا في قيادة هذا الملف؟
0: إحنا جهة تنظيمية إجمالا، نعمل بالشراكة مع وزارة التخطيط وجميع الشركاء جميع القطاعات. اليوم إحنا بمرحلة مراجعة خطط النمو الأخضر اللي موجودة للمرحلة القادمة للخمس سنوات القادمة، فبالتالي منعيد ترتيب أولوياتنا، منشوف أهميتها، قطاع المياه، الطاقة، الزراعة والغذاء لأنهم مرتبطين ببعض، ونربطهم بقطاعات أخرى، مرونة المدن، في عنا مشاريع كثيرة مهمة وأولويات راح نشتغل عليها مع كافة الوزارات، فالوزارة راح تكون بتنسق مع كافة الوزارات حتى نحقق هذه النتائج ونحط الأطر التشريعية اللازمة، سواء لمشاريع التعاون الدولي والتخطيط، وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة، لأنه القيادة بتكون من الوزارات المعنية. إحنا دورنا تنظيمي بحيث نحط في استراتيجية واضحة بأهداف واضحة، آليات تمويل واضحة.

0: وين رايحين، وبالشراكة مع القطاع الخاص. ووجود البنك المركزي امبارح أكبر دليل على أهمية التمويل وتوفير الأطر المالية لهذا الحكي.
1: نعم معليك. اليوم نقطة مهمة لإخواننا المواطنين، يمكن إخواننا المواطنين هاي الشيء اللي بهمهم أكثر في كل هذا الموضوع، متى يمكن للمواطن أن يلمس الأثر المباشر لهذه الاستراتيجية في حياته اليومية، سواء في المياه أو النقل أو الطاقة أو جودة البيئة أيضا؟
0: إحنا بلشنا، المواطن سيلمس أثرها إن شاء الله، وأول مشروع أول مشروع واضح على أرض الواقع راح يكون الناقل الوطني. خلال 5 سنوات إن شاء الله سيتم توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب في المملكة، من العقبة من مياه التحلية، وهذا مشروع يعد الأكبر بالتمويل المناخي على مستوى العالم. وبرضه هو بيمثل نوع من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالتنفيذ، وبرضه الأطر التمويلية تبعته برضو كانت مميزة على مستوى العالم، فهو يعتبر تجربة جديدة عالميا. عندنا مشروع إعادة تأهيل النظم البيئية راح نشتغله، وهذا ممول بقيمة 45 مليون، راح نشتغل مع المجتمعات المحلية، راح نشتغل على قطاع الزراعات الذكية لتوفير المياه واستخدام زراعات تستخدم كميات أقل من المياه.
1: نعم هذه المشاريع نعم هذه المشاريع بالأكمل رح يكون في هناك توفير فرص عمل لإخوان المواطنين، مزبوط معليك؟
0: لا شك ستي.
1: نعم
0: بتنفيذ المشاريع احنا حكينا انه احنا ليش تم اختيار الأردن، لانه لدينا الخبرة في تنفيذ مشاريع دولية، لدينا المؤهلات والقدرات البشرية والمؤهلين لتنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي هذه المشاريع لما تتنفذ راح تنفذ بأيدي أردنية إن شاء الله.
1: شكرا على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: يعطيكم العافية، يسعد الله صباحك. شكرا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، ولأهمية هذا الموضوع وتوضيحه أكثر أيضا لإخوانا المواطنين، ويمكن اليوم في جمعيات بيئية تتحدث عن هذا الموضوع، وبدنا نعرف منهم أكثر كمان بخصوص الشباب وهذا الموضوع. ويمكن بالأمس زي ما تحدثنا قبل قليل مع وزير البيئة، كان في هناك اجتماع مع جلالة سيدنا لأهمية هذا الموضوع، وينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأستاذ عمر شوشان. أستاذ عمر صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير،
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: صباح الورد يا أهلا.
0: صباح الخير. يعني بداية نتحدث، كيف تقرؤون توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله رعاه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي؟
1: بكل تأكيد بأن هذا توجه استراتيجي يتعلق في توحيد الجهود الحكومية وأيضا القطاع الخاص في اتجاه استثمار الفرصة التمويلية لقطاع التغير المناخي وما يجري حقيقة من فرص في العالم. كما نعرف بأن هناك عدة من الخطط والاستراتيجيات، يعني البنك المركزي يملك استراتيجية للتمويل المناخي، نتحدث عن أيضا خطة النمو الأخضر في إدارة وزارة البيئة، نتحدث أيضا عن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا. حقيقة يعني زحام من هذه الخطط والاستراتيجيات والخطط الوطنية، إن لم يكن هناك حقيقة حاضنة واحدة تتكامل فيها الجهود ستضيع هذه الفرص التمويلية. فلذلك أعتقد بأن جلالة الملك أمس في هذا التوجيه السامي يجمع كافة الجهات في يعني مسار واحد، بحيث تستفيد المملكة من الفرص التمويلية المناخية المطروحة الآن في العالم.
0: نعم أستاذ عمر، اليوم عندما نتحدث عن التمويل المناخي قد يبدو المصطلح متخصصا وبعيدا عن المواطن، كيف يمكن أن نشرحه بكل بساطة؟
1: بكل بساطة التمويل المناخي يعني يستهدف يعني قطاعات إنتاجية وحيوية، بمعنى يعني يمول القطاعات المتأثرة في مسألة تداعيات التغير المناخي. على سبيل المثال قطاع المياه، يعني في موضوع التزود المائي مثل ما تفضل معالي الوزير في مشروع الناقل الوطني، تمويل أنظمة ري ذكية حديثة بحيث يعني يمتلكها المزارع الأردني، بحيث أنها تقلل كلفة الطاقة وبنفس الوقت ترفع من نسبة كفاءة الري. نتحدث عن قطاع الطاقة المتجددة، امتلاك كل الأردنيين لهذه الطاقة البديلة والطاقة النظيفة بأسعار تفضيلية، وأيضا تكون بمتناول كافة شرائح المجتمع بعدالة. أيضا فيما يتعلق في النقل المستدام، يعني النقل منخفض الانبعاثات مثل النقل الكهربائي، يعني أيضا حتى نتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية، وبنفس الوقت يعني الحماية من تداعيات تغير المناخ، خاصة في موضوع الفيضانات وحرائق الغابات اللي بتصير كل فترة وفترة. فأعتقد بأنه هذا التمويل أيضا يصب في عملية خلق فرص عمل خضراء، يعني بمعنى في الطاقة المتجددة، الناس بتعمل في قطاعات الزراعة وأيضا قطاعات المياه وأيضا حتى في إدارة النفايات. كل هذه القطاعات الإنتاجية توفر بما يسمى بالفرص العمل الخضراء التي تأتي من أدوات التمويل المناخي، وأدوات التمويل المناخي إما تأتي على شكل منح وأيضا على شكل قروض، وهذه القروض نوعين، يعني قروض رئيسية وثانوية، وأيضا في هناك يعني ضمانات مالية من مؤسسات دولية تدعم فيها الحكومة الأردنية. ولكن أنا ما أريد أن أركز عليه حقيقة أن يعني نبتعد عن القروض ذات الكلفة العالية، بمعنى هذا حقيقة يتحملها المواطن الأردني ويتحمل عبء حقيقة المواطن الأردني. يجب أن نذهب إلى جانب المنح بالدرجة الأولى، وأيضا جانب القرض الميسر. يعني أمس طرح مثلا تمويل مشروع الناقل الوطني من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 295 مليون، ولكن لم يذكر بأنه 220 مليون من هذا التمويل هو قرض، ولكن 70 مليون تقريبا هي منحة. نعم هذا التمويل مهم جدا ويذهب إلى مشروع رأس مالي، وهذا ما نريده حقيقة، يعني أن يذهب حتى لو كان قروض، يجب أن يذهب التمويل إلى مشاريع رأس مالية تعزز من البنية التحتية، وأن لا تذهب هذه التمويلات إلى يعني تمويل نفقات جارية ونفقات تشغيلية.
0: نعم نعم. اليوم هل تمتلك الجمعيات البيئية الأردنية حاليا الخبرة الفنية اللازمة لإعداد مشاريع تستوفي الشروط المعقدة لصناديق التمويل المناخي الدولية؟
1: بكل تأكيد هناك تجربة الآن يعني وطنية في مشروع بما يسمى مشروع جلمي الذي تحدث عنه مع الوزير بقيمة 45 مليون، هذا سينفذ من قبل يعني جمعيات أردنية وطنية، ولكن بنفس الوقت حتى تصاميم هذه المشاريع يجب أن ينصب في اتجاهين، في اتجاه تعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل، بمعنى أن يعني دائما يكون في أذهاننا وأذهان صانع القرار مسألة البطالة والفقر، يجب أن يكون هذا التمويل دائما منصب في هذا الاتجاهين، في كيفية التخفيف من البطالة وكيفية أيضا يعني الحد من مستويات الفقر. هذه التمويلات حقيقة إن لم تذهب في حالة

0: التنمية الاقتصادية وخلق حالة من النمو للأسف تكون عبء، كما نعرف بأن جزء كبير من يعني على الأقل من نفقات الجارية في الموازنة العامة تذهب لخدمة الدين العام. لا نريد أن نرفع مستويات الدين العام، ولكن بنفس صحيح. الوقت نستفيد من هذه التمويلات لتعزيز البنية التحتية. هذا من اتجاه. أنا أريد حقيقة أشيد في القطاع المصرفي الأردني، قطاع قوي قادر على بناء شراكات مع مؤسسات يعني دولية كبيرة، مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC مثلا، بدأت بشراكات مع بنوك وطنية في توفير تمويلات وقروض ميسرة لتمويل مثلا مشاريع متعلقة في التغير المناخي، وهي المشاريع الواردة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا التي يعني تحدث عنها مع الوزير، وأيضا خطة التكيف الوطنية. فلذلك مهم جدا يعني أن نبني نموذج وطني، وهذا أعتقد ما يعني مقصد الأمر السامي يوم أمس من جلالة الملك، بأن يكون هناك نموذج أردني في العمل المناخي، بحيث نضع يعني أطر مؤسسية وتشريعية خاصة في القطاع الخاص. وأعتقد بأن البنك المركزي يعني بدأ بخطوات جادة في إعداد استراتيجية التمويل المناخي، وأيضا البنوك الوطنية، ولا ننسى أيضا النوافذ التمويلية الحكومية مثل مؤسسة الإقراض الزراعي، نتحدث عن مثلا صندوق التنمية والتشغيل، نتحدث أيضا عن بنك المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية صحيح. وهو الجهة الوطنية قد تكون الوحيدة التي حصلت على الأقل على اعتماد من صندوق المناخ الأخضر. ونعرف بأن صندوق المناخ الأخضر يمنح فقط الهيئات المعتمدة لديه، وعملية الاعتماد حقيقة تحتاج إلى دعم فني ومؤسسي، كما أشار له جلالة الملك يوم أمس بأن ضرورة دعم الفني حتى نحصل على الاعتمادات من هذه الصناديق لمؤسساتنا الوطنية وأيضا لبنوكنا الوطنية. هذا باتجاه، وباتجاه آخر يجب أن يكون هناك استراتيجية كما يعني تفضل جلالة الملك متكاملة، بحيث نحقق الهدف الوطني الكمي الجمعي، بحيث يعني لا يكون هناك أي إضافة أعباء للدين العام، وبنفس الوقت تعزيز مشاريع رأس مالية وبنى تحتية، ونبتعد عن التمويلات لورش العمل وللاستشارات وكل هذه حقيقة التي تستنزف كثير من هذه التمويلات دون حقيقة أي أثر ملموس. يعني ما متى أن ينتهي هذا التمويل ينتهي هذا الأثر؟ لا، نريد أثر مستدام، نريد أن يحقق للمزارع الأردني تكنولوجيا متقدمة بأسعار تفضيلية، بنفس الوقت لقطاع الطاقة، بنفس الوقت يعني قطاع النقل، وأيضا نعزز من البنية التحتية للمياه، بحيث يعني نصل إلى كفاءة عالية سواء كان في إدارة موارد المائية للشرب، وأيضا المياه الري لقطاع الزراعة.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأستاذ عمر شوشان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا جزيلا،
1: تحياتنا. يسعد صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة مستمعينا. برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، احتفل مركز الملك عبد الله الثاني للتميز بمرور 20 عاما على تأسيسه في محطة تعكس الاهتمام الملكي المتواصل بتطوير أداء المؤسسات الأردنية وترسيخ ثقافة التمييز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الفعالية التي أقيمت في المركز الثقافي الملكي، رعى جلالته إطلاق الدورة المقبلة من جوائز المركز للأعوام 2026-2028، وكرم عددا من الشخصيات التي أسهمت في مسيرة المركز وتطوير أعماله. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة المدير التنفيذي للمركز الملك عبد الله الثاني للتميز عطوفة المهندسة وداد اقتشات. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الورد. أهلا أهلا أختي،
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. يعني بداية، كيف تقرؤون رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني للاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس المركز، وما الرسالة التي تحملها هذه الرعاية للمؤسسات الأردنية؟
1: أول شيء صباح الخير، وصباح الخير إليك عزيزتي، وصباح الخير للمستمعين. شكرا على هاي الاستضافة. طبعا نحن سعداء جدا أن نحكي عن الحفل مبارح،
0: نعم،
1: حيث تشرفنا الحمد لله برعاية وحضور جلالة الملك عبد الله الثاني والحسين حفظه الله.
0: نعم.
1: طبعا حفل ذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني التميز هي مناسبة عزيزة ومهمة بالنسبة لنا، لأنه هي تمثل تتويج لمسيرة وطنية امتدت على 20 عام من العمل في ترسيخ ثقافة التطوير والتحسين المستمر وترسيخ ثقافة تميز المؤسسي في الأردن. طبعا كان حضور جلالة سيدنا للحفل مصدر اعتزاز كبير لنا جميعا، وكانت رسالة واضحة بأنه أولى أولويات جلالة سيدنا هو تطوير الأداء المؤسسي في القطاعات المختلفة. طبعا أيضا مبارح وعلى هامش الحفل بالذكرى العشرين، تم إطلاق الدورة الجديدة لجوائز الملك عبد الله ل26-28، وتمثل هذه الانطلاقة إن شاء الله انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر طموح إن شاء الله نبني فيها على ما تحقق.
0: هل هناك شيء مختلف في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة؟
1: طبعا تم مراجعة كل نماذج ومعايير الجوائز المختلفة اللي يديرها المركز، بحيث أنه صار تركيز هذه المعايير والمتطلبات أكثر على النتائج وتحقيق الأثر وليس فقط العمليات وتطويرها، لأنه بالنهاية الأمور كلها والمواطن أهم شيء، لازم يلمس التطور اللي عم بتسويه المؤسسات في القطاعات المختلفة.
0: يعني تحدثتم عن هذا التطوير، المعايير التمييز وتقييم الأداء وتعزيز الأثر. هل نحن اليوم أمام انتقال من تقييم الإجراءات إلى تقييم النتائج التي يشعر بها المواطن؟
1: 100% أختي العزيزة، إحنا اليوم تركيز الجوائز هو على تقييم النتائج والأثر أكثر منه تركيز على تقييم الإجراءات، لأنه بالنهاية ما يراه المواطن هو النتيجة النهائية.
0: كيف تقيسون تجربة المواطن فعليا؟
1: هلا نماذج التميز عموما تعتمد على نماذج دولية
0: في بيانات المؤسسة.
1: طبعا يتم الاطلاع أولا هو في العملية التقييمية تعتمد على زيارات ميدانية للمؤسسات والاطلاع على الوثائق والأرقام والنتائج والأدلة اللي تثبت تمكن المؤسسة من تقديم أداء يليق وتقديم أداء بالمقارنة بمتطلبات التميز.
0: نعم نعم. إلى أي مدى سيدخل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ضمن معايير التميز في المرحلة المقبلة؟
1: اوكي، هلا اولا ودخل اوريدي موضوع التركيز على التقنيات الناشئه عموما وليس فقط الذكاء الاصطناعي هو محور مهم من محاور التقييم في جوائز الملك عبد الله والبرامج اللي يديرها مركز الملك عبد الله، لانه احنا بحاجه نضل في مواكبه للمستجدات الرقميه والمستجدات العالمية.

0: الإعلامية للتأكد من أن مؤسساتنا تبقى على مستوى من التنافسية والاستدامة.
1: نعم نعم. اليوم وسعتم مستهدفات الدورة لتشمل القطاعين العام والخاص والجامعات. لماذا جاء التركيز على الجامعات في هذه المرحلة تحديداً؟
0: هلأ أكون كمان دقيقة في الوصف. موضوع استهداف القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات هو موضوع قائم من سنوات. إنما الطريقة اللي يتم فيها التقييم والتركيز لهذه أو المحاور اللي يتم التركيز عليها في عملية التقييم هو ما تم تطويره وتحسينه، بالتركيز زي ما حكيت على النتائج، واحد موضوع التقنيات الناشئة، موضوع تحقيق القيمة المضافة والقيمة العامة، موضوع التركيز على الرؤية الاستشرافية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وما إلى ذلك. نرجع لسؤالك على موضوع الجامعات، لماذا الجامعات؟ هلأ الجامعات هي إحدى الجوائز المهمة اللي يديرها مركز الملك عبد الله تحت مسمى جائزة الجامعة الرسمية المتميزة. طبعا إحنا كلنا بنعرف إنه الجامعة هي المؤسسة الرئيسية
1: صحيح.
0: اللي تخرج لسوق العمل.
1: نعم.
0: فالعمل على تطوير الجامعات هو عنصر مهم لضمان قدرة هذه الجامعات على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة الاحتياجات، ليس فقط سوق العمل المحلي وسوق العمل الإقليمي والعربي في نفس الوقت.
1: نعم. طيب اليوم يمكن هناك حديث متكرر، يمكن نسمعه دائما هذا الحديث عن فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كيف يمكن اليوم للمنظومة أن تساعد في تقليص هذه الفجوة؟
0: صحيح. هلا بس توضيحا لدور مركز الملك عبد الله، مركز الملك عبد الله أدواره الرئيسية هي تقييم منظومة الأداء في المؤسسات المختلفة وبناء قدرات تلك المؤسسات على مفاهيم التطوير والتحسين المستمر، هذا هو الدور الرئيسي. فإحنا في منظومة مركز الملك عبد الله نعمل على بناء نماذج ومعايير لهذه الجوائز تركز على قياس قدرة المؤسسات سواء في ممكناتها أو في نتائجها على تلبية احتياج السوق وما إلى ذلك. وبنفس الطريقة نعمل على بناء قدرات هذه المؤسسات على التفكير بشكل استباقي يساعدها في تطوير وتمكين المؤسسات في القطاعات المختلفة لتبني مفاهيم تساعدها في تحقيق أهدافها، واللي أولى أولويات هذه الأهداف على سبيل المثال الحصر في الجامعات هو تلبية السوق احتياجاته وما إلى ذلك.
1: نعم. هل تتابعون المؤسسات الفائزة بعد حصولها على الجائزة للتأكد من استمرارها بالمستوى نفسه؟
0: صحيح. هلا جوائز الملك عبد الله هي جوائز دورية، وبالتالي من حقق نتيجة لهذه الدورة السابقة ليس بشرط أن يكون هو المتميز واللي يحقق نفس النتيجة في الدورات اللاحقة، وهذه الدورية في التقييم هي أكبر ضمانة لاستمرار المؤسسات أو انقطاع المؤسسات عن تطبيق مفاهيم التميز. إن الأعمال ونتائج ومخرجات مركز الملك عبد الله في عمليات التقييم هي مدخلات مهمة جدا للحكومة في بناء وتطوير برامج التحديث، لأنه إحنا دورنا تحديد الفجوات وفرص التحسين اللي يتم تزويد فيها الجهات راسمة السياسات وعلى رأسها طبعا السلطة التنفيذية الحكومة، واللي بتاخد هذا التغذية الراجعة اللي تيجي من مركز الملك عبد الله لغايات تطوير أداء المؤسسات سواء من حيث تقديم الخدمات ومستوردة المواطنين عن هذه الخدمات أو من حيث تقييم المنصات الرقمية وتقييم الخدمات الرقمية وما إلى ذلك.
1: لا أتشكرك على كل هذا التوضيح.
0: الله يعطيك العافية.
1: عذرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، عطوفة المهندسة وداد اغطشات المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا إليك.
1: تحياتنا.
0: شكرا. يا أهلا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معانا عتيق، صباح الخير أخي عتيق. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: صباح الخير أخي عتيق، أنت على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان، تفضل يا سيدي.
1: أول شيء الله يسعد صباحك أخصنا.
0: صباح الخير
1: أختي، إحنا حكينا قبل مرة هاي مع إذاعتك الكريمة
0: بخصوص يا سيدي
1: بخصوص مركز طبي مركز صحي القويرة الشامل
0: القويرة
1: توفر نعم لعدم توفر دكتور أسنان. دكتور أسنان يجينا أسبوع ويعطل أسبوع. طيب المنطقة عددها 25,000 مواطن تمام 25,000 مواطن يقعدوا أسبوع كامل بدون دكتور أسنان، هذا واحد. اثنين على مستوى دكتور التقويم، أنا هسا معي موعد معي موعد مراجعة لدكتور التقويم في مركز طب مركز صحي شامل العقبة، معي الموعد بشهر واحد
0: شهر واحد 2027 السنة الجاية
1: موعد مراجعة هل تعلمي أنه أنا قعدت سنة كاملة عشان أخلص موضوع التقويم ولسه ما خلص
0: لحظة يعني أنت خليك معي، أنت في البداية هاي أول مرة بتاخذ لموعد التقويم ولا كنت ماخذ موعد قبل؟
1: ماخذ مواعيد مش موعد، كل موعد وموعد أقل فترة تكون شهرين ثلاث شهور.
0: طيب
1: العقبة مركز صحة العقبة ما فيها إلا دكتور واحد وحكينا إحنا مع الإذاعة برضو بخصوص هذا الموضوع، وردت مديرية صحة العقبة قالوا أسبوع الجاي ينزل دكتور ثاني وما نزل، وهذا الكلام كلياته مو صحيح.
0: طيب.
1: ومركز صحي القويرة عدد المواطنين القاطنين في لواء القويرة 45,000

0: الموجودين في منطقة الجويرة نفسها 25,000. 25,000 هل يعقل يظلوا أسبوع كامل بدون دكتور أسنان؟
1: طيب
0: إذا بدنا نراجع العقبة، والعقبة عندما تيجي تراجعها بتلاقي الأزمة نهاية الدوامة بتخلص.
1: طيب خلينا نشوف أخ عتي، خليك معي. تنضم إلينا على الهواء مباشرة دكتورة صبا الشريدة، مديرة مديرية صحة العقبة. دكتورة صبا صباح الخير.
2: صباح النور، أهلين
1: فيك. تحياتنا، يسعد صباحك.
2: أهلين يا هلا.
1: دكتورة إحنا سمعنا لأخونا المواطن عتيك تعقيبك على الموضوع، تفضل يا ستي.
2: يعطيكوا ألف عافية ويسعد صباحكم.
1: صباح الخير.
2: ستي احنا بمركز صحي الجويرة بنقدم خدماتنا على مدار ال 24 ساعة. الطبيب الأسنان اللي بيغطي مركز صحي الجويرة طبيب يعني بيجي من عمان، فهم بيداوموا بنظام ال 24 ساعة، فبيخدم أسبوع وبيكون عنده أوف أسبوع. احنا بنعرف انه هذا يعني بتطلب عدد كوادر كبير، وحاليا عم نحاول نأمن جميع مراكزنا. اللي بالمناطق زي الجويرة والديفة ورحمة، يعني بنحاول نأمنهم، هذا بتطلب عدد كوادر كبير، واحنا ان شاء الله يعني عم نعمل على هذا الاشي. مركز صحي الجويرة الشامل بيقدم خدماته لأهل الجويرة، وإحنا يعني عم نولي يعني جل اهتمامنا، وأكيد أخونا المواطن بلاحظ هيك. خدمات المختبر على أعلى مستوى، تقدم الطب العام وطب الأسرة، وعلى يعني
1: هو ما كان دكتور اعتراضه على أي شيء موجود في المركز، ولكن هو كان يتحدث عن تأخير
2: يعني في المركز. لا إنه الموضوع إنه يعني إنه إحنا عم نتابع كل ملاحظات المواطنين ونعمل إن شاء الله على
1: يعني طبيب. هناك نظر بوضع طبيب على مدار الأسبوع، مش أسبوع يداوم أسبوع لا، في مخاطبة بينكم وبين الوزارة
2: يعني
1: بطلب
2: يعني بالكوادر لما بتتأمن إن شاء الله، وإحنا عم نقوم بتأمينها يعني بالتعيينات اللي عم بتصير يعني بالمراحل القادمة.
1: طيب ولكن يمكن أخونا المواطن تحدث عن نقطة بحكي لك أنه يعني حتى الدكتور الأسنان لما يكون موجود المواعيد بتكون كثير بعيدة، يعني بدي أشهر عشان أقدر أني أوصل، وأحيانا سنة يعني من السنة هاي أخذ موعد، السنة الجاي لا يوصله في بالنسبة للتقويم. هو يتحدث
2: التقويم ستي بالعقبة
1: مش بالمركز نفسه.
2: لا لا، التقويم كل محافظة العقبة عندي عيادة واحدة فقط، طبيب شراء خدمات.
1: أخي اعتيك
2: مواعيد عيادة التقويم تختلف تماما عن عيادات طب الأسنان العام.
1: مفهوم.
2: يعني فهي عيادة واحدة، ومراجعات التقويم أصلا يعني حد بدها مواعيد يعني
1: تاخذ وقت كبير.
2: وبس المواعيد حاليا عم تنعطى يعني خلال 3 أشهر وأربع أشهر.
1: أخي عتيق،
2: هو طبيب واحد شراء خدمات يعني.
1: نعم أخي عتيق معي.
0: أنا مدخل الدكتورة تخلص عشان أعرف أحكي معها.
1: يلا سامعيتك الدكتورة، تفضل أخي عتيق.
0: أنا قبل مرة هذا حكينا معك عن طريق البث المباشر، وقلت وأنت اللي حكيت الكلام هذا في الحلقة، إنه في دكتور أسنان، إنه في دكتور أسنان بده يكون موجود، دكتور تقويم أسنان بده يكون موجود أسبوع القادم شراء خدمات، وأسبوع القادم هاي
1: بس خليك معي أخي عتيق، أنت بس خليك معي أخي عتيق أخي عتيق أخي عتيق استمس. لا لا لا اسمح لي، أنت بتحكي إنه عشان إحنا ما نضيع الأسئلة اللي أنت عم تسألها، خليك معي راح أعطيك الوقت الكافي.
0: خلينا كمل كلامي عشان.
1: طيب تفضل يا سيدي.
0: أنت دكتورة قلتي إنه إحنا مخططين الأسبوع القادم، وإنه الأسبوع القادم راح يكون موجود عندنا دكتور تقويم.
1: طيب
0: هذا واحد. النقطة الأولى اللي هي مركز صحي الجويرة، الدكتور بيداوم من الساعة 9 الصبح للساعة 1.
1: الساعة 1 9 الصبح للساعة 1 الظهر؟
0: للساعة 1 الظهر.
1: طيب دكتورة
0: عندي سمعت هذا الكلام.
1: طيب بس خلينا نسمع للدكتور أخي عتيق، خليك معي. نعم تفضلي دكتورة.
2: اللي بحكيه أستاذ عتيق صحيح، هو حكى مع البث المباشر، وأنا حكيت له الأسبوع الجاي رح يبلش عندي عيادة التقويم، وفعلا اللي أسبوع الورا بلشت عيادة التقويم وعاقب

0: حطيته موعد وهو رفض ينزل. صار وكان الموعد كثير قريب مش سنة.
1: أخ عتيق، يعني الدكتورة متواصلة معك؟
2: أنا
0: نعم.
2: أنا جيتها على المكتب، مش متواصلت معي، أنا جيتها على المكتب.
1: سيدي المهم يعني صار في تواصل. هلا أنت رحت هي حتى يعني صار في تواصل وهي أعطتك موعد. إحنا ما بنختلف، إحنا مش مختلفين على هاي الأمور، إحنا بنتحدث إنه صار في.
2: خليني أوضح.
1: بس اسمع أخ عتيق، خليك معي أخ عتيق، بدي طول بال أخ عتيق. أخ عتيق طول بالك يا سيدي، صباح الورد، احنا على الهواء مباشرة، خلينا نسمعك بوضوح. أنا عارفة إنك أنت بتحكي بدك، احنا عارفين وقدرين، وكل إخواننا المواطنين اللي بتواصلوا مع برنامج البث المباشر من عمان بتواصلوا، احنا عارفين إنكم أنتم بحاجة لماسة لملاحظة وصول صوتكم على الهواء، ولكن شوي شوي برواق عشان نفهمك وتفهمك الدكتورة. تمام، تفضل أخ عتيق. يلا اللهم صل على سيدنا محمد.
2: الموضوع الآن أترك التقويم على جنب، هذا هذا موعدة ما راح تخلص دام ما في غير إلا دكتور واحد، هذا موضوع منتهي. ماشي. طيب. الآن المركز الصحي القويرة، المركز الصحي القويرة دكتور الأسنان 9-10-11-12 4 ساعات ويكون مروح.
0: استاذ عتيق وست نادية طبيب الأسنان بقدم العلاج
1: دكتورة الرسيني. بس أنا معك ما هطبشات. نعم تفضل.
0: خلال الصباح ووجود الكادر التمريضي من يعني ببلش ومن الساعة 8 للساعة 2 لحد ما بتنتهي الحالات اللي مسجلة.
2: لا لا لا مو صحيح.
1: طب خليك معي يا أخي عتيق، يا أخي عتيق بس اسمعني اسمعني.
0: بعد مغادرة التمريض الطبيب موجود أي حالة طارئة أسنان تستقبلها، إما العلاج الروتيني بكون خلال ساعات الصباح.
1: من أي ساعة لأي ساعة الصباح يعني يا دكتورة؟
0: الدوام من الساعة 8 حتى الساعة 2.
1: من الساعة 8
2: إلى الساعة 1
0: للكادر التمريضي.
1: خليك معي أخي عتيق، والله أنا مقدر اللي بتحكي فيه بس اسمعني هيك ما بزبط، ما يعني خليك معي. طيب دكتورة، يعني كلام أخونا المواطن، أنت بتحكي من الساعة 8 للساعة 2 الدوام المتعارف عليه في وزارة الصحة، مظبوط؟
0: العلاج الروتيني، هذا المركز بداوم، الطبيب بداوم 24 ساعة.
1: تمام أنا معك،
0: لكن التمريض كادر التمريض دوامه 10 الصباح للعيادة. هلا بعد الساعة هيك العيادة بتقدم العلاج للحالات الطارئة، الطبيب موجود.
1: طيب يعني حسب كلام أخونا المواطن يعني إنه هو الدكتور ببلش الساعة 9 وبينتهي الساعة 1. بدنا نتابع هذا الموضوع يا دكتورة، ممكن نتحقق من الموضوع؟
0: إن شاء الله.
1: إذن أخ عتيق هذه
2: موجود عندي الدليل إنه يداوم من الساعة 9 للساعة 1.
1: طيب حاضرين يا سيدي، يسعد صباحك أخ عتيق. دكتورة صبا شريدة مديرة مديرية صحة العقبة، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا.

0: على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا المواطن حسن الزقور. حسن صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي.
0: تحياتنا يا سيدي. صباح الورد.
1: أول شيء أشكرك على برنامجك القيم.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: ستي بعد أمرك، عندي ملاحظة. أنا متقاعد عسكري على حساب الضمان الاجتماعي اعتلال كلي طبيعي.
0: نعم.
1: هلا بموجب قانون الضمان الاجتماعي المادة 66 فقرها تجيز لمتقاعد اعتلال الكلي الطبيعي العمل في جميع المنشآت دون الاقتطاع من الراتب أو الشمول بالضمان الاجتماعي، لأنه يعتبر خارج بصورة نهائية من الضمان الاجتماعي. هلا رئاسة الوزراء أعطت حق امتياز لمؤسسة المتقاعدين العسكريين بتشغيل المتقاعدين في مؤسسات الحكومية.
0: نعم.
1: من خلال المؤسسة.
0: نعم.
1: هلا مؤسسة المتقاعدين العسكريين بترفض تشغيلنا بسبب الاعتلال الكلي الطبيعي خشية من وقوع إصابات عمل لاحقة تتحمل هي مسؤوليتها. هلأ بدورنا نسأل من خلالكم أنه كون القانون الضمان اللي احنا تقاعدنا من خلاله بيسمح لنا أنه نشتغل في أي مكان.
0: نعم.
1: وبدون الشمول في الضمان الاجتماعي. الآن مؤسسة المتقاعدين تمنع تشغيلنا، طب وفي حق امتياز ممنوع نشتغل إلا من خلال المؤسسة، بالحالة هاي وين نروح؟
0: أنت بدك تسأل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الموضوع؟
1: هل المؤسسة العامة أعطت قرار وقانون مادة قانونية اللي هي فقرة 66 الفقرة ها بتجيز ذلك؟ ما في داعي نسألهم.
0: طيب.
1: لأنهم راح يجاوبوكم أنه القانون
0: أنه ما في مشكلة،
1: القانون يسمح بتشغيلنا.
0: طيب.
1: هل المؤسسة نفسها تمنع تشغيلنا اللي إحنا ما بنقدر نشتغل في المؤسسات الحكومية من ضمنها الأمن والحماية وما شابه ذلك إلا من خلال المؤسسة، لكن المؤسسة الآن بترفض تشغيلنا.
0: المؤسسة نفسها بترفض تشغيلكم.
1: المؤسسة نفسها بترفض تشغيلنا خشية من وقوع إصابات عمل لاحقة تتحمل هي مسؤوليتها.
0: طيب. يعني هذا أتوقع يعني ما له علاقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للإجابة على هذا الموضوع ولا
1: هلا إحنا متقاعدين ستي.
0: أنا فاهمة عليك، ولكن أنت بتتحدث إنه بحسب قرار أو فقرة الهاء من قانون الضمان الاجتماعي إنه ما في مشكلة بتوظيفكم، مظبوط؟
1: نعم صحيح.
0: طيب.
1: هل المؤسسة اللي ماخذ حق امتياز بتشغيل المتقاعدين وممنوع نشتغل الا من
0: اللي هي تقصد المؤسسه المتقاعدين العسكريين؟
1: المتقاعدين العسكريين
0: هي اللي رافضه تشغيلكم.
1: رافضه تشغيلنا، بيقول لك اذا صار معكم اصابات عمل لاحقه
0: يعني
1: احنا راح نتحمل مسؤوليه.
0: يعني وجب انه التواصل مع المؤسسه المتقاعدين العسكريين، ولكن يعني احنا فريق الاعداد راح نرجع نتواصل مع المؤسسه المتقاعدين العسكريين. ولكن صار معنا الاستاذ شمان المجالي على الهواء مباشره ناطق باسم مؤسسه العمل الضمان الاجتماعي. استاذ شمان صباح الخير يا سيدي.
2: يسعد صباحك. يسعد صباح اخونا الكريم.
0: تحياتنا لك. يسعد صباحك. صباح أهلاً الخير
2: فيك.
0: يعني يبدو
2: بسماع صوتك وصوت اخونا الكريم.
0: الله يخليك يا سيدي. يمكن ايضا اخونا المواطن يعني هو مطلع على الماده وعلى القانون في الضمان الاجتماعي، وتحدث بكل وضوح على الهواء مباشره.
2: نعم.
0: انه
2: نعم
0: يعني
2: نعم
0: في نعم فقره ها بالمؤسسه العامه للضمان
2: يعني
0: الاجتماعي.
2: تفضل. خلينا نكون واضحين في قضيه مهمه. الشركات والمؤسسات تفترض أن الحاصل على اعتلال طبيعي كلي يعني لما ترجع إلى قانون الضمان الاجتماعي هو الحجز الطبيعي الكلي، كل عجز من شأنه أن يحول بين المؤمن عليه وبين ممارسة أي عمل أو مهنة يتكسب منها وبشكل دائم ونهائي. فهم بيشتغلوا على هذه النظرية، لكن إحنا كضمان اجتماعي زي ما تفضل الأخ، عودة المؤمن عليه للعمل بعد حصوله على راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الإصابة الكلي لم يمنعها القانون. فيعني الكرة في ملعب مؤسسة المتقاعدين
0: العسكريين. نعم. إذن أخ حسن رح نتابع لك هذا الموضوع. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم أستاذ شمال المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112. وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن سليمان انعمات. سليمان صباح الخير.
1: ألو.
0: صباح الخير يا سليمان.
1: هلا صباح النور يا هلا.
0: تحياتنا يا سيدي، تفضل.
1: يا هلا يا هلا.
0: تفضل أخ سليمان.
1: والله عندي ابن صفه عاشر، طالع على العاشر.
0: لا خلص طلع وخلص، هلأ هو عاشر.
1: تمام. وحولوه بيتك.
0: نعم.
1: ومن أكاديمي لابتك.
0: طيب.
1: بدي حاب يرجع أكاديمي ومعه أمراض. أنا ما بي هذا يرجع، أمراض معه، أمراض والله معه أمراض. لولا ما هذا ما بحكي على داعي ولا أي شيء. رحت على الوزارة وقدمت للمدير مكتب الوزير وقدم المستشار وهذا مو مرضي. وأنا حاب يرجع أكاديمي وأمراض مر بالحرام معه ربه دائما في المستشفيات.
0: ألف سلامة عليه. ألف سلامة عليه.
1: الله يسلمك.
0: طيب لما راجعت وزارة التربية والتعليم شو كان الرد أخ سليمان؟
1: ما يقول ما في، لو ما في من مرة إلا المعاق بس.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير تربية البادية الجنوبية الدكتور بسام الأسبوع. دكتور بسام صباح الخير.
2: صباح النور.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباح.

0: صباحك.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح الوطن الجميل.
0: تحياتنا، صباح الورد. اسمعنا لأخونا المواطن سليمان، تعقيبك على الموضوع يا دكتور، تفضل.
1: أختي الفاضلة، احنا لجنة التربية والتعليم في مديرية البادية الجنوبية اجتمعت، وانت عارف التعليم عندنا ينقسم إلى مسارين بعد الصف التاسع، المسار الأكاديمي والمسار التعليمي المهني بتك.
0: صحيح.
1: تأخذ هنا رغبات الطالب والمعدل في اختيار الطالب. احنا اخذنا في قضاء إيل اللي هو مشمول ضمن الاخ سليمان، من هو اقل من معدل 70 كان كل انضم الى التخصص المهني بتك.
0: الاقل من 70.
1: الاقل من 70 والمدرسه قريبه عليه، يعني لا تبعد عنه بحدود 3 كيلو، يعني بسطه مجاوره لإيل. الطالب لم يقدم تقارير يعني مرضيه لوائيه، يا تقارير ما قدم تقرير ربو او يعني بهذا الخصوص. الان الطالب غايب، متغيب عن العمل عن الدراسه
0: من بدايه الفصل،
1: من بدايه الفصل لغايه الان. يعني كان مع جمله من الطلبه عندما وصلوا الى المدرسه وراوا التخصصات الهندسيه والانشاء والبناء الموجود في المدرسه، انبسطوا كثيرا والتحقوا بالدراسه. انا حكيت لابو الطالب انه خلي ابنك يوصل المدرسه ويشوف المدرسه، بغير رايه مباشره. المدرسه كثير جاذبه بيئتها، يعني هاي ضمن مسارات العمل راح تخدمنا مستقبلا في مسارات عمل فنيه، راح يكون عندنا عمل فني للطالب مستقبل وسوق عمل بمهن فنية جديدة.
0: نعم، ولكن دكتور أنت تحدثت أنه الطالب من بداية العام الدراسي وهو متغيب عن المدرسة. إحنا بنعرف أنه اليوم في هناك تجديد من قبل وزارة التربية والتعليم على الغياب، مزبوط؟
1: نعم دكتور.
0: أخ سليمان.
1: نعم تفضل.
0: قدي ابنك صار له غايب؟
2: غايب دائم البارح واليوم.
0: قدي غاب؟ قدي عدد الغيابات اللي غابهم؟
2: والله ما بعرف هنا.
0: من بداية الفصل؟ من بداية العام؟
2: من بداية العام. مريض معه أكثر من
0: طيب
2: مرض.
0: بس خليك معي عشان تكون عشان نكون واضحين، عشان نحمي ابنك كمان.
1: وأنت التحويلات في طلبات، يعني احنا مبكرا بعثنا بتحويل الطلبات واستقبلنا استدعيات ولي أولياء الأمور، بتينا في القرارات مباشرة من قبل مديرية التربية والتعليم حسب التعليمات الناظمة لهذا الأمر.
0: نعم.
1: الآن هو الطالب ما دام التحق، يعني الأمر طبيعي جدا، لأنه احنا من بداية 1/9 الآن المدرسة كونها مدرسة تعليم مهني متخصصة، الآن هو ملتحق بهذا الأمر، يعني هي من 1/9 إذا داوم يومين الأمر طبيعي جدا بالنسبة للغياب.
0: 1/9 احنا كمان بدنا ننبه دكتور بخصوص هذا الموضوع، لأنه يمكن في كثير طلاب.
2: الدكتور بسام ما قصر. طيب. الدكتور والله ما قصر، ولا إنه قال لنا من أول، قال والله ما عندي إشي أنا. الدكتور
0: طيب خليك معي بس أخي سليمان.
2: تفضل.
0: أحكي لك شغلة عشان نكون واضحين على الهواء مباشرة. إحنا كلياتنا عنا أبناء، كنا بهمنا مصلحة أبنائنا. وأنا بعرف ومقدر أنت بتحكي إنه ابنك عنده ربو تقريبا، يعني ألف سلامة عليه، ولكن يمكن إحنا يمكن ماخدين شيء عن البيتك إنه ممكن إنه يادي ابننا أو كذا، ولكن خلي ابنك يشوف هاليومين يداوم فيهم يفكر لقدام، يمكن الموضوع يريحه أكثر من إنه يرجع للمسار الأكاديمي. فأخ سليمان، يعني حسب كلام الدكتور بسام كمان، هو قد ايه معدل ابنك اخ سليمان؟
2: 64.
0: طيب ما هو اصلا يعني ما كمان دكتور بسام بهاي الحال، يعني حتى 64 يعني هو تقريبا معدل ابن اخونا المواطن سليمان.
1: نعم، اخذ الطلبه بين رينج ال 50 لل 69 و 8 اعشار، هذا اخذ كلهم لجميع
0: تدريب التعليم المهني البتك.
1: الان احنا في عندنا توجيه مهني دكتوره في المدرسه، عملوا الطلبه جوله على المشاغل.
0: نعم.
1: واحنا كمديريه داعمين للتوجيه المهني والمدرسه ايضا داعم للتوجيه المهني. كثير من الطلبه أبدوا رغبتهم واستعدادهم بالالتحاق بالبرنامج.
0: نعم.
1: أعجبوا بهالأمور أيضا، يعني تفاجؤوا بهذا، والبارح كان في جولة وفي جولة في المشاغل تفاجؤوا بأهمية هذا التعليم وأنه كيف بيخدمهم بهذه الطريقة. هناك أفكار خاطئة دكتورة عن التعليم المهني بتك حول المشاريع والمهمات، لا، المشاريع والمهمات بسيطة. حتى الطالب يستطيع أن يحقق معدل التوجيه في الأول ثانوي والتوجيه 35 علامة، يعني حتى هو اللي بيرسم معدله في المستقبل. جامعة الحسين بن طلال يعني كان كثير من التخصصات لمدرسة إيل المهنية موجهة باتجاه بتك، فالأمر ممتاز جدا. أنا بشجع ولي الأمر، هو بيسمعني وأنا بعرف عز المعرفة، إنه خلي ابني يلتحق ولا يسر.
0: والله يا دكتور تصديق لكلامك، يمكن اليوم الأهالي بلشوا

0: حاليا يعرفوا هذا التوجه لهذا المسار وهذا التعليم المهني والبتك بالتحديد، واليوم صار في توضيح أكبر عن هذا المسار، ويمكن اليوم عم نشوف الأهالي صار في عندهم تحفيز لأبنائهم إنه يلتحقوا بهذا المسار.
1: صحيح، الأهالي الآن الأهالي بعد إحنا السنة هاي أول بواكير تخصصات في التعليم المهني بتك التحاقا بالجامعة، يعني الآن الأهالي غيروا فكرتهم كاملة بعد فتح التخصصات. بعد الطالب ما أصبح مسلح بالعلم والمعرفة، يعني طالب بتك طالب فعلا يعني مميز مهاريا بيلتحق فيه. فبالتالي هذا أمر يعني إيجابي جدا. الجامعات والكليات يعني جميع التخصصات لطلبة بتك مفتوح الآن. قريب عندنا سواء كلية الجامعة التطبيقية ميعان، كلية ميعان أو جامعة الحسين بن طلال. حتى بعد ذلك في الإنشاء الطالب بيستطيع أن يحصل في المستقبل على حرفة وصنعة ومهنة يستطيع أن يعيش من خلالها. بالتالي أنا بشجعه يخلي ابنه بس يلتحق أسبوع ويذهب مع أقرانه. كثير من أقرانه كان بدهم يحاولوا، الآن غيروا فكرتهم والتحقوا في الأمر. هاي الأفكار الخاطئة والأفكار اللي بيحكوا
0: هي يمكن يا دكتور شوي التجربة لما تكون جديدة شوي بيكون في هناك تخوف منها، ولكن لما تبلش الأمور توضح ونشوف أول تجارب قدامنا بصير في عنا توجه أكبر لهذا المسار. أخ سليمان، إذا هذه هي إجابة الدكتور بسام، جد شكر تواصلك معنا اليوم.
2: الله إنه ما قصر الدكتور،
0: تحياتنا
2: بسام، ما قصر واستقبلنا وكل شيء. بس إحنا المرض مشكلة، المرض يا أختي
0: هاي الموضوع. بس انت يمكن تحدث الدكتور بوضوح كامل عن هذا الموضوع. انا بدي اتشكرك اخ سليمان، ولكن خلي ابنك يلتحق بهذا المسار، وان شاء الله اموره بتكون طيبه ان شاء الله. بدي اتشكر تواصلك مع اليوم دكتور بسام، بدي استغل وجودك معنا لليوم. كان اليوم احنا في عنا مشروع كبير تقوم فيه وزاره التربيه والتعليم، وهو النقل في مختلف محافظات المملكه، ويمكن اليوم احنا بلشناها بالجنوب في هذا الموضوع. حدثنا عن هذه التجربة وعن هذا المشروع.
1: فعلا دكتور الله يعطيك العافية، هذا من أهم المشاريع الوطنية، هو النقل المدرسي الجماعي المجاني. الآن هذا طبق عندنا في مديرية التربية والتعليم البادية الجنوبية، هي تجربة هذا الفصل، يعني سجل على الشهر 1 على الروابط اللي بعثتها وزارة التربية والتعليم. أخذوا ما مجموعه تقريبا في البوادي الجنوبية 9000 طالب تقريبا. أنا عندي في مديرية التربية والتعليم البادية الجنوبية 4000 طالب التحقوا بركب النقل الجماعي. هذا نقل خدم أبنائنا الطلبة بشكل واضح ومميز بدون كلف مالية، بدون كلف مالية على أهالي. نقل آمن، نقل مجانا، الباصات كثير، باصات يعني مرتبة وحديثة، وفي مشرفين في
0: نعم هذا ما أريد التحدث فيه يعني دكتور اسمح لي. يعني اليوم إحنا الباص عشان نطمن الأهالي، يمكن صار عندهم المعرفة الأهالي، يمكن إحنا هذا المشروع راح يتوسع على في إن شاء الله في الأيام القادمة في معظم أو بمملكتنا الكاملة. اليوم هذه الحافلة عندما تقوم بنقل أبنائنا الطلبة، يوجد مشرفين في هذه الحافلة؟
1: نعم مشرفين، ما بتحرك سائق الباص إلا بوجود مشرف من وزارة التربية والتعليم مع الحافلة، مع كشف بأسماء الطلاب ذهابا وإيابا إلى المدرسة. طبعا هاي تجربة لكن راح تطور في المستقبل، راح يكون هناك بصمات الطلبة للتحديد. يعني هاي خدمة كبيرة جدا، هاي ساعدت في وصول أبنائنا الطلبة بشكل آمن إلى المدرسة، راح تقل من نسبة الرسوب والتسرب المدرسي. أختي أنت تعلمي أنه البادية الجنوبية رقعة جغرافية متسعة، منازل متباعدة.
0: والله يا دكتور في أهالي كانوا يتواصلوا معنا،
1: لكن ما رأيته خلال الفترة اللي سبقت التجريب الأيام السابقة، يعني هناك اهتمام جدا من الأهالي بهذا المشروع، والكل يرغب بالالتحاق فيه. حقيقة أنا هنا بدي أشكر معالي الوزير والأمناء العامين وزارة الاستثمار على مثل هذا المشروع، هم متابعين لنا بشكل مستمر. هناك في تقارير يومية ترصد حركة النقل الجماعي، هناك اهتمام واسع في النقل الجماعي، هناك في رغبة من جميع الطلبة في البادية الجنوبية الذين لم يشملوا هذه الفترة بالالتحاق. الآن وزارة الاستثمار مشكورة أيضا نزلت رابط جديد من أجل حصر الأسماء الراغبة بالالتحاق في النقل الجماعي. هناك يعني في تعاون، إحنا ندعو لها الأمور هنا إلى التعاون معنا.
0: التعاون كيف يا دكتور؟ وضح لنا على الهواء، بإيش يتعاونوا معاكم الأهالي؟

0: احنا عندنا عدد الطلبة المشمولين الان 4200 طالب.
1: نعم.
0: باقي الطلبة سوف يتم شملهم على مراحل تدريجية ان شاء الله.
1: نعم.
0: التعاون ايضا في مراكز اللي حددتها الشركة اللي هي مسارات ونقاط تجمع الطلبة. ساعات هاي الجولات اللي تكون فيها الباصات، فبالتالي يجب ان يتعاون معنا اولياء الامور، وهم متعاونين ومؤمنين بالفكرة هاي جدا يعني متقبلينها.
1: نعم.
0: يعني ما ترى مدى الفرحة والبسمة التي تعلو محياة اولياء الامور عند انطلاق هذا البرنامج الوطني الكبير. يعني صحيح هذا من اهم البرامج اللي خدم وزارة التربية والتعليم.
1: نعم والله احنا سعيدين جدا بهذه الاخبار، واحنا اليوم يمكن كنا من اكثر الاشخاص اللي كنا دائما على تواصل مع برنامج البث المباشر مع من اخوان المواطنين في البادية الجنوبية وايضا المناطق البعيدة، يتحدثوا بيحكوا انه ابني نفسه يروح على المدرسة ولكن لبعد المدرسة مش قادرين انه احنا نبعثه. فهاي الامور اتوقع اليوم صار في اقبال في المناطق اللي بعيدة عن مدارسنا، اليوم صار في تسجيل اكبر لهذه المناطق. احنا بنتمنى
0: وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحب، ممثلة بوزيرها مشكورا معالي الدكتور عبد المحافظ والأمين العام دكتور طاهر الشخاخلي والدكتور نواف العجال على نجاح هذا المشروع وهذا الناقل الوطني الكبير. هذا حلم كل مواطن أردني أنه أصبح ابنه يصل بوسيلة أمن وسيلة آمنة ومن غير كلف مالية إلى المدرسة ذهابا وإيابا. أصبح ولي الأمر الآن يطمئن على وصول أبنائه إلى المدرسة. هاي من أهم المشاريع الريادية اللي بتدعم مسيرتنا التعليمية.
1: نعم أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. الله يعطيكم ألف عافية دكتور، جهودكم مشكورة.
0: وإلى برنامج البث المباشر وإلى المستمعين الكرام
1: تحياتنا. الدكتور بسام الأسبوع مدير تربية البادية الجنوبية، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: أهلا.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج، الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور والسوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدمرات المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مناطق في جنوب السعودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الهلال الأحمر الأردني يطلق قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة. محلياً، وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام تؤكد خلال زيارتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية في تطوير الأداء العام. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات. وأخيراً، طقس معتدل أو معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحار في باقي المناطق. ختام الموجز، في أمان الله.

0: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.

0: www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة الصفار إلى فرنسا، الجزء الرابع والأخير.

0: حان موعدنا من جديد مع الرحالة محمد بن عبد الله الصفار، وكنا قد ذكرنا أن الصفار قد أعجب بنظام فرنسا وتنظيمها للمصارف والشركات.
1: أغلب تكسب القوم هناك من التجارات والصنائع، ولهم من التجارات أمور خارجة عن البيع والشراء، منها ما يسمى بالبنكة، والتي هي على ضربين، بنكة الدولة وبنكة التجار، ومنها جمعية تسمى بما معناه الشركاء في الضمانة، وهي المعروفة بالسكروع.
2: مستمعينا الكرام، ننقل لكم المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي يتحدث فيه عن أبرز المستجدات والتطورات الاستراتيجية في قطاع التعليم الأردني.
3: يسعدني أن أرحب بأصحاب المعالي والعطوف والسعادة، والأخص بزملاء من الإعلام في هذا الصباح الذي سنعلن فيه نتائج اختبار بيزا فيما يخص الأردن بالطبع. وفي هذا المجال يسعدني أن أوجه شكر وأرحب بالزملاء من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تحت إدارة الأستاذ الدكتور عبد الله عبابنة، ويشاركه الزملاء الدكتور عماد عبابنة والدكتور لؤي شواشر. أحد ثاني
4: دكتور عامر
3: صوب أيضا. فأهلا وسهلا بكم جميعا. احنا بدنا ندخل فورا بالشغل بالمؤتمر الصحفي، وأترك المجال للأستاذ دكتور عبد الله عبابنة، وبعد ما يقدم نتائج يسعدنا أن نجيب على أي استفسارات أو أسئلة. تفضل دكتور.
5: سيد الصوت ضعيف، نقلب شوي الصوت ضعيف.
6: المايك يجيب ولا
4: جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، رجال الإعلام المحترمون، الحضور الكرام، يسرنا أن نشارك في هذه اللحظات دول العالم المشاركة في دراسة دولية بيزا 2025، وعددها 91 دولة في الإعلان عن نتائج طلبة الأردن في الدراسة الدولية في دورته السابعة للعام 2025. وكما تعلمون، تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات الدولية لتقييم قدرة الطلبة في سن 15 سنة على توظيف ما يمتلكون من معارف ومهارات في مواقف حياتية حقيقية. الحضور الكرام، الأردن من بين الدول القلائل التي حققت تحسناً مهماً في أداء طلبتها في العلوم والرياضيات والقرائية في هذه الدورة مقارنة مع أداء طلبة الدول المشاركة في عام 2022. من الدول القلائل، وسوف بعد قليل ترون هذه الدول وأين موقع الأردن في ترتيب التحسن بين دول العالم المشاركة. باختصار، كشفت النتائج أن هناك تحسناً واضحاً ومهماً في أداء طلبة الأردن في العلوم والرياضيات والقرائية، بل أن ترتيب طلبة الأردن في المباحث الثلاثة قد تقدم كثيراً بين الدول المشاركة. وكان مقدار التحسن في أداء طلبة الأردن هو الأكبر على صعيد الدول العربية المشاركة. والتحسن الذي طرأ على المدارس الحكومية، وأعني مدارس وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ومدارس الثقافة العسكرية، هو الأعلى على الصعيد الأردني مقارنة مع السلطات التعليمية الأخرى، مدارس الأنروا والقطاع الخاص. كما تقلصت الفجوة بين مدارس الذكور ومدارس الإناث ومدارس الريف والبادية بشكل واضح. أما أداء طلبة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز فكان هو الأعلى وزاد على المتوسط الدولي ومتوسط دول الOECD. هذه النتائج تمثل مؤشرا إيجابيا مهما على تعافي أداء طلبة الأردن مقارنة بدورة 2022 أو ما أنا أسميها دورة كورونا، وتعد حافزا قويا في الدورات القادمة في تثبيت هذا الجهد كمسار مستدام، وأن تكون القرائية في بؤرة العناية كونها مفتاح التعلم. لا شك أن جهود وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والسلطات التعليمية في رفع جاهزية الميدان التربوي والمتابعة الحثيثة وتعرض الطلبة للمناهج المطورة والتدريب عليها وزيادة الوعي بأهمية الدراسات الدولية كان من الأسباب الرئيسة التي أحدثت هذا التحسن في الأداء. وهذا يستدعي يا معالي الوزير أن أتوجه بالشكر والامتنان لتعاون كافة الإدارات المعنية في الوزارة والسلطات التعليمية المختلفة، وفي مقدمتها إدارة الإشراف والتدريب ومركز الملكة رانيا للتكنولوجيا والميدان التربوي ممثلا بمديرية التربية والتعليم والمشرفون التربويون ومديرو المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور والذين كلفوا تولي عملية تطبيق الاختبار، وكذلك الحال في السلطات التعليمية الأخرى، الثقافة العسكرية والأنروا والمدارس الخاصة. ويجري العمل حاليا في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على إعداد التقرير الوطني لهذه النتائج، وسيتضمن تحليلا معمقا لنتائج طلبة الأردن مشفوعا بمذكرة سياسات وجملة من التوصيات لكي توجه وتساعد أصحاب الشأن التربوي في السلطات التعليمية وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ولإلقاء الضوء على درجة أعلى من التفصيل على نتائج طلبة الأردن في هذه الدورة، أدعو الدكتور عماد عبابنة المنسق الوطني لدراسة بيزا أن يقدم إيجازا شاملا كاملا مع الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله.
7: هناك في تصوير دكتور عماد، ممكن من هون تقدم مكاني إذا، لأن هناك في كاميرات ممكن، وهي شاشة.
8: على اليمين.

مستمعينا الكرام، ننقل لكم المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي يتحدث فيه عن أبرز المستجدات والتطورات الاستراتيجية في قطاع التعليم الأردني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيق

موجز الحادية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه رئيس المجلس القضائي وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية وضرورة الإسراع في إنجاز توصيات

0: في لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي. جلالة الملك يثمن خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية ولقاء قاضي القضاء ورئيس المحكمة العليا الشرعية جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية. جلالته يترأس اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي، ويوجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مناطق جنوب السعودية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. الأردن يدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الهلال الأحمر الأردني يطلق قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة. وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام تؤكد خلال زيارتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية في تطوير الأداء العام. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات. وأخيرا طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحار في باقي المناطق. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv. كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي زملائنا الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزملاء مأمون شحادة وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

إذن مستمرين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم، ممكن نحن بصدد الحديث عن مقال كتب أو تحدث هذا المقال عن من يكتب قصة الأردن ومن يصنع الصورة التي يحملها الآخرون عن وطننا. هي مقال كتبت من قبل الدكتور منذر الجرادات رئيس الاعتماد الصحفي والإعلامي في هيئة الإعلام، ولحتى نكون ممكن اليوم على مقربة من أنه كيف بدنا نحكي عن وطننا وكيف بدنا نحكي القصة ومين اللي بيمتلك أدوات وصول هذه القصة.

0: قصة. بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور منذر الجرادات. يسعد صباحك دكتور، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ جديد، أهلا وسهلا.
0: دكتور، لو بدنا نبلش، من يكتب قصة الأردن اليوم ومن يحدد السردية؟ لأنه اليوم إحنا مشروع السردية الأردنية كثر الحديث فيه، واليوم إحنا بحاجة لحتى فعلا توضح الصورة، أو بحاجة إلى ممكن إيجاد البوصلة لحتى نكون ماشيين بالطريق الصحيح. تفضل دكتور.
1: بداية صباح الخير إليك وللمستمعين إلى الوطن لوطننا، وبداية نشكرك ونشكر الإذاعة الأردنية، وأيضا نشكر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على هذه الفكرة المهمة وإتاحة الفرصة لنا كأردنيين لكتابة قصتنا. وأيضا لابد من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي تقوم به اللجان المعنية بالسردية الوطنية
0: فعلا،
1: والتي تضم نخبة من الأساتذة والمؤرخين. وأتوقع إن شاء الله أن المشروع قريبا سيرى النور بإذن الله رب العالمين. والأردن لديه قصة كبيرة وغنية يعني.
0: نعم، اليوم كيف بدنا نبرهن بأنه الأردن يمتلك سردية وطنية واضحة وأيضا قادرة على التأثير؟
1: سيدتي، السردية موجود، السردية الأردنية
0: نعم
1: بكتبها أبنائه ومؤسساته وقيادته والمؤاخذة الثابتة للأردن المستمدة من التاريخ والجغرافيا وعلاقة الأردن مع محيطه ورؤيته لمستقبله. أما من يحدد سرديته يعني فإحنا يعني نتفق إنه تاريخنا المكونة جغرافيتنا وتراثنا وحاضرنا
0: نعم.
1: هم اللي حددوا سرديتنا.
0: نعم.
1: وأيضا يعني كيف اللي أحكي لك إياها يعني إنه الأردن بكتب قصة الأردن بحدد السردية وكتابة السردية الأردنية هي مجموعة من العناصر، وهي العناصر كلها مترابطة ببعضها.
0: فعلا فعلا، اليوم دكتور موضوع السردية ممكن أنا أعتبره جزء من قوة الدولة وأيضا معركة الوعي؟
1: معركة الوعي طبعا. السردية الأردنية ذات يعني احنا بنرجع عن التاريخ، إنه ما له تاريخ، ما له حاضر ولا له مستقبل.
0: فعلا.
1: طبعا طبعا هي من قوة الدولة، لأنه الدولة اللي بتشرح نفسها واللي بتثبت تاريخها بتحمي صورتها، والدولة التي تترك فراغ الرواية راح تسمح للآخرين بملء هذا الفراغ.
0: نعم.
1: فهي من عناصر ومن عصب الدولة القوية السردية الأردنية.
0: نعم، من خلال حديثك اليوم هذه السردية واهتمامنا فيها والعمل على نشرها زي ما تفضلت، وممكن الغوص بالتاريخ ورواية القصص، ممكن حتى ونشر هذه القصص عن وطننا، ممكن تكون درع اليوم وحماية للروايات للأسف والقصص المضللة اللي بتستهدف الأردن مؤخرا؟
1: طبعا طبعا. أنت لما يكون عندك تاريخ موثق،
0: نعم،
1: لانه ما شاء الله اخواننا باللجان، اساتذتنا باللجان في السريه الاردنيه معتمدين على التوثيق رقم واحد.
0: نعم.
1: فانت لما توثق فانت ما خليت مجال للشك اصلا في سرديتك وفي روايتك.
0: فعلا.
1: اول شيء لما نحكي عن المعلومات المضلله اللي تعبتنا احنا بشكل عام، احنا بحكم المواقف الثابته لجلاله الملك للاردن من قبل تاسيسه حتى ومن بعد التاسيس، الرغبه الثابته للدوله الاردنيه. أول شيء إحنا عندنا وعي المجتمع الأردني، ثم إيماننا العميق بأننا نملك قدرات عالية.
0: نعم، الحمد لله.
1: تصالحنا مع واقعنا، إحنا متصالحين مع الواقع، إحنا كأردنيين،
0: نعم،
1: كقيادة أردنية. أو هذا على الصعيد المعنوي، أما على الصعيد الإعلامي والرقمي، فلابد إن إحنا يعني إحنا كإعلاميين وأيضاً كإعلام رقمي جديد.
0: نعم.
1: أول شيء إن إحنا نرصد المعلومة المضللة. بداية، ثم
0: صح.
1: احنا ندرسها، بعد دراستها بنشوف انها تستحق ان نرد عليها او ما تستحق.
0: نعم، جميل
1: وإن
0: جدا.
1: وان كانت تستحق ان نرد عليها بنشوف من الجهات اللي فكرت خلفها ونحاول نحبطها في مهدها قبل ما تطلع. لا سمح الله ان تطلع، احنا عندنا الحجه وعندنا
0: نعم.
1: البرهان وعندنا شخصيتنا الثابته بعيد عن الامتحان.
0: فعلا.
1: لكن
0: نعم.
1: افضل طريقه لمواجهه الروايه المضلله هي ليست فقط ان نحكي ان هذا غير صحيح، انما ان احنا نقدم روايتنا الصحيحه والمقنعه وقابل للتداول قبل ان نملأ هذا الفراغ.
0: نعم. طب اليوم دكتور، من وجهه يعني نظرك اليوم، المحتوى الاردني شو مشكلته اليوم؟ طريقه التقديم ام تسويقه؟
1: احنا مش موضوع احنا في تصوير، انت كيف يعني احنا بالاول وبالاخير احنا عندنا روايه اردنيه لازم تاخذ حقها.
0: توصل، نعم.
1: توصل وتاخذ حقها. انه احنا عندنا في الاردن احنا تاريخنا عميق.

0: الموثقه، لكن احنا زي ما بقولوا ندعمها بالسرديه المرئيه، انه احنا نحولها من مكتوبه الى سرد بصري، لانها راح تكون اكثر تاثير على الشباب، لانه احنا لما نكتب سرديتنا لانفسنا احنا بنعدها للاجيال القادمه.
1: فعلا فعلا. اليوم دكتور شو المطلوب لحتى أنا بدي أضمن وصول القصة الأردنية للداخل للخارج، وأيضا كمان بدي أضمن بأنه توصل بالصورة اللي بتستحقها هذه القصة الأردنية والتاريخ الأردني؟
0: احنا على فكرة جاوبنا على هذا السؤال.
1: نعم نعم.
0: مع حديثنا، لكن للتأكيد أنه الضمان لوصول قصة الأردن لكل مواطن في الداخل ولكل شخص في الخارج أن تنبأ من حقيقتها أولا ومدى إقناعها.
1: نعم.
0: ثم إحنا نقدمها بأسلوب عصري قادر على الوصول.
1: فعلا أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب دكتور، وفعلا اليوم إحنا قديش بحاجة إنه أوكي بنحكي عن السردية الأردنية وبنحكي عن شعارات، بس اليوم قديش نهتم بوصول هذه السردية كما يجب أن تصل، وأيضا ممكن استغلال الأدوات وتطور التكنولوجيا لحتى ممكن زي ما تفضلت إنه حتى الجيل الجديد اليوم يعرف شو تاريخ الأردن، شو الصورة الأساسية لبلده من خلال يعني وسائل التطور والتكنولوجيا. فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، يعطيك ألف عافية دكتور منذر الجرادات رئيس الاعتماد الصحفي والإعلامي في هيئة الإعلام. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

0: لما نحكي عن الشباب بنحكي عن رهان الأردن ومستقبله، ممكن نحكي عن الاستثمار بقدرات شبابنا، بالاستثمار ممكن بالشباب بيخلينا ننتج ممكن مجتمعات واعية قادرة على صناعة التغيير. فمن هنا جاءت ممكن أهمية جائزة الحسن للشباب اللي منذ سنوات هدفها أنها توفر مساحة للشباب تكتشف قدراتهم وتطور مهاراتهم. واليوم مع افتتاح برنامج سابلة الحسن 2026 أكيد هذه التجربة الوطنية بتتجدد لحتى تمكن الشباب ولحتى نكون على مقرب. أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة خولة الحسن مديرة جائزة الحسن للشباب. يعطيك ألف عافية دكتورة وأهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا
0: دكتور. اليوم يعني شو اللي بيميز برنامج سابلة الحسن 2026؟ واليوم يعني دائما الاستمرارية هي دليل نجاح، لكن اليوم ممكن سنة عن سنة عم تبنوا على الإنجازات، بتقووا ممكن نقاط الضعف، بتعززوا نقاط القوة. فشو اللي بيميز هذه السنة 2026 والهدف الأساسي من هذا البرنامج لهذا العام؟ تفضلي دكتورة.
1: شكرا جزيلا على هاي المقدمة الرائعة واهتمام برنامجكم بالشباب. إجمالا أكيد سابلة الحسن اللي انطلقت من عام 1991 نعم. ولا زالت ومكملين بإذن رب العالمين. يميزها هذا العام أنها جاءت أكثر تكاملا وتنوعا، يعني إجت شمولية أكثر، راعت احتياجات الشباب من كل النواحي، راعت بأنه يكون في تكامل ما بين الفعاليات اللي عم تهتم فيها. سابلة الحسن 2026 راح تلاقوها وتكتشفوها بحلتها الجديدة اللي راح تكون مستهدفة الشباب، مستهدفة احتياجاتهم. جاءت جميع الفعاليات بصورة مدروسة، تم تصميمها بناء على احتياجات، بناء على ما يمر به وطننا، بناء ما لدينا من إرث تاريخي عظيم، ما لدينا من إيماننا العميق بالاكتشاف التاريخي الثقافي البيئي التنوع الجغرافي في الأردن.
0: نعم.
1: فدائما سابلة الحسن تمتاز بالتجديد ومراعاة الفئات المستهدفة اللي عم نراعيها.
0: نعم.
1: أكيد الهدف الأساسي من سابلة الحسن هو بناء شخصية شابة واعية قادرة على أنها تتحمل المسؤولية. هاي الشخصية هدول الشباب بيكونوا قادرين على تعزيز انتمائهم الوطني والمواطنة الفاعلة.
0: نعم.
1: وتنمية الثقة بالنفس والاعتماد على الذات والعمل الجماعي، ويكون عندهم هذا الحس الوطني للسعي نحو روح المبادرة، وإنه ننمي الشباب مش بس فقط ضمن خلينا نحكي قشور غير واعية، وإنما إنه نخلق فيهم هذا الحس اللي بيخليهم قادرين على تحمل المسؤولية والمهام، وخاصة إحنا في تطور رهيب، إن كان تطور تكنولوجي أو تطور علمي أو التطور اللي عم بمروا الشباب فيه، وبيكونوا بحاجة إنهم يتأقلموا ما يستجد من أمور وقضايا شبابية.
0: نعم دكتورة، اليوم صدقا ممكن اللي بيميز سابلة الحسن إنها بتجمع ما بين تدريب، ما بين مغامرة، عمل جماعي، وأيضا خدمة مجتمعية. نحكي عن هذه الجزئية، وأيضا حاب نحكي يعني إنه لناس بيسمعون الفئات الشبابية المستهدفة والمشاركة من مختلف المحافظات راح تكون.
1: نعم. أشكرك على هذا السؤال. إجمالا سابلة الحسن هي برنامج مصمم للشباب في المرحلة الجامعية.
0: نعم.
1: وراعينا أن يكونوا بالمرحلة الجامعية، الشباب في المرحلة الجامعية، لأنه طبيعة البرنامج فيها هذا النوع من التحدي والمغامرة.
0: نعم.
1: فيها يعني خلينا نحكي يعني بعض الفعاليات اللي بتتطلب مرونة وصبر وتحدي بنفس
0: نعم.
1: الوقت. فإنك
0: جدا.
1: تعملي هذا الجمع ما بين هالكومبينيشنز هاي كلياتها بروح الشباب أيضا بده يكون مصمم بطريقة معينة. نستهدف الشباب الجامعي، الحمد لله بهاي السنة مشاركين معنا من 20 جامعة وكلية مجتمع وحدة، وأيضا عندنا مشاركين من المركز المفتوح، يعني نستهدف الشباب من عمر 18 لغاية 24. فرحنا نحكي عن شباب جامعي، معظم الشباب بيكونوا يعني في المرحلة الجامعية، الحمد لله نسبة التعليم عندنا والشباب كلهم بالجامعات أو كليات المجتمع. أيضا هذول الشباب يخضعوا لمعسكر اختيار، يعني الشباب المشاركين معنا في برنامج سابلة الحسن خضعوا لبرنامج اختيار فريد من نوعه مصمم بعناية حتى نعمل هذا التوازن ما بين ما هو متطلب من الناحية البدنية، لأنه في مشقة بدنية بدهم يقوموا فيها، وأيضا ما بين السلوك السوي وأيضا الشغف لأن يقوموا بهذا البرنامج. فإحنا منقيمهم بدنيا وسلوكيا ومهارات، يعني خلال هالمهاراتهم بحيث أنه إحنا نعمل على تطوير هذا السلوك بحيث أنه مش فعالية وتنتهي، وإنما نعمق ونجذر هاي المهارات بشخصيتهم حتى تقدر تنعكس عليهم.
0: نعم.
1: الجامعات اللي معانا الحمد لله من جامعات رسمية من جامعات خاصة.
0: جميل.
1: ولحسن الحظ يعني التوازن هاي السنة هيك إجا من رب العالمين، اللي تقدموا للاختبار المشاركة كان عددهم 208 أشخاص شاب وفتاة من جامعاتنا.
0: نعم.
1: كاملة.
0: نعم.
1: واللي تأهلوا إنهم يخوضوا هذا البرنامج كان عددهم معانا 66، 33 شاب 33 شابة، وإن شاء الله ربنا إنه ييسر أمورهم ويدخلوا البرنامج ويتخرجوا منه كما أردنا أن يكونوا دوما.
0: نعم.
1: شبابنا الأوتنين.
0: أكيد يعني من خلال جهودكم دكتورة. دكتورة لو يعني في آخر سؤال من شقين، الشق الأول إنه كيف ممكن تقيسوا أثر هذا البرنامج على شخصية الشباب، إنه كيف رح يصير عندهم قدرة إنهم يتحملوا مسؤولية، والجزء الأخير من السؤال إنه لو بدنا رسالة اليوم للشباب الأردني اللي فعلا بيفكروا إنهم يخوضوا هاي التجربة، كيف ممكن رح يستفيدوا من برامج الجائزة بشكل عام؟
1: بداية إحنا بنقوم على قياس أثر برنامج سابلة الحسن من خلال المتابعة اليومية.
0: جميل.
1: اللي بتتم خلال المعسكر لتطور الشباب خلال فترة البرنامج. فيعني هي عملية ممتعة جدا.
0: نعم.
1: لمن يقوم بها ولمن يشارك فيها.
0: فعلا.
1: لأن المتابعة بتكون يومية طول فترة البرنامج، وأيضا بتم تقييمهم في نهاية البرنامج، وما بننساهم بعد ما يخلصوا البرنامج.
0: جميل.
1: لأنه إحنا نبقى مستمرين مع شباب السابلة، خريجي السابلة اللي يطلق عليهم لقب مغامري السابلة.
0: جميل.
1: منضلهم معانا ومنضلنا على تواصل مستمر معهم للمشاركة في كافة نشاطات جائزة الحسن بمستوياتها الثلاثة. يعني خريجي السابلة ممكن يجي متطوع معانا بعد ما نقوم بتقييمه، نقدر نقيس هالأثر بمراحل مستمرة، يعني حتى الأثر ما بيكون مباشرة وإنما أثر تراكمي.
0: نعم. جميل.
1: سواء
0: جميل.
1: من خلال السابلة أو الأنشطة اللي بيكونوا منخرطين فيها، سواء كانوا مساعدي هيئة إشراف أو مشاركي بالأنشطة اللي بتكون فيها جائزة الحسن. وأيضا يتم تقييمهم من خلال ملاحظات المشرفين والمدربين كما ذكرت لك اليومية.
0: نعم.
1: وأيضا الأنشطة والتحديات العملية والتطوعية اللي بيقوموا فيها، فبتقدري أنك تقيسي هذا الأثر.
0: نعم.
1: وتشوفي أنه هاي الفعاليات وما تم زرعه فيهم كيف يترجم إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع.
0: يعني لو بدنا رسالة منك دكتورة للشباب،
1: أنا أتمنى إنه كل الشباب الجامعي في المرحلة الجامعية إنه يأخذ هاي المبادرة.
0: حلو.
1: ويأخذ هذا القرار بأن يكون جزء من سابلة الحسن.
0: جميل.
1: والشباب اللي لأول مرة ما حلفهم الحظ وما تأهلوا للمشاركة إنهم يحاولوا مرة ثانية، لأنه يشتغلوا على حالهم، يشتغلوا على حالهم بدنياً.
0: نعم.
1: حتى إنهم
0: فكرياً
1: يقدروا هذه التجربة.
0: نعم، أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، أتمنى لكم التوفيق من خلال فعلاً البرامج النوعية وممكن وصولكم بالشباب إلى بر الأمان سواء على مستوى جسدي بدني وحتى نفسي. بدي أشكرك دكتورة خولة الحسن مديرة جائزة الحسن للشباب، يعطيك ألف عافية.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ. شكرا جزيلا.

إذن مكملين معكم مستمعينا، وأكيد زي ما تعودنا نكون معكم بنوافذ، ودائما من خلال الإذاعة الأردنية بنحب نسلط الضوء على الشباب، على الفعاليات التي تعنى ممكن بتطوير الشباب. واليوم

0: إذن مستمعينا، إحنا مستمرين معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال برنامج نوافذ، واليوم نحن بصدد الحديث عن الأمان الرقمي اليوم، وبتزامن مع تنفيذ التعداد السكاني، أهمية الوعي الرقمي والأمن السيبراني، خاصة بأنه للأسف أنه في ناس بيستغلوا هاي المناسبة، سواء كانوا محتالين، منتحلي شخصية أو صفة مندوبي التعداد، لحتى يوصلوا لبيانات المواطنين. واليوم في حملة توعوية أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني لحتى يعرفونا بطرق الاحتيال وكيف نتحقق من هوية المندوب وكيف أنا أحمي معلومات الشخصية، لحتى نفهم هذه الحملة اللي جاءت يعني من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني. أكيد بيسعدنا تكون معنا الدكتورة وعد المعايطة، الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني. يسعد صباحك دكتورة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباح جميع المستمعين نجود.
0: اليوم لو بدنا الهدف الأساسي من إطلاق الحملة التوعوية بالتزامن مع تنفيذ التعداد السكاني، تفضلي دكتورة.
1: طبعا احنا في المركز الوطني للأمن السيبراني دائما بنأكد انه الوعي هو خط الدفاع الأول، ودائما طبعا بنحاول انه في فعاليات معينة، مناسبات معينة على مستوى وطني، انه نوعي المواطن بكل الجوانب اللي ممكن لا سمح الله انها تعرضه لأي خطر من مخاطر اختراق بيانات او الحصول على معلوماته بشكل يعني بشكل غير قانوني. فاحنا بالتزامن مع التعداد العام للسكان والمساكن، وطبعا بالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، أطلقنا حملة توعوية للتركيز على أبرز الأمور يلي المواطن لازم يكون واعي بشأنها خلال فترة تنفيذ هذا التعداد. وبدأناها طبعا بأهم نقطة، واللي هي أهمية التحقق من هوية
0: طالب المعلومة،
1: الباحث أو طالب المعلومة. فهذا هو الهدف الأساسي من هذه الحملة اللي أطلقها المركز بالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة.
0: نعم، هل ليش أنه أنا مهم أتأكد من هذه يعني من هوية الطالب، علشان أنا ممكن يعني ما تتعرض معلوماتي أو بياناتي للاخترق أو حتى للسرقة؟
1: هلا احنا دائما برضو بالمركز بنأكد انه معلوماتك انت بينك وبنفسك ممكن تعتقد انها هي مش مهمه او ثمينه، لكن للاسف للمخترقين وللمحتالين الالكترونيين هي معلومات ثمينه، وبالتالي هم بيستغلوا كل المناسبات وجميع السيناريوهات زي ما بيحكوا للحصول على هذه البيانات بطريقه انه بيخدعوا المواطن، بيستغلوا ثقته، بيستغلوا اوقات معينه، عروض معينه. فعشان هيك احنا دائما بنحكي بما انه راح يصير في تنفيذ لهذا التعداد ان شاء الله في الشهر المقبل، مهم انه يكون المواطن واعي انه انا لما حدا يتواصل معي يوصل عندي على باب البيت بده يطلب هاي المعلومه وعم بخبرني انه هو من دائره الاحصاءات العامه حتى يحصل على هاي المعلومات، مش غلط انا اتأنى واتاكد من هويه هذا الشخص. يمكن احنا مع الاستعجال بنخجل، يمكن بنشعر انه لا انا كيف اسال شخص دق على بابي انه مين هو. لا، احنا هذا من حقك انت كشخص انك انت تحمي بياناتك.
0: نعم، حماية لنفسك. نعم
1: 100%، بياناتك ومعلوماتك الشخصية وكل ما يتعلق بعائلتك هاي ملكك انت، ما حدا بيجبرك.

0: انك انت تزودها بطريقة يعني مستعجلة ومن دون ما انت تتأكد من الجهة الطالبة والغاية ايضا من طلب المعلومة.
1: نعم.
0: وبالتالي اطلقنا هاي الحملة اللي هي بشراكة مع دائرة الاحصاءات العامة في هذا التصميم، يمكن اللي شفتيه على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: نشرناه على منصات التواصل الاجتماعي وبرضو على الجهات يعني اعلامية مختلفة.
1: نعم.
0: صورة الهوية الخاصة بالباحث تم وضعها على هذا التصميم حتى يكون المواطن قادر انه يميز انه الباجية اللي بيكون لابسها الباحث هي هيك شكلها.
1: نعم.
0: هيك الشكل الصحيح، عليها هاي الشعارات، وأيضا طريقة تحقق إضافية اللي هي مسح رمز الاستجابة السريعة أو رمز الـ QR كود يلي موجود على هذه الباجة للتحقق من الهوية.
1: جميل.
0: فإحنا حتى حاطين
1: نعم.
0: حاطين جملة أنه فعليا التحقق من الهوية مش غلط، بل
1: مش
0: هو فعليا حماية لمعلوماتك، يعني
1: فعلا.
0: عم نوصل معلومة أنه مش عيب أنك تسأل هذا الشخص من أي جهة هو، شو الهدف من أنه يحصل على هاي المعلومة وتتأكد وتتحقق من هويته.
1: نعم، أهمية أنه أنا كمان أعتمد يعني من خلال حملتكم أنه أنا أعتمد على القنوات الرسمية اللي دارت الإحصاءات العامة اليوم، أنه شو بتنزل معلومات، إعلانات، مواعيد معينة لحتى نتأكد أنه فعلا هذا المندوب من قبل دارة الإحصاءات العامة.
0: 100% دائما نحن بنحكي انه مهم جدا ان انا احصل على المعلومه من المصادر الرسميه.
1: نعم.
0: دائره الاحصاءات العامه عندهم موقع رسمي، عندهم صفحات
1: فعلا.
0: رسميه، وصدقا يعني في توعيه في هذا المجال وتوعيه حتى باجراءات التعداد بشكل واضح لجميع المواطنين. وبالتالي ما نستسهل انه والله اي حدا طلب معلومه مباشره ازوده فيها، لا، اتاكد، ارجع للمصادر. واحنا هلا يعني مع الاجهزه الرقميه بسهوله انا ممكن
1: فعلا.
0: ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لهذه المؤسسة، أدخل على الصفحات الرسمية، طبعاً الصفحات الرسمية الموثقة لدائرة الإحصاءات العامة، وأتقص المعلومة من مصدرها، وأكيد بإمكان الواحد يتواصل بشكل مباشر. يعني المعلومة إذا الشخص عن جد بده يحصل عليها بإمكانه أنه يحصل عليها، حتى لو أخذ منه يمكن الموضوع وقت إضافي أو جهد لو شوي إضافي، لكن هذا بيحمي وبيحمي عائلته من التعرض لخطر تسريب البيانات أو المعلومات.
1: نعم، لو دكتورة بنهاية اللقاء بدي رسالة منك يعني بوجهها المركز دائما للمواطنين لحتى فعلا حماية بياناتك الشخصية هي يعني زي ما تفضلتي هي خط الدفاع الأول عنك وعن بياناتك وعن خصوصياتك، وخاصة أنه فترة التعداد قديش مهم أنه إحنا نكون حذرين وعنا وعي أكثر بالتأكد والتحقق من كل يعني من معلومة أو حتى من أي سؤال ممكن يوجه لنا.
0: 100% احنا دائما بنحكي يمكن احنا يعني الواحد نفسه بينه وبين حاله يمكن بيحكي انه معلوماته مش ثمينة او ما عنده شيء يخسره، لكن لا، هذا شيء مش صحيح. انت ايميلك، بياناتك الشخصية، رقمك الوطني، كل هاي البيانات، اسمك الرباعي، كل هاي البيانات ما تستهين فيها. لما المخترق بده يحصل على معلومة او بده يخترق جهاز معين او بده يحصل على بيانات معينة بيكون صبور جدا وعنده القدرة انه يجمع معلومات بطرق مختلفة يمكن ما بتخطر على شخص يعني على على يعني على بال الشخص اللي هو مش مخترق. وبالتالي دام احنا بنحكي لا، حافظوا على بياناتكم، ما في حدا عنده ما عنده شيء بيخسره من البيانات، لا، كلياتنا عندنا بيانات مهمه، نحافظ على بياناتنا بان نكون احنا حريصين في هذا الفضاء الرقمي دائما، نكون متبعين للممارسات الرقميه الامنه. ودائما بحب يعني استغل هاي الفرصه انه ونوجه نصيحه لجميع المواطنين، نقل المعرفه والمعلومه لمحيطنا جدا مهم، للاطفال اللي حوالينا، لكبار السن، للطلبه، لأي أشخاص يمكن ما عندهم وعي كافي بهاي الأمور، مهم جدا نوعي بالممارسات الرقمية الآمنة.
1: جميل، جميل جدا. إن شاء الله يا ربي يعني يأتي هذا التعداد وفعلا يكون أقل من موضوع أنه ما يكون في اختراقات، ما يكون في هناك سرقات للبيانات إن شاء الله، ويكون في هناك فعلا مواطنين يتعاملوا بوعي سواء بنقل المعلومة أو حتى بترقي المعلومة. بدي أشكرك الدكتورة وعد المعايطة، الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: كل الشكر، يعطيك العافية.

0: إذن اليوم الثلاثاء 8/9، وممكن هذا التاريخ هو اليوم اللي نادت فيه اليونسكو كأول احتفال بهذا اليوم كيوم دولي لمحو الأمية. ممكن هدف هذا اليوم أو وضع هذا اليوم أنه على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد، الجاليات، المجتمعات، يعني من خلال إحصائية 781 مليون بالغ مع جهل لمهارات التحصيل على سطح الأرض، يعني ثلثين هذا الرقم من النساء. فاليوم في اليوم الدولي لمحو الأمية اللي بوافق 8/9 من كل سنة، حابين نحكي عن إنه عندنا بالأردن هون في تطور الحمد لله في مجالات التعليم، ولسه أيضا كان جهود محو الأمية أولوية عندنا هون بالأردن لحتى يعني يضمنوا إنه التعليم هو حق للجميع، فرص أوسع أمام الفئات اللي أيضا ما تم إتاحة فرصة التعليم لهم. فاليوم محو الأمية مش بس إنه قراءة وكتابة، لا، صارت اليوم أيضا الأمية ترتبط بالمهارات الرقمية والمهنية، أيضا يعني إن صح التعبير بتعزز قدرة الفرد بأنه يشارك بالمجتمع بسوق العمل. لوين وصلت الأردن في خفض نسبة الأمية؟ أبرز النتائج اللي تحققت، شو الفئات اللي استهدفتها البرامج الحالية؟ أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد المساعفة، مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. يسعد صباحك دكتور، يعطيك العافية. يعني اليوم أين وصلت جهود الأردن في خفض نسب الأمية وأبرز النتائج اللي تحققت مؤخرا؟
1: سيدتي، أولا صباح الخير لكل جميع المتابعين. تعرفي أنه مكافحة الأمية هو الهدف الأسمى لأي دولة، لأنه الأمية عادة تقف عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: نعم.
1: حسب دائرة الإحصاءات العامة، نسبة الأمية في الأردن بلغت 4.5%. وهذه النسبة إذا ما قرناها بنسبة الأمية في الوطن العربي اللي تشير بعض الدراسات إلى وصولها إلى 25%، وعلى مستوى العالم قد تصل إلى 14%، نجد أنه الأردن من أوائل الدول اللي نسبتها في الأمية في انخفاض مستمر.
0: جميل.
1: طبعا إذا استعرضنا تاريخ نسبة الأمية في الأردن، يعني بداية الخمسينات كانت 88%، بدأت هذه النسبة بالانخفاض في بداية التسعينات وصلت إلى 20%، والآن الحمد لله كما قلت لك بأنها 4.5%. هذه النسبة تعتبر قليلة، وخططنا في وزارة التربية والتعليم إلى تقليل هذه النسبة بقدر الإمكان حتى يعني تصبح في أدنى مستويات.
0: نعم. اليوم يعني مين الفئات الأكثر استهداف لبرامج محو الأمية؟ وأيضا هذه البرامج أكيد بتغطي ممكن كل محافظات مملكتنا.
1: نعم سيدتي، يعني نحن نستهدف كل شخص عمره 15 سنة أكثر ولا يستطيع القراءة والكتابة.
0: نعم.
1: وبالتالي فتحنا 173 مركز لمحو الأمية منتشرة في جميع مناطق المملكة.
0: نعم.
1: هذه المراكز يدرس فيها حوالي 2000 شخص، 2000 دارس ودارسة. لا يتحمل الدارس أي تكاليف مالية، يعني تقوم وزارة التربية والتعليم بتأمينهم بالمعلمين وبالقرطاسية، بحيث يستطيع أي شخص الانضمام إلى هذه المراكز إذا كان عمره 15 فأعلى ولا يستطيع القراءة والكتابة.
0: نعم. اليوم كيف تنسيق الوزارة؟

0: مع المؤسسات، مع المنظمات، لحتى فعلا هذه البرامج يتم توسعها وممكن شمول فئات أكثر وأيضا يعني مناطق جغرافية أوسع.
1: يعني بتعرفي دائما ست نجود نقول بما انه التعليم هو حق للجميع فهو
0: نعم
1: ايضا مسؤوليه الجميع،
0: نعم
1: واحنا في وزاره التربيه والتعليم نتعاون ونتشارك مع مؤسسات الدوله سواء كانت الرسميه او المدنيه او مؤسسات المجتمع المدني في اولا تعريف الناس باهميه التعليم وتثقيفهم بانه التعليم هو البوابه للولوج الى مستقبل زاهر ان شاء الله تعالى.
0: نعم
1: فبالتالي نتعاون مع المؤسسات في التعريف بهذه المراكز وضرورة الالتحاق فيها، نتعاون مع وزارة الثقافة، مع وزارة الاتصال الحكومي، مع العديد من الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني في سبيل هذا الهدف.
0: نعم اليوم لو بدنا نحكي عن تطور برامج محو الأمية لحتى ممكن صارت نحكي عن مهارات رقمية مهنية إلى جانب أيضا القراءة والكتابة.
1: نعم ستي، يعني احنا اذا تحدثنا عن القراءة والكتابة نتحدث عن أمية أبجدية،
0: نعم
1: لكن هناك أمية حاسوبية، في هناك
0: ورقمية،
1: أمية وظيفية،
0: نعم
1: قد يكون هناك أشخاص بمستويات عالية من التعليم ولكن يفتقد المهارة في مجال معين فلديه أمية في هذا المجال.
0: نعم
1: يعني احنا العام الماضي ذهبنا إلى ألمانيا للاطلاع على تجربة التعليم الكبار في ألمانيا،
0: جميل
1: فنجد أن هناك معاهد كبيرة تقدم دورات كثيرة في مختلف المجالات، فتجد من يلتحق بهذه الدورات أشخاص على أعلى المستويات من التعليم، قد يكون مثلا يحمل درجة الماجستير والدكتوراه ولكن ينقصه مثلا الخبرة في مجال التواصل أو
0: جميل
1: المخاطبات الرسمية، أو
0: نعم
1: حتى بعضهم لا يمتلك مهارات إعداد سي في أو غير ذلك، فيلتحق بدورة أو كورس بسيط لمعالجة أميته في هذا المجال.
0: جميل جدا
1: فبالتالي أي شخص لا يمتلك مهارة معينة فهو نقدر نقول أنه لديه أمية في هذا المجال.
0: نعم يعني احنا اليوم بالمستقبل ممكن نشوف يعني فعلا برامج من خلال محو الأمية لحتى تشمل العديد من المجالات غير القراءة والكتابة.
1: نعم نعم سيدتي، وهذا أيضا يتوافق مع المسمى الجديد لوزارة التربية، وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد
0: الموارد
1: البشرية.
0: البشرية، نعم
1: فتنمية الموارد البشرية يعني تزويدها بالخبرات والمهارات التي تعينها على الولوج في المستقبل وفهم مجالات الحياة.
0: نعم بنهاية اللقاء اليوم دكتور لو بدي إنه التحديات اللي بتواجه برامج محو الأمية، والشق الآخر من السؤال خطط الوزارة للمرحلة المقبلة بما يتعلق ببرنامج محو الأمية.
1: يعني التحديات هي كما التحديات في تطبيق أي برنامج عادي،
0: نعم
1: قد تكون هناك في تحديات مالية، قد هناك أيضا نحتاج إلى تدريب الكوادر المعلمين باستمرار على كيفية التعامل مع تعليم الكبار.
0: نعم
1: تعرف هذه الفئة تحتاج إلى استراتيجيات تعليم مختلفة عن الطلاب في المدرسة النظامية، وبالتالي نحتاج دائما إلى تزويدهم بالمهارات وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه الفئة، لكن يعني جميع هذه التحديات نستطيع أن نحلها في سبيل أنه
0: نعم من
1: نؤمن
0: خلال
1: تعليم جيد
0: التشاركية.
1: لأولادنا.
0: نعم
1: نعم
0: نعم الخطط المستقبلية.
1: الخطط المستقبلية هي تطوير هذه البرامج
0: جميل
1: بحيث كما تفضلتي تشمل جميع المهارات التي تلزم لهذا الشخص لأن يكون لديه مهارات تفكير ناقد وحل مشكلات واتخاذ قرار، وبحيث يتزود بهذه المعارف التي تعينه على المضي قدما في سبيل تحقيق أهدافه.
0: نعم أنا بصراحة بدي أشكرك الدكتور أحمد المساعفي مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية على هذا الطرح، أتمنى لكم التوفيق أيضا. شكرا دكتور.
1: شكرا شكرا شكرا
0: هلا
1: شكرا.
0: دكتور.

يعني مستمعينا بنهاية الحلقة حابة صراحة أتحدث عن شيء يعني المتتبع ممكن لمواقع التواصل الاجتماعي وشفنا ترند الثمانينات وامبارح شفنا كيف السوشيال ميديا كلها صور وإفكتات بزمن الثمانينات. اليوم لو بدنا نسأل ليش تشجعنا لأيام الزمن الجميل، ممكن نسميه هو زمن الطيبين، زمان لما ممكن كان الإنسان بيحمل صفات وكانت أيامنا كلها بركة، كنا نعيش كل تفاصيل حياتنا ببساطة، كنا نتجمع العيلة على طاولة واحدة، كنا ممكن إحنا وإحنا أطفال بالثمانينات كنا نحضر الكرتون مع بعض على نفس التلفزيون. اليوم أطفالنا كل واحد معه تاب وكل حدا معه تليفون وحياته الخاصة، ممكن الحياة كان لها طعم آخر، العيد كان له رونق، لما كنا نطلع نمشي بالشارع بين الدكاكين بين البياعين بياع الخضار وبين أصحاب البسطات، لما كنا نفتح الباب ونلاقي الجريدة على الباب حتى الجريدة كانت توصلنا على الباب، حتى ممكن جيت لضيوف على بيوتنا، يعني لما كانوا الضيوف يجوا كأنه عنا عيد، كنا نقعد والصغار ممنوع يقعدوا مع الكبار، اليوم إحنا الصغير ممكن بسبقك بالكلام. ففعلا انتشار مثل هيك صور وشفنا الأزياء وشفنا الستايلات رجعتنا لأيام فعلا إحنا اشتقنا للبساطة، اشتقنا للأشياء اللي فعلا خالية من التكلف، خالية من الفيك أو الإشي اللي مش حقيقي. للأسف في زمن الذكاء الاصطناعي اليوم أو كنا نصحى مرات على صوت سيارة الخضرة أو بياع الذرة، صوت جدودنا لما نكون بنهاية الأسبوع ننام في بيوت جدودنا، طبخات جداتنا، لمة العيلة. فالانتشار ممكن لمبارح واللي قبله لهذه الصور، وأنه أنا بدي أشوف شكلي كيف كنت بالثمانينات وستايل الثمانينات، إحنا حنينا لهالزمن الجميل حبينا نعيشه ممكن لو بالخيال. وفي ناس أنه مش عارفين شو هو جيل الثمانينات، ممكن من خلال الصورة ومن خلال ستايل اتعرف، او حتى من خلال الاغاني اللي انتشرت امبارح اللي وضعوها الناس على صورهم، هي اغاني الثمانينات. فصدقا كان اجواء كثير هيك مرتبه، وهي اغنيه من ايام الثمانينات.

إذن حلقتنا انتهت. حبينا هيك نحرك ممكن مشاعرنا ونرجع لأيام زمان من خلال هالأغاني. أنا بتذكر كأنه هاي أغنية راغب علامة. الفيديو كليب البطل بالفيديو كليب نفس قصة الشعر اللي انتشرت امبارح لكل عام نفس ستايلها، كانها قصة الأسد. ففعلا يعني السوشيال ميديا مرات على قد ما هي سلاح ذو حدين، بس فعلا يوم أمسك نقلتنا لأجواء وصلنا بس بدنا نشوف أشكالنا بالثمانينات وشو الستايل اللي ممكن بده يلبسنا إياه الذكاء الاصطناعي لما يرجعنا لأيام الثمانينات. فأتمنى نكون موفقين بكل طرحتم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي أكيد زميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية، زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وكنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بويت.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة القضائية وتسريع تنفيذ توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي. جلالة الملك يثمن جهود المحاكم الشرعية في تطوير القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الخدمات الإلكترونية. جلالته يترأس اجتماعاً للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي، ويوجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مناطق في جنوب السعودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. الأردن يدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس، ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الهلال الأحمر الأردني يطلق قافلة جديدة من شاحنة المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة. محلياً، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يقول إن نتائج بيزا 2025 أظهرت تحسن أداء طلبة الأردن في العلوم والرياضيات والمواد القرائية. وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام تؤكد خلال زيارتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية في تطوير الأداء العام. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحار في باقي مناطق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض

0: الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير نلتقي معكم دائما وأبدا مستمعينا الكرام. برنامج متابعات يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. واسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، وأبث لكم تحيات المهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأيضا مستمعينا يصاحبنا زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا الكرام تابعونا وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومستمعينا الكرام بإمكانكم كذلك الاستماع لهذه الحلقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وذلك التطبيق الذي يحمل كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو. أهلا وسهلا بك المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر محمد فريحات، شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء ضيفي الكريم، وأيضا إثراء

0: هذا الأثير باعتباره أم الإذاعات وأعرق الموجات. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: إذن حديثنا مستمعينا الكرام راح يكون حول تعداد السكان والمساكن 2026. يمكن هالتعداد كان إلنا نصيب في البدايات نسلط الضوء عنه أكثر وأكثر، وكيف أن الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة والشركاء تعمل وعلى أهبة الاستعداد من أجل التجهيز لهذا التعداد الهام. لكن دعونا نلقي على مسامعكم مستمعينا الكرام ولنعطي حجم، والحجم أيضا الحق لهذا التعداد، لهذه العمليات التي تقوم فيها دائرة الإحصاءات العامة وفي هذا الوقت بالتحديد. فلك الحديث دكتور.
1: شكرا جزيلا. في الواقع يعني تفضلت عن الحجم، ودعيني أبدأ ببعض التاريخ.
0: نعم.
1: هذا هو التعداد السابع في 70 عام. قانون الإحصاءات يطلب أن ينفذ تعداد عام للمساكن والسكان مرة كل 10 سنوات.
0: نعم.
1: وبالتالي إذا ما نفذنا هذا التعداد بيكون إحنا كلياتنا مخالفين للقانون. طيب ليش وضع في القانون التعداد؟ لأنه مصلحة وطنية أن يتم تنفيذ هذا التعداد. طيب لماذا لا نكتفي بأنه البيانات اللي موجودة عندنا بالسجلات وبنعد منها وبنحصي منها؟ برضو لا يجوز. يعني الأصل أنه إحنا نأخذ البيان من مصدره ألا وهو المواطن.
0: نعم.
1: هو يدلي ببياناته وهي اللي بتكون معتمدة في عملية التخطيط وعملية الإدارة وعملية نقول توزيع الموارد وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: أيوة. الآن نكمل عن موضوع الحجم. هو عبارة عن عملية دخول لحوالي 2.5 مليون أسرة في الأردن، موزعين على 1 مليون بناية، موزعين أو موجودين في 24,000 بلوك إحصائي، موجودين في 12 محافظة في 3 أقاليم.
0: نعم.
1: الآن هؤلاء نريد أن نستأذنهم وندخل عليهم بالوقت الذي يرغبون به، طيلة شهر تشرين الأول، من أجل أن نقوم بطرح بعض الأسئلة عليهم. هذه الأسئلة مدروسة محليا وعالميا، وبتهمنا النتائج أنه نعرف أولا ما هو الواقع ونأخذ المعلومة من مصدرها. اثنين، بهمنا نعرف ماذا جرى منذ 2015 وهو موعد التعداد السابق.
0: نعم، الأخير.
1: والتعداد الذي قبله والذي قبله والذي قبله، هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح في مواضيع كلها، أم أنه في بعض المواضيع نحن بطيئين أو نسير بالاتجاه المعاكس؟ فهذا بيساعد الجميع، الحكومة وغير الحكومة، على تعديل خططهم وبرامجهم وقراراتهم من أجل الخدمة المواطن بناء على أرقام صحيحة محدثة.
0: نعم.
1: فهذا هو يعني كل فكرة التعداد. الآن كمية الفائدة اللي متأتية من نتائج التعداد كبيرة جدا، وإذا سمحتي لي أنه أطرح بعض من هاي الأمثلة يعني.
0: نعم.
1: من الفوائد. نريد أن نقيس موضوع الأمية والتعليم، الصحة، التأمين الصحي، حالة الإعاقة، الحالات المرضية، توفر الخدمات والمنافع كالكهرباء والماء والإنترنت والصرف الصحي، وقيس عليها كثير من الخدمات اللي تقدم من قبل الوزارات المختلفة في الحكومة. ونريد أن نعرف حجم السكان، توزيع السكان في المحافظات.
0: نعم.
1: في القرى، في الألوية، مشان القرارات برضو نريد أن نعرف الحراكية بين المحافظات، ما هي المحافظة التي تتقدم للأمام، ما هي المحافظة التي تتقدم للخلف. مثلا محافظة ألف قد تكون تتقدم في الملف الصحي والخدمات الصحية، بينما المحافظة الأخرى مثلا تتقدم في الملف التعليمي ومحو الأمية،
0: نعم
1: المحافظة بينما هي تتقدم في ملف هي تتراجع في ملف. فنريد أن نعرف ها تقدم الأردن في التنمية لا يتم بنفس المستوى في كل المحافظات، وبالتالي هدف هذا التعداد هو توفير بيانات من أجل أن نعرف أين مواطن ومكان من الخلل.

0: مع مرور الزمن قاعد بعيل ناس أكثر ولا بعيل ناس أقل؟ نريد أن نعرف مثلا توفر الخدمات، هل إحنا هيك ظاهريا نقول إنه كل الأردن عندهم مي، خدمة المي، لكن هذا مش صحيح، في مناطق ما فيها مي. اثنين، المي اللي بتوصل شو نوعها؟ هل هي حنفية معلبة بالتنكات إلى آخره؟ الكهرباء، بنقول كل واصله كهرباء، بس مش صحيح، في ناس مش واصلها كهرباء. بجوز تستغربي لما أقول لك في ناس مش واصلها كهرباء، نعم في ناس مش واصلها، مثلا الناس اللي قاطنين في خيم مثلا، أو بيوت شعر أو بيوت مؤقتة، بيعتمدوا على كهرباء مؤقتة من الطاقة الشمسية. نريد أن نعرف هاي التفاصيل. ليش بدنا نعرف هاي التفاصيل؟ مشان نخدم بطريقة أفضل، مشان نوزع موارد الحكومة وخططها بطريقة أفضل. ها؟ أيوة. نيجي مثلا على الصرف الصحي، كذلك الأمر. ها؟ الإشي السحري في التعداد يعني ما هو؟ إنه أنا باخذ البيان من الشخص المستفيد من الخدمة، فإذا قال لي إنه هو أمي لا يقرأ ولا يكتب مثلا، أو غير مؤمن صحيا،
1: نعم،
0: أنا بعطي ثقة بكلمته أكثر من الكلمة الموجودة في القيود والسجلات.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني هون إشي إيجابي جدا إنه أنا بأخذ المعلومة. قد يكون مثلا سجلاتنا غير دقيقة، بتقول لي والله نسبة التأمين الصحي في المكان الفلاني 70%، لكن لما أسأل الناس هم نفسهم بلسانهم قد تطلع النتيجة مثلا 60%، ففي فرق بين ما أخطط على 70% أو 60%. ها؟ فإحنا الهدف هو يعني نوع من إشي حضاري جدا، إنه نبني خططنا ونبني سياساتنا ونوزع مواردنا على ناس بناء على ما هم يروا ويعتقدوا من وصول الخدمات إليهم.
1: نعم.
0: وخصائص المجتمعية والديمغرافية عندهم، يعني مثلا موضوع الإعاقة ستي. موضوع الإعاقة،
1: نعم،
0: هل يعقل أنه أنا أقرر عدد المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن من خلال السجلات؟ طب ما في ناس كثير مثلا
1: ما وصلت السجلات وما طرقت أبواب الجهات اللي بتقدم مثلا خدمة أو مساعدة.
0: أشكرك.
1: نعم.
0: وفي كمان ناس يرفضوا أنهم يروحوا يراجعوا بذوي الاحتياجات الخاصة.
1: صحيح. نعم.
0: بينما لو زارهم موظف الإحصاءات شخص واحد على بيته، قال له والله أنا عندي الوضع الفلاني، خلاص يعني سره في بير. ها؟
1: صحيح.
0: بينما لو حمل هذا ذوي الاحتياجات الخاصة وأصبح ينقل فيه من مكان لمكان، يعني فيه ولذلك يعني في كثير من المعلومات يعني لا ينصح بالاعتماد عليها إلا إذا صدرت
1: من أصحابها
0: اللي هو المواطن.
1: نعم. نعم. إذن مستمعين الكرام، هنالك كم من هذه الأسئلة التي سوف يشملها ذلك التعداد، والتي التمسنا واستشفينا من خلال حديث الدكتور حيدر فريحات وهو مدير عام دائرة الإحصاءات، بأنه هي أسئلة قد تكون ضمن القطاع الصحي، القطاع التعليمي، وأيضا قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، نسبة التعليم والحالة الديموغرافية، الأعداد وغيرها. لأن نتساءل بأنه التعداد لن يطرح تلك الأسئلة التي تتحدث يمكن عن الوضع الاقتصادي، الدخولات الشهرية لهذه الأسر، كذلك الحال. وما أنه الباحث الإحصائي هو من سوف يرى بعينه ذلك الواقع الذي تعيشه الأسر، وبالتالي سوف تنعكس فيه. مثلا هنالك أسئلة لن يتم طرحها، لكن مطلوب من الباحث أن يستشفها. دكتور،
0: إحنا هذا اسمه تعداد مساكن وسكان.
1: نعم.
0: لا، ليس متخصص ولا نرغب ولا وليس هناك أي أسئلة تتعلق لا بالدخول ولا بالإنفاقات.
1: نعم.
0: ليش قلت دخول مش دخل؟ لأن الإنسان قد يكون عنده دخل. نعم. راتب ودخول أخرى. ولا بنسأل لا عن راتب ولا عن دخل ولا عن دخل جانبي ولا عن فلوس بتيجي من برا ولا هو بيعطينا من فلوس. الجانب المالي والاقتصادي لا نسأل عنه.
1: والملكية
0: كذلك لا نسألها، وملكية السيارة لا نسأل عنها. كل إشي اقتصادي ليس من اختصاص هذا التعداد.
1: نعم.
0: احنا فقط تركيزنا على الأمور الديموغرافية، وبالتالي أنا بأكد من خلال منبرك الكريم لكل المستمعين والمشاهدين بأنه هذا التعداد يخص

0: فقط حياة الناس ورفع جودة الحياة لديهم. ها؟
1: نعم.
0: Equality of life. يعني
1: نعم.
0: هذا من المصطلحات لما في دولة ما تبدأ تحكي لمواطنينها عن مصطلح مثل جودة الحياة ورفاهية الحياة، هذا إشي يعني بيحصل عادة في الدول المتقدمة. يعني إحنا دولة نامية ولكن الكونتراكت بيننا وبين المواطن إنه جودة الحياة. نعم.
1: وبالتالي إذن هذا هو واقع الأسئلة والاستبيان الذي سوف يتم طرحه على الأسر الأردنية من خلال هذا الكم من الباحثين. أشرت أيضا ضيف الكريم من خلال حديثك أنكم على يقين أنكم سوف تصلون تلك الأماكن النائية، سوف تصلون من يقطنون في الأماكن البعيدة حتى عن تلك التجمعات القروية، بمعنى من يقطنون البوادي، من يقطنون سفوح الجبال. يمكن لا يخطر في بال أحد أنه يكون في هنالك تجمعات وأن هنالك مربي للثروة الحيوانية ضمن هذا الامتداد الواسع للبادية.
0: نعم، يعني هذا التعداد مثل التعدادات السابقة يشمل كل الأردن،
1: كل الأردن. نعم.
0: بهضابها، بجبالها، بسهولها، بباديتها، بالأغوار، بالعقبة، ها، بكافة المواقع، بكافة أنواع السكن.
1: نعم.
0: سكن في عمارات، في بنايات، في فيلل، في شقق، في بيوت ريفية، بيوت مؤقتة، حتى لو كان كشك أو بيت شعر. الهدف هو أن لا يترك أي أحد بدون عد.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه إذا في ناس ما نعدوا أنا ما بقدرش أوصل خدمات بطريقة سليمة.
1: صحيح.
0: لهم. وبالتالي إجابة على سؤال حضرتك، نعم، هذا التعداد يشمل الجميع، هو ليس عد بالعينة وإنما عد بالعد الشامل، المسح الشامل.
1: نعم.
0: الآن كيف الوصول وما إلى ذلك، هذا هو عمل الإحصاءات. الآن إحنا رح نوصل للبيوت ولكن بطريقة لطيفة مريحة للمواطن، نستأذنه قبل الدخول، إذا الوقت مش مناسب نعود مرة أخرى. إحنا معانا تقريبا شهر كامل.
1: نعم.
0: فلا بد المواطن يلاقي لنا هيك ساعة ولا نص ساعة بهالشهر. نعم. تكون مناسبة له. أيضا ستي اللي بده عد المواطن، يعني من باب الاحترام أيضا، هو واحد من أولاد المنطقة وهو شخص محترم ومقدر عند الجميع، ألا وهو معلم المدرسة ومعلمة المدرسة. فالإنسان أو الباحث الإحصائي اللي بده يدخل يعد هو مؤتمن على أولادنا وبناتنا.
1: نعم.
0: وعلى عقولهم وفي المدارس، ها؟ وبالتالي هو من نفس المنطقة، من نفس العادات والتقاليد والحي وكل هذا الكلام، ويعرف كيف يدخل على البيوت.
1: نعم.
0: ومتى يدخل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
1: هنالك مهارات للتواصل ومهارات أيضا للاسترسال في الأسئلة. يمكن هالكادر كان في على توجيهات أو تدريبات قبل البدء دكتور حيدر.
0: نعم، في الواقع إحنا الباحثين الإحصائيين اللي هم أغلبهم معلمين مدارس، وليس كلهم، في عنا ناس غير معلمين،
1: لكن
0: كلهم خضعوا لتدريب كبير فني وتدريب أيضا سلوكي.
1: نعم.
0: طبعا هم يعني معلمينا، هذول هم اللي بعلمونا الأدب. نعم. والأخلاق والسلوك. ولكن فذكر نفعت الذكرى المعلمين، بنقول لهم يعني إن كيف الدخول على الأسر، كيف الاستئناس والاستئذان والوقت المناسب والدخول وطلب البيانات. وفي الواقع يعني أنا بقول لك إنه لا يوجد أي شيء يستدعي من المواطن أو المقيم أن يخشى أي شيء من هذا التعداد.
1: نعم.
0: أولا لأنه بياناته في الحفظ والصون محمية، أصلا لا توجد بيانات عنه، بمجرد ما أخذنا البيانات عن الخصائص نسقط عنها الاسم، ونسقط عنها الرقم الوطني، ونسقط عنها العنوان، ونسقط عنها أي شيء يدل على المواطن. وبالتالي إحنا هذا هو كلمة إحصاء، في ناس كثير يعني مش فاهمينها. صحيح، كلمة إحصاء معناها أنه بيختلف عن العد لغايات بالأسماء. إحنا بنحكي عد لغاية الإحصاء، والإحصاء أنا مهتم فقط بالبيانات التجميعية والتكرارات التجميعية.
1: نعم.
0: وليس بالبيانات الفردية والإفرادية عن المواطنين. فلو قال لي أحدهم سألني كم نسبة المعاقين

0: أو عدد المعاقين مثلا في المكان الفلاني في القرية الفلانية، بقول له في عندي 15. قال لي أعطيني أسماءهم، بقول له ما بقدر أعطيك أسماءهم لأنه أسماءهم
1: مش عندي أصلا،
0: أسقطتها أساسا، أنا مش موجودة عندي. وبالتالي المواطن أول شيء زي ما حكينا قبل شوي، لا ليس هناك أسئلة عن الدخل أو عن الإنفاق. اثنين، سرية كبيرة، بياناته مسقطة، الدلالية التعريفية التي تعرف عنه مسقطة مباشرة. فقط أنا بسأله عن أشياء تخص المجتمع، عن المي، الكهرباء، الثلاجة، الغسالة، الخدمات، عندك الغرف كافية في البيت، بيتك طوب ولا اسمنت ولا حجر، سقفك كذا. يعني فقط إحنا بدنا نعرف مثلا، على سبيل المثال، هل مثلا يعني هل الخيم بالأردن بتزيد ولا بتنقص؟
1: وانعكاساتها لكم صحيح؟
0: هل العشوائيات بتزيد ولا بتنقص؟ ليش أنا بقول خيام؟ ليش جبت مثال الخيام؟ لأنه بال 2015 كان ظاهرة الخيام موجودة، اللي هي إخواننا وضيوفنا السوريين اللي جوا على الأردن، والمنظمات الدولية كانت تزودهم بخيام ما إلى ذلك. ها؟ طيب بدي أشوف هل هاي الظاهرة انحسرت ولا بعدها بتزيد؟ في عندنا الناس القاطنين على أطراف المدن، في عندنا الناس القاطنين مؤقتا في المزارع، مثلا عندي في ناس بروحوا بيقطفوا،
1: نعم العمال صحيح،
0: والحصادين والقطافين الثمار بيقطفوا برجع داره، يعني بالعزب، بالعزب زي اللي بتسموها، بعزب عزب هيك شهرين ثلاث بعدين برجع داره،
1: برجع بيته صحيح.
0: هاي كلها الظواهر بدنا نعرفها
1: وراح تحصوها.
0: ثم انه اخواننا واخواتنا من غير الاردنيين،
1: نعم، والمقيمين صحيح،
0: والمقيمين اولا هذول نسبتهم كبيره بالاردن، هم ظاهرة، ليست ظاهرة مؤقتة وعابرة، هذول موجودين ولهم كل احترام ودورهم بالأردن معروف من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل هذا الكلام،
1: مشمولين في التعداد،
0: مشمولين في التعداد. وبرضو بأكد لهم أنه بياناتهم بالحفظ والصون. يعني مثلا إذا قابلنا واحد أخ مصري، مش رايحين نسأله أنه عنده تصريح ولا لا، ولا رح نسأله إنه شو وضع إقامته. إذا قابلنا واحد ضيف سوري، لن نسأله عن شو وضعك، أنت لاجئ، من وين بتأخذ راتب، مين
1: أبداً. ولا
0: فقط إنه شو وضعك، عندك معاقين، مأمن صحي ولا لا، عندك ناس بيقروا بيكتبوا، عندك ناس أميين، ها؟ البيت اللي أنت ساكن فيه بكفي ولا بكفيش، ها؟ أيوة، إخواننا أيضا اليمنيين، إخواننا العراقيين،
1: نعم، الجنسيات المتعددة صحيح،
0: كل هذول مشمولين بالتعداد. ولن نسأل عن وثائق، ها، يعني الأردني نسأله عن الهوية أو دفتر العيلة مشان التوثق مين هو الشخص اللي أمامك. الجنسيات الأخرى، الضيوف، نفس الشيء، فقط بدي أتأكد أن هذا هو الشخص اللي أمامي، هو يعني
1: اللي بيعطيني المعلومة صحيح.
0: لكن لن يكون هناك أي تأثير على مصالحهم أو على واقعهم بالأردن. بعدين يعني أنا بالأردن إخواننا غير الأردنيين اللي هم مقدرين، في منهم اللاجئ، وفي منهم المقيم، وفي منهم العابر ترانزيت، وفي منهم السائح، وفي منهم الطالب الذي يدرس في الجامعة، في الجامعات الأردنية. يعني كلهم مقدرين وعلى عيننا وراسنا، لكن لا أستطيع أنا أنه أستثني 25 أو 30% من القاطنين بالأردن من عملية التخطيط. هذول موجودين، بيستخدموا الشوارع، بيستخدموا المي،
1: نعم،
0: الطرق، المدارس
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: أنا هل معقول يكون في عندي نسبة كبيرة من غير الأردنيين وما يكونوا مشمولين في عملية التخطيط؟ يجب أن يكونوا مشمولين في عملية التخطيط، لأنهم هذولا يعني ضيوف وبشر وأخواننا
1: نعم.
0: وبالتالي بدنا نخطط. لذلك يعني إذا سمحتي، أنه اللي بسمعونا من إخواننا غير الأردنيين، أؤكد لهم بأنه بياناتهم بالحفظ والصون، وأنه لا تستخدم لأي غرض إلا الإحصائي.
1: نعم.
0: وأيضا هم محميين بالقانون. القانون لما قال البيانات محمية، لم يقل بيانات الأردنيين محمية وبيانات غير الأردنيين مش محمية.
1: نعم.
0: لا، كل من يدلي بالبيانات بياناته محمية
1: أو بسرية تامة.
0: وسرية
1: نعم.
0: تامة.
1: نعم.
0: أيضا موضوع الخصوصية، يعني في سرية وفي خصوصية. الخصوصية برضو إذا شعرنا من خلال الذكاء الصناعي اللي موجود عندنا إنه بيان معين، هسا لو قلت مثلا وفاء معروف، بس لو قلت والله في واحدة هيك شكلها هيك طولها، بجوز الناس تستنتج من حالهم إنه هاي هي نفسها، حتى لو كان في نوع من البيانات اللي بننشرها قد يستنتج منها استنتاجا
1: إنه
0: من هو الشخص أو هويته نسقطها.
1: نعم.
0: شوف قديش درجة الحماية.
1: نعم في السرية.
0: يعني أنا ما بفشي اسم ولا رقم وطني ولا عنوان
1: ولا
0: أي شيء يشير. يعني مثلا لو كان في قرية كاملة فيها واحد معاق سمعيا واحد.
1: نعم.
0: وأنا قلت القرية الفلانية فيها معاق واحد سمعيا، بجوز يستنتجوا من
1: إنه هو
0: لأنه واحد.
1: نعم.
0: فأنا ما بنشر عنه لأنه واحد. إذا كان في عندي أرقام أكثر بنشر.
1: نعم. يعني إذن بهذه الدقة وبهذه السرية وبهذه الخصوصية العالية التي سوف يتمتع بها تعداد السكان والمساكن لعام 2026 والذي تحدث بها الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. نتابع حديثنا مستمعين الكرام في إشارة إلى أنه حجم هذه البيانات التي سوف تأتي تباعا من خلال الأنظمة الذكية والأجهزة الذكية التي يحملها الباحثين الإحصائيين والتي سوف ترد مباشرة أكيد إلى نظام وسيستم يمكن قادر على استيعاب هذا الكم، سوف نتحدث في تفاصيله حتى نضمن عدم وجود أي خلل تقني غير محسوب حسابه ضمن هذه العملية من خلال الدكتور حيدر إفريحات. لكن اسمحوا لنا أن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث بمعية الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. يمكن توقفنا قبل الفاصل فيما يتعلق بحجم هذه البيانات وأيضا تواردها إلى تلك الأجهزة التقنية، يمكن إلى سيرفرات يجب أن تحفظ هذه المعلومة، يجب أن تكون لديها خطة من أجل حمايتها وعدم تعرضها لأي خلل. حاولتم أن يكون في هنالك مثلا أول شيء خطتكم أنتم كدائرة وأنتم على علم ودراية بأهمية هذا التعداد وأهمية الحفاظ وأمن وسرية هذه المعلومات؟
1: نعم، في الواقع إحنا نستخدم عدة أنواع من التكنولوجيا في التعداد. واحد منها اللي هو أجهزة التابلت.
0: نعم،
1: اللي كل باحث بيدخل على البيت بيكون معه تابلت. التابلت بيوصل الباحث إلى البيت، يعني حتى إنه إحنا ما إنه بيبحث وبيسأل وين دار فلان وين دار علان، ما بصير هذا الحكي. التابلت بيوصله لباب البيت. الآن ما بيفتح الاستمارة لا تفتح للباحث إلا إذا كان مع رب البيت أو اللي بده يدي بالبيانات.
0: نعم، أنتوا عندكم نظام وتقنية أنتوا استخدمتوها. نعم، حتى يكون في هنالك تأكيد أنه حتى الباحث دقيق في عمله.
1: حتى الباحث لا تفتح الاستمارة له للبدء بأخذ بيانات المواطن إلا إذا كان واقف أمام عند المواطن. ثم لا يخرج الباحث من البيت إلا البيانات تكون مرسلة. يعني لا يستطيع الباحث أن يعدل البيانات إذا غادر مترين من البيت. إذا غادر البيت،
0: نعم،
1: خلاص بتكون البيانات راحت إلى السيرفرات. ثلاث، الباحث عندما يستقي البيانات من المواطن فهو يستقيها وتدخل إلى الشاشة مباشرة، ليس هناك ورق في الموضوع ولا قلم ولا ورقة. وبالتالي الباحث عندما ينتهي من بيت ويذهب إلى البيت التالي بكون تقريبا نسي البيانات، نسي المعلومات اللي في ذاكرته عن البيت اللي قبله، وهكذا. وبالتالي هاي نقول تكنولوجيا التابلت. أيضا تكنولوجيا المراقبة. هناك عندي كول سنتر، مركز اتصال ومركز بيانات ومركز معلومات، ثلاث مراكز، ومركز باكب ونسخ احتياطي
0: كمان
1: طبعا. وهناك أيضا لو انقطعت الكهرباء أو راح الإشارة الخلوية مثلا في مناطق بيكون فيها البث ضعيف،
0: نعم،
1: بيكون في تخزين على التابلت، على شريحة، ليس على التابلت وإنما على شريحة سم في التابلت.
0: نعم،
1: سوف يتم نقول أخذها من التابلت عند الانتهاء من ذلك اليوم. وبالتالي تخزين على التابلت مش وارد إلا في الحالات الاضطرارية، وهو تخزين خارجي يعني external memory.
0: نعم،
1: أيوة. وهذا بشكل استثنائي في حالة مناطق فيها بث.
0: تشفيهات. نعم، خدمة نت.
1: اثنين، البيانات ترسل مباشرة. ثلاث، الحركة من بيت إلى بيت ومن عمارة لعمارة يعني مراقب من غرف العمليات. إذا صار في خلل لا سمح الله عند الباحث ببين مباشرة عنا.
0: نعم، مضبوط.
1: إذا صار في مثلا، لنفترض على سبيل المثال، لنفترض في باحث ما بين ما بدأت تعبئة الاستمارة حتى أنهاها مثلا يعني دقيقة، شو هالسوبرمان بعبي

0: دقيقة صح؟
1: نعم
0: فالسيستم ما بيقبل. اثنين، خلينا نجي على المواطن هسه. إذا المواطن قال لي إنه معاه دكتوراه، لما سألته عن المستوى التعليمي حكى لي دكتوراه، لما سألته عن العمر قال لي 15 سنة.
1: طبعا التناقض في الإجابات المنطقية. نعم.
0: مين اللي بيمسك التناقض؟ السيستم، الذكاء الصناعي الموجود بالاستمارة. وبالتالي البيانات المستقاة تجود نفسها بنفسها بدون تدخل بشري.
1: نعم.
0: ها، وبالتالي انه انا باخذ البيان ما بنطلق من سؤال لسؤال الا لما يكون في نوع من الانسجام
1: والمنطقيه
0: والتناسق مع الاجابات السابقه.
1: نعم.
0: كويس. يعني مثلا اذا قال لي انا رب اسره وطلع واللي عمره 17، السيستم ما بيقبله رب اسره.
1: نعم. طبعا.
0: انه يدلي بالبيانات يعني، ها، الى اخره. ففي نوع من الذكاء الصناعي. ايضا في عندنا التكنولوجيا اللي هي كما قلت فصل المعلومات اللي تدل على اسم المدلي بالبيانات او رقمه الوطني او عنوانه، تكنولوجيا للفصل. يعني هاي ذكاء صناعي ايضا يفصل مباشره، يفصل الى غير رجعه، مش اني بفصل وبرد ارجع، خلاص بينقطع العلاقة ما بين المدلي والبيانات المدلى بها.
1: نعم.
0: مباشرة.
1: نعم، وإرسال البيانات المدلى بها مباشرة لمركزكم.
0: نعم. ثم أنه مركزنا أيضا هاي بيانات مواطنين وبيانات مهمة ومكلفة، أيضا لنفس صار خلل على قواعد البيانات عندنا، في هناك باك أب سيستم، نظام احتياطي.
1: نعم،
0: لو صار أي شيء في نظام احتياطي على البيانات، نظام طبعا تخزين في مناطق مأمونة بالأردن وما إلى ذلك. أيوة. مثلا نيجي على تكنولوجيا الخرائط. الأردن لغايات التعداد كما تعلم مقسم إلى مناطق شمال وسط جنوب.
1: نعم.
0: ومحافظات 12.
1: نعم.
0: وألوية وأقضية وبلديات وحدود بلدية وكذا، وأراضي وأحواض أراضي، كل هذه التقسيمات. أيضا إحنا بالإحصاء نقسم إلى بلوكات إحصائية.
1: نعم.
0: بلوك، ما هو البلوك؟ حارة يعني، هيك اسمها بلوك. هاي الحارة محزومة إلكترونيا، يعني الباحث بمجرد ما أنه رجله طلعت برا البلوك، إذن هو إيش؟ كان راعى دولة ثانية خلاص، لأن هو فقط منطقة العمليات تبعه
1: وضمن هذا البلوك، ضمن هذا التجمع
0: أيضا
1: أو هذا التقسيم. نعم.
0: نعم. عندي تكنولوجيا الباج الإلكتروني.
1: نعم.
0: والله فات عليك يا مواطن، واحد قرع بابك بيقول إنه باحث إحصائي، أنت طلعت عليه مثلا اطمأنيت له، بترحب فيه، الأردنيين مضيافين.
1: نعم.
0: ومرحابين صح؟
1: نعم.
0: لكن إذا أنت شكيت بهالشخص اللي قرع بابك، والله شفت عليه معلق باج، عليه إحصاءات، والله مكتوب على الباج إحصاءات، طيب لا هذا ما بكفيش، لازم في عندي إذا بدي أتحقق في عندي QR كود على الباج بمسحه بالتليفون تبعي.
1: نعم. تطلع التفاصيل
0: والمعلومات. طيب.
1: صحيح.
0: افرض انه مثلا حط لك حي الله معلومات على التفاصيل، يعني ممكن يكون في هاكرز وكذا الى اخره، ها، في مركز اتصال مباشر تقدر ترن من تليفونك مكالمة مجانية على رقم الاتصال، ألو في قدامي واحد هيك هيك بقول، وهاي السكان تبعه، بنفس الثانية الكول سنتر بيقول له إنه هذا الشخص حقيقي ولا مش حقيقي،
1: كمان حتى بتأكد من خلال اتصال هاتفي.
0: وإذا طلع شخص مش حقيقي، ها، بعد دقائق بيكون الأجهزة المختصة ألقت القبض عليه.
1: نعم.
0: يعني في عندنا سيستم كامل.
1: طيب.
0: من التحقق
1: خلال الاتصال الهاتفي ينقل معلومات اللي بعد المسح هذا الرمز للمتحدث بالبيانات، وبيسأل إذا كان هو باحث إحصائي حقيقي، أم إنه من خلال الواتساب يتم إرسال المعلومات التي وجدها وكانت تثير الشك في عندما تم مسح هذا الكود.
0: إحنا لغايات التعداد لا نتعامل مع الواتساب.
1: نعم. لا تعامل
0: أبدا. فالمواطن أو المقيم اللي بيجي إشي عن التعداد على الواتساب فهذا غير، هذا يعني مزور لا. ليس حقيقي،
1: لا يتعامل معه، يجب
0: الإحصاءات
1: أن يتعامل
0: العامة
1: معه.
0: لا تتعامل ولن تتعامل مع الواتساب في تعاملها مع المواطنين.
1: نعم.
0: ها؟ ممكن يجي رسالة مسج SMS، ها؟ ممكن يجي من خلال تطبيق سند. طبعا لما أقول تطبيق سند ليس لكل المواطنين، لناس معينين إحنا بدنا نودي لهم من خلال سند.
1: نعم.
0: في شروط معينة اللي هم قبلوا بالعد الذاتي مسبقا وما إلى ذلك، اللي هم وافقوا على أنهم يعدوا ذاتيا،
1: ذاتيا
0: قبل أشهر وافقوا، يعني تمت العملية وانتهى.
1: هذول
0: ممكن نودي لهم قناة من خلال سند. بيستطيع أنه المواطن لما توصلوا هاي اللينك يقوم بتعبئة الاستمارة من خلالها وإرسالها. أثناء هو بعبي الاستمارة عدا ذاتيا، يعني هو اختار ما يجي حدا، إذا واجهه سؤال بيتصل مع الكول سنتر تبعنا وبكمل مساعدته بتعبئة الاستمارة.
1: نعم.
0: ولكن كما قلت للتوضيح، هذا ليس مفتوحا للمواطنين أو المقيمين الآن، مفتوح فقط لمن أبدى رغبة مسبقا
1: بالعد الذاتي،
0: برغبته بالعد الذاتي.
1: نعم.
0: وهذا أغلق يعني الآن
1: وأغلق. نعم. نعم. طيب مستمعينا الكرام، يمكن في هذه العملية واللي إحنا بنجدها أكيد هي مؤشر على منعة الدولة، أكيد هي مؤشر على وحدة هذا الوطن. لا ننكر بأنه المرجفون في الأرض هم كثر. من يشكك في هذه العملية، من يدعو إلى إثارة بعض الثغور وبعض نقاط قد تكون هي بأمس الحاجة للتوضيح، حتى من باب المواطنة الصالحة أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نعمل على التعاون لإنجاح وتقديم الخدمة للباحثين الإحصائيين اللي هم أبنائنا واللي هم مدرسينا واللي هم قدوتنا في هذا المجتمع. وأنا على يقين بأنه السواد الأعظم من أبناء المجتمع لن يتساءلوا أو أن يشاورهم الشك فيما يتعلق في ذلك الباحث الإحصائي، لكن لا ضير في ذلك من خلال هذه القنوات لمن يساوره الشك. أتابع حديثي ونؤكد بأنه هو الأول من الشهر القادم إن شاء الله هي بدء عملية الباحثين الإحصائيين ميدانيا بهذا الكم من الآلاف من الباحثين اللي راح يكون خلال شهر الاستمرار في عملية العدل الخروج بهذه النتائج. طيب لنفرض أننا وصلنا إلى ذلك اليوم وهنالك من طرق الباب لإحدى الأسر للباحثين الإحصائيين. دكتور، نتحدث حول، يمكن أشرنا إلى كم كبير من الأسئلة التي سوف يحويها هذا الاستبيان وهذا التعداد، ماذا بعد ذلك؟
0: نعم. عندما يقرأ الباحث الإحصائي باب المواطن أو المقيم،
1: نعم،
0: طبعا كما قلت مواطننا والمقيم برحبه في أغلب الحالات. إذا هو كان وقته غير مناسب لتلقي،
1: نعم،
0: واستقبال
1: نعم.
0: الباحث، بإمكانه أنه من خلف الباب يقول له مثلا ممكن ترجع اليوم في المساء أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات، يفضل بنفس اليوم يعني، لأنه بصير مرهق علينا العودة يعني يوم
1: على
0: آخر.
1: نعم.
0: فإذا المواطن إحنا تعاوننا معاه هو يتعاون معنا، إحنا نتعاون معاه نقول له أوكي مش مناسبك الوقت أعطيني وقت ثاني، يفضل يكون بنفس اليوم. ها؟ أيضا إحنا فتحنا العد في أيام الجمعة وأيام السبت من الصبح حتى المساء.
1: نعم.
0: لأن في ناس مثلا بيداوموا في رب الأسرة وربة الأسرة أو الزوج والزوجة مثلا بيكونوا مداومين، فيش حدا بالدار الصبح. في ناس مثلا عنده استعداد يستقبل الصبح زي الناس اللي بالبيوت.
1: نعم.
0: في عنده استعداد واحد يستقبل في المساء في الظهر. الأسر تختلف عن بعضها.
1: نعم
0: يعني.
1: وهذه المرونة هي واردة في عملية
0: المرونة
1: انتقاء
0: واردة.
1: الوقت المناسب.
0: الآن دخل على البيت، استقبله، بإمكانه طبعا أنه يعطيه البيانات على الباب، فيش داعي يدخل. بإمكانه بالحديقة إذا في حديقة، بإمكانه على الدرج إذا في درج بعمارة.
1: لا كلنا على يقين أننا أكيد أبوابنا هي
0: إحنا كرم المواطن هذا عنده
1: لأبنائنا. نعم.
0: لنقول أنه أعطاه البيان، أول شيء بيقول له أعطيني لو سمحت الهوية أو دفتر العيلة. إذا معهوش في هوية رقمية على سند مثلا،
1: سند صحيح
0: كويس، يعني في ثلاث خيارات، يا دفتر عيلة يا هوية يا إما هوية سند أو دفتر عيلة سند أو جواز سفر، بدنا نتأكد من يعني المدلي أنه عمره فوق 18 مثلا، أنه هو نفس الشخص اللي قدامنا بيدلي بالبيانات. أيوة، وبيبدأ الحوار. الحوار سين جيم، أسئلة بسيطة جدا. كثير من المواطنين راح يستغربوا أنه معقول هذا التعداد، معقول هاي يعني غلبتونا، هل أسئلة بسيطة هاي؟
1: نعم. أسئلة يعني كل هذه الهالات،
0: كل هذا يعني ما فيش أسئلة صعبة، هي أسئلة بسيطة جدا، خفيفة الدم، لا تنتهك أي خصوصية، ولكنها مفيدة جدا لنا. إذا العيلة من شخصين أو ثلاثة أشخاص، زوج وزوج وابن أو اثنين، تأخذ لها من يعني ثلث ساعة. إذا العيلة 10 انفار و15 و14 و13 تأخذ وقت أكثر.
1: نعم.
0: بس يعني أكيد ما راح تأخذ أكثر من 45 دقيقة.
1: نعم. كحد أقصى.
0: في بعض الحالات بحد أقصى. يعني بالمتوسط خلينا نقول نص ساعة. هذا الانجيجمنت أو هذا. فاللي بصير إنه كما قلت تغلق الاستمارة. والآن المواطن قد يقول مثلا والله أنا السؤال الفلاني أنا بعرف جوابه، مثلا على سبيل المثال مين مأمن صحي، بجوز اللي بيجاوب يقول والله أنا بعرف عن حالي أنا مأمن، بس بعرفش أختي مأمنة أو فلان مأمن بالأسرة.
1: نعم.
0: هون عادي يعني في بصير فيه المواطن بيرفع التليفون على الشخص اللي بيعرف
1: يعني وبتأكد من المعلومة،
0: يعني بيجمع معلومات من بقية الأسرة، المعلومات اللي هي مش عنده. هلا يفضل يكون المدلي ملم بكل مواضيع الأسرة يعني، لكن في الحالات اللي بكون معلومة بعرفهاش قدامه خيارين، يا بقول بعرفش، يا أنه بيخترع كلمة من رأسه وبيعطيها للباحث وهذا غلط طبعا، أو أنه بيسأل
1: وبتحرى. الصحة.
0: ليش؟ لأنه ستي في نقطة مهمة جدا، كلما جودنا بيانات التعداد كلما انعكس هذا إيجابا على المواطن.
1: نعم.
0: فالمواطن لما بيدلي بدقة هو قاعد بخدم نفسه، بخدم بلده ومجتمعه الصغير ومجتمعه الأوسع والمجتمع الأردني.
1: صحيح.
0: بشكل كامل. والمقيم إذا أدلى هو بخدم المقيمين والأردنيين، لأنه كلياتنا إحنا في قارب واحد في بلد واحد.
1: نعم.
0: يعني لما مثلا واحد يصير معه حادث بالشارع، ممكن اللي بيكون صدمك ممكن يكون أردني ممكن مش أردني، صح ولا لا؟ يعني قصدي إنه إحنا نحتك مع بعضنا في الطرق، نتقاسم المي، نتقاسم الكهرباء.
1: نعم.
0: نتقاسم البنى كل شيء
1: جميعا.
0: البنى المدارس. ها، اذا احنا كنا في قارب واحد، وبالتالي ما اقدرش اقول هاي بيانات الاردنيين بس ما عنديش بيانات عن غير الاردنيين، لازم الكل يدلي.
1: نعم.
0: سواء كان مثلا لاجئ طويل الامد.
1: نعم.
0: او
1: مقيم.
0: لاجئ مقيم او ابناء الاردنيات او ابناء غزه او المخيمات.
1: نعم.
0: او الاغوار.
1: لن
0: يستثنى.
1: نعم.
0: احد.
1: لن يستثنى
0: حتى
1: أحد.
0: ستي سائق الشاحنه اللي طالع من السعوديه على تركيا او بالعكس وصدف وقت التعداد انه بالاردن.
1: نعم. سوف يشمل
0: سوف يشمل العد.
1: نعم.
0: الناس اللي مقيمين في المناطق الصناعيه المؤهله، مثلا هنود، بنغلاد.
1: نعم. نعم. هذول ايضا الانتاجيه
0: الناس
1: فيها
0: اللي في السجون، يعدوا في السجون، في اللي بنام في السجون، في المستشفيات. ها.
1: نعم.
0: اللي في السكنات الجامعيه.
1: جميع. نعم. جميع من يقيم على ارض المملكه.
0: يعني ما فيش استثناء، الكل بده
1: يشمل العد.
0: مثلا اخواننا المصريين اللي مقيمين في سكن شبابي، عادي بيكون واحد منهم هو المعني وهو اللي بيعطي المعلومات
1: عنهم. وعلى علم ودراية فيها. نعم.
0: يعني ليس هناك أيضا واحد بيقول أنا ما بديش أعد لأني أنا بعد بكرة مسافر. لا، ما دام أنك
1: في العد. نعم. وفي زمن العد سوف يشمل.
0: ولو واحد قال لي أنا استنوني أنا برا الأردن بدي أرجع أنا عد، بقول له لا، أنت ما دام أنك مش موجود لن يشملك.
1: نعم. إذن كل من يقيم على أرض المملكة الأردنية سوف يشمل العد. يعني مستمعينا الكرام، ممكن في تفاصيل ذات أهمية حبينا نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر بمعية الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. إن شاء الله إحنا مع انتهاء العد رح يكون لنا العديد من اللقاءات التي سوف تتحدث عن ذلك التحليل الإحصائي وتلك البيانات الإحصائية، كيف يمكن لنا أن نستشف وأن نستنتج منها العديد من هذه الحقائق التي تضع الحكومة وأصحاب القرار وصناع القرار أمام هذه الصورة الدقيقة. تفضل.
0: تسمح لي أضيف شغلة. الآن إحنا الآن شهر 9.
1: نعم.
0: الآن الباحثين الإحصائيين قد يزوروا بعض البيوت.
1: نعم.
0: لغاية تجريب التعداد. فأنت إذا زارك الباحث الإحصائي في هذه الأيام يعني خلال شهر 9،
1: نعم.
0: إحنا قلنا العدد بيبدأ بواحد عشرة،
1: صحيح.
0: لكن إذا هناك بعض أسر نزورها بشهر 9، هذا بسموه عدد
1: تجريبي. نعم.
0: نقوم بالعد التجريبي، فما يستغرب المواطن، بعض المواطنين كل يعني لا يستغربوا أنه تم زيارتهم في
1: نعم.
0: هاي الفترة.
1: إذن هذا بالأمر العادي، العد التجريبي المسبق من أجل إمكان فحص الأنظمة، فحص السيرفرات وغيرها من هذه العمليات. نعم. شكرا جزيلا لك مرة أخرى ضيف الكريم مهندسنا حسن حماد، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك. هذه تحيات رأفت القطامي من السوشيال ميديا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة القضائية وتسريع تنفيذ توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي. جلالة الملك يثمن جهود المحاكم الشرعية في تطوير القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الخدمات الإلكترونية. جلالته يترأس اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي، ويوجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مناطق في جنوب السعودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. الأردن يدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس، ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة

مدينة القدس تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الهلال الأحمر الأردني يطلق قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة. محلياً، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يقول إن نتائج بيزا 2025 أظهرت تحسن أداء طلبة الأردن في العلوم والرياضيات والمواد القرائية. وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام تؤكد خلال زيارتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية في تطوير الأداء العام. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات. وأخيراً، طقس معتدل أو معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحار في باقي مناطق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
5: صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم

0: صلي وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة نور الخصاونة من الإعداد والتنسيق، أيضا من الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله دكتور.
1: وحياكم الله أخي دكتور زايد.
0: حياكم الله، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة، فحياكم الله وأهلا ومرحبا باتصالاتكم. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: كيفك رضيت الشيخ؟
0: حياكم الله، الله يسلمك.
2: إياد وهدان معك، الله يكرمك.
0: أهلا وسهلا.
2: في البداية بحب أذكر بالصلاة عن حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلي على سيدنا محمد.
2: شيخ الله يكرمك. نعم. يا ريت من فضيلة الشيخ، طبعا نسلم عليه ربي يعطيه الصحة والعافية ويجزا عنا كل خير.
1: الله يسلمك
2: يا شيخي. أنا في ناس بيصلوا الفجر متأخر، وفي ناس بقول لك إذا راحت صلاة الفجر ما بصليها، فأنا مش شيخ يعني بلا باخذ أقدر أعلم الناس، ولكن كما تعلمت من فضيلتكم إنه مثلا اللي بينام عن صلاة ولا نسيها وقتها حين يتذكرها. ولكن الناس بيقول لك ما هي راحت خلص ما بصير أصليها. حتى كمان إذا الواحد أجى على صلاة الفجر وحضرها في الجامع، إذا لقيهم قيمين الصلاة ومش بصلي السنة، بصلي الفرض وما بصلي السنة، بيقول لك ما هي السنة قبلية. وبدي من فضيلة الشيخ الدعوة لنا والدعوة للأردن الحبيب ولفلسطين وسائر بلاد المسلمين، ورب يجبر خاطركم.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله جميعا إن شاء الله.
3: شيخنا سؤال لو سمحت لفضيلة الشيخ.
0: تفضل.
3: شيخنا أنا بال 2016 إجاني طفلين توم.
0: نعم.
3: وكان في معهم يعني مرض رحمة الله عليهم.
0: رحمة الله.
3: بس كان في فرق بيناتهم، يعني طبعا كان عاشوا تقريبا 4-5 أشهر في الخداج في المستشفى.
0: نعم.
3: وما وصلوا البيت، فتوفى الأول وبعديه الثاني تقريبا بأسبوعين. هسا الأول أنا لما توفى كانت يعني أنا ووالدته مرحلة حزن، وما كنت يعني بصراحة مدرك الموضوع، فأخذته أعطوني إياه المستشفى، أخذته دفنته. طبعا صليت عليه صلاة الظهر ودفنته في المقبرة.
1: صلاة قصدك صلاة الجنازة صليت عليه؟
3: صلاة الجنازة، صلاة الظهر صليت عليه بعديها صلاة الجنازة ودفنناه في المقبرة. الثاني نفس الشيء، ولكن الثاني لقيته في مكان اللي بيسلموا فيه الموتى. فلما رحت استلمه قال لي الشخص الموجود داخل، قال لي بدأ أغسل لك إياه، وطبعا غسل لي إياه اغتسال عشان وكفنه، وأخذته دفنته. صلينا عليه برضه الظهر بنفس التوقيت والله كان، وصلينا جنازة.
0: نعم.
3: ودفناه. هسه السؤال الأولاني، أنا شيخنا ما كنت أعلم إنه مش مغسل، هل ينوب من إثم وشو الحكم في هذا الموضوع؟ نعم. الله يجزيكم الخير.
1: نعم.
3: طبعا أطفال كان عمارهم بين 3 و4 أشهر أو 5 أشهر بالكثير.
0: نعم. لم تكن تعلم بأنه قد غسل؟
3: والله ما كنت أعلم شيخنا.
0: نعم.
3: ما كنت أعلم. الطفل الأول أنا بعديها قال لي أخوي، يعني بعديها بكم يوم قال لي بس أنا شفت عليه فراش المستشفى
0: وما
3: تغسل.
0: ما تغسل.
3: أنا ما كنتش صراحة مدرك الموضوع، يعني كنت والله حزين.
0: نعم.
3: أنا
0: والد تسمع الإجابة سيدي، وربنا يعوضك خير إن شاء الله.
3: شكرا.
0: ربنا يعوضك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ذكر الصلاة على رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: شيخ بدي أسأل إذا الإمام نوى جنازة، صلينا جنازة.
0: نعم.
4: بس أنا نويت ظهر.
0: نعم.
4: وكملت على أساس ظهر.
0: نعم.
4: هل يجوز هذا الشيء؟
0: نعم. نعم، تسمع الجواب بإذن الله تعالى.
4: شكرا.
0: أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر، برنامج فتاوى على الهواء، السلام عليكم.

0: تفضل. نعم نعم فضيلة الدكتور محمد البلاوني، مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: فضيلتك، بالنسبة إلى يعني توجيه أيضا وحكم بالنسبة للأخ الكريم وسؤاله عن صلاة الفجر، من يصليها حكم يعني من يستيقظ بعد طلوع الشمس يعني في أداء هذه الصلاة، وتوجيه كريم أيضا من ممن يعني يقول بعد أن تطلع الشمس يعني وقت صلاة الفجر قد ذهب يعني وقد بالتالي لا يصليها. والمسألة الفرع الثالث من السؤال، عندما يأتي مسبوق إلى صلاة الفجر فيصلي مع الإمام ركعتي الفرض، وأحيانا يعني لا يصلي السنة القبلية، فهذه يعني مسائل متعلقة بصلاة الفجر، جزاكم الله كل خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد ولسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من نافع ورشاد كريم. صلاة الفجر حقيقة من الصلوات العظيمة،
0: نعم،
1: التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يبذل جهده في الاستيقاظ على موعدها، لما فيها من أجر عظيم وثواب كبير.
0: نعم،
1: ولا شك أن بعض الناس قد تفوته صلاة الفجر بسبب النوم، بسبب النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في هذا الصدد: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. فنص في الحديث على أن الصلاة إذا فات وقتها تقضى، وبالذات إذا كانت بالنسيان أو بالنوم كما ورد في الحديث الصحيح. والفقهاء مجمعون على أن الصلاة تقضى حتى ولو تركها عمدا يجب عليه قضاؤها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، وأمر سيدنا بلال أن يعني يحرس الجيش بحيث أنه إذا طلع الفجر يعني يوقظ النبي وأصحابه، فنام بسيدنا بلال، فما صحي النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حر الشمس، فأمرهم أن يتحركوا من المكان اللي هو وادي. وبعد ذلك حينما خرج من الوادي صلى الله عليه وسلم صلوا الفجر ركعتين سنة الفجر وركعتين الفرض، فدل ذلك على أن الصلاة يجب أن تقضى في مثل هذه الحالة. فهذا الكلام الذي يقوله الأخ الكريم حقيقة يعني اعتقاد بعض الناس هذا غير صحيح، بل الصلاة واجب عليهم ويجب عليهم قضاؤها. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي هي موضوع أنه يعني يأتي إلى المسجد وقد وجد الناس قد صلوا فيصلي الفرض ولا يصلي السنة، وهذا يعني تقصير. الأصل أن يصلي أولا السنة، لأن ركعتين سنة الفجر وهما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الحديث الصحيح، ثم يصلي الفجر. بالنسبة له النهي لم يأتي بعد، هو ما له علاقة باللي صلوا، النهي على صلاته هو وليس على صلاة الأخوة في المسجد، ولذلك لا حرج عليه. في بعض العلماء قال حتى لو يعني جاء مسبوقا مع مع مع مع الفجر له أن يصلي بعد الفجر ركعتين سنة الجمعة سنة الفجر القبلية.
0: نعم،
1: لأنه ثبت عن أحد الصحابة أنه صلاهما فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيكم على هذا،
1: ولكن لا ينبغي أن يضيع
0: أكيد
1: هذا الأمر.
0: نعم، بالنسبة للأخ الكريم ومسألة التوأم الذين توفاهم الله عز وجل، قال أحدهما صلى عليه ودفنه واكتشف بأنه لم يغسل.
1: أولا نسأل الله أن ربنا يعوض خير،
0: آمين،
1: وهذا أولا. ثانيا الأصل أنه لا يصلى على الميت إلا بعد غسله، إلا بعد
0: غسله، يعني
1: تقدم الغسل شرط لصلاة الجنازة. لكن هو في مثل هذه الحالة اعتقد أن الولد
0: قد غسل
1: أو كان في حالة يعني من الصدمة التي لم يكن يقصد فيها حقيقة مثلا، فنرجو أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. في مسألة مهمة وهي تتعلق بهذا، أنه بعض الناس يفكر أنه والله الولد إذا مات بعد يوم يومين أو نزل ميت وهو مكتمل أنه لا يغسل ولا يكفن. لا، هو الآن يعامل إذا الآن نزل من بطن والدته وهو طيب يعني حي، إن شاء الله يقعد ساعة دقيقة، مدام نزل وهو حي فهذا يعامل معاملة الكبير، يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مدافن المسلمين. والفتوى عندنا أن كل حمل تجاوز 6 أشهر فأكثر ونزل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، يعني يعامل معاملة الكبير.
0: نعم توجد أحكام للسقط أليس كذلك في
1: نعم توجد أحكام للسقط، لكن أنا حبيت أن أنبع القضية
0: تنبيه هذه لأنه المسألة.
1: بعض الناس نعم. بعض الناس يعتقدون أن الطفل إذا مات أول يوم أو بعد ساعة
0: أنه لا يغسل ولا
1: أنه لا يغسل، لا
0: نعم.
1: بالعكس يعامل معاملة
0: نعم
1: الكبير.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يقول هو جاء مسبوقا إلى الصلاة فكان الإمام يعني يصلي صلاة الجنازة لم يعرف هو التحق أو التحق به ليصلي الظهر
1: نعم.
0: لكن اكتشف بأنه قد نوى للجنازة.

0: صلاتها. لكن لو اجى مثلا، لو اجى مثلا
1: ما بيعرف مثلا،
0: لا حتى لو ما
1: حتى لو
0: راح يبين معه راح يبين، فهو الان مطالب باعاده الصلاه، هذا اولا. ثانيا الان هو دخل على المسجد ووجد الامام يصلي العصر وهو مسبوق وهو لم يصلي الظهر، فهنا يجوز له ان يقتدي بالامام، يقتدي بالامام، هو ينوي الظهر والامام ناوي العصر. ليش؟ لتوافق
1: الهيئة،
0: توافق الهيئة، أركان وشروط
1: هي الهيئة قصدك،
0: هيئة واحدة، وبالتالي ما في أي إشكالية، يصح. وحتى أنه يجوز له أن يقتدي بمتنفل وبشخص يقضي صلاة أخرى لاتحاد الهيئة. بينما الصلاة الجنازة تختلف عن الصلاة،
1: قصدك الهيئة أنه في أربع تكبيرات يعني، والظهر فيها ركوع وسجود،
0: وفي سجود وفي نفس الشروط وكذا. فبالتالي في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي تصح القدوة في هذا الحالة، أما أن يقتدي بجنازة لا، القدوة غير صحيحة لاختلاف الهيئة.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من الاتصالات، برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: شيخنا بس عندي استفسار بسيط.
1: تفضل.
2: أنا تخرجت تقريبا من الجامعة من 10 سنين.
1: نعم.
2: ومعروف يعني وضع البلد وكوظائف يعني تعبان شوي. صحت لي وظيفة بشركة التمويل، تمام. نعم. فحاب أسأل عن الحرمة، إنه فيها حرام، بيذوبني حرام كونه أني بوقع لوادم أو الناس على القروض وأنا اللي بطالبهم، فحاب أعرف.
1: واضح السؤال. نعم واضح السؤال.
2: أشكرك.
1: حياكم الله.
0: طبعا خليك معي بس بدي أسأل سؤال أخير. هل يعني هذه الشركات تعمل على نظام إسلامي ولا نظام تجاري؟
2: تجاري.
0: شكرا لك.
1: نعم نعم. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال دكتور.
1: تفضلي.
3: هل قراءة سورة الضحى عند الشعور بالفقر فهي تفتح الأبواب المغلقة؟ هل هذا الحكي صحيح؟
1: نعم، تسمعي الجواب إن شاء الله.
3: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء. تفضل.
4: ألو.
1: تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ممكن استسمح فضيلته اسال؟
1: تفضل بسمعك.
4: الله يبارك.
1: تفضل.
4: انا دكتور، انا كنت متزوج وطلقت زوجتي. اثناء زواجنا شرينا شقه بالاقساط عن طريق البنك.
1: نعم.
4: هسه مناصفه 50% لي و50% لها.
1: نعم.
4: هسه بعديها انا بفتره يعني بعد فتره دفعنا من ثمنها 10 سنوات طلقت زوجتي، طلقت. الآن أنا بعديها عقدت قراني على واحدة جديدة، يعني زوجة جديدة. هذيك بتطالبني الأولى في أنه أنا أتنازل لها في 50% تاجي، لأنه هي اللي تعبت فيها، وهي بالأصل فعلا كانت تدفع أكثر مني يعني من ثمنها. الآن ما بعرف أنا بصيبني اسم أنا، لأنه زوجتي الجديدة ما إلها علاقة في الموضوع، أنه أنا أتنازل لها القديمة مشان أبرر ذمتي أمام الله. يعني
0: تنازلك بالنسبة إليك هو تبرئة الذمة؟ هذا سؤالي
4: أنا.
0: يعني هي الآن شقة مكتوبة باسمك ولا باسمك واسمها؟
4: إحنا الاثنين دكتور. إحنا الاثنين.
0: أنت بيزك تتنازل يعني؟
4: بدي أتنازل لأنه شعرت هي فعلا كانت تدفع أكثر مني، بس أنا كنت مسؤول عن أسرة دكتور، يعني كنت يعني ربيت أولادي وأشياء من هالنوع وأشياء يعني. هي كانت تدفع. نعم دكتور. نعم. فبدي أبرر ذمتي يعني من الناحية هاي، وما بدي أظلم الجديدة كمان بالميراث مثلا.
1: نعم تسمع جواب. حياكم الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. حياكم الله.
5: سيدي والله سؤال.
1: تفضل.
5: بالنسبة للميراث.
1: نعم.
5: الوارث لو اشترى من الورثة شقة مثلا.
1: نعم.
5: وتقدر الشقة بمبلغ. في الآخر الوارث لو اشترى شقة من الورثة بيطلع لهش من الورثة ولا بيطلع له؟
1: الوارث لو اشترى
0: يعني الشقة هي ورثة، الشقة نفسها ورثة،
5: الشقة ورثة،
0: الشقة ورثة صح؟
1: نعم.
5: اشتراها أحد الورث.
0: هو الآن ما راح يشتري شقة، هو راح يشتري حصة لآخرين في الشقة، هيك قصدك؟
5: بيشتري مشان يصير له يعني.
0: خلاص ما واضح السؤال.
5: يعني بيطلع له من الورث ولا بيطلع لهش؟
0: قصدك يطلع له من الشقة نفسها.
1: نعم.
5: يعني مثلا دفع الورث مثلا 15,000.
1: يعني قصدك نعم نعم له
5: يعني
1: كمان نصيب
5: على الاشخاص مثلا على 9 اشخاص. هو شال منهم صاروا 8 اشخاص. هو

0: بيطلع من الورك ولا بيطلع له من هذا الورك؟ الشخص
1: واضح واضح
0: الشاري.
1: السؤال، واضح السؤال
0: شكرا
1: ولا
0: لك.
1: يهمك، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف حال دكتور
1: أهلا
2: زكي؟
1: وسهلا، حياكم الله.
2: بدنا نوجه سؤال لفضيلته عن الحالات التي تبطل فيها الصلاة على الكرسي.
1: إيش حالات تبطل فيها الصلاة على الكرسي؟ واضح السؤال دكتور.
3: واضح.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: وبدنا تخصيص حلقة من فضيلتكم على نواقض الإسلام التي ينبغي على المسلم معرفتها.
1: أبشر، تكرم،
2: بارك الله فيكم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نجيب أخي سعد، ولا في اتصال؟ اتصال.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
4: فضيلة الشيخ، والله بدي أسأل حضرتك بالصلاة الإبراهيمية أثناء الصلاة بنقول سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا بدون كلمة سيدنا محمد؟
1: نعم.
4: يعني اللهم صل على محمد
1: وعلى نعم.
4: صلى على إبراهيم.
1: حياكم الله.
4: آمين.
1: حياكم الله. نعم، فضيلة الدكتور الأخ الكريم يعني اضطر للعمل بشركة، إحدى شركات التمويل التجارية. نعم، التي يعني تقدم قروض.
5: العمل في البنوك التجارية الربوية أو المنصات الأقراض الربوية يعني في تفصيل. إن كان عمله ليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بالإقراض والإعانة على الربا بأي صورة من الصور فهو جائز.
1: نعم.
5: مع الكراهة طبعا، جائز مع الكراهة. لكن إن كان عمله له علاقة وإعانة بأي شكل من الأشكال على الربا والأشياء المحرمة لا شك أنه وقع في الحرمة. يعني اتصل بي أحد الأخوان قال لي أنا أشتغل في بنك تجاري ربا.
1: نعم.
5: لكن أنا ما لي علاقة لا بالقروض ولا بالربا لا تحصيلا ولا لي علاقة، أنا شغلي فقط في مكافحة غسيل الأموال.
1: نعم.
5: ومكافحة دعم الشبكات الإرهابية.
1: نعم.
5: قلت له ما دام انه شغلك ما له علاقه لا بالقروض لا من قريب ولا من بعيد نرجو انه ما عليك حرج.
1: ما عليك حرج.
5: وبالتالي القاعده اي اعانه على الربا بغض النظر عن حجمها هو وقع في الحرمه.
1: نعم.
5: هو الاخ يقول انا بمول واتابع فبالتالي عمله بهذه الطريقه لا يجوز.
1: نعم.
5: لانه في اعانه على الربا. لكن
1: نعم.
5: بشكل عام إذا كان عمل الموظف ليس له علاقة بأي شكل من أشكال بالربا إعانة أو تسهيلا أو عملا فهو خارج الحكم.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر الأخت الكريم، هل تعتبر يعني أو كما يقال من المجربات أنه ترديد قراءة سورة الضحى يعني فتح الأبواب أبواب الرزق؟
5: أما من حيث ورود نص لا ما في،
1: ما في
5: يعني
1: نص.
5: على حسب ما أعلم أنا لم أرى هناك أنه في نص يعني في مثل هذه، ولعل الأمر هو من باب المجربات.
1: نعم.
5: خصوصا الآية أنه فيها ألم يجدك يتيما فأغنى ووجدك ضالا ووجدك عائلا
1: فأغنى
5: فهذه من باب المجربات، وهذه المجربات يعني جربها الصالحون، ويعني إذا قالها الإنسان بيقين على الله سبحانه وتعالى يرجى له الخير، لكنها قد تتخلف أحيانا لتخلف في شرط معين من شروط الاستجابة، لكن هي تبقى من باب المجربات التي نرجو أنه ما فيها حرج إن شاء الله.
1: نعم. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم سؤاله حول شراء الشقة. يعني هو يقول هو الشقة كانت ميراث، الآن يريد أن يشتري حصة من إحدى، وهو وارث يشتري حصة من إحدى الحصص، يقول بعد شرائي لهذه الحصة هل أبقى أنا أيضا وارث؟
5: لا، هو يقصد أنه بدي يشتري شقة كاملة.
1: شقة كاملة.
5: شقة كاملة. هذه الشراء لها طريقتين.
1: نعم.
5: إما أن تباع الشقة كاملة، يعني يقولهم يا عمي هذه الشقة الأصل فيها إنها تسوى 50,000، يقولهم هي 50,000، إذا قالهم إذا أعطاهم بهذه الطريقة فهو وارث.
1: نعم.
5: له حصة. أما إذا أراد أن يشتري حصصهم في الشقة فما يعني هو اشترى حصص، ما اشترى حصته الأصلية تبقى موجودة في الشقة وفقط يدفع حصة باقي الشركاء.
1: نعم.
5: نعم.
1: أيضا فضيلة الدكتور السؤال الآخر يعني القضية مع زوجته.
5: نعم.
1: لأن هو كان اشترى الشقة مناصفة يعني قبل سنوات عديدة ولا صار في طلاق، الآن تطلب منه أن يتنازل أو أن عن حصته.
5: هنا في مسألتين، المسألة الأولى أن هذا الأخ كان يدفع صح هو يدفع الجزء الأقل بس هو كان يدفع. فهو إذا أراد أن يبرئ ذمته بحيث أنه يتنازل إلها عن الجزء اللي يعني هو يرى أنه هي تستحقه.
1: نعم.
5: هو اللي أنا فهمت أنه موجودة الشقة باسمه الثنتين
1: باسمه يعني الثنتين. نعم نعم
5: مناصرة.
1: لكن صار طلاق.
5: لكن هو لا هو يقول أنه هي دفعت أكثر. فإذا أراد أن يقدر المبلغ اللي دفعته زيادة ويضع مقداره إلها يتنازل بمقداره هذا لا حرج فيه.
1: نعم.
5: لأنه هو رجل صحيح كرر أكثر من مرة أنه أنا بدي أبرر ذمتي.
1: صحيح.
5: فهو يعني عنده قناعة أنه لا المرأة تستحق أكثر من النصف.
1: نعم.
5: فإذا كانت فعلا عندك قناعة أنه مرتك تستحق أكثر من النصف فالأصل أنك أنت تتنازل بالجزء المتبقي لها مش كله.
1: نعم.
5: بمقدار ما كانت تدفع يعني. نعم. لو فرض أنا دفع 70%.
1: نعم.
5: أنت تعطيها 70% من الشقة وتبقي 30% لك وهكذا.
1: واضح سؤال. نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم يسأل عن سؤال متكرر لكنه باتجاه آخر. هو لعله يقول على حسب ما أسماه يعني حالات، هل توجد حالات تبطل فيها الصلاة على الكرسي دكتور؟
5: هنا قاعدة عامة.
1: نعم.
5: قاعدة عامة يطبق عليها. القاعدة العامة أن الركن الذي يستطيع المصلي أن يأتي به يجب عليه. نعم. يعني واحد مصلي قادر على القيام بس مش قادر على السجود ولا الركوع، يجب عليه أن يأتي بالقيام. إذا صلى جالسا بطل صلاته. واحد عنده مشكلة في القيام مش ما يقدر يأتي بركن القيام لكنه قادر على أن يأتي بركن السجود مثلا، فيجب عليه أن يسجد.
1: نعم.
5: إذا سجد وهو على الكرسي صلاته باطلة. فالقاعدة العامة أنه كل ركن قادر تجيبه يجب عليك أن تأتي به، إذا لم تأتي به صلاتك باطلة. وطبق على هذا الركن.
1: وفضيلة الدكتور لعله توجيه من فضيلتكم يعني المفتى به بالنسبة إلى الصلاة على الكرسي، أحيانا يعني يأتي الإنسان يعني قد يقوم بأعمال عديدة في حياته لكن عندما يأتي إلى المسجد يعني لعلها صارت هي مثلا نوع من يأخذ بتفكير معين أنه بدي أصلي على الكرسي بدي أرتاح كذا. ففي ضوابط لها لأنه إنسان يصلي على الكرسي أنه
5: الضابط الأساسي دكتور زايد.
1: نعم.
5: أنه هذا الأمر يتعلق بصحة الصلاة من بطلانها.
1: نعم.
5: يعني أنت الآن مش القضية قضية أنه أنا أصلي وأظل ماشي، بدي أعرف وأدرك أنه صلاتي صحيحة مقبولة ولا لا، يعني أتيت بالأركان والشروط ولا لا، أتيت بالفروض ولا لا، لأنه إذا لم أتي بالأركان وأنا قادر على الأتيان بها بطلت.
1: يعني من يجوز له أن يصلي على الكرسي دكتور؟
5: الذي يجوز له أن يصلي على الكرسي هو الغير قادر على أتيان بركن من أركان الصلاة
1: كالقيام مثلا.
5: كالقيام كالركوع كالسجود، وهذول أبرز ثلاثة اللي يعني ممكن الناس يشتكوا منهم. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا ما أقدر أقوم، يجوز عندي دوخة، عندي آلام شديدة، أو بعض الناس يقول لك أنا إذا سجدت يعني ممكن أو عندي آلام شديدة وازداد مرضي عندي ديسك
1: أو أذن وسطى وغيره كذا. نعم.
5: فبالتالي نقول إذا ما كنت قادر على الركن
1: تأتي
5: بالبديل.
1: نعم.
5: يعني بإماء. نعم. لكن إذا أنت كنت قادر على الركن وما جيت ما جئت بهذا الركن فصلاتك باطلة. هذا الأمر لابد أن ينتبه إليه كل الإخوان، أما مجرد تعب عادي أو تعب محتمل وقادر عليه فما بيجوز انك تصلي وين على الكرسي. فلا بد ان الناس ان ينتبهوا من هذا الامر لانه بعض الناس كما قلت دكتور تهاون في الموضوع.
1: اي نعم. نعم بارك الله فيكم. ايضا لفظ السياده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاه الابراهيميه
5: هذا ادب.
1: ادب
5: هذا.
1: نعم.
5: ادب. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا.
1: سيدنا.
5: سيد. خارج الصلاة وداخل.
1: نعم.
5: الصلاة، فلا حرج على الإنسان أن يأتي بلفظ سيدنا، فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلاة
5: صحيحة لا غبار عليها.
1: نعم بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 41 201 و 47 47 202. تفضل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك حياكم الله.
3: والله سؤال غلبك هسه الآن، إذا واحد لحق الصلاة الظهر مثلا مع الإمام ركعتين فقط.
1: نعم.
3: فلما يقضي الركعتين الباقيات هل يعتبر ركعة أولى وثانية يقرأ الفاتحة فيهم ولا بدون؟
1: نعم. إنه يقرأ الفاتحة؟
3: يقرأ الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة لما يتمم ولا ما بيقرأ؟
5: أنت قصدك يقرأ سورة بعد الفاتحة؟
3: سورة.
1: بعد نعم. نعم.
5: وضحت.
1: يعني
5: وضحت.
1: نعم. سورة مع الفاتحة. نعم.
5: نعم.
1: حياكم
3: شكرا.
1: الله. عليكم السلام. اتصال آخر. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: سيد الشيخ أنا الله يكرمك معي صديقي والله وحبني أمانة الله يكرمكم وحابب إنه تدعو له بالزواج والإصلاح وربنا يرزقه والله هذه الأمانة أمني إياها زمان. وهو عامل حق روس وانه ربنا عز وجل يجبر بخاطره. والله يهمك دعوه من فضيله الشيخ الله يكرمك.
1: ولا يهمك ولا يهمك ان شاء الله تسمع يعني يعطيك توجيه او دعاء ان شاء الله فضيله الدكتور. نعم اتصال اخر فتاوى. السلام عليكم.
7: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
7: شيخنا عندي استفسار. انا بعمل موظف مطالبات تقييم خسائر في شركه تامين تجاري.
1: ايش طبيعه عملك؟ تقييم
7: موظف مطالبات ومقيم خسائر.
1: مطالبات ومقيم خسائر. نعم.
7: ما بعمل في بيع الوثائق او جلب العملاء والامور هاي.
1: نعم.
7: وظيفتي هي معاينه الحوادث والاضرار، التحقق من اسبابها، دراسه وثيقه التامين، تقدير قيمه الخساره.
1: نعم.
7: تحديد اذا كان حادث مشمول بالتغطيه ولا لا.
1: نعم.
7: وبناء عليه بوافق على دفع التعويض او تسويه المطالبه او ارفضها.
1: نعم.
5: اذا ما كان يعني انت قصدك انه انت تقيم اضرار في حاله حدوث ضرر.
1: نعم.
7: ايوه صحيح.
5: شكرا.
1: تسأل عن طبيعة عملك يعني؟
7: لا، هل هي جائز ولا لا كون أعمل في شركة تأمين تجاري؟
1: في شركة تأمين تجاري. نعم.
5: بس ما لكش علاقة أنت لا بال بأي شيء له علاقة بأنه والله تروح تبيع قسائم أو شغلات زي هيك أو تجيب ناس؟
7: أبدا.
5: شكرا على.
7: شكرا.
1: نعم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك حياكم الله.
8: شيخ أنا أبوي يتجوز وحي ثاني في الزمانات، إلي خمس خوات منها.
1: نعم.
8: إلي خمس خوات منها. سيدي كان بتحرشهم لا يسلمن علي ولا يحكن معي ولا إشي، حتى بتلاقي مرتي اللي هي أمهن بتجنب عن الشارع الثاني، كل ما تلاقيها بتتخبى عنها أو إشي، لا بتعزمنا عرس ولا بتعزمنا أي شيء، بتخطى بتقول ما لهم أخو كبير.
1: نعم.
8: أخوي اللي تحتيه بتحضر الخطبة وتقول هذا أخوهم الكبير، في ناس بهدلوها مرة قال كيف بتقول أخوهم الكبير وفي لها أخو كبير سكان العقبة.
1: نعم.
8: فما بعرف شو يسوي الشيخ، والله أقسم بالله يعني ما بعرف يعني.
5: في مشاكل بينكم قبل؟
8: والله
5: في خلافات.
8: في الزمن طردت إخواني هم صغار وأنا أخذتهم ربيتهم، هي مرت أبوي طردتهم وهم صغار ذات توعيهم في الشارع وأبوي بتفرج.
1: نعم.
8: ما حكم ما حولش، أخذت أولى إخواني أربعة وربيتهم الحمد لله، لما شوي انتشوا وشي، فما بعرف المرة ما بعرف شو مسوين فيها أنا ومرتي والله مش عارف. فما بعرف أنا، هي بتحرشين هي ما بستقبل لنا ولا
1: نعم
8: ما بعرف الشيخ لو سمحت.
1: نعم تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. نعم اتصال آخر فتاوى.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك تفضلي.
9: أنا هسا سمعت الشيخ للمصاريف قال إنه مثلا يعني إنه الصلاة على الكرسي فيها يعني مبطلات. أنا زمان أنا بصلي على الكرسي، عندي خشوع وعندي التهاب بالعظام والمصاص التوجعني، فبصلي على الكرسي يعني.
5: يعني هو مش هو يعني سؤاله عن الحالات اللي اذا احنا صلينا على الكرسي صلاتنا غير صحيحه لانه احنا خالفنا ركن. اما من حيث الجواز، من كان يعني عنده مرض او عنده يعني الم وكذا ومش قادر يصلي الصلاه بشكل صحيح ما في عليه حرج يصلي على الكرسي.
9: طيب يعني بدي اسال كمان، انا كوني كثيف يعني شو حقوقي يعني هون في بلدي؟ يعني أنا بدي يعني أعرف شو حقوقي، لأني والله ولا يعني إلي أي حق ماخذ من بلدي، لأني والله تأميني ما في معي تأمين والحالة بالمرة.
1: أنت يعني ما إلك راتب تقاعد؟ ما إلك إشي معين؟
9: ما إلي، أنا والدتي بتتقاضى من التنمية 85 دينار، ويا الله والله يعني أنا لحد الآن مش عارف يعني أركب عشان بدي تأمين مش قادر. أنا صاري أربع أشهر يعني ورم أدي رجلي ما بقدر أقضي حاجة.
1: حياكم الله. يعني في يعني هو قانون أخت الكريمة، هو سؤال خارج البرنامج، في يوجد قانون لحقوق الأشخاص في الأردن يعني يلزم الجهات الحكومية وغيرها بتأمين حقوق كثيرة، ف يعني
5: أليس
1: تراجع التنمية الاجتماعية يعني في وجود كثير من الجهات المختصة
5: بصرفوها تأمين صحيح
1: بصرفوها. نعم نعم نعم، في يعني القانون نظم وهذا يعني إن شاء الله راجع الجهات المختصة.
9: يعني صار لي أربع شهور خالص للتأمين ولحد الآن.
1: طيب ما عندك حدا يعيلك؟ ما حدا عندك يساعدك من أهلك؟
9: والله هي بيساعدوني اخواني ضروري.
1: طيب احكي لهم الله يجزيهم.

0: خليهم ياخذوك على التنمية
1: احكي لهم خليهم ياخذوك على التأمين الصحي والجهات او
0: التنمية.
1: التأمين الاجتماعي، وان شاء الله يعني
0: يشرفوك الله إن شاء الله.
1: اكيد اكيد. بارك الله فيكم دكتور. نعم فضيلتك، بالنسبة الى الاخ الكريم يقول هو جاء مسبوقا الى الصلاة ركعتين من الصلاة الرباعية، الان يريد قضاء الفوائد الركعة الاولى والثانية، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة ما تيسر؟
0: هو بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة اللي
1: نعم.
0: بالنسبة للإمام
1: نعم.
0: هو بالنسبة له أولى ثانية
1: نعم،
0: الثالثة للإمام أولى للمسبوق
1: نعم،
0: والرابعة للإمام ثانية لمين؟ للمسبوق
1: نعم.
0: فهو يقرأ بالثالثة اللي هي للإمام سورة الفاتحة وسورة، والرابعة اللي هي للإمام والثانية له فاتحة وسورة
1: نعم.
0: لما يقوم يعتبر ثالثة بالنسبة له، فيقرأ الفاتحة فقط والرابعة الفاتحة. لكن لو فرضنا أنه بالثالثة والرابعة قرأ سورة بعد الفاتحة لا حرج عليه،
1: لا حرج نعم،
0: صلاته صحيحة
1: نعم. بالنسبة للأخ الكريم، طبيعة عمله أنه يعني مقيم خسائر في شركة التأمين التجاري، يعاين الحوادث، يقدر الخسائر، لا ليس له علاقة بالعملاء أو كما سألت فضيلتك.
0: نعم، هو الأصل ما دام أنه ما له علاقة بالأشياء المحرمة ولا يعني يبيع قسائم تأمين ولا له علاقة به، إنما هو مجرد إيش يعني خبير يقيم،
1: يقيم يقدر نعم.
0: ما دام أنه هو في عمله صادق وأمين ودقيق نرجو أنه ما عليه حرج، نرجو أنه ما عليه حرج لأنه لا يباشر شيء محرم. هو بالنهاية هيك الشركة حتى لو كانت شركة تأمين تكافل وتعاوني غير يكون فيه مقيم يقيم الضرر حتى يتم صرف صرف المال أو صرف التأمين لهذا الضرر. فنرجو من حيث الأصل أنه ما في عليه حرج، وإن كنا احنا بشكل عام نوصي حقيقة أن الإنسان يحاول أنه إيش يبعد عن أي عمل فيه شبهة، لكن هذا عمله عمله هذا لا ما في عليه حرج.
1: نعم. بالنسبة للأخ الكريم، فضيلتك الخلاف العائلي، هل ترشدون في دارة الإفتاء يعني يراجعكم مثلا
0: أكيد.
1: تعطونه توجيه؟ لأن المسألة حقيقة
0: أكيد.
1: فيها
0: نعم.
1: تفاصيل كثيرة وخلافات عالية،
0: صعب
1: تحكم عليها،
0: لكن
1: ندعو
0: الله له
1: نعم.
0: وأن يؤلف بين قلوبهم.
1: آمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجير خير على أنه يعني قام على إخوانه يعني.
1: نعم يعني أخي الكريم، إذا بتسمعنا ممكن تراجع أي مكتب من دوائر دارة الإفتاء في منطقة سكنك، وإن شاء الله يعطونك توجيه كريم حول هذه المسألة، لأنه صعب أنه الإجابة
0: نعم.
1: على مثل هذه المسائل من طرف واحد يعني، في فربنا يعني إن شاء الله يهدي بالكم. فضيلتك بالنسبة، طبعا قد أجبتم عن سؤال الأخت الكريمة حول خشونة المفاصل في الصلاة على الكرسي، وأيضا أعطيتم توجيه فبارك الله فيكم. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ممكن توطي صوت الراديو عندك لو سمحت، تسمعنا مباشرة. تفضل.
2: أوكي دكتور،
1: ارفع صوتك لو سمحت. لو سمحت تفضل
2: دكتور. بعد إذنك أنا في عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول بتعلق يعني هو توجيه أكثر ما هو سؤال.
1: نعم.
2: بتعلق في موضوع البدعة، كيف يعني أنا مثلا كنت بصلي صلاة الجمعة، إجا الإمام بده يدعي عشان خلص يعني نصلي، فاللي جنبي بدقني بيقول لي هذه بدعة لم ترد. بس السؤال يعني يعني هذا تصرف طبيعي وعادي، هل فعلا أي تصرف إحنا ممكن نسويه أن يكون ضمن البدع ولا لا؟
1: نعم.
2: هذا سؤال.
1: نعم.
2: السؤال الثاني، شخص عنده 4 أطفال ذكور وهو يرغب في أنه تكون عنده أنثى، هل يجوز له أن يروح للمراكز الطبية واللي بتحدد جنس المولود هاي تحديدا؟
1: تحديد جنس الجنين.
2: مثلا أقول لهم أنا بدي الجنين أنثى.
1: نعم.
2: يعني هل هذا شرعا يجوز ولا لا يجوز؟ شكرا لكم.
1: نعم حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية شيخنا دكتور زايد المحترم.
1: أهلا وسهلا بكم، تشرف فيكم.
3: أنا أخوك أبو مصعب من الزرقاء.
1: حياك الله.
3: من زمان يعني.
1: أهلا وسهلا بكم أبو مصعب.
3: تحياتي لشيخنا الفاضل الله يكرمه إن شاء الله بإذن حسناتك يا دكتور.
1: جميعا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
3: والله عندي سؤال أنا خطر عبالي صحيح وأنا بسمع بالبرنامج.
1: نعم.
3: والله أنا عندي شغالي في البيت.
1: نعم.
3: شغالي من دولة آسيوية يعني.
1: نعم.
3: يعني مسيحية بدك تقول كمان يعني، معلش اسمحوا لي يعني، لا حياة في الدين. معي شيخنا؟
4: معك
1: تفضل أخي الكريم.
3: وهسه إذا اختلى صاحب المنزل مع

0: شغالة في البيت يجوز ولا لا يجوز يا شيخ؟ يعني سؤال والله محيرني صراحة.
1: نعم، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: والله يا ريت يعني حابب الإجابة تكون شافية الصحيح.
1: نعم، حياكم الله.
0: بارك
1: أهلا
0: فيك
1: وسهلا،
0: دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: معك صخر أبو عربان من رصيف.
1: حياك الله أخ صخر،
2: طول عمرك. سيدي العزيز، الآن احنا يوم الجمعة، نقول لما يصعد المنبر الشيخ على المنبر تبدأ الصلاة.
1: نعم.
2: في بنصيرنا الحين نحط قدامنا كاسات مي، وبشوف الناس اللي جنبي ومنهم أنا، يعني بتلاقي نشرب مي وأثناء الخطيب ما بخطب.
1: نعم.
2: هل هذا يجوز؟ يعني بحيث نقول انه لازم الخطيب اول ما يطلع على المنبر انتهى، صرنا في وقت صلاة، هل يجوز شرب المي والخطيب على المنبر؟
1: نعم.
2: وجزاك الله خير.
1: وليهم حياكم الله.
2: اشكرك، اشكرك يا شيخ.
1: اهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال اخير ثم نجيب على المجموعه ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: فضيلة الشيخ، احنا اقسم بالله هذا البرنامج بنحبه.
1: حبكم الله ونحن نحبكم، حياكم الله.
3: واللي بيقدموه وظيفه، بدي اول شيء طلب.
1: تفضل.
3: احنا نطلع من صلاه الظهر.
1: نعم.
3: بنلاقي البرنامج شغال.
1: نعم.
3: ولان بنحبه بنحب من بدايته، يا ريت على المعدين للبرنامج ياخروا للواحد ونص، طبعا بجوز يكون صعب بس هذا مناي. مناي. انه يتاخر لنطلع من صلاه الظهر، بنكون نصلي جماعه، نفتح الراديو نسمع البرنامج اللي احنا بنشتاقه. ومنستنى.
1: هو في إيلو عادة تسمع الإعادة؟
3: والله أحيانا آه أحيانا لا، عند المساء بكون الأسرة، إذا طالع بالسيارة بكون بسمعه، بس بكون.
1: طيب بدي أعطيك حل إذا سمحت.
3: تفضل.
1: إذا تفضلك هلا، في لما تطلع بتنزل على التطبيقات على المتجر أو من الجوجل، يعني تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أو يعني اكتب إذاعة القرآن الكريم الأردنية مباشرة بنزل عندك تطبيق اللي هو الوورد ماب، هذا تطبيق يعني مباشرة، يعني الرابط إذاعة القرآن الكريم. هلا لما تفتحه هذا الرابط بيسجل لساعتين قبل، فأنت لما تطلع بتقدر يعني ترجع كمان نص ساعة أو الوقت اللي فاتك، وتبدأ بكون البرنامج بدأ من عندك وبيظل مستمر حتى النهاية.
3: الله يجزيك.
1: هذا على التطبيق مع وجود الإعادة. أما أن موضوع وقت البرنامج يعني
3: انت أدرى
1: يعني نعم. هو يعني حكيت انه في نوع من
3: اذا سمحت لي دكتور.
1: نعم. تفضل.
3: سؤالي.
1: نعم.
3: انا الساعه 11 كنت بتوضي رايح على المستشفى.
1: نعم.
3: بصوت مع زوجتي، فعملت تشيك للسكر، بتعرف اللي عملت لي اخت سيستر، بتعرف لما بتاخذ الدم مسكت اصبعي وضغطت علي اخذت الدم.
1: نعم.
3: وانا بصلي تذكرت انها لمست اصبعي. هل هذا طبعا ما في اي شعور من ناحيتي انا، وهي الله اعلم يعني.
1: نعم.
3: ايش وانا عمري بالستينات.
1: نعم.
3: المهم، فأنا أصلي قلت يا جماعة هل أنا بطل وضوء ولا لا؟ حبيت أن أسألكم مشان إذا بطل وضوئي أعيد الصلاة.
1: حياكم الله وسعيدين باتصالك.
3: الله يبارك.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: الله
1: العفو. حياكم الله. فضيلة الدكتور، مسألة مهمة حقيقة.
4: نعم.
1: مسألة انتشار التبديع بين عامة الناس، وخاصة سواء احنا ما بنحكي أنه يعني موضوع التأهيل الشرعي أحيانا قد يكون من غير مؤهل، لكن حقيقة انشغال التبديع بين عامة الناس قد يفضي إلى انشغال المسلمين يعني بقضايا أخرى والتفسيق والتصريف بعضهم، وبالتالي يعني هذا أمر حقيقة مهم جدا في موضوع البدعة دكتور.
4: نعم، لا شك أنه فتح باب البدعة على مصراعيه.
1: نعم.
4: دون يعني تقييد بضوابط الشرع.
1: نعم.
4: وبفهم العلماء الربانيين.
1: نعم.
4: أدى إلى حقيقة مشاكل لا حصر لها.
1: صحيح.
4: منها إدخال الناس في باب التفسيق، ومنها التكفير.
1: صحيح.
4: ومنها أدى حقيقة إلى أنه يعني انتهاك حرمات
1: تشويش
4: المسلمين.
1: الناس.
4: حرمات المسلمين. وهذا الفكر المتطرف كله قائم على مبدأ التوسع في البدعة.
1: البدعة. نعم.
4: واتهام الناس في دينهم وفي عقائدهم، وتسرع في حقيقة في مسألة الرمي للناس بالكفر والشرك. هذا واحد. ثانيا، للأسف اللي قاعد يصير أنه معظم من يتصدر لهذا الأمر، وهو معظمهم.
1: صحيح.
4: لم نقول كلهم.
1: نعم.
4: يعني ممن لم يعني تكتمل أدوات العلم فيه.
1: صح.
4: وهم من أنصاف المتعلمين أو أقل، يعني يقرأ أحدهم كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة ويتبنى رأي عالم من العلماء
1: ويبدأ
4: يقصف.
1: نعم.
4: ويبدأ يصنف الناس هذا مبتدع وهذا مشرك وهذا قبوري وهذا مش عارف كيف، وبالتالي هذا أدى حقيقة إلى يعني بذر الخلاف بين بين المسلمين وإضعاف المسلمين وفي بعض الحالات انتهاك حرمات المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأيضا أوطانهم كما حصل في كثير من الأمور منذ أن يعني خرج الخوارج إلى يومنا هذا وللأسف الشديد. ولذلك حقيقة موضوع التبديع

0: هذا من أخطر ما ابتلي به المسلمون في تاريخهم،
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا العصر. اليوم أنت قاعد تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من هؤلاء الناس للأسف الشديد يعني يفتقروا للعلم، يفتقروا للأدب، يفتقر حقيقة إلى أدنى يعني أساليب الحوار وأساليب الأدب، وحقيقة لا يتورع إطلاقا عن اتهام المسلمين بيعني الشرك والكفر والعياذ
1: تصنيفهم هذا
0: بالله،
1: يعني
0: ويصنف الناس، وهذا حقيقة يعني أوهن المجتمعات وأضعف الناس. اليوم أنت قاعد تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة شيء يندى يعني يدمي القلب ويندى له الجبين، وتتأسف على أنه حالة المسلمين وصلت إلى هذه الحالة. كل هذا بسبب حقيقة فتح باب التبديع والتفسيق وعلى مصراعيه من أشخاص غير مؤهرين لا علميا ولا عمليا ولا أدبيا ولا فكريا، لا من قريب ولا
1: صحيح.
0: من بعيد.
1: لذلك يعني نعتز بأنه دارة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية هي منهجها الاهتمام بجمع الكلمة واحترام المذاهب السنية المعتبرة، ومع التحذير كما أشرتم فضيلتكم لموضوع التوسع في البدع وتصنيف المسلمين، وهذا أمر خطير. فنسأل الله على العافية في موضوع إطلاق الأحكام على الأشخاص، وبالتالي هذا يحتاج إلى علم وناس مؤهلين وتثبت وعدل وغيرها من الصفات.
0: لا شك،
1: يعني
0: لا شك أنه يعني المنهج العام في المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة وهو منهج مبارك، وهو قائم على الاعتدال والوسطية وتوثيق مرجعية المذاهب الأربعة اللي هي تضبط يعني عبادات الناس ومعاملاتهم ضمن قواعد وأصول معروفة ومتفق عليها، وعدم السماح حقيقة لمن هب ودب بالفتوى. يعني جاءت دائرة الإفتاء وجاء قانون دائرة الإفتاء لضبط الفتوى وتوحيد
1: وهي
0: الفتوى
1: المرجعية الرسمية.
0: وإيجاد مرجعية
1: نعم
0: واضحة للناس،
1: صحيح.
0: وهذا متفق عليه حقيقة بين الدوائر الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الأوقاف، الأحكام، المحاكم الشرعية، دائرة الإفتاء، وحتى هو توجه الدولة بشكل عام
1: صحيح.
0: أنه يعني المرجعية تكون لدائرة الإفتاء وللدوائر الدينية. هذا لما جاء عبث، إنما جاء حقيقة استشعارا بخطورة فتح باب التبديع والتفسيق
1: وإطلاق
0: وباب
1: الأحكام من غير
0: الفتوى،
1: مؤهلين يعني.
0: باب الفتوى
1: صحيح.
0: الذي حقيقة يعني من غير المؤهلين يعني استحل دماء المسلمين وأعراضهم وأسهم إسهاما كبيرا في توهين وإضعاف المجتمعات الإسلامية ورمي الناس بالفسق والتبديع
1: لذلك احنا
0: والشرك.
1: نوصي انفسنا والاخر المستمعين انه اي مساله تستشكي عليهم هو يعني ابواب دارة الافتاء مفتوحه،
0: ولله
1: ارقامها
0: الحمد، ولله
1: للتواصل.
0: الحمد دكتور،
1: الحمد لله.
0: دكتور زايد،
1: نعم
0: ولله الحمد حقيقه نقول وبكل فخر ولله الحمد انه دائره الافتاء العام ما عادت فقط مرجعيه في الاردن، انما هي في
1: صحيح.
0: العالم بشكل اكمل، وكل يوم الحمد لله رب العالمين مرجعيتها تزداد وثقه الناس فيها تزداد.
1: صحيح.
0: وأيضا دعنا نتحدث أيضا برنامجك كأحد يعني الأذرع التي يعني هي مهمة جدا في مسألة الفتوى بالتعاون مع دائرة الإفتاء
1: نعم
0: العام، أيضا
1: نعتز
0: ترسخ
1: نعم
0: حقيقة المنهج القويم القائم على مرجعية المذاهب الأربعة وعدم
1: صحيح.
0: التوسع في مسألة التبديع
1: تبدأ. بارك
0: والتفسير.
1: الله فيكم على التوضيح فضيلة الدكتور. يعني بقي معنا 5 دقائق إن شاء الله حتى نجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. مسألة تحديد جنس الجنين،
0: هذه ما فيها فتوى عامة،
1: هو
0: إنما
1: يريد
0: الأخ نوجه
1: نعم
0: اتصال بإدارة الإفتاء
1: ممكن يتواصل
0: حتى
1: نعم
0: نتفهم
1: أكيد
0: نفهم منه ونعطيه
1: حسب
0: الإجابة
1: الحال.
0: الدقيقة. نعم
1: نعم فضيلتك الآن يقول يعني الخلوة بخادمة في المنزل غير مسلمة من قبل صاحب
0: هذا من
1: المنزل، في
0: الصعب الحكم
1: ضوابط
0: عليه،
1: يعني
0: من الصعب الحكم
1: ولا
0: عليه،
1: صعب؟
0: من الصعب
1: نعم
0: الحكم عليه، لكن احنا ننصحه انه ايش؟ انه انسان يعني يحاول يتجنب اي شيء في شبهه او اي شيء في يعني قد يكون مخالف للشرع، لكن ان نقول انه وجودهم اثنين لحالهم يعني في بيت ربما تكون ايش؟ احيانا البيوت تختلف،
1: تختلف
0: في طوابق، في بيوت كبيره،
1: حسب
0: في
1: الحالة يعني.
0: حسب ايش؟ حسب الحال، لكن هو الانسان يحتاط
1: يحتاط.
0: ويبتعد عن اي شيء في شبهات.
1: نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم، يعني إحدى الملاحظات وهي ملاحظات كثيرة حقيقة تكون في صلاة الجمعة، منها مسألة يعني شرب الماء أثناء الخطبة.
0: نعم، في مذهبنا، في
1: نعم
0: مذهبنا أن الشرب إن كان لحاجة لا حرج فيه، شرب الماء إذا كان لحاجة لا حرج، أما إذا كان للتلذذ بدون حاجة فيكره،
1: يكره
0: لكنه جائز لكنه مع الكراهة. هذا مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم بارك الله
0: ولذلك
1: فيكم.
0: الإنسان اللي مش في حاجة يشرب، ما في داعي يشرب،
1: نعم
0: إنما يتابع مع مين؟ مع الإمام،
1: مع
0: لكن
1: الإمام.
0: إن كان بحاجة إلى شرب لا حرج فيه.
1: نعم بارك الله فيكم. في أيضا الأخ الكريم يقول الممرضة لمست إصبعه

0: أثناء فحص السكر، ورجع إلى البيت فتذكر بعد صلاته يعني أنه لمسته، هل ما الحكم؟
1: وهذه تنبني على مسألة خلافية بين العلماء،
0: نعم
1: مذهبنا مذهب الشافعي أنه لمس بشهوة بدون شهوة يبطل الوضوء، كويس، لكن هو إن أراد أن يأخذ بقول أن لمس إن لم يكن بشهوة لا يبطل الوضوء لا حرج عليه، ولا يلزمه إعادة الصلاة في مثل هذا الحالة،
0: نعم بارك
1: لكن
0: الله
1: لو
0: فيكم.
1: أعاد الوضوء
0: نعم
1: وعاد الصلاة احتياطا يكون أفضل.
0: نعم بارك الله فيكم. فقط نوجه عناية الأخوة الكرام بأن برنامج فتاوى على الهواء يعاد يعني في بعد صلاة العشاء في أيام البث، يعني الأحد والثلاثاء والخميس يعاد على عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأيضا يتاح يوجد تطبيق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذاعة القرآن الكريم يعني لبث هذا البرنامج. نعم بعد إذنك فضيلتك نأخذ كم يعني
1: لا بأس لا بأس لا بأس
0: سؤالين إن
1: لا
0: شاء
1: بأس
0: الله
1: على بركة الله.
0: بإذن الله تعالى. تفضل أخي الكريم. نعم نعم فضيلة الدكتور، في نهاية الحالة هذه الحلقة الأخ الكريم هو يعني ندعو لوطننا الأردن الغالي،
1: نعم
0: لكن هو ابتداء كان سؤاله عن يعني دعاء خاص للزواج والذرية الصالحة، فندعو للأخ الكريم يعني
1: احنا
0: نوجهه إلى
1: اولا
0: دعاء
1: نعم
0: ثم ندعو
1: نسأل الله
0: لبلدنا
1: سبحانه
0: الغالي
1: وتعالى
0: إن
1: ان
0: شاء الله.
1: ييسر له سبل الزواج،
0: آمين
1: وان يعينه على ذلك، وان يرزقه الزوجة الصالحة
0: نعم
1: والذرية الصالحة، وندعو لبلدنا
0: نعم
1: هذا البلد الطيب المبارك، نسأل الله ربنا ان يعني يحفظ علينا ديننا
0: آمين
1: ووطننا وامننا، وان يجعل هذا البلد سخاء رخاء امنا مطمئنا هو وسائر بلاد المسلمين،
0: آمين
1: وان يوفق قيادته لكل خير، و يحفظ علينا هذا البلد آمن مطمئن. هذا البلد بلد عظيم وبلد حقيقة، ليس للأردنيين فقط إنما هو للعرب والمسلمين، وهذا ما أثبته التاريخ، وإن شاء الله أن هذا البلد يبقى محفوظ بحفظ
0: آمين آمين
1: الرحمن، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن أهلنا في فلسطين وغزة، وأن يعني ينصرهم على عدوهم ويرفع عنهم هذا البلاء الذي طال، والحمد لله رب العالمين على كل حال. وحقيقه يعني نثمن حقيقه جهود المملكه الاردنيه الهاشميه وجهود جلاله الملك حقيقه في رفع يعني معاناه الشعب الفلسطيني، هذه الجهود التي هي حقيقه لم تقتصر على جهه واحده، وانما هي جهات مختلفه، جهود طبيه، جهود اغاثيه، جهود سياسيه، فنسال الله تعالى ان يوفق جلاله الملك لما يحبه ويرضاه، وان يعني يرفع هذا البلاء
0: بارك الله
1: سريعا
0: فيكم
1: ان شاء
0: دكتور،
1: الله عن اخواننا في
0: بارك
1: فلسطين.
0: الله فيكم. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء على تفضله بالإجابة على استفسارات وأسئلة الإخوة المستمعين في برنامج فتاوى على الهواء. بارك الله فيكم دكتور، شكرا لجهودكم في إدارة الإفتاء الأردنية التي نعتز بها
1: حفظكم
0: بوجودها،
1: الله وبارك الله فيكم،
0: حياكم
1: وشكرا
0: الله.
1: لجهودكم في
0: بارك الله
1: إذاعة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيكم. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وغاندي حداد ونداء الرمامنة ونور الخصاونة، وأيضا الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. الأردن يدين استهداف الحوثيين للمدنيين ومنشآت اقتصادية في السعودية. وواشنطن تنفي سيطرة طهران وتؤكد فتح مضيق هرمز بالكامل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كلا على حدة. وأكد جلالة الملك خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمها التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة الغرف الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. إلى التفاصيل في تقرير الزميل هاني السعيدة.
1: خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، لفت جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل بنحو 394 ألف قضية تشكل حوالي 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك قاضي القضاء سماحة الدكتور عبد الحافظ أربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال صمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87% من إجمالي القضايا، كما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية. وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك ما يزيد عن 9000 أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.
0: ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي. وجه الحكومة خلالها لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوفرة وأدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ. وأشار جلالة الملك إلى أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة. واستمع جلالته إلى شرح قدمته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول ما تم إنجازه في مجال التمويل المناخي، لا سيما حصول الأردن على تمويل بقيمة 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع النقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، إضافة إلى اختيار المملكة كمقر لمكتب الصندوق التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. هذا وأكد رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية المهندس جهاد عبوي أن توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة للتمويل المناخي بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات الخبرة يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات المناخية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنموية. وقال النائب جهاد العبوي للزميل عارف الدبوبي:
2: نحن في لجنة البيئة والمناخ النيابية ننظر إلى التوجيه الملكي باعتباره نقلة نوعية في طريق تعامل الأردن مع ملف المناخ، لأن التمويل المناخي لم يعد قضية بيئية بحتة كما تعلمون، وإنما أصبح جزءا من منظومة التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الأردن وحماية مواردنا الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات المستقبلية. أما دورنا النيابي فسيكون في ثلاثة مسارات متوازية: في التشريع وفي الرقابة والشراكة. فعلى المستوى التشريعي سنعمل على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بما يضمن توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار الأخضر أولا، ويدعم مشاريع التكيف مع تغيير المناخ والطاقة النظيفة وكذلك إدارة المياه وأيضا النفايات وحماية النظم البيئية. أما على المستوى الرقابي

0: ستتابع اللجنة كيفية ترجمة هذه الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي إلى برامج ومشاريع فعلية، ومدى قدرة الأردن على الوصول إلى هذه الصناديق اللي هي مقصود فيها صناديق التمويل الدولية، وضمان توجيه التمويل إلى الأولويات الوطنية وليس فقط الحصول على التمويل. أما آخر المسارات الثالث وهو الشراكة البرلمانية من خلال بناء العلاقات مع الجمعيات البرلمانية العربية الأوروبية والعالمية لتسويق كافة الفرص الاستثمارية المناخية الموجودة لدينا في وطننا الحبيب.
1: دان الأردن اليوم استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وكذلك استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا لأمنها وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس باعتبارها خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد المجالي التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور عزمي محافظة إن المرحلة الثانوية أصبحت تتألف من 3 صفوف هي 10 و11 و12. وأضاف الوزير المحافظة
2: توجيهي اسم الامتحان أصبح اسمه الامتحان العام، والامتحان العام يجرى لغايات القبول الجامعي، وغايات القبول الجامعي يختار الطالب مواد يتقدم فيها تتفق مع التخصص الذي سيدرسه في الجامعة. لكن في المدرسة الطلبة يدرسون نفس المواد تقريبا، يدرسون المواد التي يدرسها كانوا يدرسونها واستمروا في دراستها، ولكن بدل أن يقدم في عديد مواد عديدة يختار الطالب مجموعة من المواد 4 مواد بعد الصف 12 تتفق مع الحقل أو التخصص الذي سيدرسه في الجامعة ويتقدم الامتحان فيها. ووزن هذا الامتحان للمواد 70%، أما 30% يكون قد تقدم فيها بعد الصف 11 في مواد الثقافة المشتركة.
1: أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور عزمي محفظة خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الأردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2025 أن هناك برنامج وطني كبير لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية ومعلمي رياض الأطفال، لافتا إلى أهمية هذا البرنامج في تحسين العملية التعليمية في المدارس الحكومية. وأضاف الوزير
2: تدريب المعلمين، نحن دخلنا في مشروع وطني كبير جدا لتدريب المعلمين، في هذا العام تخرجنا 12,000 معلم غير الذين تخرجوا في السابق من أكاديمية ملك راني لتدريب المعلمين. هذا العام تدرب 4,000 معلم وحصلوا على دبلوم قبل الخدمة في إعداد وتدريب المعلمين من 4 جامعات في ضمن برامج معتمدة للكيب اللي هو اعتماد دولي لتدريب المعلمين، و8,000 معلم تدربوا من قبل أكاديمية الملك راني لتدريب المعلمين في الميدان في مدارسهم، يعني هذول مجموعهم 12,000. في العام القادم سندرب 16,000، 4 و12 قبل الخدمة و12 أثناء الخدمة، وفي العام الذي يليه نفس الشيء 16 على 3 سنوات 16. فسندرب يعني من العام الحالي اللي انتهى والأعوام الثلاث القادمة سيكون مجموع المعلمين الذين تدربوا 60,000، وعنا حوالي 15 و16,000 تدرب، الغالبية الساحقة من معلمي وزارة التربية والتعليم سيكونوا قد تدربوا وحصلوا على دبلوم إعداد
3: المعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة، وهذا بحد ذاته برنامج مهم. عندنا برامج أخرى طبعا مع الأكاديمية تدريب رياض الأطفال اللي هو اسمه أساسه معلمين رياض الأطفال، تدريب القيادة الأكاديمية المتقدمة، مدراء المدارس، مساعدين مدراء المدارس.
1: بدوره قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية دكتور عبد الله عبابنة خلال المؤتمر الصحفي إن الأردن حقق تحسنا مهما في أداء طلبته في مجالات العلوم والرياضيات والمواد القرائية في دورة 2025 مقارنة بدورة 2022، ليكون من بين الدول القليلة المشاركة التي سجلت تحسنا في المجالات الثلاثة. وأضاف العبابنة:
4: يسرنا أن نشارك دول العالم المشاركة في دراسة دولية بيزا 2025، وعددها 91 دولة في الإعلان عن نتائج طلبة الأردن في الدراسة الدولية في دورته السابعة للعام 2025. الأردن من بين الدول القلائل التي حققت تحسنا مهما في أداء طلبتها في العلوم والرياضيات والقرائية في هذه الدورة مقارنة مع أداء طلبة الدول المشاركة في عام 2022. وكان مقدار التحسن في أداء طلبة الأردن هو الأكبر على صعيد الدول العربية المشاركة.
1: ونتحول إلى الشأن الفلسطيني، ففي قطاع غزة أصيب فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث ما زالت تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة مع مواصلة القوات الإسرائيلية عمليات الدهم والهدم للمنازل. وجراء هذه الاعتداءات استشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
5: تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعدا مستمرا في حملات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، بالتزامن مع تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مقر لجنة زكاة طول كرم في الضفة الغربية التي تقدم مساعدات للأسر المحتاجة. أما في مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها المدينة وشرعت في هدم مساكن فيها. وفي مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخلهما ومنعت السكان من الدخول والخروج، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. من جانبها، قالت محافظة القدس إن ما يجري في عناتة هو استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرقي القدس، حيث تفرض قوات الاحتلال حظرا للتجول وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وأشارت إلى أن الحصار أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وشلل واسع في الحياة اليومية.
1: وإلى آخر تطورات الصراع الأمريكي الإيراني في الشرق الأوسط، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تحقق انتصارا على إيران يضمن منعها من امتلاك سلاح نووي وتخفيض أسعار الوقود، بينما أبدت وزارة الطاقة الأمريكية انفتاحها على حلول تفاوضية. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان: لطالما رفضت طهران الحرب، وأن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنيب إشعال نيرانها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه طهران التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً خلال الشهر لبحث إمداد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ. يأتي ذلك في وقت استأنفت فيه روسيا هجماتها على أوكرانيا بعد مغادرة مبعوثي السلام الأمريكيين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألفا لبطوش.
6: تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إنهاء عامها الخامس وسط تحركات دبلوماسية أمريكية لإنهاء القتال، حيث استأنفت روسيا هجماتها بعد مغادرة مبعوثي السلام الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في

0: قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. وقال زيلينسكي لموقع أكسيوس: هناك أفكار تتعلق بالطاقة والحبوب والكهرباء وكذلك بالنفط والغاز. ميدانيا قصفت روسيا كييف بطائرات مسيرة وصواريخ مستأنفة هجماتها الجوية، مما أسفر عن مقتل شخصين وحرائق في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية. وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتي بوريسيبل وفاستيف في ضواحي العاصمة. هذا وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ و166 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم خلال الليل استهدف بشكل رئيسي المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقة أوديسا.
1: تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها 81 مساء اليوم بكلمة من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وأخرى من رئيس الدورة الجديدة البنغالي خليل الرحمن، الذي سيؤدي حلف اليمين في جلسة صباحية تشمل إغلاق دور 80. ويلقي قادة الدول ورؤساء الحكومات خطابات في 22 من الشهر الحالي خلال المناقشات العامة. وعودة إلى محلياتنا، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤولياتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وتمكنت وحدة حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. تواصل مؤسسة ولي العهد تنظيم فعاليات سلسلة مع الشباب في محافظات المملكة احتفاء بمرور 10 أعوام على انطلاقها، حيث استضاف مجمع النقابات المهنية في المفرق اليوم لقاء تفاعليا جمع الشباب وشركاء المؤسسة للتعريف ببرامجها واستعراض تطلعات الشباب وتجاربهم وأثرهم في مجتمعاتهم. منسقة مكتب مؤسسة ولي العهد في إقليم الشمال السيدة نور المغربي تحدثت لي مندوبتنا إلهام السليم عن الفعالية وقالت:
2: هدف الفعالية هي إيجاد مساحة تفاعلية للشباب ولشركاء المؤسسة حتى يسمعوا أكثر لقصص النجاح في مؤسسة ولي العهد من محافظة المفرق، لحتى يتعرفوا بشكل أكبر على مبادرات وعلى برامج المؤسسة، وحتى تكون مساحة يقدر الشباب يخبرنا إيش في عندهم تطلعات واحتياجات مستقبلية إن شاء الله. ستي برضو إحنا بمؤسسة ولي العهد بنشتغل مع الشباب كشريك من حيث التقرب والاقتراب من الشباب، نعرف أكثر إيش عندهم احتياجات وإيش هم بحاجة لنعكسها ضمن مبادرات ضمن برامجنا وضمن نشاطات والفعاليات اللي تعقد إن شاء الله.
1: أعلنت إدارة السير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة خدمة الإبلاغ عن مخالفة عبر تطبيق سند، بما يمكن المواطنين من الإبلاغ إلكترونيا عن عدد من المخالفات والسلوكيات المرورية التي يتم رصدها على الطرق. وإلى الأخبار الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار الذي ينصب الاهتمام على بيانات التضخم المرتقبة التي قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 13% ليصل إلى 4418 دولاراً و79 سنتاً للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول 0.3% لتصل إلى 4464 دولارا و80 سنتا.

إلى ذلك وصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 34 سنتا أو 35% لتصل 97 دولارا و34 سنتا للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 دولارا و63 سنتا للبرميل بارتفاع قدره دولار و15 سنتا أي 1.26%. وفي السوق المحلية بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الأكثر رغبة من المواطنين عند 89 دينار و40 قرش لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 85 دينار و40 قرش لجهة الشراء. وبحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الجرام الواحد من الذهب لعيار 24.18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100 دينارين و40 قرشا و79 دينار و20 قرش على التوالي. رياضيا، احتفى الاتحاد الأردني للكاراتيه برؤساء وأعضاء الوفود الرياضية المشاركة في منافسات بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب تحت 21 عام التي تنطلق فعالياتها رسميا مساء اليوم في صالة الأرينا بمدينة الحسن للشباب تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى بقليل من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق، فيما يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. الأردن يدين استهداف الحوثيين لمدنيين ومنشآت اقتصادية في السعودية. وواشنطن تنفي سيطرة طهران وتؤكد فتح مضيق هرمز بالكامل. ختاما مستمعين الكرام، هذه تحيات رئيس تحرير النشرة مزيد العجارمة، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد وشوبرت النمري، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادي فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطور الأوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية في فلسطين، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الفلسطينية أو حتى في قطاع غزة على الرغم

0: من قرار وقف إطلاق النار، ولكن المجازر، القتل، التدمير ما زال متواصل، والهجمات على قرى الضفة الفلسطينية وسائر الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية أيضا متواصل ومستمر. وبالتالي هذا بيعكس أن هنالك برنامج عملي واقعي ملموس يؤدى من قبل المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بدعم وإسناد من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية. للحديث عن هذه التطورات اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله. دكتور عوض، مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم استاذ حماد. اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا. يعني بدايه احنا في الاردن وعبر اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه بنرحب فيك دكتور عوض وبنحييك وفي موقعك المهني ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني، لاننا كاردنيين لا نستطيع الا ان نكون معكم متعاطفين ومتضامنين مساندين ومعبرين عن محاولات الدعم والاسناد لشعبكم، اولا من اجل الصمود، وثانيا دعم نضالكم من اجل انتزاع الحقوق الفلسطينيه على الأرض الفلسطينية. ولذلك لك كل المودة، كل التقدير دكتور عوض سليمية.
1: أشكرك أستاذ حمادة.
0: أهلا وسهلا. طيب الحقيقة بداية، يعني أنت مقيم، أنت تعمل في رام الله ومقيم في رام الله؟
1: عملي في رام الله ولكن مقيم في الخليل. يعني أولا أسعد الله مساءكم وحيا الله الأردنيين، وأسعد الله مساء جلالة الملك والمواقف الأردنية والمواقف الهاشمية الداعمة لفلسطين منذ نكبتها وحتى تحقيق العدالة الدائمة لقضية الشعب الفلسطيني. نحييكم دائما على وقوفكم كأردنيين وفلسطينيين أمة واحدة إلى جانب إخوتكم
0: إن شاء الله. وكل الشكر والتقدير لك أستاذ عوض سليمية. طيب إذا أنت يعني بتيجي كل يوم من الخليل لرام الله؟
1: يوميا خلال بداية كل أسبوع، يعني أذهب إلى العمل يوم الأحد وأقيم في رام الله لمدة 3 أيام أحيانا 4 أيام حتى مساء الأربعاء.
0: وقديش بتستغرق المسافة الوقت من الخليل لرام الله؟
1: الوقت الطبيعي قبل أحداث 7 أكتوبر كان تقريبا من ساعة إلى ساعة وربع، ساعة ونصف في أقصى تقدير.
0: نعم.
1: اليوم بعد أحداث 7 أكتوبر بفعل الحواجز، بفعل الطرق الالتفافية، بفعل البوابات، أنت تتحدث عن أكثر من 1000 بوابة اليوم حديدية تغلق مداخل ومخارج المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وحتى الطرق ما بين المستوطنات، هناك تجد دائما الحواجز الإسرائيلية التي تقوم بإيقاف
0: يعني
1: المواطنين. بالتالي تحتاج إلى 4 ساعات أحيانا، وأحيانا تتجاوز 4 ساعات حتى تصل من الخليل إلى رام الله.
0: نعم. طيب إذا دكتور الحقيقة السؤال المباشر، يعني أنت ترى كفلسطيني كرجل بيشتغل في معهد لأبحاث الأمن القومي، يعني قريب من الحس الأمني والتقييم الأمني، تجد بأن هذه الحواجز فعلا هي لأسباب أمنية فقط أم أن هنالك دوافع أخرى إضافة للعامل الأمني، الخوف، القلق من قبل المستوطنين والمستعمرة الإسرائيلية؟ لكن هل ترى بأن هذه الإعاقات هدفها فقط أمني أم أن هنالك أسباب أخرى غير أمنية؟
1: نعم، وأنت تسير على الشارع بين المدن وبين القرى وصولا إلى رام الله تجد مجموعة من الظواهر بهدف إرسال رسالة للشعب الفلسطيني أننا كمستوطنون، أننا كإسرائيليون، أننا كاحتلال موجودين. أولاً تجد آلاف الأعلام الإسرائيلية منتشرة على الشوارع على اليمين وعلى اليسار بالشوارع بالمناطق الفلسطينية أو المناطق المؤدية إلى القرى والمدن الفلسطينية، الشوارع الالتفافية التي تربط بالمستوطنات. النقطة الثانية، تجد الحواجز دائماً. الحواجز وظيفتها خلق الأزمة وخلق بيئة طاردة وكارهة وضغط الأعصاب وتأخير المواطنين، تأخير المرضى، تأخير سيارات الإسعاف عن عملهم. وبالتالي هذه سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل، بمجرد أن تصل الحاجز أقصى ما يمكن أن يطلبوه هو الهوية الفلسطينية، تفتيش، تصوير للشخص.

0: خلف تفتيش للسيارة يعيقك 10 دقائق ربع ساعة، وأنت أصلا تكون متوقف لمدة أحيانا ساعة أحيانا نصف ساعة أحيانا ساعتين بحسب الإجراء. أحيانا عندما تزدحم السيارات وتصل بالمئات يقوم بإغلاق البوابة ويغادر هذه البوابة ويترك 200-300 سيارة تريد مغادرة المدينة أو المنطقة الفلسطينية، يتركوهم متوقفين. أحيانا يقوم بإطفاء محركات السيارات ويأخذ مفاتيح السيارات. في بعض المناطق يلجأ الفلسطينيون إلى طرق التفافية من خلال قطع الأراضي، يقوموا أيضا بإغلاقها بالسواتر الترابية أو من خلال الحواجز أو المكعبات الإسمنتية. إجمالا هي رسالة أن الاحتلال ما زال موجودا على هذه الأرض، وأن أمل الاستقلال والحرية صعب المنال. هذه رسالتهم. الرسالة الكبرى هي خلق البيئة الطاردة التي يتغنى بها سموتريتش وابن جبير وكات وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي الهدف الأول والأخير من كل هذه الإجراءات والممارسات، وهي تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم وإلى خارج تاريخهم وجذورهم واقتلاعهم من جذورهم من هذه الأرض. وبالتالي طيب، هذا الضغط بكل أنواعه نعم. مستمرا. بالإضافة إلى
1: نعم تفضل نتلا
0: بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي، التحكم في كميات المياه، أحيانا مداهمات، اعتقالات، الدخول في وسط المدن. الآن هناك موديل جديد أصبح لا يحترم لا اتفاقيات أوسلو ولا قرارات مجلس الأمن ولا حتى المواقف الأوروبية الداعية حكومة الاحتلال، على الأقل ضبط النفس. الآن أصبحوا يقتحمون المناطق A ومناطق B، وأكثر مناطق A وهي مناطق وفق اتفاق أوسلو تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا، وبالتالي يدخلوا في وسط المدن ويعيقوا السيارات ويقوموا بتفتيش المواطنين وتوقيفهم ومصادرة هوياتهم وأحيانا مركباتهم، وبالتالي هم يدخلوا في كل تفاصيل حياتنا في على الشوارع الالتفافية في داخل المدن وفي داخل القرى وبشكل دائم وبشكل مستمر.
1: نعم، إذن يعني كما تفضلت، المسألة لا تتعلق فقط بالجانب الأمني، إنما هنالك دوافع سياسية أيديولوجية هدفها كما تفضلت هو التهجير، لأن واضح أن المستعمرة الإسرائيلية تمكنت من احتلال كامل خارطة فلسطين بالقوة وبالدعم الأوروبي سابقا والأمريكي لاحقا، ولكنها فشلت استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني عن أرض فلسطين. ولذلك الهدف الجوهري الآن يعني من كل الاستعراض الذي تفضلت به دكتور عوض سليمية هو التهجير والطرد وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها وتهجيره وتشريده كما حصل عام 48 وأقل عام 67. طيب، إذن أنت تحدثت عن يعني بن غفير وسوماتريتش، لأن كلاهما واحد مسؤول عن الشرطة والثاني مسؤول عن جيش الاحتلال نائب وزير الدفاع أو وزير الدفاع رقم 2. طب حينما تتحدث خصوصا عن سوماتريتش، واضح أنه خطة لديه ما يسمى بخطة الحسم، وخطة الحسم يعني تقوم على 3 مفردات بدون ما نعد تفاصيلها. ال- ال- ال- ال- ال- الهدف الأول هو القتل والتصفية لمن يقاوم إلى آخره، والهدف الثاني هو التهجير والرحيل سواء الطوعي ولا القسري، طبعا حتى الطوعي هو لدوافع قسرية، وثالثا الرضوخ وعدم قبول أي حقوق سياسية أو مدنية للفلسطينيين بين قوسين في أراضي المستعمرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، أي الضفة الفلسطينية هم لا يعتبرونها لا هي أردنية ولا فلسطينية ولا عربية، لا هي ضفة غربية ولا ضفة فلسطينية ولا جزء من خارطة الدولة الفلسطينية، هي يهودا والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية، صحيح؟
0: نعم صحيح. نعم. في هذا المجال الآن التحالف القائم بين نتنياهو سموتريتش وابن جبير، هؤلاء المتطرفين كانوا ذات يوم على هامش العمل السياسي وليس لهم وزن، ولكن بفعل الاستيطان والمستوطن

0: المواطنين وتشجيعهم لهذه الأعمال الإرهابية ومهاجمة المواطنين ومنازل المواطنين، أصبح لديهم قاعدة جماهيرية استمدوها من الأفكار الدينية المتطرفة ذات الموروث التوراثي الذي يتحدث عن أرض إسرائيل الكبرى، والذي يتطرق إليها حتى هكذا السفير الأمريكي في إسرائيل. وبالتالي هؤلاء كانوا ذات يوم على الهامش، الآن أصبحوا في مركز صنع القرار في إسرائيل، وأصبحت أفكارهم المتطرفة مؤثرة في التشريع والحكومة والجيش والأمن والمجال العام. سموتريتش الآن يتولى وزارة المالية، ابن جبير يتولى وزارة الأمن الداخلي، ونصف وزير دفاع.
1: نصف وزير دفاع هو سموتريتش.
0: نعم.
1: يعني بن غفير هو وزير الشرطة، ولكن سموتريتش عنده وزارتين، وزارة المالية ووزارة ونائب وزير الدفاع وشريك في وزارة الدفاع. نعم.
0: نعم بالضبط. وبالتالي كل ما يحتاجه ابن جذير في تنفيذ سياساته المتعلقة بتسليح المستوطنين، بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي، وكل هذا التمويل يحصل منه مباشرة من وزارة المالية وزميله سموتريتش، لأن كلا الشخصين يمثلان الأيديولوجية المجردة والمتشددة دينيا. هذا الخطر ليس فقط بتقديري سوف ينتهي بانتهاء هذا التحالف، الخطر الأعمق أن يتسلل هذا التشدد وهذا التطرف بشكل كبير وعميق داخل بنية المشروع السياسي الإسرائيلي ومستقبله، بحيث يصبح الاستيطان هو قضية انتخابات داخلية. الآن في إسرائيل يتحدث عن 194 بؤرة استيطانية وصلت إلى حتى هذا التاريخ، ويتحدث عن 400 بؤرة رعوية. هذه البؤرة تبدأ بخيمة وعدد من الأغنام، ثم يومين ثلاثة تبدأ بكرفان، ثم تتسع إلى كرفانين، ثم ثلاث، ثم تيار كهربائي، وهكذا. سموتريتش وابن جبير وانضم إليهم كاس خلال المرحلة أو الثلاث أيام الماضية يتحدثون بوضوح عن التهجير. سموتريتش وابن جبير ولدينا خطة الحسم التي تفضلت وتحدثت عنها. الآن هم يعتقدون أن حتى تتم عملية التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، هم يسمونها التهجير الطوعي، يستخدم هذا المصطلح من خلال خلق بيئة طاردة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية، ودائما لا ننسى القدس، فما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أبدا ليس معزولا عن القدس. هم يعتقدوا أن هناك ثلاث أضلاع يجب أن تكتمل حتى يصل الفلسطينيون إلى مرحلة التهجير. الضلع الأول هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنونها وشنوها وما زالوا على قطاع غزة، وخلق هذا الجو المتعلق بتعطيل، تعذر، تعثر خطة ترامب في القطاع، بغض النظر عن كل ملاحظاتنا ومخاطرها على مستقبل الشعب الفلسطيني والتمثيل السياسي والربط الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، لكن نتنياهو وسموتريتش وابن كبير تحت ضغطهما عطل هذا التقدم في هذا الموضوع تحت بند وحجج لها علاقة بما تسليم السلاح قبل الانسحاب أو الانسحاب قبل تسليم السلاح. وبالتالي الحرب، حرب الإبادة الجماعية مستمرة على قطاع غزة، وإن كانت بأشكال أخرى منها استمرار إغلاق القطاع، عدم إدخال الأدوية، عدم إدخال كل مستلزمات الحياة، لا أمل بإعادة الإعمار، الحديث عن المدن الذكية، المدن الخضراء والمخيمات الخضراء، وعبارة عن مجموعة خيم تحت سيطرة الاحتلال. وبالتالي يعتقد سموتريتش أن البيئة في قطاع غزة أصبحت ناضجة، ويتحدث بوضوح أن هناك أنهم يبحثوا عن مجموعة من الدول لتهجير الفلسطينيين. وسمعنا ذات يوم في حديث كوشنر عن مستقبل قطاع غزة والتي أعلن عنها ترامب، وتحدث بوضوح حول ريفيرا الشرق الأوسط، وأن الفلسطيني الذي سيغادر قطاع غزة سيأخذ مبلغا من المال وسيقيم في إحدى الدول إلى آخره من هذه الخطة. المربع

0: الآخر هو خلق بيئة لا يمكن العيش فيها من قبل أي إنسان في الضفة الغربية. كيف يكون ذلك؟ كما تفضل، من خلال ممارسات المستوطنين، الاستيطان، الحواجز، البوابات، طرد المواطنين من أراضيهم، احتلال هذه الأراضي، مصادرة الموارد، الضغط على السلطة الفلسطينية، سرقة المقاصة. كل هذا الوضع القائم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مع إغراق الضفة بالمستوطنات وبجرائم المستوطنين، عشرات الآلاف من الاعتداءات، أصبحت أكثر من 6400 عدوان من المستوطنين خلال منذ العام 2023، مطلع العام 2023 حتى شهر 4 من هذا العام 2026. ومع إغراق غزة في الدمار والظلام، يعتقدون أن هذا يمهد الأرضية لبدء هجرة جماعية سموها طوعية أمام العالم، للفلسطينيين إلى خارج فلسطين. ولذلك خلال اليومين الماضيين تحدث سموتريتش بوضوح أن أي تحالف له قادم مع أي حكومة متطرفة قادمة سيكون على أساس التهجير، لأن القرار أو القاعدة التي تحالف معها سموتريتش وابن جبير مع نتنياهو والحريدين كانت على أساس في العام 2022 قبل 7 أكتوبر، كانت على أساس إغراق الضفة الغربية بالاستيطان. الآن هو أتم هذه المهمة خلال الأربع سنوات، وبقي الضلع الرابع لتنفيذ هذه الخطة، خطة الحسم التي تحدث عنها في وقت سابق، وهي التهجير الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذا الفكر المتطرف هو قائم. أعتقد أن مخاطر هذا الموضوع هو أن يمتد داخل الأحزاب الأخرى التي هي في معسكر المعارضة الآن، لأن الأجندة الانتخابية لمعسكر أيزنكوت، إذا تبعنا تصريحات لبيد بنت وليبرمان وحتى جولان، لا أحد الديمقراطي لا يتحدثون عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يتحدثون عن دولة فلسطينية، ولا عن الثوابت التي يتحدث عنها الفلسطينيين ويتحدث عنها العالم. الفروقات بسيطة جدا وليست جوهرية. أيزنكوت يتحدث بوضوح، لا دولة فلسطينية ولا قدس عاصمة للفلسطينيين ولا استقلال ولا حق تقرير المصير، وحتى المنطقة فيه تخضع للنقاش، بينما يفرق شيئا بسيطا أنه يقول أن منطقة A وB هذه خاضعة للسلطة الفلسطينية. وبالتالي الحديث أن تبحث أو أن تعثر عن فروقات جوهرية ما بين المعارضة الآن التي يقودها أيزنكوت وفي استطلاعات الرأي ولبيد وبنت بالمركز الثاني وبين معسكر نتنياهو ليست كبيرة. هذا يعني أن ما أسس له سموتريتش وابن جبير الآن من عمل استيطاني، من هذا الإغراق الكبير في الضفة الغربية للمستوطنات، سوف تجد الحكومة القادمة في حال فاز أيزنكوت وتمكن من تشكيل حكومة، سيجد صعوبة كبيرة في التراجع عن كل هذه الإجراءات، وبالتالي سيورث نتنياهو الرئيس الوزراء القادم بيئة أمنية صعبة سيصطدم فيها بالدرجة الأولى مع المستوطنين. وبالتالي أعتقد أن الحكومة القادمة في حال سقوط نتنياهو بسبب هذا الإرث الأيديولوجي المتطرف الديني الذي وصفهم عكابي بالإرهابيين، سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية أن تتجاوزه، وربما سيبدأون إن قبلوا بالتفاوض على قاعدة أن هذه حدودنا الجديدة 2026 ولنبدأ بالتفاوض على أساسها. هذا يقودنا إلى صفقة القرن. تتذكر عندما أعلن ترامب 2022 صفقة القرن، كيف عرض خريطة الضفة الغربية؟ عبارة عن كانتونات، عبارة عن بقع مقطعة موصولة بأنفاق، موصولة بجسور، موصولة بممرات، لكن من تحت الأرض وأحيانا فوق الأرض، لكن نسبة

0: نسبة كثافة الاستيطان في الضفة الغربية أكثر منها أضعاف مضاعفة من الأحياء السكنية الفلسطينية. وبالتالي الخوف أن يكون سموتريتش وابن جبير ونتنياهو خلال هذه الأربع سنوات أوصلونا إلى خطة صفقة أو إعلان صفقة القرن التي تحدث عنها ترامب وأعلن ترامب بأنها أساس لإقامة الدولة الفلسطينية وطبعا بدون القدس، وفي حينها رفضتها القيادة الفلسطينية ورفضتها الأمة العربية جملة وتفصيلا، وتمسكت كل الأطراف الداعية للأمن والاستقرار والسلام في العالم بقرارات مجلس الأمن وبحل هذا الصراع على أساس حل الدولتين. لكن اليوم على ما يبدو أن نتنياهو سيورث خليفته القادم إرث سياسي كبير، بالإضافة إلى إرث من حالة عدم الاستقرار داخل الضفة الغربية بفعل قوة ونفوذ المستوطنين وتجرؤهم وعدم محاسبتهم من قبل الجيش أو الشرطة الإسرائيلية. بالأمس عندما زار السفير الأمريكي هكابي تورمسعيا دخل المستوطنون في المنطقة التي تواجد فيها السفير الأمريكي في إشارة تحدي واضحة لهذا السفير، رسالتهم فيها أنك لا تمثلنا ولا يلزمنا أن تحدد كيف نتصرف على هذه الأرض.
1: طيب إذن الأستاذ الدكتور عوض سليمية نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، تحدثت بالتفاصيل حول الإجراءات السياسات من قبل سواء من قبل المستعمرين المستوطنين الإسرائيليين أو من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بشكل واضح يعني، ولكن أنت الآن أكاديمي فلسطيني في معهد أمن قومي، وبالتالي شيء مؤكد تتابعون إجراءات وسياسات الاحتلال وهذا انعكس على ما تفضلت به، ولكن أنت كفلسطيني الآن ومتابع وتعيش وضع شعبك الفلسطيني بكل الظروف السلبية، ولكن ما هو البرنامج، ما هي الخطة، ما هي الإجراءات الفلسطينية التي يمكن من خلالها مواجهة سياسة المستعمرة الإسرائيلية؟ كما قلت نجح المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنه فشل استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب الإحصاءات قبل شهرين بلغ عدد الفلسطينيين على كامل خارطة فلسطين أي في منطقتي الاحتلال الأولى عام 48 والثاني عام 67 7,400,000 عربي فلسطيني. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي حقا وفعلا، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين كما يسعى ويعمل نتنياهو وبن غفير وسوموتريتش وإسرائيل كاتس وغيرهم؟ لذلك هنالك شيء مؤكد، وضع فلسطين عنوانه الصمود البقاء، ولكن الصمود واللقاء شيء ضروري وحيوي ومهم ولكنه غير كافي فقط. ولذلك السؤال الجوهري المطروح أمام شخصية أكاديمية مهنية أمنية سياسية فلسطينية دكتور عوض سليمية، ما هو برأيك كفلسطيني الدور العملي الواقعي للفلسطيني؟ لا تتحدث عن الدور العربي والإسلامي والدولي، هذا كله مطلوب، ولكن بالأساس أنت

0: العربي والإسلامي والدولي، هذا كله مطلوب، ولكن بالأساس أنت
1: تكوينات الشعب الفلسطيني
0: نعم
1: بأمنها، برجال أمنها، بشرطتها، بأمنها الوطني وبموظفيها في الوزارات، هم جزء من هذا الشعب وليسوا غرباء. وما يمارسه الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، رجالا ونساء وأطفال، محامين ومثقفين وأكاديميين، وحتى في رياض الأطفال والمدارس. تصور أن اليوم أول يوم في المدارس هناك قوة من الاحتلال اقتحمت إحدى المدارس في شمال الضفة الغربية، هذا اليوم الأول. وبالتالي السلطة الفلسطينية هي تعاني، لأن مكوناتها وقياداتها وأذرعها وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري أيضا في حركة فتح، والوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وعموم المسؤولين في السلطة الفلسطينية هم جزء ومكون وأساسي من السلطة الفلسطينية، وبالتالي هم يعانون نفس المعاناة التي تعانيها باقي شرائح الشعب الفلسطيني.
0: تمام،
1: السلطة مستهدفة بالدرجة الأولى من
0: مفهوم.
1: وجهة نظر نتنياهو، سموتريتش، وابن جبير.
0: برضو
1: هذه
0: دكتور
1: السلطة
0: مرة تانية، يعني السلطة والشعب الفلسطيني مفهوم أن السلطة مع كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل عليها هي غير مطلوبة ومرفوضة من قبل هذا الفريق الحاكم لدى المستعمر الإسرائيلي، سواء الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة أو الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. ولكن أسألك كفلسطيني، ما هو البرنامج العملي الواقعي بعيدا عن الشعارات الكبيرة، الإشي العملي الواقعي الملموس الذي يمكن أن يؤدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟ يعني عندكم تجارب، تجربتكم العظيمة الانتفاضة عام 87 التي استمرت لغاية 93 وأجبرت إسحاق رابين على الاعتراف بالشعب الفلسطيني، الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير، وعليه جرى خطوتين في غاية الأهمية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية وعودة أكثر من 350 ألف إلى 400 ألف فلسطيني عادوا إلى فلسطين بفعل اتفاق أوسلو اللي عليه كثير من الملاحظات أو الانتقادات، ولكن هذه الوقائع. لذلك الانتفاضة المدنية السلمية اللي ارتقى خلالها من عام 87 ل 93 1500 شهيد، بينما في قطاع غزة عشرات الألاف يعني ارتقوا بالشهادة، هذا غير أضعافهم من الجرحى والآخرين. ولذلك أي فعل فلسطيني كفاحي على الأرض عملي وليس الشعارات الكبيرة، ما هو؟
1: يعني أولا،
0: نعم أرجوك،
1: يعني أولا نحن كفلسطينيين إذا أردنا استنساخ تجربة الانتفاضة الأولى، وكانت تجربة رائعة جدا، يأتي في المقدمة منها تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني والتآلف والتكاتف الذي كان سائدا في ذلك الوقت، وكان الناس يساعدون في خلال فترة منع التجول، يقدمون المساعدات لبعضهم البعض، وأحيانا يشكلوا مجموعة من الأشخاص الجريئين القادرين على كسر منع التجول للوصول إلى المحلات التجارية لأخذ المواد الغذائية والمساندة. وبالتالي هنا الآن في هذا الظرف، في هذا العام 2026، تبرز أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف داخل المجتمع، لأن الوحدة الوطنية وتصليب جبهتنا الداخلية الفلسطينية ركن أساسي نستطيع البناء عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نحن بصددها الآن في السلطة الفلسطينية هي قضية الإصلاح السياسي وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال الانتخابات، ويبدأ هذا الترتيب بترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الحياة لعمل هذه المؤسسات. بعض المؤسسات تم دمجها أو تم اختزالها في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكان من الأولى أن تبقى السلطة الفلسطينية جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وليس العكس. وبالتالي عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي قضية قائمة الآن، وهذا سيقودنا بالتالي إلى الانتخابات التي حددها الرئيس أبو مازن في 28 نوفمبر. عندنا قضية قتلت روح الشعب الفلسطيني هي الانقسام بين غزة والضفة، الانقسام

0: الجغرافي والانقسام السياسي، وبالتالي وجد هذا الانقسام تيارين، وجد حكومتين، وجد نظامين، وجد دولتين. هذا منح نتنياهو سنوات وهو يتضرع، من سأفاوض؟ أنا أفاوض الرئيس محمود عباس أم أفاوض حركة حماس؟ وبالتالي هذا الانقسام آن الأوان له أن ينتهي، لأن فيه مصلحة عليا للشعب الفلسطيني، وحرصا على ضياع، منع ضياع القضية الفلسطينية، لأن ترامب وميلادينوف يعدون لقطاع غزة ما لا يريدونه أن يكون جزءا من الجغرافيا وبالتالي الدولة الفلسطينية. عندنا مطلوب أيضا عمليات الإصلاح والتنشيط داخل المؤسسات، مطلوب أيضا التكافل أو النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة والشراكات أيضا مع القطاع الخاص في فلسطين. لكن معظم هذه التحركات ومعظم هذا البناء، مضافا إليه التحرك الدبلوماسي والدولي والمحاكم الدولية إلى آخره، لكن كل هذا يحتاج إلى موارد ويحتاج إلى أموال. المشكلة عندنا في فلسطين هي شح الأموال، شح الموارد، مع غياب الدعم والمظلة المالية العربية، مع غياب الدعم وأحيانا دعم متقطع من الاتحاد الأوروبي، ومع استمرار سرقة المقاصة. الآن تقريبا احنا بال2026 تقريبا 6 سنوات المقاصة لم تصل بشكل الرئيسي، والمقاصة تشكل عمودا أساسيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني. بالتالي الوضع المادي صعب جدا عند الفلسطينيين، ومع ذلك هناك بعض الإجراءات لا تحتاج إلى موارد نستطيع أن نقوم فيها، من قبيل إنهاء الانقسام، إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، العودة إلى الاقتصاد المنزلي، اقتصاد الثبات الذي كنا والصمود الذي كنا نتعامل به خلال الانتفاضة الأولى، استخدام الأرض، تكثيف زراعة الأرض، الحد من الأشياء التي ليس لها لزوم في الحياة للشعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. كل هذه الأمور كما قلت تحتاج أيضا إلى موارد. نحن في فلسطين بحاجة إلى موارد، بحاجة أن تعود مظلة أو شبكة الأمان المالية العربية لتعزيز صمود الناس. أخذ على سبيل المثال المعتقلين، تفرض عليهم سلطات الاحتلال غرامات مالية، هذا يحتاج للدفع عن المعتقل. في نادي الأسير لا توجد الآن موازنة تكفي ل 16,000 أسير فلسطيني على سبيل المثال. بعض المشاريع في القدس، المشاريع الإنمائية التي يعمل الاحتلال على إعاقتها، هذه تحتاج إلى تمويل واستمرار تمويل. إذا ما قارنت التمويل القادم للسلطة الفلسطينية بتمويل القادم لإسرائيل من شيلدون أديلسون أو من زوجته، تجده قليل وشحيح جدا هذا المال. وبالتالي نقص الموارد ونقص الإمكانيات وشح المال أو تقطع الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية أدى إلى نوعا ما ضعف أداء المؤسسات. اليوم المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية، أخذ على سبيل المثال المدارس، بدأت اليوم المدارس، الحديث الآن يدور عن 3 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع لطلاب المدارس بسبب عدم تقاضي المعلمين رواتبهم منذ ما قبل 7 أكتوبر، وزادت بعد 7 أكتوبر 50% فقط يتقاضون من الراتب، وهذا بالتأكيد لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار لأنها مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مرتبطة بالأسعار بإسرائيل، مع فارق الرواتب بين المعلم في فلسطين والمعلم داخل أراضينا المحتلة عام 48، وإن كان هناك ارتفاع بنسبة الضرائب أيضا هناك فرق كبير، لكن إجمالا أن لا يتقاضى الموظف أو المعلم راتبه، لا يستطيع أن يصل إلى مدرستي، لا يستطيع أن يقدم التزاماته العائلية والتزاماته تجاه بيتي والتزاماته الأخرى في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك شعبنا الصامت، ليس لنا إلا هذه الأرض، سنبقى في هذه الأرض، نحن ولدنا فيها، ابن كبير وسموتريتش هم طارئون على هذه الأرض، لن ينجحوا أبدا تحت أي ظرف من الظروف في تهجيرنا من هذه الأرض. حاول رابين وحاول شارون وحاولت جولدا مير وحاول بن جوريون، وهذه الأساليب نسخة مكررة لن يترك شعبنا. كل ما جرى في قطاع غزة من دمار شامل لهذا القطاع الحريب، إلا أن حركة النزوح التي كانوا أو حركة الهجرة التي كان يعتقد بايدن عندما حض ميناءه العائم أن هذا الميناء سيحمل نصف أهل غزة إلى قبرص أو اليونان أو إلى أي دولة كان يعتقدها ملاذا آخرا للفلسطينيين، فشلت. كذلك شعبنا في الضفة الغربية ليس له إلا هذه الأرض، سنبقى فيها، سنحيا فيها، وسنموت فيها، ولن نغادرها مهما كانت السياسات ومهما كانت الممارسات الإسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال أو من قطعان المستوطنين، بما فيها كل هذه المضايقات المالية وتعطيل عمل المؤسسات المتعمد بشكل كبير، وسط غياب طبعا التأثير الدولي وغياب مجلس الأمن. اليوم شبه معطل الجمعية العامة، شبه معطل، لأن دائما الضغط الأمريكي متواجد والفيتو الأمريكي دائما متواجد عندما يستدعي الأمر خدمة مصالح إسرائيل.
1: نعم. طيب، إذا يعني الحقيقة يعني الوضع الاقتصادي كما تفضلت في غاية السوء، يعني الموظفين بيقبضوا 50% من الرواتب، هنالك حجوزات المالية من قبل سلطات المستعمرة الإسرائيلية، المقاصة، أموال المقاصة الآن بلغت يعني أكثر حوالي 5 مليارات دولار محجوزة من قبل وزارة مالية المستعمرة الإسرائيلية، يعني بأموال السلطة الفلسطينية محتجزة لديهم وعندهم. وأيضا أنت لم تتحدث، ربما أغفلت، دور العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملوا في مناطق 48.
0: نعم، ممنوعين من الدخول منذ أحداث 7 أكتوبر.
1: نعم، يعني هذول كانوا البطالة. نعم، كانوا بوفروا دخل عالي لأنفسهم. نعم، وللسوق. نعم، الفلسطيني. نعم، فلذلك يعني أهم شريحتين العمال الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، والموظفين الأولى ما عندهم دخل، والثانية 50% الموظفين بيحصلوا على رواتب. وبالتالي يعني هذا الوضع الاقتصادي المأزوم الحقيقة أيضا جزء من البرمجة الإسرائيلية لما تفضلت، من أجل دفع الوضع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، دفعه نحو الهجرة والطوعية أو القسرية، سميها ما شئت أو سموها ما شاءوا، ولكن هذا هو الواقع على الأرض. لكن كما تفضلت أن لا جسر العبور ولا القتل الجماعي في قطاع غزة ولا التطهير العرقي أثمر أو أدى إلى تهجير فلسطيني ملموس عملي حقيقي من أرض فلسطين. طيب، الآن يعني المجتمع الإسرائيلي، الانتخابات الإسرائيلية في تنافس بين 3 أشخاص، نتنياهو وإيزنكوت ويائير لابيد اللي معه نفتالي بنت، 3 بتنافسوا، وبالتالي كلاهما جميعا يعني أمام حالة من التحدي في نقطتين. الأولى، من يحصل فيهم زيادة على مقعد قبل أكثر من الآخرين، يعني جميعهم بيجيبوا أكثر من 20 مقعد، لكن اللي بيجيب 21 مقعد طبعا ممكن يجيبوا أكثر، لكن اللي بيجيب الواحد منهم مقعد زيادة هو يكلف بتشكيل الحكومة. والعامل الثاني، التحدي الثاني أمامهم، هو كيف يمكن تشكيل ائتلاف حزبي يوفر العدد المطلوب، أكثر من 61 مقعد من أعضاء الكنيسة. طيب، الآن يعني في ظل هذه المعطيات يبرز دكتور مسألة الفلسطينيين أبناء مناطق الاحتلال الأولى عام 48. هناك انتخابات، وبالتالي يعني هؤلاء ممكن يلعبوا دور أساسي في المستقبل، على الرغم من إمكانياتهم المتواضعة مقارنة مع الآخرين، لأنه أكثر من 80% من المجتمع الإسرائيلي ينحاز لليمين ولليمين المتطرف والأحزاب الدينية، باستثناء يعني حزب واحد الآن هو وريث حزب العمل وحركة ميرسل وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا مش راح يجيبوا أكثر من 10 مقاعد. لكن الفلسطينيين ممكن يجيبوا 13 14 15 مقعد. يعني الجبهة الديمقراطية وأحمد الطيبي

0: الآن عندهم 5 بانضمام التجمع اللي جاب 138 ألف صوت، يعني بيجيبوا 8 مقاعد 9 مقاعد إلى آخره. والحركة الإسلامية اللي قائمتها الموحدة أوريدي الآن عندهم 5 مقاعد، ممكن يجيبوا 6 مقاعد. منصور عباس بقول ممكن نجيب 7 مقاعد. فلذلك يعني أنتم كقيادات فلسطينية في مناطق 67 ولدى السلطة، كيف تنظرون؟ كيف يمكن الرهان؟ كيف يمكن دعم وإسناد يعني حالة الشعب الفلسطيني في مناطق 48؟ لأنهم سيلعبون دور أساسي، وهم يعني الحقيقة بشكلوا رأس حربة سياسية في مواجهة يعني سياسات اليمين المتطرف، لأنهم أيضا من المستهدفين. يعني عمليات الإجرام الجنائية شبه يومية، قتل بشكل منظم، عصابات منظمة، وأيضا هنالك تدمير للقرى وللمنشآت الفلسطينية في منطقة النقب لبدو النقب. ولذلك كيف تنظر لدور الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48؟
1: نعم، يعني التقارير الإسرائيلية وهناك بعض التقارير الأخرى تتحدث أن قيادات من السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من أخوتنا بالثمانية واربعين، قادة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، ضرورة الوحدة الوطنية والذهاب إلى صندوق الانتخاب موحدين بهدف تشجيع الناخبين الفلسطينيين من أراضينا المحتلة عام 48 للخروج، كل من له حق الاقتراع أن يخرج من بيته ويذهب لصندوق الانتخاب. الهدف بالأساس وإسقاط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لا ترفع إلا شعار الدم والموت للفلسطينيين وللعرب. وفعلا كان هناك تحالف لثلاث أحزاب الفلسطينية أو ثلاث حركات، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وأعلنوا رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية. هذا الوضع وفق مؤشرات الرأي حسن المزاج والوضع الناخبين ورفع مؤشر وفرص حصول هذه الثلاث أحزاب في النتائج أفضل مما كانت عليه منفردة. مع منصور عباس استطلاعات الرأي تقول أن الفلسطينيين بإمكانهم أن يتخطوا حاجز 15 مقعد، لأن من يحق له حق الاقتراع بالورقة والقلم مثل ما بيحكوها محسوبة، يستطيع الفلسطينيون في 48 إذا ما خرجوا بالنسبة المطلوبة أن يحققوا 15 هدف، 15 مقعد في هذه الانتخابات، وبالتالي يصبحوا ركنا أساسيا ومكونا أساسيا في ترجيح كفة أي من الائتلافات القادمة للحكومة وشكل الحكومة القادمة. مؤشرات الرأي حتى هذه اللحظة تعطي تحالف نتنياهو 51 مقعد، 52 مقعد بحسب هذه، بحسب الجهة التي تنظم هذا الاستطلاع. إذا كانت الجهة من جماعة نتنياهو من مؤيدي نتنياهو تمنحه 53-54، لكن في أفضل أحواله نتنياهو يحتاج من 7 إلى 9 مقاعد حتى يحصل إلى 61 مقعدا لحسم الحكومة وتشكيل الحكومة. على الجانب الآخر أيزنكوت، لبيد وبنت يحصلوا من 56-57 في أفضل أحوالهم 57 مقعد، ومعهم جولان الحزب الديمقراطي الذي يصل من 9 إلى 10 مقعد. وبالتالي إذا ثبت جولان على توجهاته السياسية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كما نقرأ، هذا يعني أن العرب مع جولان 25 مقعد، بمعنى أنهم يتفوقوا على أيزنكوت ويتفوقوا على نتنياهو بحزب الليكود بشكل منفرد. وبالتالي سيكون العرب والتحالف العربي مع جولان نقطة مؤثرة وفاصلة في مستقبل تشكيل الحكومة القادمة. المقعد 61 سيكون هو المقعد الفائز. فرص نتنياهو حتى هذه اللحظة ضعيفة بالنظر لعدم التزام الأحزاب الدينية الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم، عدم التزامها بالانضمام تحت

0: أعباء نتنياهو وباقي الأحزاب الأخرى، وبالتالي هناك تخوف من قبل نتنياهو بتضييع عشرات آلاف الأصوات بسبب كثرة هذه الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحزم. وبالتالي إخوتنا الفلسطينيين قادرين على تعديل كفة الميزان لصالح أي حكومة قادمة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحق الفلسطينيين في 48 بأنهم ملح الأرض وأصل الأرض، والمساواة يجب أن تنطبق عليهم، شأن في ذلك شأن أي مواطن إسرائيلي، وليسوا مواطنين من الدرجة الأولى. وأعتقد وأثق أنهم قادرين على تعديل كل القوانين العنصرية التي صاغها سموتريتش وابن جفير ومررها نتنياهو إرضاء لهؤلاء المتطرفين خلال 4 سنوات الماضية.
1: طيب إذا الحقيقة الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة يمكن أن يؤدوا فعلا دور وأن يشكلوا رافعة أولا لحالاتهم لاحتياجاتهم المعيشية.

0: يعني في تغيير النسبي للوضع الإسرائيلي في تشكيلة حكومة يمكن أن تكون أقل تطرفا، وليس استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أقل تطرفا، لأنها ستعتمد على يعني يائير جولان، وستعتمد على النائب منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية أو رئيس قائمة الموحدة، اللي بيقول بوضوح يجب أن نكون في الداخل وشركاء. لحينما نكون في الداخل يعني نلغي أو ننهي أو نخفف الإجراءات والسياسات العدوانية ضدنا، وفي نفس الوقت نكسر ما يسمى يهودية الدولة، أي نصبح نحن شركاء لأننا نملك 20% من المجتمع في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. إذن هذه محاولات واجتهادات يعني بهذا الاتجاه. وبالتالي يعني هل يمكن دكتور عوض سليمية أن ترى بأن الانتخابات ستسير بهذا الاتجاه، أم أن نتنياهو حفاظا على شخصه أولا وحفاظ على ائتلافه ثانيا ممكن أن يقوم بأي عمل يخرب مسألة الانتخابات أو تأجيلها أو الآخر؟ هل الفرص متاحة أمامه بهذا الاتجاه؟ هل الظرف يسمح له، خصوصا أن خصومه من اليمين اللي ما بقدر يزايد عليهم سواء أيزنكوت أو يائير لابيد ما بقدر يزايد عليهم، بالتالي هل ممكن يسمح له باستمرارية السيطرة والتسلط وبالتالي تخريب مسألة إجراء الانتخابات ب 27/10/2026؟
1: نعم، يعني هذه هي أول انتخابات في إسرائيل تأتي في موعدها 27/10. في العادة الانتخابات الماضية كان يتم دائما تأجيلها بالتوافق بين الحكومة وبين الأحزاب المعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي، ولكن هذه على الرغم من كل الظروف التي مرت بها المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر وما تلاها جاءت في موعدها المحدد في الفترة الماضية.
0: يعني سابقا كانت في 1/11/22.
1: في العام 22 كانت آخر انتخابات أتت بنتنياهو بهذه الحكومة المتطرفة. خلال الفترة الماضية برزت تقارير في إسرائيل تتحدث أن نتنياهو إذا استمرت استطلاعات الرأي نحو خسارته لهذه الانتخابات فربما سيذهب إلى فتح جبهة إما مع قطاع غزة يستأنف الحرب تحت حجج أو إلى جنوب لبنان، وربما يذهب لمهاجمة إيران، وبالتالي يدخل الطوارئ حيز التنفيذ ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالي تحت هذه الحجة يستطيع تأجيل إجراء عملية تأجيل إلى حين تحسين وضعه الانتخابي. أيضا هناك تقارير تحدثت أن هناك خلاف بين المستوى السياسي والمستوى الأمني. المستوى الأمني في إسرائيل يشعر أن المستوى السياسي الحالي يدفع بالأمور في الضفة الغربية من خلال الاستيطان والمستوطنين إلى وضع وإلى حالة الانفجار خدمة لأجندته السياسية، وأن القادة الأمنيون تحدثوا بوضوح أنهم لن ينجروا إلى معركة في الضفة الغربية ليس لها داعي إلا لخدمة أجندة نتنياهو، وبالتالي ينؤون بأنفسهم بعيدا عن سياسات نتنياهو سموتريتش وابن جبير. حتى هذه اللحظة خلال اليومين القادمين سيتم تسليم القوائم النهائية والمرشحين النهائيين للأحزاب للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، والأمور تسير بالاتجاه المخطط له، لكن لا يمكن أن نستبعد تحت أي ظرف ربما يلجأ نتنياهو إذا استمر تعثر مؤشرات استطلاع الرأي بهذا السوء لنتنياهو وتقدم الأحزاب المعارضة، ربما يلجأ نتنياهو إلى هجمة على إيران تحت مبرر أن وصلت معلومات أمنية تؤكد أن إيران ستقوم أو ستنفذ هجوم، أو ربما يفتح جبهة جديدة على غزة. لكن بشكل عام الإطار العام والجو العام في إسرائيل هو انتخابات يوم 27 أكتوبر، وبالتالي

0: إذا سار الوضع على ما هو عليه وصدقت مؤشرات الرأي ستكون هذه آخر فرصة لنتنياهو في رئاسة الوزراء في إسرائيل.
1: طيب إذن يعني الانتخابات الإسرائيلية يعني مرجح أن تتم، والأجواء أجواء انتخابية رغم وجود يعني احتمال بتغيير الأولويات لدى المستعمرة الإسرائيلية بشن حروب في غزة، في لبنان، في إيران إلى آخره. طيب نعود إلى المسألة اللي طرحتها حضرتك حول الاستجابة للظروف التي تواجه الشعب الفلسطيني، وهي أحد العوامل قلت الإصلاحات السياسية. هذه الإصلاحات السياسية يعني الحقيقة لها عامل أساس اللي هو الانتخابات التي يمكن أن تتم ب 28/11/2026، هكذا أعلن الرئيس الفلسطيني. طيب هل هذه الانتخابات في نظرك دكتور ممكن تتم؟ لقد سبق للرئيس أن أعلن انتخابات ووضع إجراءات والآخر وبعدين ألغاها تحت حجة الآخرين يعتقدون أنها حجة ليست صحيحة وليست دقيقة، وهي حجة يعني عدم مشاركة القدس، مع أنه يعني في انتخابات سابقة مرتين حصلت يعني بشكل أو بآخر أهل القدس بيشاركوا حتى بدون يعني تسهيلات إسرائيلية بهذا الاتجاه. لذلك هنالك يعني قلق بأن هذه الانتخابات الفلسطينية يمكن أن تؤجل، ما رأيك في هذا الاتجاه؟
0: موضوعين، موضوع الإصلاح في السلطة الفلسطينية، الإصلاح الذي نريد هو إصلاح فلسطيني يخدم القضية الفلسطينية والثوابت الفلسطينية ومن عدسة الفلسطيني، نعم. وليس من عدسة الأمريكي ولا من عدسة الإسرائيلي. نحن لا نريد سلطة متجددة على مقاس ترامب وعلى مقاس الإدارة الأمريكية، نحن نريد سلطة وطنية تؤسس لدولة فلسطينية وتقودنا إلى دولة فلسطينية مستقلة، وليس من عدسة أيضا إسرائيل. هذه السلطة المنضبطة أمنيا وسياسيا والتي لا تنازع إسرائيل على حدودها ولا على سيادتها ولا تحتج لدى الأمم المتحدة ولا الجمعية العامة ولا محكمة الجنايات الدولية ولا محكمة العدل الدولية. هذه ليست سلطة إصلاحية وليست إصلاح كما يريد الفلسطينيون. الفلسطينيون يريدون سلطة متجددة بمؤسسات وطنية تحكم بالقانون الفلسطيني وبالنظام الفلسطيني وبالتوافق الفلسطيني خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني ولمصالح المواطنين الفلسطينيين. تعارضت مع المصالح الأمريكية، لم تتعارض مع المصالح الأمريكية، هذا شأن داخلي فلسطيني ليس علاقة لأمريكا ولا لإسرائيل فيه. هذا فيما يتعلق بالإصلاح. فيما يتعلق بجو الانتخابات، أنا بتقديري حتى هذه اللحظة الأجواء هي أجواء انتخابية، وكل المؤشرات حتى هذه اللحظة داخل حركة فتح تقول أن هناك انتخابات، وأن الرئيس محمود عباس مصر أن تكون هناك انتخابات في نوفمبر، وهناك حراك داخل الأطر الحركية لحركة فتح وباقي الأحزاب والفصائل الأخرى كلها تتحرك في الميدان، وبدأت التنظيم، ويقال أن هناك أشخاص بدأوا يتحركوا لتشكيل
1: القوائم
0: نعم واستعداد القوائم والبرنامج الانتخابي. لكن ماذا سيطرأ حتى 28 نوفمبر القادم؟ هذه الفترة طويلة، لا أحد يستطيع التنبؤ ما الذي سيحصل، ما هي المفاجآت، أين سيذهب ترامب مع إيران، أين سيذهب نتنياهو في حروبه وجبهاته التي لا تنتهي، ماذا سنفعل هنا في الضفة الغربية، كيف سيتم ترتيب إجراءات قطاع غزة بعد تدمير السجل المدني وفقدان مئات آلاف الشهداء والجرحى وخارج القطاع. هذه كلها تحتاج إلى إجراءات عملية وتحتاج إلى ترتيبات، والأهم من ذلك نحن بحاجة إلى توافق، كيف نذهب إلى انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية على برنامج وطني فلسطيني واحد يقود إلى إنهاء الاحتلال ويبني الدولة الفلسطينية. فالانتخابات ليست هدف بحد ذاتها، وإن كانت هي مهمة جدا، لكنها هي وسيلة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
1: كل الاحترام
0: المنشودة التي نريدها.
1: دكتور عوض

0: سليمية نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله في فلسطين، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وبشكرك على استجابتك لدعوتنا لأن يكون هذا الحوار الثري، وإن شاء الله نتواصل إياك في ظروف فلسطينية أفضل.
1: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا، تحياتنا لكم في فلسطين دائما.
0: أشكرك. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: هل وصل حامد فخري باشا إلى حسا؟
2: عامل التلغراف لم يؤكد وصوله. هناك خبر عن حركة العصاة إلى الجفر.
1: من أين؟
2: من لقويرة يا باشا، بقيادة نور السعيد وعودي أبو التاية.
1: أين يقصدون؟
2: عيوننا تقول أنهم يقصدوننا في معان.
1: أرسل من يراقب حركتهم قبل أن يصلوا إلى الجفر.

0: محمد علي العجلوني وصبحي العمري يا سيدي.
1: اتفضلون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بنينا مخيم القيادة في تل الفرس يا سمو الأمير.
1: وين هذا؟
3: جنوب الطفيلة. احنا رأينا نبعد عن المدينة ونواجه أي قوة تجينا من الكرك.
1: يا صبحي، من هو حامد فخري باشا؟
3: حامد فخري
1: يهدد بضرب رقاب الطفايلة بسيفه؟
3: هذا قائد الفرقة 48 اللي أرسلوها لحماية الخط الحديدي الجنوبي من عمان للفريفرة.
2: مش هذا كان حاكم بوخارست؟
3: هو ما غيره.
2: أها، يعني ضروري نتابع تحركاته.
4: عبد السلام، من وين جاك الخبر؟
5: من راعي منازل الجديد، أجا من الحسا وبيقول إنه القطار نزل عساكر مالها عدد، خيالة ومدافع وبغالة.
4: وين الشريف الحين؟
6: الشريف موجود الحين بالقلعة.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. فوت يا منازل، فوت.
7: مليح إني لقيتك هاني يا أبو عبد السلام.
4: خير إن شاء الله.
7: بقولوا أدو يحط سيفه برقابنا.
4: ها؟ من هو؟
7: قايد الترك اللي نزل بالحسن، وبقولوا إنه معاه عسكر مثل النمل.

0: أنا أبركت لسيدي فيصل يرسل لنا رديف من القويرة.
1: أكثرهم طلعوية عودة أبو تايه ونور السعيد عالجفر. من البارحة وصل الخبر من القويرة.
0: وش يبغون من الجفر؟
1: يردون يهاجمون معان من الشرق.
0: وش الأخبار يا عجلوني؟
2: يا سيدي 20 قاطرة وصلت الحسة.
1: شنو؟ 20 قاطرة؟ يا معود هاي تشيل أكثر من 2000 نفر.
2: على وصف اللي شافوا المدافع اللي نزلت من القطار كلها قدرت لي.
0: ها؟ وش رايكم يا رجال؟

0: عامر، نمتي عامر؟
1: واش قلتي؟ ما سمعتك.
0: إذا بدك تقنص بكرة هات لي غزال.
1: بس غزال؟ كل الغزلان لعيونك.
0: مش هالصوت، وش فيه؟
2: يا عامر يا عم عوفو. يا عرب هاي،
1: هذا صوت لافي.
3: خير يا لافي؟ عسى ما شر يمه.
2: عوسي من الحبارود وكثري يا عوفه.
4: يه، وش في يا ناس؟
2: عوض عم ذياب يقول لك اركب حصانك وفزع اللي تقدر تصلهم من قرايا الطفيله.
1: وين يفزعوا يا لافي؟
2: على حده الدقيق قريب من وادي اللعبان.
3: فزع بهالليل؟
4: اسكتي، شدي لي على حصان يا سعده.
3: يا عوض
1: اعطيني حذوتي يا غزوه.
2: حضور الرجال.

0: جودة أفندي.
1: أفندم.
0: فين المصباح؟
2: إنه هنا، هنا يا سيدي.
0: ها؟ أيوه. جودة أفندي. اقترب اقترب.
1: أفندم.
0: اسمع. بعد صلاة الفجر نتحرك من هنا إلى وادي اللعبان هنا. ها؟
1: المدافع ستتأخر يا باشا.
0: لا لا لا لا. هنا على سفح وادي الحسا طريق رومانية مرصوفة منذ 2000 سنة.
1: نوجه الخيال والبغال التي تجر المدافع إليها.
0: مع الذخائر، مع ذخائر ومواد الإعاشة، ولكن المدافع أولاً.

0: ما شاء الله ما شاء الله، هذا حجز كبير.
1: الشيخ ذياب العران جاب كل كبار البلد معه.
2: زكي بيك زكي بيك.
1: ايوه يا عبد السلام.
3: ابويا دوياك في خيمة الامير.

0: غزوة يما يا غزوة.
1: أنا هاني يما عند القدر.
0: الله يرضى عليك يما، افرشي الرحى بعيد عن النار.
1: أنت قزيتي ورا النسوان؟
0: أجلنا سوين؟
1: ابشري بالعونة.
0: يا غزوة يا غزوة يا غبرة، تعالي شيلي عدول الطحين معي.
1: والوي طحين؟
0: أرسلوه حتى نخبزوا للفزعة. أتكياهم احاربوهم جعانين.
1: حيهن العونات حيهن.

0: النظاميين اللي معانا حوالي 60، منهم 4 رشاشات. ذخيرة المدافع اللي معانا 8 طلقات لكل مدفع.
1: كل هذا ما يخليك تبعد عن الطفيلة يا سمو الأمير.
0: المتطوعين كلهم 50 بواردي مع الرئيس إسماعيل نامي.
2: صاروا 500 يا سمو الأمير.
3: إيه الشيخ حشد كل قرى الطفيلة على حد الدقيق.
0: أنا أرسلت لسيدي فيصل يمدنا بالرديف
1: قبل ما يصل الرديف من القويرة. نكون ضربناهم بعونهم.

0: أغلب الجنود ساروا راجلين على أقدامهم يا باشا.
1: جودة أفندي، دعهم يرتاحون، خلهم يرتاحون، أطعموهم واسقوهم. أين الطوبلجية؟
2: أفندم، المدافع جاهزة.
1: افرد خريطتك يا جودة، افرد.
0: أفندم؟
1: اسمع، أريد قنبلة من مدفع الكادراتلي وسط الطفيلة، هنا، وقنبلة في قرية عيمة البعيدة هنا.
2: سنلقم المدافع أفندم.
1: وبعدها اضربوا بصيرة هنا.
2: حاضر أفندم.
3: وين الرجال اللي يعرفوا واد الحسن؟
4: كلنا شتينا بيه وعبينا بطوننا من لحم صيد.
5: يوم الدنيا تثلج منروح بنرعى فيه.
3: عشتوا يا عيال، عشتوا. خذوا معكم فزعة عفرة بصيرة ودلوهم على مكمن يطخوا منه.
6: فزعة عيمة وصلت يا شيخنا.
3: عشت يا عوض، عشت. لا تخلوا كل الفزعات من دون طعام وميها، تراها عركة طويلة.

0: وش نهرته اليوم يا ولدي يا محمد؟
1: ثلاث بعارين وطبخ شوارين رز.
0: أرسلوا 10 بعارين ذبائح يسبقنا على دربة معانا.
2: ماكو مي على طريقنا شيخ عودة؟
0: يا نور يا فندي، الصمين نشيله معنا من بير الجفر.
1: قلنا لهم يملوا الرواية اللي على الزمال. يا بجار يا ود يا بجار.
2: أقول لك شيخ عودة، محمد يدري بروحتنا؟
0: ما حد يدري إلا أنا وانت والشريف بالقوير باكر على باير، ومنها نغرب على الساحل.

0: أول مرة بحياتي أشوف الخبز ينشال بعدول على ظهر البعير.
1: شدي شدي من عندك يا غزوة، شدي العروة من عندك وعلقي مدهنة السمن تحت العدل.
0: علقتها قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟
1: صوت بومبا؟ ولا أنا غلطانة؟
0: الخاسين ضربوا الطفيلة؟
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. ساعد في الإخراج عبد الله فهد. إخراج علاء ربابعه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 8 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد هم

والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الخلق كلهم عباد الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى الخالق وحده، ولكنه تعالى أراد أن يشرف عباده المتقين فأضافهم إليه تشريفا وتكريما، فقال في شأنهم: وعباد الرحمن. وإن إضافتهم إلى اسمه تعالى الرحمن فيه إشارة لطيفة إلى أنه سبحانه وتعالى اختصهم برحمته، مصداقا لقوله عز وجل: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمؤمنون يتجنبون الكبر ويمشون هينين متواضعين. عن أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه: الهون مشي الرجل بسجيته التي جبل عليها، لا يتكلف ولا يتبختر. أما قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ففيه بيان لحالهم في معاملة مع غيرهم بعد بيان حالهم في أنفسهم، والمراد أنهم لا يقابلون المسيئين إليهم بالإساءة. فإذا جهل عليهم أحد السفهاء كظموا غيظهم وقابلوا سفاهته بالحلم وترك اللغو. أما غير عباد الرحمن فيقابلون جهل الجهلاء بمزيد من الجهل، كما يقول قائلهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن طريف ما أقول في هذا المقام أن سفيها كال الشتائم كيلا لواحد من عباد الرحمن، فقابله بالسكوت التام، فقال السفيه: إياك أعني. فأجابه ذلك الرجل الصالح: وعنك أحلم. فهل لنا أن نأخذ من عباد الرحمن تلك السماحة وذلك الحلم؟ فإنما وصفهم سبحانه لنتأسى بهم كما تأسوهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أثنى الله سبحانه على حسن تصرفهم في الماء في المال ولقد أثنى الله سبحانه على حسن تصرفهم المالي بقوله الكريم في الآيات السابقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أي لزموا حد الاعتدال فلم يضيقوا تضييق البخلاء، بل كانوا وسطا بين الإسراف والبخل. وهذا التوسط هو ما أمر به سبحانه في قوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت مرة بحبة عنب واحدة لا تملك سواها، فقالوا لها: حبة عنب واحدة تتصدقين بها وكأنهم استقلوها. فقالت: إن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم أسألتهم: كم ذرة في حبة العنب؟ فما أكرم ربي وما أعدله وما أروع الإسلام وما أعظمه وما أشرفه، بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. إطلاق خدمة الإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر تطبيق سند. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق في السعودية، ويدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. اطلع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اطلع على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها. واستمع سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل على مشروع تطبيق سند للأعمال. وأكد سموه ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق، والتحقق من جاهزيته قبل الإطلاق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير تطبيق سند ومعالجة أي ملاحظات. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدفع الرقمي، إذ أشار سموه إلى ضرورة التوسع في هذه الإجراءات لتسهيل تعاملات المواطنين، خاصة المرتبطة بالخدمات الحكومية. أعلنت إدارة السير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة خدمة الإبلاغ عن المخالفة عبر تطبيق سند، بما يمكن المواطنين من الإبلاغ إلكترونيا عن عدد من المخالفات والسلوكيات المرورية التي يتم رصدها على الطرق. وبحسب بيان للوزارة، تتيح الخدمة للمستخدم اختيار نوع المخالفة وإدخال رقم لوحة المركبة وتحديد موقع المخالفة ووصفه، إلى جانب إمكانية إرفاق صورة أو مقطع فيديو يوثق المخالفة، ومن ثم إرسال البلاغ إلكترونيا من خلال التطبيق للتعامل معه الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة. وتشمل المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخدمة مجموعة من السلوكيات المرورية، من بينها الوقوف المزدوج، ومخالفات لوحات أرقام المركبات، ومخالفات وسائل النقل العام، والقيادة المتهورة والاستعراضية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، واستخدام الهاتف في النقال أثناء القيادة، والمسير بعكس اتجاه السير، ومسير المركبات على شكل مواكب، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، واتخاذ مسرب خاطئ، وخروج الأجسام من المركبات. وأكدت الوزارة ومديرية الأمن العام أن هوية مرسل البلاغ يتم التعامل معها بسرية تامة، مشيرتين إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار

قائمة الوصول السريع واستكمال البيانات المطلوبة وإرسال البلاغ. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشغلا في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء لعدم حصولها على الترخيص الأصولي لممارسة نشاط تصنيع وتشكيل الأطباق والعبوات الكرتونية المستخدمة في تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية، ولمخالفته الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء. وبينت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أنه تبين خلال الكشف الميداني تدني مستوى الاشتراطات الصحية والظروف تشغيل وتصنيع غير ملائمة صحيا، إضافة إلى ضبط نحو 3 أطنان من الأطباق الكرتونية داخل المشغل. وبناء على المخالفات المضبوطة تم إغلاق المشغل بالشمع الأحمر أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. من جهة أخرى، ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في إحدى المجمعات التجارية في العاصمة عمان عيادة تجميل غير مرخصة داخل ناد رياضي، وذلك في إطار الحملة الرقابية المكثفة على الأندية ومراكز اللياقة البدنية. وكشفت المؤسسة في بيان اليوم عن وجود أدوية وحقن ومستلزمات طبية ومحاليل وريدية داخل العيادة غير المرخصة، إذ شملت المضبوطات حقن فيلر وبوتوكس غير مجازة للتداول، وحقنا دوائية تستخدم لغايات إنقاص الوزن، وأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى أنابيب لسحب عينات الدم وسرنجات مجهولة المصدر تحتوي على مواد غير معروفة، إلى جانب جهاز لتنظيف البشرة. وأكدت أن الأندية ومراكز اللياقة البدنية ليست منشآت صحية مخولة بممارسة الإجراءات الطبية أو إعطاء الأدوية والحقن والمحاليل الوريدية، محذرة من الحصول على الأدوية والحقن لا سيما المستخدمة لأغراض إنقاص الوزن أو التجميل من جهات أو مصادر غير مرخصة. ودعت المؤسسة إلى عدم شراء أو تداول مثل هذه المواد إلا بعد التأكد من وجود إشارة صنف غذائي على المنتج، وأن تكون خالية من الشوائب وأي روائح غريبة، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات أو استفسارات عبر منصة الشكاوى الرسمية. دان الأردن اليوم استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وكذلك استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر انتهاكا سافرا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. في السياق، دان الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليج جاسم البداوي وجمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها جماعة الحوثي على جنوب المملكة العربية السعودية واستهدفت مدنيين ومنشآت وأعيانا مدنية.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس، خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس

أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد المجالي التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أفاد مصدر طبي بإصابة مسن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشاب برصاص الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجة شمال القطاع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي السياق، قصفت مدفعية جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية، استشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد حصار منزله في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقام الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثمانه. وأضافت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن قوات الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزلا في البلدة بعد اقتحام المنطقة الغربية، واستهدفت المنزل بقنابل أنيريغا واستخدمت جرافة عسكرية لهدم أجزاء منه. وإلى آخر تطورات الصراع الأمريكي الإيراني في الشرق الأوسط، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تحقق انتصارا على إيران يضمن منعها من امتلاك سلاح نووي وتخفيض أسعار الوقود، بينما أبدت وزارة الطاقة الأمريكية انفتاحها على حلول تفاوضية. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لطالما رفضت طهران الحرب، وأن الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني وأمن المنطقة يكمن في تجنب إشعال نيرانها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه طهران التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها 81 مساء اليوم بكلمة من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأخرى من رئيس الدورة الجديدة البنغالي خليل الرحمن الذي سيؤدي حلف اليمين في جلسة صباحية تشمل إغلاق الدورة 80. ويلقي قادة الدول ورؤساء الحكومات خطابات في 22 من الشهر الحالي خلال المناقشة العامة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
1: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامى في مواقعهم. يسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا العميد الطبيب طارق زهير العثامنة، مدير مستشفى الأميرة هيا العسكري. كونوا معنا.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير ومودة. دائما وأبدا كانت القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي على كافة الأصعدة والمواقع تقدم العون لكل محتاج، فكانت دائما خير مثال لكل يد تقدم العون والمساعدة، ومثلها دائما أنه يد تداوي ويد تحمل السلاح. يسعدنا لهذا اليوم ولهذا المساء بالذات أن يكون ضيفنا العميد الطبيب طارق العثامنة، مدير مستشفى الأميرة هي العسكري، للحديث أكثر عن هذا المستشفى والخدمات والدور الذي يقوم به. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير جميعا.
0: نعم دكتور، عرفنا عليك وقلنا بأنه أنت مدير مستشفى الأميرة هي بنت الحسين العسكري، وهو المتواجد في منطقتي جرش وعجلون. بالبداية نتعرف أكثر على هذا المستشفى ودوره.
1: مساء الخير جميعا، كل الحب لوطننا الغالي. بداية بحب أشكرك ثمار بيك وأشكر كل القائمين على البرنامج لإتاحة الفرصة لي بالحديث إلى مستمعين الأعزاء من أبناء الوطن الغالي للحديث خلال الدقائق القادمة عن خدمات مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري. فكما تعلمون فقد تم افتتاح المستشفى من قبل سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأميرة هيا بنت الحسين حفظهم الله ورعاهما بتاريخ 20/10/2016، وتم المباشرة بالعمل في كافة الاختصاصات في الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة والصيدلة. حقيقة رؤية المستشفى هي دائما التميز في تقديم خدمة طبية متكاملة تواكب التقدم الطبي العالمي. ويعتبر مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري حقيقة مستشفى تعليمي وعلاجي، ويستقبل كافة المرضى والمرضى المحولين من المستشفيات العسكرية والمدنية في المملكة ومن خارج المملكة. يستقبل مستشفانا المرضى من كافة الأعمار. بالنسبة لسعة المستشفى أختي الكريمة، سعة المستشفى 183 سرير، وتم استحداث سريرين خلال الفترة الماضية بحيث أصبح الإجمالي 185 سرير تقريبا، حيث يتكون المستشفى من 9 طوابق.
0: نعم سيدي. طب هذا بيقودني إلى سؤال للحديث عن أبرز الأقسام والتخصصات المتوفرة في مستشفى الأميرة هيا العسكري.
1: نعم سيدتي، تشمل أقسام المستشفى الأقسام الجراحية طبعا، أقسام الباطنية بكافة فروعها، أقسام الأطفال والنسائية والتوليد، إضافة إلى أقسام العناية الحثيثة والخداج والعمليات، وكذلك يضم جميع اختصاصات العيادات وعيادات

0: الاستشاري الزائر من كافة التخصصات الطبية، وما تم مؤخرا بالمستشفى من استحداث لوحدات جديدة والحمد لله. أختي الكريمة إذا عندكم متسع تسمعونا.
1: نعم سيد.
0: أولا استحدثنا وحدة جديدة بالمستشفى وهي مسماها وحدة الخداج الخارجية.
1: نعم.
0: اللي هي Outpatient Neonatal ICU. هاي الوحدة متخصصة لمرضى الخدج المولودين خارج المستشفى.
1: نعم.
0: والذين يكونون بحاجة إلى دخول لوضعهم الصحي الحرج. تم تخصيص وحدة متخصصة لهم كجزء من قسم العناية الحثيثة.
1: نعم.
0: بكوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه الحالات، وتعتبر حقيقة هذه الوحدة الأولى في المستشفيات الطرفية العسكرية. كذلك تم استحداث عدة عيادات وخدمات لمتلقي الخدمة، من ضمنها حديثا استحدثنا عيادة جراحة الأطفال.
1: نعم.
0: لم تكن موجودة سابقا في المستشفى، وعمليات جراحة الأطفال أيضا، بحيث يتم استقبال الحالات ومعاينتها من قبل أطباء اختصاص بدلا من عناء الذهاب إلى مدينة الحسين الطبية. كذلك أختي الكريمة مستمعين الكرام، تم تطوير خدمات العيادة الإلكترونية بالمستشفى بإضافة تخصصات عديدة للاستشارات من المدينة الطبية. أضف إلى ذلك إلى أنه تم مؤخرا في الربع الثالث من العام من هذا العام تخصيص وحدة متكاملة لخدمات كبار السن، حيث يضم الفريق في مقدمة المستشفى كوادر من الإرشاد النفسي ومن العلاقات العامة ومن عمال نقل المرضى، ويتوفر فيها كل ما يحتاجونه لتلقي خدماتهم في عيادات وأقسام المستشفى وحسب احتياجاتهم طبعا. كذلك يتم العمل حاليا بالمراحل الأخيرة من استحداث صيدلية متخصصة لمرضى وحدة غسيل الكلى، حيث لمسنا احتياجات متلقي الخدمة في الوحدة خلال الجولات ومن خلال الاستبيانات، بحيث تكون هذه الصيدلية مخصصة لهم وتحافظ على خصوصيتهم، وكذلك تخفف الضغط على الصيدلية الرئيسية، ويتابع علاجهم دكتور صيدلي متخصص لضمان تقديم خدمة ورعاية طبية بجودة عالية. أيضا أختي الكريمة،
1: نعم
0: تم افتتاح عيادة الألم لمرضى ما بعد العمليات الجراحية، وكذلك المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة وبإشراف استشاري متخصص في معالجة الألم. كما تم استحداث عيادة تقييم المرضى ما قبل العمليات للتخدير قبل العمليات الجراحية، بحيث يتم فحص المريض بشكل كامل للتأكد من جاهزيتهم للعملية، مما يقلل من معدل إلغاء العمليات الجراحية كما تعلمين. وتوظيف ذلك في الاستهلاك الرشيد والأمثل لأقسام العمليات الجراحية. أيضا تم استحداث عيادة المعالج النسائية في قسم النسائية والتوليد وفي عيادات النسائية عفوا. وكذلك عيادة الطنين، وتم تفعيل دور الصيدلي السريري أيضا في عيادات الباطنية والفحوصات الشهرية.
1: نعم ما شاء الله عليكم يعني باشا، خدمات عديدة ومتنوعة وكلها تصب في مصلحة المواطنين أو المراجعين لهذا المستشفى. وهذا بيقودني إلى سؤال، كيف يتم تقديم الخدمة للمتقاعدين العسكريين والعسكريين أيضا من أبناء محافظتي جرش وعجلون؟ وأنت تحدثت عن أنه أيضا تم استحداث وحدة للأطفال المولودين خارجيا، فهي برضو كمان خدمة أنتم بتقدموها للمواطنين المواطنين المدنيين، فنحكي أكثر عن خدماتكم وآلية تقديمها للمراجعين.
0: نعم ستي، يقدم المستشفى خدماته العلاجية لأبناء محافظتي جرش وعجلون العسكريين والمنتفعين، بالإضافة إلى أبنائهم والمتقاعدين وكذلك المدنيين. ويتوفر كذلك في المستشفى مكتب متخصص لخدمة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. وتكون لهم الأولوية في تقديم الخدمة وحسب احتياجاتهم.
1: نعم سيدي.
0: كل الفعاليات اللي حكيت لك إياها الآن هي مطبقة على أرض الواقع، واللي حكيت لك عليها لوحدة الخداج الخارجية لمسنا أهميتها وتأثيرها خلال الست أشهر الماضيات، فكانت من أفضل الاستحداثات اللي استحدثناها في المستشفى، وكانت مؤثرة وعلى أرض الواقع يعني مفيدة جدا والحمد لله.
1: والحمد لله.
0: الخط الأحمر اللي دائما أنا بسعاله بالمستشفى، وهي بتوجيهات من مدير عام الخدمات الطبية، هي خدمة كبار السن. خدمة كبار السن لازم أنه نفعلها بكل مستشفياتنا إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا بنكون البداية من عندي من هون من مستشفى الأميرة هيا، وفعلناها على أرض الواقع قسم

0: كامل لخدمة كبار السن من لحظة دخوله إلى المستشفى، للحظة تلقيه العلاج في العيادات، للحظة استلامه العلاج إلى عند باب سيارته بوصله الشباب. وهذه الخدمة أنا بعتز فيها، لأنه الكبار السن هم يعني الأساس في الخدمة، اللي لازم دائما يكون لهم تركيز أكثر من غيرهم عندي.
1: نعم سيدي، ويعطيكم ألف عافية، وجهودكم دائما مشكورة ويشار لها بالبنان. الآن سيدي نطلع لفاصل بسيط، ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن مستشفى الأميرة هياء العسكري دكتور طارق.
0: شكرا
1: سيدي.

0: أعزائنا مستمعي ذات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا العميد الطبيب طارق زهير العثامنة مدير مستشفى الأميرة هيا العسكري. يسعد مساك سيدي مرة أخرى. سيدي، للتذكير كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن هذا المستشفى، يعني عرفنا عليه وتحدثنا أيضا عن أبرز الأقسام والتخصصات المتوفرة فيه، وأيضا تحدثنا عن ما هو جديد من عيادات موجودة لديكم، وأيضا تحدثنا عن الخدمة اللي بتقدموها لأبناء محافظتي جرش وعجلون، سواء من متقاعدين عسكريين أو عاملين أو أيضا أبناء المنطقة بشكل عام من مدنيين. الآن بدنا نتحدث عن الخدمة والتميز الطبي اللي بتتميز في مستشفى الأميرة هيا العسكري، فالآن نتحدث عن مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة وكيف تقارنها بالمستشفيات الأخرى ضمن منطقة محافظتي جرش وعجلون. دكتور طارق.
1: نعم أختي الكريمة.
0: نعم سيدي.
1: نعم، مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفى والحمد لله في تطور وتحسن ملحوظ، وكان ذلك باستمرار على مدار السنوات الماضية أيضا من عمر المستشفى.
0: نعم.
1: المستشفى والحمد لله أختي الكريمة، هاي للعلم، يعني حاصل على شهادة إعادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اللي مش بسميه أردني فقط، هو أردني وإقليمي.
0: نعم.
1: للمرة الرابعة على التوالي وبتميز،
0: وكذلك ودورنا من بارك لكم بهذا الإنجاز. نعم يا سيدي.
1: نعم ستي، آخر مرة أخذناه الشهر الماضي اعتمادنا للمرة الرابعة وبتميز ولمدة 3 سنوات، يعني احنا اعتماديتنا مش فقط لسنة واحدة، لثلاث سنوات قادمة.
0: نعم.
1: وكذلك حصلنا على اعتمادية وحدة الماموغرام اللي هي تصوير الثدي 4 مرات متتالية أيضا وبتميز.
0: ما شاء الله.
1: وحصلنا على الدرع البرونزي لحصاد الجودة 2 مرات متتاليتين، والمستوى البلاتيني لمشروع مستشفى صديق الطفل 2 مرات متتاليتين. فيعني إشي الواحد بيفتخر فيه.
0: نعم صحيح.
1: بهذا المستشفى اللي هو جزء لا يتجزأ من الخدمات الطبية الملكية، حصولنا على هذه الاعتماديات. هذه الاعتماديات ما انوجدت من فراغ، هي انوجدت من عمل جماعي منسق على أرفع المستويات والحمد لله.
0: والحمد لله، وأكيد سيدي هاي الإنجازات جاءت نتيجة الجهد الجماعي لكافة مرتبات مستشفى الأميرة هي العسكري، ابتداء من عطوفتك ونهاية بأصغر خلينا نحكي موظف موجود كان حريص على القيام بدوره على أتم وجه وبأفضل صورة ممكنة حتى تنعكس بطريقة إيجابية على المستشفى. الآن سيدي نتحدث عن أبرز العمليات النوعية التي تم إجراءها في المستشفى خلال الفترة الماضية دكتور.
1: نعم أختي كريمة.
0: نعم.
1: باستمرار يتم عقد ورشات متخصصة لآخر التطورات والبروتوكولات العالمية والتداخلات الجراحية والعلاجية.
0: نعم سيدي.
1: فعلى سبيل المثال للحصر، تم إدخال تقنيات

0: جراحة السمنة، الهيرنيا لاب، علاج الفتق في الحجاب الحاجز، الباي باس أوبريشن لعمليات المعدة والمنظار. هذا بالنسبة للجراحة العامة. كذلك هنالك عمليات للعظام، فقد تم إجراء عمليات لترميم وإصلاح ما يسمى بالضفيرة العضدية، وهي من العمليات النادرة. وتم إجراء عمليات نوعية على مستوى المملكة لاعتلال العصب الأوسط، وهي من العمليات أيضا النادرة. أما بالنسبة لعمليات العيون على سبيل المثال للحصر، طبعا هنالك يتم عندي عمليات لزراعة القرنية، وكذلك عمليات للعيون الجراحية والتجميلية أيضا الأوكيولوبلاستي. وتم عقد ورشات جراحية في تنظير الجيوب الأنفية بواقع كل يوم اثنين بالمستشفى بحضور مستشارين من الخدمات الطبية الملكية ورؤساء الدوائر وقاع الجمجمة المتقدمة أيضا في قسم الأذنية أيضا. كذلك جراحة الفكين يقوم بعمليات نادرة في هذا المستشفى، الأورام كمان. كذلك يتم إجراء عمليات استئصال لأورام المثانة باستخدام جهاز ثنائي القطب البايبولر، وكذلك يتم إجراء عمليات نوعية في الأورام النسائية والطب الرياضي بشكل فعال جدا. هاي كلها أمثلة على بعض العمليات التي تجرى في وحدتنا والحمد لله.
1: يعطيكم العافية سيدي. طبعا هاي الإجراء العمليات النوعية ما جاء من فراغ، جاء أكيد نتيجة مواكبة أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. فنحكي عن هاي الجزئية، ونحكي عن جزئية إذا في تطوير لهاي الأقسام أو باقي الأقسام عندكم بالمستشفى.
0: والله إحنا بنحب الكريمة يعني
1: نعم سيدي،
0: نعمل أي شيء حديث وأي شيء أقدر إنه يعني ضمن الإمكانيات المتاحة.
1: نعم.
0: بالتواصل مع مديريتنا، مديرية الخدمات الطبية، بنحاول نحدثه. ما بنبخل على مستشفانا بأي شيء، ولا مديرية الخدمات بتبخل عليه، ولا جيشنا العربي أيضا. فمثلا على سبيل المثال يعني استحدثنا بعض الأجهزة في بعض الأقسام، مثلا جهاز ألتراساوند حديث استحدثناه في قسم النسائية وليس فقط في العيادات، كما وتم إدخال جهاز ثنائي القطب كما ذكرت سابقا بعمليات استئصال أورام المثانة.
1: نعم.
0: كما تم إدخال كرسي جديد في عيادات الأسنان لأجل التوسعة بسبب وجود الضغط المتزايد من قبل المرضى على قسم الأسنان. كما استحدثنا لغسيل الكلى أجهزة عدد اثنين جداد بالإضافة للأجهزة اللي أصلا موجودة، فصار العدد عندي حوالي 17 كرسي لغسيل الكلى والحمد لله.
1: والحمد لله سيدي. لا يخفى عليك ولا يخفى على مستمعين الأكارم بأنه دائما تحرص القيادة العامة ممثلة بعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة نتيجة توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، على أن يكون للقوات المسلحة أدوار متنوعة غير الأدوار الدفاعية في حماية أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا يكون في إلها دور إنساني، وخير من يمثل هذا الجانب الإنساني اللي هي مستشفياتنا العسكرية المنتشرة بكافة محافظاتها. فنحكي عن هذا الجانب ودور مستشفى الأميرة هيا العسكري في دعم أهالي محافظتي جرش وعجلون، خاصة في الحالات الطارئة والحوادث والظروف الجوية، يعني اللي خلينا نحكي الغير اعتيادية، الظروف الغير اعتيادية. طارق بيك.
0: نعم، بالنسبة لدور المستشفى في دعم أهالي جرش وعجلون وخاصة في حالات الكوارث لا سمح الله والحالات الطارئة، كما تعلمين أن المستشفى يقع على سفح جبل، وبناء على الطبيعة الجغرافية للمنطقة تتعرض باستمرار أكثر من غيرها من المناطق بشكل أكبر للحوادث والإصابات لا سمح الله. هناك تمارين يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، والأسبوع هذا عندنا تمرين إن شاء الله يتم من خلالها اختبار خطط الحريق وخطط الحوادث والكوارث، وعمل تجارب وهمية بشكل مستمر. أيضا هنالك فريق مختص لإدارة الكوارث يضم أطباء وممرضين ومدربين ومؤهلين بدورات تخصصية في دعم الحياة المتقدمة لإصابات الحوادث. يوجد في قسم الطوارئ قاعات متخصصة ومنفصلة تشمل الباطنية والجراحة، إضافة إلى قسم طوارئ الأطفال. وهنالك تنسيق مستمر مع الدفاع المدني استجابة للحالات الطارئة اللي ممكن تيجي على المستشفى القادمة للمستشفى، ليتم التعامل معها بشكل آمن ودقيق وسريع لإنقاذ الحياة والحمد لله.
1: والحمد لله. طب الآن دكتور نحكي عن كوادركم الطبية والتمريضية، ونحكي عن تدريبهم وتطويرهم حتى يكونوا قادرين على القيام بوظيفتهم الإنسانية، وأيضا يكونوا قادرين على إبقاء اسم مستشفى الأميرة هيا العسكري بدائما أنه يكون مميز. دكتور
0: أختي الكريمة.

0: يوجد في المستشفى خطة تدريبية يتم عملها بالتنسيق مع جميع الأقسام الطبية والتمريضية لوضع الأولويات التدريبية لتطوير الكوادر العاملة في المستشفى وحسب الاحتياجات التدريبية. هنالك دورات تخصصية في الإنعاش القلبي الرئوي على سبيل المثال، القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم. نحرص كإدارة هنا في مستشفى الأميرة هيا على إدامتها واستمراريتها وحسب مجال الخدمة المقدم، ويتم كذلك تطوير الأداء الطبي من خلال التنسيبات لدورات تخصصية سواء كانت داخلية أو خارجية، إضافة إلى مشاركة الكوادر العاملة في المؤتمرات والورشات المحلية والإقليمية، طبعا هذا كله استنادا وانسجاما مع الخطة الاستراتيجية للمستشفى. إضافة إلى ذلك إقامة أيام علمية تواكب آخر التطورات والتقنيات الحديثة في الرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال تم مؤخرا قبل أسبوعين تقريبا في المستشفى إقامة يوم علمي لدائرة طب الأسرة في الخدمات الطبية الملكية تحت عنوان الطبيب والذكاء الاصطناعي، هذا على سبيل المثال للحصر.
1: نعم سيدي. طب الآن في نهاية لقائنا دكتور طارق العثامنة مدير مستشفى الأميرة هيا العسكري، سيدي نحكي سريعا عن الرؤية المستقبلية لكم، وأيضا بنهاية حديثنا أيضا كمان كلمة بتحب توجهها لأهالي منطقتي جرش وعجلون.
0: أختي الكريمة، نسعى مستقبلا لاستحداث وحدة متخصصة إن شاء الله للقسطرة القلبية، حيث يوجد هنالك مكان مخصص داخل المستشفى نسعى لتجهيزه إن شاء الله بالتعاون مع مديريتنا مديرية الخدمات الطبية، ونسعى لاستقطاب الكوادر المؤهلة من مدينة الحسين الطبية، بالإضافة إلى خطة الاستملاك لجزء من الأراضي المجاورة للمستشفى للعمل على زيادة أعداد المصفات للمواطنين واستخدامها إن أمكن بالمستقبل إن شاء الله لإنتاج الطاقة البديلة. كلمتي الأخيرة إذا بتحبي أني أوجه كلمة لأهالي المنطقة جرش وعجلون، أختي الكريمة هذا المستشفى، هذا الكلام موجه لكل المواطنين وكل الإخوان والأخوات في هذه المنطقة الغالية علينا، منطقة جرش وعجلون اللي بعتبر حالي يعني واحد من أهل المنطقة إن شاء الله. هذا المستشفى منكم وإليكم، نحن هنا لخدمتكم. المريض بالنسبة إلي وبالنسبة لكل الكوادر العاملة في هذا المستشفى هو المحور الرئيسي لنا جميعا، وهو يعني مسؤوليتنا جميعا. أبوابنا وبابي أنا كمدير هنا بالمستشفى مفتوح طويلة الوقت في أي وقت لاستقبال مقترحاتكم وشكاويكم، فأنتم المحور الرئيسي في الرعاية الصحية، فنحن هنا إن شاء الله لأجلكم، شافاكم الله ورعاكم. بالنسبة للرؤية،
1: نعم سيدي،
0: يعني رؤيتنا تقديم خدمة طبية متطورة تواكب التقدم الطبي العالمي إن أمكن ضمن إمكانياتنا المتاحة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وآخر شيء بنقوله دائما، حمى الله الأردن وقائده وشعبه وجيشه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتم سيدي وستبقون بإذن الله خير مثال لأبهى صورة للقوات المسلحة الأردنية المشرفة في تقديم العون والعلاج لكافة أبنائنا في وطننا العزيز، وأيضا من رفقاء السلاح وكافة الزملاء والزميلات من أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في محافظتي جرش وعجلون. أمنيات التوفيق دائما وأبدا لكم سيدي في مستشفى الأميرة هيا العسكري. شكرا لك.
0: أحب إلى فيش عندك مانع بس أقدم مداخلة أخيرة إذا سمحتي لي.
1: طبعا أكيد يا سيدي.
0: بدي أوجه كل التحية طبعا
1: والتقدير،
0: أنا كمدير مستشفى الأميرة هيا الدكتور طارق زهير عمر العثامنة، وبشكر بالدرجة الأساسية كوادرنا العاملة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري، للواحد ما بنكر جهودهم والمبذولة في المستشفى، والتقدير الدائم للدعم المستمر من قيادتنا في مديرية الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام العميد الطبيب الدكتور سهل الحموري.
1: نعم.
0: والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
1: نعم.
0: بقيادة اللواء الركن مجد الحراسيس. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة والتبريكات لعطوفته مع كل الأمنيات بالتقدم والإنجازات لجيشنا العربي المصطفوي تحت ظل جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا العميد الطبيب طارق زهير العثامنة، مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظتي جرش وعجلون، وأيضا الشكر للزميلة نور الحوامدة على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. شكرنا أيضا لزملاء من الخدمات البرامجية حنين بني مصطفى، علي الوديان ومحمد الزعبي، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. أيضا الشكر لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد من الإشراف العام. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
1: النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله إلى حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الزاوية الرياضية عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع نشمية أردنية في عالم الرياضة، نموذج للمرأة الأردنية التي خلينا نتحدث عن كافة المجالات. يعني المرأة الأردنية أثبت جدارتها في كافة المجالات المحلية، الرياضية، الاجتماعية، الطبية، لله الحمد. نشمية أردنية من نشميات الوطن الصحفية الرياضية دعاء الطويسي، وهي صحفية رياضية في وكالة الأنباء الأردنية، زميلة ونعتز ونفتخر بها. هلا ومرحبا بداية هذا اللقاء دعاء، وسعيدين جدا بهذا اللقاء عبر أثير إذاعة القوات المسلحة.
3: أهلا فيك، أهلا فيك بشار، وأجدد شكري لإذاعة قوات المسلحة على هذه الاستضافة وعلى هذا الكلام الطيب. حقيقة
2: تستحق ستي أنت،
3: يعني بالعكس، المرأة الأردنية ليست فقط في الرياضة، المرأة الأردنية أثبتت وجودها في كافة القطاعات. يعني ربما الرياضة كانت شيء جديد أو يعني هو موجود، لكن لم يكن مسلط الضوء عليها مؤخرا.
2: لكن خلينا نكون صريحين، دعوة بيوز بالفترة الأخيرة بعد تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم، شاهدنا المرأة الأردنية في عالم الرياضة وتحديدا الصحافة الرياضية في ازدياد.
3: نعم.
2: يعني أصبح الآن نتحدث عن صحفيات أردنيات منتشرات في كافة

0: جاء الوطن العربي. يعني هي زميلتنا هبة الصباغ بالمملكة العربية السعودية، هنالك زميلات في قطر في الإمارات، زاد الشغف الرياضي لدى السيدات، وهذا عامل إيجابي. يعني
1: طبعا على ذكر زميلتنا هبة الصباغ، أولا هي بوجه لها تحية، هي صديقة عزيزة جدا
0: صحيح
1: الزميلة، وهي يعني من زمان بالرياضة، مش
0: صحيح
1: شيء جديد عليها، لكن كما قلت يعني بعد المونديال أو بعد خلينا نحكي تأهل منتخبنا في كأس آسيا، كانت يمكن بداية الشرارة
0: صحيح
1: لزياد الاهتمام الرياضي خصوصا من قبل الصحفيات، زي ما حكيت هم كانوا من أول في مهتمين، لكن بدأت الجرأة تظهر أوضح من قبل الصحفيات بأنهم يغطوا هيك
0: صحيح
1: مجال.
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح. وشاهدناك أيضا في كأس العالم، يعني تحليلاتك والتحليلات الفنية، كنا نتحدث في الكواليس عن منتخبنا كأس العالم، قديش انبسطنا لما شفنا نشميات أردنيات بحلن وبيحكن بأمور إدارية وفنية للمنتخب الوطني. طيب دعاء، ندخل الآن إلى عمق الحلقة، والفيصلي بطل كأس السوبر، كيف تقرأين أهمية اللقب للنادي الفيصلي في بداية الموسم، والشكل الجديد للنادي الفيصلي مع أبو حمود الحنيطي، وهذا التغير الكبير للنادي الفيصلي، كيف تقرأي فوزه بلقب كأس السوبر وفي بداية هذا الموسم؟
1: طبعا بداية هو كان فوز مهم للفيصلي صراحة،
0: صحيح
1: تتويج مهم للفيصلي معنويا وفنيا، لكن بالبداية خلينا نحكي عن كأس السوبر. كأس السوبر كان للأمانة مختلف هذا الموسم، ممكن بسبب تغيير نظام البطولة، هو يعني كان اللي الآن نظام البطولة صار بأربعة أندية بدلا من النظام التقليدي اللي كان الفائز بالدوري وأيضا الفائز بالكاس، لكن الآن أصبحت بأربع أندية اللي هي الفائز بالدوري وبالكاس وبصاحب أول مركزين اللي هم الحسين والفيصلي والوحدات والرمثا.
0: الرمثة صحيح
1: فأعتقد أن هذا الأمر بالبداية أعطى مؤشر إيجابي بإزادة أو زيادة التنافسية ما بين الأندية، وكما قلنا تتويج الفيصلي كان مهم معنويا وفنيا وأعطى ثقة للنادي خصوصا قبل بداية الدوري.
0: صحيح.
1: نعم الآن سألتني بخصوص الحنيطي،
0: التغير
1: التغير الجذري
0: الجذري لإدارة المنتخب صح.
1: كان لابد منه، احنا شفنا انه الفيصلي مر بمراحل شوي بعقبات، كانت تحديات، كان
0: نتحدث
1: لابد
0: صراحة
1: منها،
0: أزمة مالية لكل
1: كانت أزمة مالية، اي نادي
0: لكل
1: بمر بأزمة
0: كافة
1: مالية، اي نادي
0: أركان
1: بمر
0: كرة
1: بأزمة
0: القدم
1: مالية،
0: الأردنية.
1: والحنيطي حقيقة انا لا اعرفه شخصيا لكن انا اعرفه كرئيس للنادي، كان سبب في انه ظهر شجع أو خلينا نحكي الاستثمار الرياضي فيما يخص الأندية،
0: نعم
1: يعني مجرد ظهوره ودعمه للنادي بهذا الشكل شجع كثير من المستثمرين، زي ما شفنا مؤخرا أندية أخرى بالاستثمار في
0: صحيح.
1: أنديتها. نعم
0: على غرار حسين إربد نوجه لهم تحية،
1: أكيد
0: عامر أبو
1: على غرار
0: عبيد
1: حسين إربد، الحسين إربد بنوجه لهم تحية، الحسين إربد كان من يعني معروف من أول إنه كان وضعه يعني غير عن الأندية السابقة،
0: صحيح
1: كان وضعه المادي أحسن من منافسيه
0: صحيح.
1: أو سابقه
0: طيب
1: زي ما نحكي.
0: أستاذ دعاء، انطلقت الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم، مفاجأة مدوية بفوز الجزيرة على الحسين بخماسية، تعادل الفيصلي والوحدات، خسارة دوقرة من البقعة، كثير من النتائج. كيف تقيمين الجولة الأولى، وما هي أبرز النتائج والمفاجآت اللي فاجأتك أنت كصحفية رياضية متابعة؟
1: نعم طبعا زي ما حكينا الجولة الأولى كانت لافتة، خصوصا أنه الجزيرة تصدر الترتيب بعد فوزه الكبير على الحسين بخماسية
0: صحيح
1: نظيفة، كانت هاي النتيجة الأبرز في
0: بجوز
1: المواجهة
0: هنا
1: أو في الجولة، خاصة
0: صحيح،
1: أنه الحسين بطل الدوري لثلاث مواسم،
0: واكتشفنا نجم جديد أحمد الحراشة،
1: أحمد الحرحش
0: هذا نجم
1: سجل
0: منتخب
1: هاتريك
0: صحيح،
1: صراحة،
0: نجم
1: لسه ما بنقدر نحكي نجم منتخب ولا هذا أمر يعود إلى
0: للجهاز الفني
1: المدرب، لكن يعني إحنا كجمهور دائما بنحكي إنه يعني شخص أو لاعب مثل أحمد الحرحش حرام ما يكون في المنتخب،
0: صحيح
1: أنا كدعاء بعطي،
0: صحيح
1: لكن كمان أيضا السلط حقق بداية جيدة حقيقة بفوزه على العربي بثلاثة أهداف لهدف،
0: صحيح
1: والبقعة على الدوقرة بهدف دون رد، أما الباقي كان تعادلات، سواء الوحدات والفيصلي كان تعادل سلبي،
0: صحيح

0: وأيضا شباب الأردن والرمثا كان تعادل إيجابي 1-1، يعني كان في 12 هدف سجل في هذه
1: صحيح، بجوز الدعاء الموسم
0: الجولة.
1: هذا هنالك نكهة مختلفة، أو نشاهد يعني بعض المباريات فيها حماس، بعض التغيرات في النتائج، هنالك شكل جديد للدوري مع الفار تحديدا، مع تقنية الفار. كيف تقرأ هذا التغير مع وجود تقنية الفار في الدوري المحلي المحترفين لكرة القدم؟
0: شوف بشار، هلا من المبكر اصدار الاحكام،
1: صحيح،
0: المنافسه لسه مفتوحه، احنا لسه في بدايه الماراثون ولسه في بدايه الدوري. يعني النتائج اعطتنا مؤشرات اوليه، المنافسه ستكون قويه. فيما يخص الفار، انا اعتقد انه وجود تقنيه الفار كان خطوه في الاتجاه الصحيح وخطوه ايجابيه جدا
1: صحيح،
0: لتقليل من الاخطاء المؤثره، والاهم من ذلك اللي هي مساعده الحكام أيضا على التدرب على تقنية الفار وزيادة خبرتهم في هذا الشأن.
1: صحيح،
0: نعم،
1: خطوة
0: وخصوصا إن
1: إيجابية
0: إحنا خطوة إيجابية وخطوة
1: للاتحاد
0: في
1: الأردني للأمانة. صحيح،
0: أكيد خطوة إيجابية وكانت مهمة جدا، كان لابد من تطبيقها. أيضا وجود الفار ساعدنا أيضا باللعب في دوري أبطال
1: آسيا،
0: آسيا 2، لأنه كان من الشروط أنه وجود تقنية الفار، فوجود تقنية الفار كان يعني من الأسباب التي قد تساعد في مشاركتنا في هذا في
1: صحيح
0: هذه
1: صحيح.
0: البطولة.
1: أستاذ دعاء ابقي معنا مستمعين الكرام، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.
0: نعم.

0: مستمعينا الكرام، نعود إليكم لمواصلة حلقة البرنامج الرياضي لهذا الأسبوع مع الأستاذة دعاء الطويسي الصحفية الرياضية في وكالة الأنباء الأردنية بترا، إحدى النشميات التي نعتز ونفتخر. دعاء، اليوم سوف نتحدث عن اللجنة الأولمبية وهنالك إنجازات كبيرة حدثت مؤخرا، آخرها فادي الخرفان. وللمناسبة هذه البطلة هي مرتب القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، حصلت على بطولة العالم للتايكوندو في إنجاز كبير وكبير جدا هذه اللاعبة. كيف تقري هذا الإنجاز للنجمة فادية الخرفان؟
1: الآن ليست فقط طبعا نوجه لها تحية ومنبارك لها لفادي الخرفان، أنا شخصيا عملت معاه مقابلتين.
0: صحيح، على فكرة هي مرتب قوات مسلحة.
1: نعم، أنا هاي معلومة.
0: لا، هي تم تجنيدها مؤخرا في القوات المسلحة بجهود بجهود كبيرة لعطوفة العميد الركن عاطف العمر. صحيح، بتجنيد الأبطال النشميات، وحصلت فادية، راح تكون ضيفتنا إن شاء الله
1: صراحة.
0: راح تكون ضيفتنا إن شاء الله بالقريب العاجل بعد عودتها من المشاركة العالمية. هي مرتب قوات المسلحة وحصلت على بطولة العالم التايكوندو مؤخرا، كيف تقري هذا الإنجاز الكبير والكبير جدا؟
1: بالبداية بشار، خلينا نحكي عن سر تألق الرياضات الفردية قبل ما نحكي عن فادية خرفان أو في غير فادية. في سبعة بتحكي من اللاعبين الأردنيين اللي حصلوا على يعني ميداليات سواء برونزية وذهبية. صحيح، وحصلوا على تصنيف من أعلى من من من سبعة من أعلى العشرة بالتصنيف العالمي.
0: صحيح،
1: أولا السر تألق الرياضات الفردية في الأردن، خلينا نحكي استمرارية عمل، اكتشاف مواهب مبكرة. هذا الفضل يعود إلى اللجنة الأولمبية الأردنية التي لها دور صراحة كبير في هذا الموضوع. صحيح، نوجه لها كل التحية صراحة.
0: صحيح،
1: خلينا نرجع شوي للتايكوندو. هلأ وجود ستة لاعبين أردنيين ضمن أفضل عشرة عالمية

0: علميا هو إنجاز كبير. أولا بيجي تأكيد على المكانة اللي وصلت إلها التايكواندو الأردنية عالميا. إحنا ما بنحكي بس عن فادية خرفان اللي منوجه لها كل التحية، فادية خرفان لسه عمرها 19 سنة، وإنت بتحكي عن عملت إنجاز عالمي بذهبية العالم، وإن شاء الله عقبال أولمبياد
1: إن شاء الله
0: 2028. إحنا بنحكي عن رزان الرواشدة أيضا حصلت على ذهبية، إحنا بنحكي عن راما أبو الرب، بنحكي عن زيت حلوان، بنحكي عن زيت
1: صحيح
0: كريم، بنحكي عن جعفر الداوود، بنحكي عن محمد أيضا لاعب
1: نجوم نجوم أبطال
0: النجوم. صحيح،
1: كبار صحيح نجوم وأبطال
0: ولا
1: وجنودة
0: ننسى صانع الذهب المدرب الوطني فارس
1: كأس
0: العساف،
1: العساف أكيد
0: أكيد
1: بنوجه له تحية.
0: اللي منوجه له تحية كثير كبيرة، واللي أثبت جدارته حقيقة.
1: طيب هون اسمحي لي على المقاطعة،
0: أيضا لا
1: يعني
0: قبل المقاطعة، أيضا في عنا الفارس الأردني إبراهيم بشارات اللي وصل للنهائي البطولة النهائية للفروسية.
1: صحيح
0: يعني الرياضة الفردية في الأردن قاعدة بتصنع مجد، هذا الذهب الصامت اللي
1: صحيح.
0: إحنا
1: طيب
0: بنحكي عنه.
1: دعاء هنا أتحدث عن سر تألق الرياضات الفردية والقتالية تحديدا يعني وتحقيقها لها إنجازات عالمية متكررة، ما هو السر برأيك كصحفية رياضية دعاء؟
0: الدعم الفني
1: نعم
0: والدعم الإداري، أيضا توفير معسكرات والمشاركات الخارجية هي عوامل أساسية بشار لمنح الرياضي فرصة الاحتكاك بالمستوى الدولي. لعل هذه أهم الأسباب اللي ممكن أو اللي قد تساعد الرياضات الأردنية الفردية سواء أو بشكل عام، سواء كرة
1: صحيح
0: القدم أو الرياضات الفردية على
1: صحيح
0: السطوح.
1: صحيح. طيب مؤخرا دعاء أطلقت اللجنة الأولمبية حملة لتعزيز النزاهة
0: النزاهة
1: الرياضية،
0: صحيح،
1: ما أهمية هذه الثقافة في حماية الرياضة والرياضيين من وجهة نظرك أستاذة دعاء؟
0: شوف النزاهة هي أساس المنافسة الرياضية،
1: صحيح
0: وتعزيز هذه الثقافة بيحمي الرياضة والرياضيين وبيعزز الثقة بالنتائج والمنافسات. يعني احنا كثير شفنا مؤخرا ألقاب بتروح، مباريات بتروح ظلما، كلها بسبب عدم وجود نزاهة. فتعزيز مبدأ النزاهة بالرياضة سواء من اللاعبين أو الحكام بيعزز الثقة للاعب نفسه، بيلعب
1: صحيح
0: بثقة، بيلعب بأمان أكثر.
1: صحيح. طيب رسالتك للصحفيات الشابات الراغبات في دخول مجال الصحافة الرياضية بكل أمانة أستاذة دعاء، وقلت لك احنا شهدنا مؤخرا إقبال كبير من النشميات بعد تأهل منتخبنا لكأس العالم وتحقيق الإنجازات المتكررة، ما هي رسالتك لهن بالتحديد؟
0: نعم، رسالتي لهم إنه الصحافة الرياضية
1: بكل صراحة يعني
0: تحتاج المعرفة والشغف والاستمرار. يعني أنا بنصحهم بتطوير أدواتهم ومتابعة مختلف الألعاب، عدم الخوف من دخول هذا المجال. أنا في البداية كان عندي تردد، أنا كتجربتي كدعاء كان عندي تردد أولاً بسبب الظروف الصعبة. أنت عارف إنه الرياضة بأي وقت أنت ممكن إنك يعني تطلع وتغطي أحداث ما مش معروف وقتها، وهي هذا مجال كان معروف أكثر للشباب أكثر.
1: صحيح
0: لكن أنصحهم بعدم الخوف، بالجرأة في دخول هذا المجال، مجال ممتع، مجال بيساعدك على الظهور بشكل أكثر.
1: يعني مجال تنصحي النشميات يعني خلينا نحكي بالتحديد اللي تخصص الصحافة والإعلام أنه يمارسوا الصحافة الرياضية بكل شغف.
0: بالعكس، وجود الصحفية الأردنية أو الصحافة الرياضية النسوية ساعد أيضا اللاعبات
1: صحيح
0: الأردنيات على الظهور بشكل أكبر. يعني
1: صحيح
0: إحنا كصحفيات بالعكس هيك شوي منميل للاعبات الأردنيات وبنحب نكتب عنهم.
1: سعد جدا بهذا اللقاء أستاذة دعاء
0: الله
1: الطويسي
0: يسعدك، بالعكس
1: الصحفية
0: أنا
1: الرياضية
0: سعيدة
1: زميلة
0: أكثر،
1: وأخت عزيزة،
0: شكرا كثير.
1: انبسطت كثير بكمية المعلومات، بالعكس التحليل الفني التحليل الأداء الرائع يعني صراحة، وأنا أتحدث معك صراحة كنت أتحدث يعني وأنا في مخيلتي مع كبار الإعلاميين الرياضيين،
0: الله يسعدك،
1: وجلهم
0: شكرا.
1: تحية يعني قامات إعلامية كانت قد استضفتها عثمان القريني، خالد الخطاطبة، لطفي الزعبي،
0: طبعا خالد الخطاطبة أنا بحب
1: أكيد
0: أوجه
1: أبو
0: له،
1: كريم،
0: خالد خطاطبة هو رئيس قسمي وهو معلمي
1: أكيد
0: وأستاذي،
1: أكيد
0: هو
1: أبو
0: اللي
1: كريم،
0: علمني،
1: أبو
0: أبو
1: كريم
0: كريم
1: أخ
0: هو اللي
1: عزيز.
0: علمني الرياضة. أيضا أنا حابة أشكر من هذا المنبر مدير عام وكالة الأنباء الأردنية عطوفة السيدة فيروز المبيضين، اللي أعطتني أيضا هاي الفرصة بإني أدخل مجال الصحافة الرياضية،
1: صحيح
0: وإضافة إلى أستاذي ومعلمي الأستاذ خالد خطاطبة
1: ما شاء الله
0: اللي
1: عليك
0: حطني في بداية
1: ما شاء الله
0: المشوار.
1: عليك، أداء رائع، تحليل رائع، معلومات
0: كل
1: قيمة،
0: الشكر،
1: معلومات
0: شكرا
1: دقيقة،
0: لك،
1: كل الشكر.
0: شكرا لك.
1: كلمة أخيرة في نهاية يعني معك 30 ثانية، كلمة أخيرة بتحب توجهها في نهاية هذا اللقاء؟
0: أنا بالأول بشكركم وبشكر إذاعة القوات المسلحة، بشكر جلالة سيدنا، بشكر سمو ولي العهد على دعمه للرياضة، لأنه

0: الصدق دعم سمو ولي العهد للرياضة، هو اللي شجع، هو اللي رفع من الإنجاز الأردني الرياضي، هو اللي
1: صحيح.
0: زاد الاهتمام الرياضي في الأردن. وتحية لكم ولجميع المستمعين، وشكرا لكم مرة ثانية.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبد الله يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك. جلالة الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان بحضور سمو ولي العهد، والبحث يتناول أبرز المستجدات الإقليمية وضرورة خفض التصعيد الدائري في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويطلع على خططه ومشاريعه، ويؤكد ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال والمواطنون على تطبيق سند للأعمال. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق في السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وكذلك استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر انتهاكا سافرا لسيادة السعودية. الأردن يدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس بزعم أنهم مطلوبون. بريطانيا تعلن فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن ممارسات وصفتها بأنها ترقى إلى تطهير عرقي في الضفة الغربية. وأخيرا، أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم، حياكم الله جميعاً.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي نلتقي من خلاله لنتعرف على القواعد والأحكام القانونية التي ترتبط بحياتنا اليومية، ونسلط الضوء على عدد من القضايا والمسائل القانونية التي تهم المواطن بهدف تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وصولا إلى مجتمع أكثر معرفة بالقانون أو أكثر قدرة على التعامل مع معاملاته والتزاماته بصورة سليمة.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شؤون قانونية يتعلق بواحدة من العقود الأكثر انتشارا وشيوعا في التعاملات اليومية بين الناس، وهو عقد الإيجار. وهذا العقد يعتبر من العقود المسمى، وأيضا عقد ملزم للجانبين، بمعنى هنالك التزامات على المؤجر كما أن هنالك التزامات على المستأجر. القانون بشكل عام نعلم بأنه لا يرتبط فقط بالمحاكم والقضايا والنزاعات، لكن يرافق حياتنا اليومية في كثير من المعاملات والتعاملات. فمثلا نبيع أو نشتري حين نبرم عقدا، وأيضا حين نستأجر منزلا أو محلا، أو حين نؤجر عقارا نملكه، فإننا ندخل في طبيعة الحال في علاقة قانونية يرتب القانون بموجبها حقوقا والتزامات على كل طرف من أطرافها. ومن أكثر هذه العلاقات شيوعا كما أشرنا في المجتمع العلاقة بين المؤجر والمستأجر، علاقة تبدو بسيطة في ظاهرها، فهناك مالك يؤجر عقارا، وأيضا هناك مستأجر يدفع أجرة مقابل الانتفاع بهذا العقار. لكن حقيقة في الواقع هذه العلاقة قد تكون محلا للكثير من التساؤلات والخلافات. من المسؤول عن صيانة العقار؟ وهل يستطيع المؤجر الدخول إلى العقار في أي وقت؟ هل يجوز للمستأجر أن يغير استعمال المأجور؟ ماذا لو امتنع المستأجر عن دفع الأجرة؟ وماذا لو امتنع المؤجر عن إجراء الإصلاحات اللازمة؟ وماذا يحدث عند انتهاء مدة عقد الإيجار؟ وهل جميع عقود الإيجار في الأردن تخضع للأحكام ذاتها؟ وهل هناك فرق بين عقود الإيجار القديمة والعقود المبرمة بعد تاريخ 31 آب من عام 2000؟ في هذه الحلقة سنتناول بصورة مبسطة هذا الموضوع من خلال بيان أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر، وأيضا أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، وذلك في ضوء أحكام القانون المدني الأردني وقانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته. فأهلا بكم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وبداية نبدأ بطرح سؤال يتعلق بموضوع الحلقة، ما هو عقد الإيجار؟ فقبل أن نتحدث عن التزامات المؤجر والمستأجر، لابد لنا أولا من أن نتوقف عند السؤال الأساسي، ما هو عقد الإيجار؟ حقيقة القانون المدني الأردني عرف الإيجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم. بمعنى مبسط، فإن المؤجر لا ينقل ملكية العقار إلى المستأجر، وإنما يمنحه حق الانتفاع بالمأجور وخلال مدة معينة، وأيضا مقابل بدل أو أجرة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وهنا يجب أن نميز بين أمرين: الملكية شيء والمنفعة شيء آخر. فالمؤجر بمعنى يبقى مالكا للعقار، بينما يكون المستأجر صاحب حق في الانتفاع به خلال مدة معينة، وهي مدة عقد الإيجار وفقا لما تم الاتفاق عليه ووفقا لأحكام القانون. وهذه النقطة تعتبر مهمة جدا، لأن ملكية المؤجر للعقار لا تعني أنه يستطيع أن يتصرف في المأجور أثناء مدة الإيجار بطريقة تعطل حق المستأجر في الانتفاع به. وأيضا في المقابل، فإن حق المستأجر في الانتفاع بالعقار أيضا لا يعني أنه أصبح مالكا له أو أصبح حرا في استعماله كما يشاء. ومن هنا تبدأ الحقوق والالتزامات المتبادلة اللي راح نتحدث عنها الآن، وأبدأ بالحديث عن التزامات

المؤجر. لنبدأ بالطرف الأول في العلاقة الإيجارية وهو المؤجر، لأنه احنا تحدثنا عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين وهناك التزامات متبادلة بين الطرفين، عندي طرف اللي هو المؤجر والطرف الآخر وهو المستأجر. فما هي الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر؟ أول هذه الالتزامات هو تسليم المأجور، فالمؤجر ملزم بأن يسلم المستأجر العقار المؤجر وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، لأنه عقد الإيجار يقوم على الانتفاع، فيجب أن يكون هذا الشيء صالح ابتداء للانتفاع، بمعنى أن المؤجر لا يكفي أن يقول للمستأجر هذا هو العقار، وإنما يجب أن يكون المأجور صالحا للانتفاع به وفق الغرض الذي أعد له أو تم الاتفاق عليه. فإذا كان العقار مثلا مؤجرا للسكن فيجب أن يكون صالحا فعلا للسكن وفقا لما يقتضيه الاتفاق وحالة العقار. وإذا كان بالمقابل مثال آخر محلا تجاريا، فيجب أن يمكن المستأجر من الانتفاع به للغرض أيضا المتفق عليه ضمن ما يسمح به القانون والأنظمة النافذة. ومنلاحظ من هنا أن مسألة تسليم المأجور هي مسألة تتعلق بصلب هذا العقار وموضوع هذا العقار، بمعنى منسميه بالقانون التمكين الحقيقي للمستأجر من الانتفاع بالعقار. بمعنى آخر، حتى لو أنا قمت بتسليم المستأجر المفتاح سواء كان للسكن أو محل تجاري، هذا وحده لا يكفي حتى نقول أن هناك تمكينا حقيقيا. المسألة الأخرى صيانة المأجور وإصلاحه، وهذا يعتبر من الالتزامات المهمة التي تقع على المؤجر أيضا، صيانة المأجور وإجراء الإصلاحات الضرورية التي تؤثر في الانتفاع به وفقا لما يقرر القانون والعقد وأيضا طبيعة الإصلاح. وهنا تقع أحيانا خلافات كثيرة بين المالك والمستأجر، فمثلا إذا حدث خلل جوهري في أحد أجزاء العقار أو ظهر عيب يؤثر في إمكانية الانتفاع بالمأجور، فمن يتحمل مسؤولية الإصلاح؟ الجواب لا يمكن اختصاره بعبارة كل الصيانة تكون على المالك أو كل الصيانة على المستأجر، لكن يجب النظر إلى نوع هذا العطل، طبيعة الإصلاح، ما ورد في العقد، أيضا العرف والأحكام القانونية النافذة. فالقانون المدني نظم التزامات المؤجر المتعلقة بترميم المأجور وصيانته، وألزم المؤجر في حالات معينة بإصلاح الخلل الذي يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة. وفي المقابل هناك أعمال وصيانة بسيطة قد تقع على عاتق المستأجر بحسب الاتفاق وأيضا العرف وطبيعة الاستعمال. لهذا فإن كتابة عقد إيجار واضح ومحدد من البداية يمكن أن يجنب الطرفين الكثير من الخلافات. أيضا ضمان التعرض للمستأجر، وهذا يعتبر من الالتزامات المهمة على المؤجر، وهو ضمان عدم التعرض للمستأجر في انتفاعه بالمأجور، وحقيقة هذه تعتبر قاعدة جوهرية في عقد الإيجار. فالمستأجر عندما يدفع الأجرة ويتسلم العقار يكون من حقه أن ينتفع به خلال مدة الإيجار اللي تم الاتفاق عليها، دون أن يقوم المؤجر بأعمال من شأنها إزعاجه أو تعطيل انتفاعه بالمأجور. فلا يجوز من حيث الأصل أن يتعامل المؤجر مع العقار وكأن عقد الإيجار لم ينشئ للمستأجر أي حق في الانتفاع. فالمؤجر مالك العقار نعم، ولكن المستأجر خلال مدة الإيجار له حق قانوني في الانتفاع بالمأجور وفقا للعقد. وبالتالي فإن حق الملكية يجب أن يمارس بما لا يتعارض مع الحقوق التي نشأت للمستأجر بموجب عقد الإيجار. أيضا أنتقل لضمان العيوب في المأجور، وهذا من الالتزامات التي نظمها القانون.

القانون المدني، وإذا تبين أن هناك عيبا في المأجور يؤثر بصورة جوهرية في الغرض الذي استؤجر من أجله، فإن المسألة لا تعتبر مسألة فنية، وإنما قد تترتب عليها آثار قانونية مهمة. ولهذا من المهم عند استئجار أي عقد أن يقوم المستأجر بمعاينته بصورة جيدة قبل الاتفاق أو إبرام هذا العقد، وأن يتم وصف حالته وما يحتويه من تجهيزات، وأيضا ما يحتاجه من إصلاحات، وأن تكون هذه الأمور واضحة في العقد قدر الإمكان. وهنا نصل إلى قاعدة عملية مهمة جدا: كلما كان عقد الإيجار واضحا ومفصلا قلت فرص النزاع. أيضا بدي أنتقل الآن للجانب الآخر، وهي التزامات المستأجر. بعد ما تحدثنا عن التزامات الطرف الأول وهو المؤجر، مستأجر هو الطرف الآخر في هذه العلاقة التعاقدية، والقانون أعطى المستأجر حقوقا فقد ألزمه بمجموعة أيضا من الواجبات، وأول هذه الواجبات وأكثرها وضوحا هو دفع الأجرة. فالأجرة هي المقابل الذي يدفعه المستأجر لقاء المنفعة التي يحصل عليها من المأجور، ولهذا فإن الالتزام بدفع الأجرة وفي مواعيدها وطريقة دفعها المتفق عليها في العقد يعد من أهم الالتزامات الأساسية للمستأجر. ومن المهم جدا أن يحتفظ المستأجر بما يثبت دفع الأجرة، سواء كان الدفع عن طريق البنك أو إيصالا أو وسيلة أخرى تثبت الوفاء. فالإثبات كما هو متعارف قانونا وفي العلاقات التعاقدية تعتبر مسألة مهمة جدا، وقد يكون له دور كبير في حال أن حصل خلاف بين الطرفين. أيضا المحافظة على المأجور، ومن هذا الالتزام يعد أيضا من الالتزامات المهمة التي تقع على عاتق المستأجر. فالمستأجر يتسلم العقار للانتفاع به، وبالتالي ليس حتى يلحق الضرر بهذا المأجور. المشرع الأردني في القانون المدني الأردني اعتبر المأجور أمانة في يد المستأجر، ولذلك يكون المستأجر مسؤولا عما يلحق بالمأجور من نقص أو تلف أو فقدان إذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره أو تعديه. وهنا نلاحظ أن القانون لا يحمل المستأجر مسؤولية كل ضرر يحدث في العقار بصورة مطلقة، وإنما ينظر إلى سبب الضرر حسب طبيعته. فالاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستعمال المعتاد شيء، والتلف الناتج عن الإهمال أو سوء الاستعمال شيء آخر. فعلى سبيل المثال، إذا استخدم المستأجر العقار بطريقة غير مألوفة أو أقدم على أعمال ألحقت ضررا بالعقار فقد يتحمل مسؤولية ذلك الضرر. أما الاستهلاك الطبيعي الذي ينتج عن الاستعمال المعتاد فله حكم مختلف. استعمال المأجور للغرض المتفق عليه، وهذا من الالتزامات الأساسية على المستأجر كذلك، بمعنى أن يستعمل المأجور وفق الغرض المتفق عليه في العقد، وهذه نقطة شديدة الأهمية. فإذا استأجر شخص عقارا للسكن فلا يعني ذلك أنه يستطيع دون ضوابط تحويله مثلا إلى محل تجاري أو مستودع أو إلى أي غرض آخر. وإذا استأجر شخص محلا لممارسة نشاط معين فإن تغيير هذا النشاط قد يخضع لشروط العقد والقانون والأنظمة ذات العلاقة. إذن المستأجر لا يستطيع أن يتجاوز حدود المنفعة التي استأجر العقار من أجلها، وهذا الأمر يحمي المؤجر من سوء استعمال المأجور، ويحمي أيضا المستأجر من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة مخالفة الغرض المتفق عليه. أيضا إجراء تغييرات في العقار، وهي مسألة مهمة جدا في الواقع العملي. ممكن شخص يستأجر
شقة أو محل، ثم يقوم

على سبيل المثال بإزالة جدار داخل هذا المنزل، أو أنه غير مثلا التقسيمات الداخلية للغرف والمرافق الموجودة في هذا العقار، أو تعديل التمديدات، ممكن أني أركب أجهزة أو أي إجراء تغيير في واجهة هذا العقار. والسؤال هنا، هل يستطيع المستأجر أن يقوم بهذه التغييرات دون الرجوع إلى المؤجر؟ الأصل من الناحية القانونية أن المستأجر لا يجوز له إحداث أي تغيير في المأجور دون الحصول على إذن من المؤجر. طبعا هذا الكلام في الحالات اللي بتطلبها القانون، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالإصلاحات الضرورية التي لا تلحق ضررا بالمؤجر. ولذلك فإن القاعدة العملية التي ننصح بها هي: لا تقم بأي تغيير جوهري في العقار قبل معرفة موقف أولا العقد المبرم بينك وبين الطرف الآخر والقانون والحصول على الموافقات اللازمة. فقد يكون التغيير من وجهة نظرك بسيط، لكن من الناحية القانونية قد يرتب مسؤولية عن إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو حتى التعويض عن الضرر الذي قمت بارتكابه. وفي مسألة مهمة اللي هي التأجير من الباطن، من المسائل الأخرى اللي ممكن تثير تساؤلات: ماذا لو قام شخص بتأجير الشيء المأجور، أجره لشخص آخر؟ فالقانون كان واضح بهذه النقطة واعتبرها من المسائل القانونية المهمة التي تؤدي إلى إخلال الالتزام بين المؤجر والمستأجر. إذن القانون المدني نظم مسألة التأجير من الباطل والتنازل عن الإيجار، بحيث لا يجوز التعامل مع العقار وكأن المستأجر أصبح مالكا له، لأنه احنا حكينا عقد الإيجار هو من عقود الانتفاع وليس عقد ناقل للملكية. ولذلك يجب الرجوع إلى عقد الإيجار لمعرفة ما إذا كان التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار مسموحا به، بالإضافة إلى مراعاة الأحكام القانونية ذات العلاقة. وهنا أيضا تظهر أهمية أن يكون عقد الإيجار واضحا منذ البداية بشأن هذه المسائل. انتهاء عقد الإيجار، اللي من النقاط اللي حاب أنا أتحدث عنها أيضا، وهذه من النقاط المهمة، بمعنى ماذا يحدث عندما تنتهي مدة عقد الإيجار؟ وهنا لابد من الانتباه إلى أن الإجابة ليست واحدة بالنسبة لجميع عقود الإيجار في الأردن، لأنه في عندنا قانون المالكين المستأجرين، وبالتالي هنالك فرق ما بين العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 والعقود المبرمة ما بعده. لذلك يجب أن نحدد أولا تاريخ هذا العقد، متى تم إبرامه، قبل هذا التاريخ ولا بعده، وبالتالي نستطيع أن نستند إلى النص القانوني الصحيح الذي عالج مسألة انتهاء العقود. إذن القانون كان واضح فيما يتعلق بكيفية انتهاء عقد الإيجار من حيث المدة، لكن السؤال: ماذا لو امتنع المستأجر عن دفع الأجرة؟ باختصار، امتناع المستأجر عن دفع الأجرة بالموعد المتفق عليه هو إخلال بالعقد، اللي زي ما حكينا هو عقد ملزم للجانبين، فأنت تخليت بالتزامك كمستأجر، وبالتالي تكون قد خالفت أحكام القانون، بمعنى المستأجر ملزم بدفع الأجرة بالوقت المحدد حسب الاتفاق الوارد بالعقد بين الطرفين. وأيضا من الأسئلة التي نسأل عنها في هذه المواضيع القانونية المهمة: هل يجوز للمؤجر أنه يقطع الخدمات عن المستأجر؟ السؤال حقيقة يعني واضح، لا يجوز أن يقوم المالك اللي هو المؤجر بقطع أي خدمة عن المستأجر، لأنك أنت بتعيق عملية الانتفاع بهذا العقار، وبالتالي بتكون أخليت بالتزامك في عقد الإيجار. ودائما بننصح الإخوة المواطنين فيما يتعلق بعقود الإيجار، لأنه بالمناسبة القانون ما حكى أنه عقد الإيجار في شكلية معينة بمعنى أن يكون مكتوبا. كثير اليوم من الناس تبرم عقود إيجار شفاهة، شفويا يعني، بمعنى آخر مش مكتوب هذا العقد، وبالتالي بتخلنا بحالات في صعوبة بالإثبات لشروط العقد أمام القضاء في حال أن حصل نزاع ورحنا باتجاه القضاء. فدائما ننصح الناس، هو صحيح ينعقد شفاهة، لكن من الأفضل أن يتم توثيق يعني كتابة هذا العقد، أن يتم كتابة

هذا العقد كتابة أفضل من أن يكون شفاهة. بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لزميلي من الهندسة الإذاعية ليث لشلول، وأيضا الشكر موصول لأسرة فريق العمل كل في موقعه، وأنقل لكم تحيات المشرف العام لبرامجي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة نقولها بألسنتنا وتتحرك بسببها قلوبنا عندما نقول نحبك يا رسول الله. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاشت عواطف القلوب بالمحبة، ويعبر الناس بمظاهر شتى عن حبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إن من أعظم أنواع السعادة أن تكون أرواحنا متوافقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم الشقاء أن تتنافر أرواحنا مع روحه، إذ أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة تعبدية، وهي أساس الطاعة والاتباع، والمنافرة أصل المعصية. وقد ذكر الله تعالى فضل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن مفتاح القلوب للعمل في أعمال الطاعات والابتعاد عن المنهيات أن نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونتذكر حبه، فإذا تذكرنا حبه أحببنا أعماله، وكرهنا ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك إن مما نحتاج إليه هذا التغيير الذي ينقل حياتنا إلى الخير والمحبة. ولذلك لا بد لنا أن تتغير أحوالنا نحو الأفضل، وأن نصبح إلى الخير أقرب. وإن أسهل مفتاح هو أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكره. ولذلك ضرب الصادقون أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصناعة الخير، فهذا طلحة بن البراء

لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدنو منه ويقول: يا رسول الله، مرني بما أحببت، والله لا أعصي لك أمرا. وهذا سعيد بن الربيع يقول: يا رسول الله، نحري دون نحرك. إن الله تعالى قد جعل هذه المحبة مفتاحا للخير، دافعا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت مفتاحا لكل الأعمال، لكي يخرج العمل خالصا من القلب. فإذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه ثم دعوت الله سبحانه وتعالى، خرج الدعاء خالصا من القلب وارتفع إلى السماء مقبولا مرضيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن المؤمن لا يقدم خيرا ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان هذا الخير بركة وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يبدأ خطبة الجمعة للناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر كم هي بركات صلاة الجمعة. والمؤمن في تشهده الأخير يختم صلاته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هي الصلاة معراج للمؤمن، إذا قبل الله صلاتك فقد قبلك. والمؤمن بعد أذان المؤذن للصلاة فإنه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل أن يعطي نبيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الداعي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشفيع له يوم القيامة. أيها الإخوة الأحبة، لقد علمنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف نبدأ طلباتنا بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نطلب طلباتنا. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى دخولنا إلى المسجد وخروجنا منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيما رواه أبو هريرة قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. والحاج والمعتمر إذا صعد على الصفا والمروة فإنه بعد أن يكبر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويوحده، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويطيل الدعاء والقيام بالدعاء، فإن هذا محل استجابة. وأيما دعاء تشارك معه السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بركة وخيرا ومقبولا عند الله عز وجل. وانظر إلى اجتماعات الناس وحضورهم، فمن السنة إذا اجتمع الناس وقبل أن يتفرقوا أن يذكروا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومعنى ترة أي تعبا ونصبا ومشقة توجب الندم يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: زينوا مجالسكم

بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والخير يا أيها الإخوة كثير، فما أحرانا أن نكثر من هذا الذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد بشر الصادق المصدوق أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة وذكرى. نسأل الله سبحانه أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن ندخل الجنة تحت لوائه آمنين، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. وزير التربية والتعليم يؤكد أن الامتحان العام هو الذي يعقد لغايات القبول الجامعي. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس، وترافق جلالته خلال الزيارة جلالة الملك رانيا العبد الله. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية وضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. كما أكد جلالته عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان الشقيقة والحرص على توطيد. اطلع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها. واستمع ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل على مشروع تطبيق سند للأعمال. وأكد سموه ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق والتحقق من جاهزيته قبل الإطلاق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير تطبيق سند ومعالجة أي ملاحظات. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدفع الرقمي، إذ أشار سموه إلى ضرورة التوسع في الإجراءات لتسهيل تعاملات المواطنين خاصة المرتبطة بالخدمات الحكومية. قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن المرحلة الثانوية أصبحت تتألف من 3 صفوف، هي 10، 11، و12، موضحا أن ذلك يتعلق بسنوات الدراسة في المرحلة الثانوية، ولا يعني أن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي سيمتد على 3 سنوات. وأضاف الوزير المحافظة:
1: توجيهي اسم الامتحان، أصبح اسمه الامتحان العام، والامتحان العام يجرى لغايات القبول الجامعي، وغايات القبول الجامعي يختار الطالب مواد يتقدم فيها تتفق مع التخصص الذي سيدرسه في الجامعة، لكن في المدرسة الطلبة يدرسون

0: نفس المواد تقريبا، يدرسون المواد التي يدرسها كانوا يدرسونها واستمروا في دراستها، ولكن بدل أن يقدم في عديد مواد عديدة يختار الطالب مجموعة من المواد، 4 مواد بعد الصف الثاني عشر لتتفق مع الحقل أو التخصص الذي سيدرسه في الجامعة ويتقدم الامتحان فيها، ووزن هذا الامتحان للمواد الأربعة 70%، أما 30% يكون قد تقدم فيها بعد الصف الحادي عشر في مواد الثقافة المشتركة.
1: أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة تنفذ برنامجا وطنيا واسعا لتدريب وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية ومعلمي رياض الأطفال بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير قدراتهم المهنية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ومستوى التحصيل لدى الطلبة. وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الأردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2025 إن تطوير أداء المعلمين يشكل محورا أساسيا في جهود الوزارة للنهوض بالتعليم الحكومي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. وأضاف الوزير المحافظة:
0: تدريب المعلمين، نحن دخلنا في مشروع وطني كبير جدا لتدريب المعلمين، في هذا العام تخرجنا 12,000 معلم غير الذين تخرجوا في السابق من أكاديمية ملك راني لتدريب المعلمين. هذا العام تدرب 4,000 معلم وحصلوا على دبلوم قبل الخدمة في إعداد وتدريب المعلمين من 4 جامعات في ضمن برامج معتمدة للكيب اللي هو اعتماد دولي لتدريب المعلمين، و8,000 معلم تدربوا من قبل أكاديمية الملك راني لتدريب المعلمين في الميدان في مدارسهم، يعني هذول مجموعهم 12,000. في العام القادم سندرب 16,000، 4 و12، 4 قبل الخدمة و12 أثناء الخدمة، وفي العام الذي يليه نفس الشيء 16، على 3 سنوات 16. فسندرب يعني من العام الحالي اللي انتهى والأعوام الثلاث القادمة سيكون مجموع معلمين الذين تدربوا 60,000، وعنا حوالي 15 و16,000 تدربوا، الغالبية الساحقة من معلمي وزارة التربية والتعليم سيكونوا قد تدربوا وحصلوا على دبلوم إعداد المعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة. وهذا بحد ذاته برنامج مهم. عنا برامج أخرى طبعا مع الأكاديمية، تدريب رياض الأطفال اللي هو اسمه أساسه معلمين رياض الأطفال، تدريب القيادة الأكاديمية المتقدمة، مدراء المدارس، مساعدين مدراء المدارس.
1: بدوره قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنا إن الأردن حقق تحسنا ملحوظا في أداء طلبته في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة وفق نتائج دورة 2025 من البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا مقارنة بنتائج دورة 2022. وأشار العبابنا خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الأردن يعد من بين الدول القليلة المشاركة في البرنامج التي سجلت تحسنا في المجالات الثلاثة، ما يعكس تقدما في أداء الطلبة في مختلف المهارات التي يقيسها الاختبار. وأضاف العبابنا:
2: يسرنا أن نشارك دول العالم المشاركة في دراسة دولية بيزا 2025 وعددها 91 دولة في الإعلان عن نتائج طلبة الأردن في الدراسة الدولية في دورته السابعة للعام 2025. الأردن من بين الدول القلائل التي حققت تحسنا مهما في أداء طلبتها في العلوم والرياضيات والقرائية في هذه الدورة مقارنة مع أداء طلبة الدول المشاركة في عام 2022. وكان مقدار التحسن في أداء طلبة الأردن هو الأكبر على صعيد الدول العربية المشاركة.
1: زارت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم الجرالة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حيث التقت رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة لبحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بقطاع التعليم العالي وتطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية وتعزيز جودة مخرجات التعليم وموائمتها مع احتياجات سوق العمل. وأكد الجرالة أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مجلس النواب والجهات المعنية بقطاع التعليم العالي بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي. وقال الدكتور الجرالة في حديث للزميل تامر ضمور:
3: قامت لجنة التربية والتعليم النيابية زيارة إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة في موقعها الجديد، لإطلاعنا على يعني أهم بعد إن شاء الله سيكون جاهزي لتنفيذ قانون ضمان هيئة الاعتماد وضمان الجودة. هذا اللقاء الصراحة كان يعني هام جدا لإطلاع اللجنة على قضية جاهزية الهيئة لما بعد دمج التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. توسع الهيئة بصلاحياته، الآن أصبحت تعدت من التعليم العالي كاعتماد وضمان جودة إلى المرحلة المبكرة، من الروضة إلى التعليم العالي أصبح هيئة الاعتماد صلاحياته بهذه التخصصات.
1: استعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة خلال استقباله أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب الدكتور حسين العموش جهود الوزارة في مجالات الوعظ والإرشاد وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأكد الخلايلة أن الوزارة تطلع برسالة تهدف إلى إبراز صورة الإسلام السامحة وترسيخ قيم التسامح والاعتدال بما يخدم المجتمع ويعزز منظومة القيم الدينية والوطنية. نظمت مديرية شباب عجلون جلسة تدريبية لسفراء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجائزة لعام 2026 بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي والتعريف بالجائزة ورسالتها وآلية المشاركة والتقديم. وحول التفاصيل تحدثت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب عجلون مريم العبود لمندوبتنا إيمان لهميسات وقالت:
4: عقدت هذه الجلسة بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية، حيث أن ثقافة التطوع جزء من ثقافة المجتمع الأردني، وأن الجائزة تسعى إلى توسيع المشاركة في العمل التطوعي لتشمل مختلف مكونات المجتمع، حيث تم استعراض رؤية الجائزة وفئاتها وشروط وآلية التقديم وتوضيح دور سفراء الجائزة في تعريف المجتمع المحلي والمؤسسات والدوائر الحكومية بالجائزة وأهدافها وفئاتها ورؤيتها ورسالتها، إلى جانب مساعدة الأفراد في التسجيل عبر الرابط بما يسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة فيه.
1: كما نظمت مديرية شباب مادبة في قاعة مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب جلسة تدريبية لسفراء الدورة الرابعة من جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. وحول أهداف الجلسة وأبرز محاورها تحدث مدير مديرية شباب مادبة نايف أبو رمان لمندوبتنا هاي الأحداثات وقال:
5: طبعا هاي دورة في نسختها الرابعة لعام 26 والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية وتوسيع قاعدة المشاركة في العمل التطوعي لتشمل مختلف جميع فئات المجتمع وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية وصقل شخصية الفرد وخدمة المجتمع دون انتظار مقابل. طبعا هاي رسالة يعني من خبر إثارتكم الطيبة لمجتمعنا الطيب داخل محافظة مادبة اللي هو انخراط داخل هاي الجائزة من أعمال تطوعية التي تزخر بها محافظة مادبة العزيزة، والمشاركة في هاي نسختها الرابعة بإذن الله تعالى أن يكون هناك أثر طيب للمشاركة من قبل خلينا نحكي محافظة مادبة.
1: عقدت مؤسسة ولي العهد في مجمع النقابات المهنية بمحافظة المفرق فعالية ضمن سلسلة فعاليات مع الشباب التي تواصل المؤسسة عقدها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع مرور 10 أعوام على انطلاق أعمالها. منسقة مكاتب مؤسسة ولي العهد في إقليم الشمال السيدة نور المغربي تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم عن هذه الفعالية وقالت:
6: هدف الفعالية هي إيجاد مساحة تفاعلية للشباب ولشركاء المؤسسة حتى يسمعوا أكثر لقصص النجاح في مؤسسة ولي العهد من محافظة المفرق، لحتى يتعرفوا بشكل أكبر على مبادرات وعلى برامج المؤسسة، وحتى تكون مساحة يقدر الشباب يخبرنا إيش في عندهم تطلعات واحتياجات مستقبلية إن شاء الله. ستي برضو إحنا بمؤسسة ولي العهد بنشتغل مع الشباب كشريك من حيث التقرب والاقتراب من الشباب، نعرف أكثر إيش عندهم احتياجات وإيش هم بحاجة لنعكسها ضمن مبادرة ضمن برامجنا وضمن نشاطات والفعاليات اللي تعقد إن شاء الله.
1: بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الأقراض الزراعي في البادية الشمالية منذ بداية العام الحالي 2,600,000 دينار، استفاد منها 480 مقترضا، فيما بلغت قيمة المستحقات المالية المحصلة 2,000,000 دينار من أصل 3,300,000 دينار، وبنسبة تحصيل بلغت 60%. وحول تفاصيل القروض تحدث مدير الفرع المهندس حماد الشرفات لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
7: حجم القروض لغاية الآن بحدود 2,600,000 دينار، استفاد منها عدد المقترضين بحدود 480 مقترض. طبعا هاي مشاريع تمزع على مجموعة مشاريع ريادية في البادية، منها مشروع مكافحة الفقر والبطالة بقيمة 250,000 دينار، استفاد منها بحدود 67 مزارع ومزارعة. طبعا هاي المشاريع مشاريع الأسرية. طبعا في مشاريع أخرى أيضا بدون فائدة بقيمة 75,000 دينار، هاي مشاريع، ثلاث مشاريع لغاية الآن في فرع البادية، هي مشاريع موفرة للطاقة بفائدة 0%.
1: نظمت مديرية ثقافة العقبة ورشة تدريبية بعنوان إعداد الممثل المسرحي بمشاركة عدد من المهتمين بالمسرح وفنون الأداء. للمزيد عن الورشة تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
8: هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الوزارة ومديرية ثقافة العقبة بدعم المواهب الفنية والمسرحية وتوفير المساحات التدريبية التي تتيح للشباب والمهتمين لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الفنية والتعرف على خشبة المسرح والتعامل الذكي مع الفضاءات والتقنيات المسرحية. هذه المسرحية تعطي إعداد متكامل لا يقتصر على التمثيل فقط، وإنما تشمل تدريب الجسد والصوت والخيال والتركيز والقدرة على الاستجابة والتفاعل، لتأكيد على أهمية التدريب المستمر في بناء ممثل قادر على تقديم أداء صادق ومقنع وتطبيقات عملية وتدريبات تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة اختبار مهاراتهم وقدراتهم للتعرف على أساسيات الأداء المسرحي في أجواء تدريبية قائمة على التفاعل والمشاركة.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. أعلنت إدارة السير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إتاحة خدمة الإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر تطبيق سند، بما يتيح للمواطنين تقديم بلاغات إلكترونية بشأن عدد من المخالفات والسلوكيات المرورية التي يتم رصدها على الطرق. وتأتي الخدمة في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من المخالفات المرورية ودعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد السير وتعزيز السلامة المرورية على الطرق. ضبطت كوادر وزارة المياه والري سلطة المياه بتعاون مع مديرية الأمن العام 8 اعتداءات على الخط الناقل في منطقتي الحسينية والهاشمية بمحافظة معان، تمثلت بسحب خطوط مياه للتزويد المزارع بصورة مخالفة. وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية أزالت الاعتداءات وصوبت الوضع، فيما جرى إعداد المضبوطات

اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن الحملة المستمرة لإزالة الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه. أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشغلاً في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء لعدم حصولها على الترخيص

إضافة إلى ضبط نحو 3 أطنان من الأطباق الإلكترونية، حيث جرى إغلاق المشغل بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت المؤسسة استمرار الرقابة والتفتيش على المنشآت والمصانع، داعية المواطنين إلى التأكد من وجود إشارة صنف غذائي على مواد التعبئة والتغليف وخلوها من الشوائب والروائح الغريبة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر قنوات الشكاوى الرسمية. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق. سيداتي وسادتي، هذه إعادة لأبرز ما جاء في النشرة من عناويننا. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعاً دورياً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. وزير التربية والتعليم يؤكد أن الامتحان العام هو الذي يعقد لغايات القبول الجامعي. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية بهاء الطراونة، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح.

0: بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان، أولى المحطات محطة التراث، حيث التراث الشعبي والشفوي في جرش، واللقاء مع الباحث الدكتور إسماعيل القيام. المحطة الثانية محطة الإصدارات، كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة، واللقاء مع الباحث الدكتور خالد أكرم الحموري. أما في المحطتين الثالثة والرابعة محطة السينما، لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج السعودي علي سعيد حول فيلمه الوثائقي ضد السينما، والذي عرض في عدة مهرجانات سينمائية، والذي يناقش فيه تاريخ الحركة السينمائية السعودية. واللقاء الثاني لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرجة اللبنانية لانا ظاهر حول فيلمها الوثائقي Do You Love Me، والتي تناولت فيه الذاكرة الجماعية في لبنان وتاريخها الاجتماعي من خلال أرشيف المقاطع البصرية. نبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى محطة التراث. في هذه المحطة سنتعرف على ذاكرة المكان من خلال التراث الشفوي والشعبي في جرش. وهذا المساء نرحب بالباحث في التراث الدكتور إسماعيل القيام. أهلا بك دكتور إسماعيل في هذا اللقاء سيدي.
1: حياك الله أستاذ فضل، يا مرحبا بك وبالإذاعة الأردنية.
0: يبارك فيك وسهل. يبارك فيك دكتور إسماعيل. أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان، تفضل سيدي.
1: حياك الله أستاذ فضل، وحيا الله المشاهدين الكرام أو المستمعين أيضا للإذاعة الأردنية الكريمة.
0: نعم.
1: يا سيدي، نحن في رابطة الكتاب الأردنيين وبالتعاون مع مهرجان جرش استنتا هاتان الجهتان استنتا أن تقيم ملتقا ثقافيا. هذا الملتقى خصص لذاكرة المكان كما تعلم حضرتك، ونشرت وسائل الإعلام عن هذا الملتقى سابقا. نعم. وهذا العام في الواقع المدن الأردنية تحتاج إلى توثيق للأماكن للمدن الأردنية، ثمة توثيق وتحتاج مزيدا من التوثيق ورسم ذاكرة شاملة للمدينة الأردنية، للمكان الأردني، للقرية الأردنية. لا يقتصر الأمر على التاريخ كما تعلم على الآثار عندما نقول ذاكرة المكان في جرش، إنما الأمر امتد وخاصة في هذا العام إلى التراث المعماري، إلى التراث الشفوي، إلى التراث الشعبي بمختلف أصنافه واتجاهاته. فلذلك هذا الجهد كما تعلم فيه تعميق للوعي الوطني بالمكان الأردني، بالهوية الأردنية، فيه تعزيز للانتماء، فيه تجذير للعلاقة بين الإنسان والمكان. وهذا الملتقى تحديدا يسلط الضوء على التراث الشفوي، ويسلط الضوء على التراث الشعبي والمعماري في المكان حاليا في جرش. نسعى أن يمتد إلى المدن الأردنية الأخرى أيضا لاحقا. فيه نقلة نوعية الصراحة من المحاضرات ومن الأنشطة التقليدية إلى تسجيل مشاريع بحثية توثيقية جديدة، وهذا ما يسعى إليه الملتقى.
0: نعم. نريد أن ننتقل دكتور إسماعيل للحديث أكثر عن مسألة توثيق التراث الشفوي والشعبي في جرش. هل يمكن اعتبار هذا التوثيق جزء أساسي من مراحل توثيق السردية الأردنية؟
1: جميل جميل، بلا شك وبدون أدنى شك هذا التوثيق يشكل ركيزة من الركائز الأساسية للهوية وللسردية الأردنية. السردية كما تعلم ليست سردا تاريخيا للوقائع والأحداث التي مرت بها البلدان والمدن، إنما هي مشروع كامل متكامل وطني يهدف إلى تقديم التاريخ الأردني مع التركيز على رؤية علمية، يعني مع التركيز على الجانب العلمي والحقائق التاريخية لهذا الجانب. والآن أنت عندما تسجل وتدون التراث الشفوي كما تعلم الأمر بين الشفاهية والكتابية، ثمة هو سابقا قديما في التراث وعند الأمم عند غيرنا أيضا عند اليونان عند الإغريق وعندنا اليوم، ثمة فجوة أحيانا واسعة بين ما كان شفويا وما كان مكتوبا ومدونا.
0: نعم.
1: أكثر الشعوب حفظ لها المدون، لم يحفظ لها الشفوي. في هذا الملتقى أعتقد أنه يضيف المحور الشفوي من تراث شعبي، من تراث شفوي وما إلى ذلك، بمعنى هو رابط أو جسر يربط بين الشفوي والمكتوب، يربطنا بحياة الناس اليومية. أنت تعلم عندما نعود إلى تراثنا القريب إلى 1000 سنة و1500 سنة، نحن قلما نجد أهل التراث قد دونوا لنا الجانب الشفوي والحياة اليومية، دون من ذلك لكن الذي ضاع كثير. نسعى اليوم أن تدون في ذاكرتنا وفي ذاكرة الذاكرة الجمعية الأردنية، ذاكرة المكان الأردني، ذاكرة الشفوية الأردنية، حياة الناس اليومية كيف كانت، الأمثال، الألغاز، الطب الشعبي، كل ذلك يدون للأجيال القادمة. فأن يكون مشروع توثيق التراث الشفوي في جرش وفي غيرها من الأماكن الأردنية، أعتقد أنه ركيزة أساسية من ركائز بناء السردية الأردنية.
0: نعم. نريد أن ننتقل دكتور إسماعيل الحديث عن ملامح ومميزات التراث الشعبي والشفوي في جرش تحديدا.
1: والله الواقع يا أستاذ فضل، المسألة ما تتميز به جرش، لا شك أن امتدادها التاريخي وحضور جرش العميق في التراث ومدينة جرش الأثرية شاهد على ذلك، شاهد حي لا يبلى عبر العصور. هذا من أكبر المؤشرات التي تؤشر على زخم حضور جرش في التراث وامتداد هذا العميق. لكن التنوع الآن بدأنا، وهذا جزء من أهمية انعقاد مثل هذا الملتقى.
0: نعم.
1: إن التنوع يجب أن يدون، يجب أن يدون مثلا التاريخ الشفوي لجرش، التاريخ الشفوي مثلا لعمان، التاريخ الشفوي في لإربد، هذه الأماكن يجب أن تختص. عندنا في جرش في الأغنية الأردنية أنت حاليا تستطيع أن تفصل بعض الأغاني المرتبطة بجرش ضمن اللهجة. الجرش بالمناسبة يعني فيها مكونان أساسيين، فيها اللهجة البدوية واللهجة الفلاحية.
0: نعم.
1: أنت تستطيع أن تميز بعض الأغاني الشعبية، بعض الحكايات المرتبطة بجرش، وبعضها في الواقع حتى للباحثين في التراث هي مختلطة بين التراث الشعبي الحوراني أو تراث على الأقل الأردني الفلسطيني أيضا. فهذا الاختلاط هو شيء جميل، لكن أيضا التوثيق يؤدي إلى تمييز ما هو مرتبط بجرش، ما هو مرتبط مثلا بعجلون، ما هو مرتبط بإربد، وإن كان التمييز يصعب أحيانا في الفصل بين يعني أنماط وأمثلة التراث الشعبي الواردة لدى الباحثين والأكاديميين. ثمة جهود بحثية جميلة وثقت ومذكور ذلك عند مثلا روكس العزيزي، لكن التوثيق وتخصيص الذاكرة وتخصيص المكان لابد أن يكون أكثر وأشد دقة.
0: نعم. دكتور إسماعيل القيام، كباحث في التراث وأستاذ للغة العربية، أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز هذا التراث الشفوي والشعبي بنفس الوقت؟
1: يعني أعتقد أنه مواقع التواصل الاجتماعي والشفوي ممكن أن تكون مفيدة جدا من جهة نقل التجربة ونقل التراث للأجيال، لأنك تعلم الآن ثمة انفصال كبير بين ما هو تراثي وما هو حداثي بسبب انشغال الأجيال بوسائل التواصل الاجتماعي. لا نريد أن نجعل وسائل التواصل الاجتماعي يعني نلقي عليها باللوم وشماعة بعد أجيالنا عن تراثهم وعن ثقافتهم وعن تقاليدهم. تعزيز وتغذية هذه المواقع ووسائل التواصل بعناصر التراث الشعبي أنت تقدمها له بصورة جميلة وبالصورة التي يرغب أن تقدم له. فأعتقد أنه تقديمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير أيضا بمشروع متكامل بهذه الناحية، أعتقد أنه مجدي لحفظ التراث كثيرا ولنقله عبر الأجيال.
0: نعم. بدي أشكرك دكتور إسماعيل القيام، وأنت الباحث في التراث وأستاذ اللغة العربية، على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بذاكرة المكان من خلال التراث الشفوي والشعبي في جرش. شكرا سيدي.
1: كل التقدير يا أستاذ فضل، كل التقدير.
0: شكرا.
1: شكرا لك.

0: الله
1: واشوف حبايب قلبي
0: يا بدر
1: والشوق بحور نيراني
0: اي والله اي والله.
2: أهلا بكم من جديد في محطة الإصدارات. صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة للباحث الدكتور خالد أكرم الحموري الذي نرحب به هذا المساء. دكتور خالد أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
3: أهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
2: بداية هل لنا أن نتعرف على سيرة ومسيرة الباحث الدكتور خالد أكرم الحموري؟
3: بداية بشكر حضرتك وبشكر إذاعة المملكة على هذه الاستضافة وبشكر وزارة الثقافة على دعم هذا الإصدار. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الآن ناشرون وموزعون على جهودهم في إخراج هذا الكتاب بهذا الشكل الجميل والمميز.
2: نعم.
3: أنا الدكتور خالد أكرم الحموري باحث في التاريخ القديم والآثار ومهتم بشكل خاص بالحضارة النبطية.
2: نعم.
3: بدأت مسيرتي الأكاديمية بدراسة التاريخ في جامعة اليرموك والماجستير في التاريخ القديم من جامعة البصرة في العراق، ثم واصلت دراستي وحصلت على درجة الدكتوراه في التاريخ القديم والآثار من جامعة كومبليتنسي في مدريد. ومنذ سنوات أصبح اهتمامي بالحضارة النبطية يتجاوز النظر إليها باعتبارها البتراء أو طرق التجارة فقط، فأصبحت مهتما بالأنباط كمجتمع وحضارة، كيف عاشوا، كيف نظموا مجتمعهم، كيف كانت علاقتهم بالمكان، وكيف فهموا الدين والموت والحياة. وسبق أني تناولت الحضارة النبطية من الجانب الاجتماعي والاقتصادي في كتابي مملكة الأنباط دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، ثم قادني استمرار البحث إلى الجانب الديني، لأن وجدت أن فهم الدين ضروري لفهم الإنسان النبطي صورة أكثر اكتمالا. بالنسبة لي دراسة الأنباط ليست مجرد دراسة لحضارة بعيدة في الزمن، فالأنباط هم جزء أصيل من التاريخ الحضاري للأرض التي تشكل الأردن اليوم. وأعتقد أن دراسة تاريخ الأردن القديم مسؤولية علمية ووطنية، لكن الوطنية الحقيقية في البحث العلمي لا تعني أن نبحث عن نتيجة مسبقة، وإنما أن نحاول أن نفهم تاريخنا كما تسمح لنا الأدلة أن نفهمه. لأن الهوية لا تبنى باستحضار الماضي فقط، وإنما بفهمه وتوثيقه والحفاظ عليه.
2: نعم. دكتور خالد، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة؟
3: الدافع الأساسي حقيقة كان سؤال بسيط لكنه واسع جدا. هل نستطيع أن نفهم الدين النبطي كنظام متكامل وليس فقط كمجموعة من الآلهة والمعابد والطقوس؟ لدينا دراسات مهمة جدا تناولت المعبودات النبطية.
2: نعم.
3: ولدينا دراسات عن المعابد والنقوش والمواقع والطقوس. أنا حاولت أن أربط هذه العناصر ببعضها وأن أرى الدين باعتباره منظومة مترابطة. مثلا عندما تدرس معبود معين لا يكفي أن تعرف فقط اسمه، تريد أن تعرف أين ظهر، ما هي ألقابه، وما هي علاقته بالمكان، وما هي علاقته بالطقوس، وكيف تغيرت وظيفته ومكانته عبر الزمن. لأنني في النهاية لا أبحث عن مجرد قائمة آلهة، وإنما أحاول أن أفهم كيف كان الإنسان النبطي يتعامل مع المقدس وكيف كان يفهم العالم من حوله. طبعا هناك دافع آخر مهم، وهو أن الدين النبطي لم يكن ظاهرة محلية مغلقة، فبعض المعبودات والممارسات تظهر في مناطق واسعة من بلاد الشام وشمال غرب الجزيرة العربية، وهذا يفتح مجال مهم لفهم التفاعل الديني والثقافي بين المجتمعات العربية القديمة. وبالتالي فالكتاب بالنسبة لي ليس فقط دراسة للدين، وإنما محاولة لفهم جانب أساسي من الإنسان النبطي ومن تاريخ المنطقة بشكل عام.
2: نعم دكتور خالد الحموري، كتاب مملكة الأنباط يتناول عنوان رئيسي هو أسرار العبادة الغامضة، لماذا الغموض وماذا نقصد بالغموض في الدين النبطي؟
3: أول شيء أحب أوضح أن كلمة الغموض في العنوان لا تعني وجود أسرار سحرية أو أشياء غامضة بالمعنى الأسطوري. الغموض هنا هو الغموض الذي تفرضه علينا طبيعة المصادر التي وصلت إلينا.
2: نعم.
3: إحنا طبعا بنتعامل مع حضارة كما تعرف عمرها أكثر من 2000 سنة، فما وصلنا كتاب ديني نبطي متكامل يقول لنا هذه هي عقيدتنا وهذه هي طقوسنا وهذه هي رؤيتنا للكون. اللي وصلنا هو أجزاء من الصورة، مثلا نقش، نصب، معبد، مذبح، مقبرة، اسم معبود، لقب، رمز وطقس. وهنا مهمة الباحث أن يجمع هذه الأجزاء ويحاول أن يفهم العلاقة بينها.
2: نعم.
3: ولكن من دون أن يملأ الفراغات من عنده، يعني بمعنى أدق الغموض ليس صفة للدين النبطي، ليس صفة للدين النبطي نفسه، وإنما صفة للمصادر التي وصلت إلينا عنه.
2: دكتور، قبل الحديث عن مكونات هذا الكتاب، كتاب مملكة الأنباط، لابد من سؤال يتعلق بما يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات الأخرى إن كانت تناولت الجانب الديني للمملكة النبطية.
3: أعتقد أن أهم ما حاولت أن أقدمه في هذا الكتاب هو الانتقال من جرد المعبودات إلى فهم النظام الديني.
2: نعم.
3: فالدراسات السابقة طبعا بكل تأكيد مهمة جدا وأنا استفدت منها كثيرا، لكن محاولتي كانت أن أنظر إلى الدين النبطي باعتباره منظومة مترابطة.
2: نعم.
3: فأنا لا أتعامل مع المعبود والمعبد والنقش والطقس والمقبرة باعتبارها موضوعات منفصلة، وإنما أحاول أن أفهم العلاقة بينها. فالنقش بيعطينا معلومة، والمكان بيعطينا السياق، والطقس بيعطينا جانب الممارسة، وعندما نجمع هذه الأدلة مع بعضها تبدأ صورة النظام الديني بالظهور. ولهذا الكتاب لا يسأل فقط من كان يعبد الأنباط، وإنما يسأل أيضا أين عبدوا وكيف عبدوا ولماذا اتخذ المقدس هذه الأشكال. وأيضا هناك نقطة أساسية جدا حابب أن أكفيها، وهي أنك تميز بين ما يقوله الدليل فعلا وبين ما يمكن أن نستنتجه نحن منه. لأن هناك فرق بين النص وتفسير النص، وبين الأثر وقراءتنا للأثر، وهذا التمييز ضروري حتى لا نحمل الأدلة أكثر مما تحتمل. وبالتالي أنا لا أريد أن أقدم تفسيرا نهائيا بقدر ما أريد أن أقدم قراءة تحاول أن تكون أقرب ما يمكن إلى الأدلة.
2: نعم. نتحدث دكتور خالد الحموري عن القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في الفصول الثلاثة الخاصة بكتاب مملكة الأنباط.
3: نعم. إن أردت أن ألخص لك الكتاب كله فممكن أني ألخص في 3 أسئلة.
2: نعم.
3: يمكن أن أقول من يعبدون، أين يعبدون، وكيف يعبدون. فالفصل الأول طبعا بتناول المعبودات النبطية، وفي مقدمتها طبعا الإله وأشرى إلى جانب آلهة أخرى مثل اللات والعزة ومنى وغيرها. لكن كما ذكرت سابقا الهدف ليس مجرد تعداد الأسماء، وإنما محاولة لفهم وظائف المعبودات وألقابها وعلاقاتها والرموز المرتبطة بها، وكيف تغيرت مكانتها ووظائفها عبر الزمن. ثم في الفصل الثاني ننتقل إلى المكان المقدس، ونتحدث هنا عن المعابد والمذابح والأنصاب والمواقع الصخرية والمزارات والطرق المرتبطة بالممارسة الدينية. وبالتأكيد نتوقف عند مواقع مهمة مثل البصرة والحجر في ميدان صالح وخربسة النور وقصر البنت. وهنا حاب أطرح فكرة مهمة، وهي أن الجغرافيا عند الأنباط لم تكن مجرد خلفية للدين، وإنما يمكن أن تكون جزء من تشكيل المقدس نفسه. فالجبل والصخر والماء والمكان المرتفع والطريق، هاي كلها عناصر يمكن أن تدخل في تشكيل التجربة الدينية. الفصل الثالث بيتناول الممارسة الدينية مثل القرابين، الولائم الدينية، إضافة إلى الممارسات الجنائزية والمقابر، وكذلك علاقة الإنسان النبطي بالموت والذاكرة. وبالتالي الفصول الثلاثة مترابطة، المعبود والمكان والممارسة.
2: نعم.
3: ومن خلال الربط بينها نحاول أن نقترب من فهم الدين النبطي كمنظومة متكاملة.
2: نعم. سؤال الأخير دكتور خالد الحموري، ما الذي تريد أن يتوصل إليه القارئ بعد الانتهاء من قراءة كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة؟
3: بصراحة لا أريد من القارئ أن ينهي الكتاب وهو يحفظ أسماء الآلهة فقط.
2: نعم.
3: أريد أن يغير طريقة نظره إلى الأثر. عندما يرى معبد مثلا يسأل لماذا بني هنا، عندما يرى نقش يسأل ماذا يقول هذا النقش، عندما مثلا يرى نصب يسأل ماذا كان يعني للإنسان الذي أقامه، وعندما يقرأ عن طقس ديني يسأل ماذا كان يمثل هذا الطقس بالنسبة للإنسان النبطي. لأنني أريد أن ننتقل من مجرد مشاهدة الأثر إلى قراءته، ومن قراءة الأثر إلى محاولة فهم الإنسان الذي تركه. وفي الوقت نفسه لا أريد أن أقدم الكتاب باعتباره الكلمة الأخيرة في موضوع الدين النبطي، بالعكس.
2: نعم.
3: أتمنى أن يخرج القارئ من الكتاب بأسئلة جديدة.
2: جميل.
3: لأن التاريخ القديم لا يمنحنا دائما إجابات كاملة، لكنه يستطيع أن يقودنا إلى أسئلة مثلا أكثر دقة.
2: نعم.
3: وأتمنى أيضا أن ينظر القارئ إلى التراث النبطي باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ الأردن.
2: نعم.
3: وليس مجرد أثار جميلة نزورها. فالهوية لا تبنى فقط بأن نفتخر بالماضي، وإنما بأن نعرفه ونفهمه ونوثقه ونحافظ عليه. وبالنسبة لي الأنباط ليس مجرد حجر جميل في البتراء، وليس فقط تجارا بنوا دولة اقتصادية مهمة. وراء كل حجر إنسان، وراء كل نقش فكرة، ووراء كل طقس رؤية للعالم. وهذا هو الإنسان النبطي الذي حاولت أن أبحث عنه في هذا الكتاب.
2: نعم.
3: وأتمنى أن يخرج القارئ في النهاية وهو لا ينظر إلى الأثر باعتباره شيئا صامتا، بل باعتباره وثيقة تستطيع أن تحدثنا عن الإنسان والمجتمع والمعتقد.
2: نعم. شكرا لك الباحث الدكتور خالد أكرم الحموري، مؤلف كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة، الذي يأتي بدعم من وزارة الثقافة. شكرا سيدي.
3: شكرا لكم.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد. نصل إلى محطة السينما المحطة الثالثة، ولقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج السعودي علي سعيد حول فيلمه الوثائقي ضد السينما، فلنستمع.
3: المخرج السعودي علي سعيد، وحضرتك كاتب ومخرج سينمائي وأيضا سيناريست، أهلا وسهلا بك في برنامج هنا عمان.
4: أهلا فيك وفي جمهور والمستمعين إذاعة عمان وبرنامجك الجميل.
3: شكرا جزيلا. أنت تعد من الأصوات البارزة في الحركة السينمائية السعودية الحديثة، وخاصة من خلال إنتاجك وعرضك لفيلم ضد السينما، وهو وثائقي سينمائي يوثق تاريخ الحركة السينمائية وتحدياتها في السعودية خلال العقود الماضية فيما يتعلق بفيلم ضد السينما، انتقالك من مرحلة الكتابة إلى إنتاج فيلم وثائقي، تفضل.
4: طبعا كانت رحلة يعني طويلة، امتدت لي يعني على مستوى الإنتاج على الأقل كانت 5 سنوات، وعلى مستوى البحث طبعا سبقتها، واعتمدت أيضا على أرشيفي الشخصي، ولأني أنا كنت أيضا مرتبط بالحركة السينمائية من موقع كاتب سيناريو وعمل في صناعة الأفلام مع أخوتي وأصدقائي، وأيضا عملي في الصحافة وكتابتي في الصحافة، فكنت مرتبط بالحركة السينمائية قبل المشروع. هذا ساعدني على مستوى، وعلى مستوى الآخر كانت رحلة يعني فيها كثير من المفاجآت، خصوصا ان هي منطقة بكر، يعني البحث في الظاهرة السينمائية، تاريخ الظاهرة السينمائية في المملكة العربية السعودية هي منطقة بكر، فبدأت فيها باكرا، يعني 2019 كانت البداية، 2020 عمد المشروع، قدرنا نحصل على تعميد، 2020 مع كورونا كان في نهاية كورونا، يعني ف1 يناير بدينا تصوير، وانتهينا في 25 في سبتمبر 2025.
3: إجابتك تقودني إلى اللحظة المفصلية التي قررت بها إنتاج هذا الفيلم.
4: شوف يعني لما أستحضر الآن مثلا سنوات بين 2005 إلى 2015 مثلا، هي سنوات كانت فيها تشكل الحركة السينمائية الحديثة في السعودية، وهي سنوات كنا كثير شبان متحمسين للسينما ونبي سينما ونصنع أفلام وكذا. لما فتحت صلاة السينما في 2018 والناس كلها توجهت لصناعة أفلام روائية والدعم والأشياء، أنا جاني هذا القلق، نسميه القلق الفكري، القلق الثقافي، قلق الذاكرة، وأيضا بالتوازي مع أني أنا في هذه الفترة أيضا أمر بأزمة منتصف العمر اللي هي أيضا مرتبطة بالذاكرة في هذاك العمر، يعني فصار يعني كل أصدقائي كانوا يتوجهون لصناعة أفلام روائية، يعني التفت للماضي، وقررت أن أعود لذلك الزمن وأتوغل فيه أكثر بمستوى ما أني أحاول أحفظه من النسيان، لأن متأكد أن لن يأتي، ولست متأكد إذا سيأتي جيل سيكون معني بحفظ ذاكرتنا، ذاكرة جيلي، ما عندي تأكيد، ما حد يقدر يقول لي هذا المؤكد. مسألة ثانية، أنا شاهد على الزمن والشهود الآخرين أو الآخرون موجودون، فلماذا لا أبدأ الآن أن أحرك الكاميرا وأصور معهم ونبدأ نبني القصة. الجميل أن كل ما أذهب إلى مستوى أكتشف مستوى آخر. المراجع طبعا المكتوبة كانت جدا جدا بسيطة، في براجع بس كانت بسيطة جدا، عامة، لا تعتمد على التوثيق. مثلا أنا حين يصدر فيلم هنالك صحيفة، هنالك لقاء، هنالك مقابلة.

0: هنالك وثائق تؤكد صدور هذا الفيلم أو إصدار هذا الفيلم، وبالتالي كانت العودة لهذه الحقبة والحقب يعني أنتجت هذا المشروع. الحمد لله هو الآن في يعني في عمان.
1: البحث في الذاكرة، يعني البحث في الأرشيف، كيف تغلبت عن ندرة الأرشيف خاصة الأرشيف البصري من خلال هذا الفيلم؟
0: يعني حكاية الأرشيف لو يعني بحكم أنه من أقوى العوامل في الفيلم أو أقوى يعني مساحة العوامل القوية في الفيلم، لو أقص لك عن الأرشيف إحنا محتاجين لقاءين ثلاثة، لأن كل مقطع أرشيفي لحكاية درامية صدقا أكلمك، خصوصا الأشياء القديمة. يعني يعني في أرشيف ما طلعت لبعد 4 سنوات اكتشفتها، في أحد الأصدقاء صور واقعة معينة وقال لي أن عندي الأرشيف في مقابلة في 2021، أنا لحد 23 نهاية اللي قال لي أنا لقيت في مستودع يبدو لي فيه شريط صغير من الكاميرات فيه بس أنا مو متأكد إذا هو. فقلت له بليز بس يعني تخيل أنت يعني بس قيس لي المقاسات الشريط عشان أنا أكتشف إذا هو يركب على هذا وإحنا نقدر نجربه بالفيديو القديم. فكانت تفاصيل صغيرة وقطع مثلا من الدمام للرياض 400 كيلو عشان أقدر أوصل له وأخذ الشريط قبل ما يروح لأحد ثاني، بس تعال شوف الشريط كيف توظف الفوتج اللي هو شيء نادر جدا. صحيح على فكرة بالمناسبة ممكن مادة قبل 10 سنوات أو 15 سنة أكثر صعوبة في الحصول عليها من مادة قبل 50 سنة، لأن أنت قبل 15 سنة ما أنت مهتم بالعرش ولا كيف، بس مثلا مادة قبل 50 سنة 60 سنة صار في مؤسسات، صار في أشياء تبحث فيها، ففي مستويات حقيقة من البحث كانت ساعدني أيضا في البحث على الأرشيف وعلى أشياء. أنا قادم من منطقة بحثية، عندي يعني أنتجت بعض الكتب، بعض يعني كتاب بحث كامل في التاريخ، تاريخ اللؤلؤ في الجزيرة العربية، في شرق الجزيرة العربية، شرق المملكة العربية السعودية، فأعرف كيف أتعامل مع الوثائق التاريخية، الوثائق يعني أعرف مصادر القديمة رجعت لها، يعني مصادر التاريخية القديمة رجعت كيف أقدر مثلا تأخذ لنا مصادر أخرى، مثلا سينما أرامكو موجودة في المنطقة الشرقية وأنا باحث في المنطقة الشرقية، فأقدر أعرف شبكة الباحثين اللي تواصل معهم، أعرف شلون كيف أوصل لهم. حقيقة هو كان يعني المشروع بقدر ما كان في صعوبات بقدر ما كان في متعة أنك يعني الكشف، كان في متعة الكشف والخلق في نفس الوقت.
1: الأستاذ علي سعيد، ما المغزى الذي أردت أن توصله من خلال معنى اسم الفيلم ضد السينما؟
0: شوف المغزى أنت يعني أوكي جميل، أنا عارف يسألوني ليش سميته أو كيف ولده، أنت رحت للمغزى شكرا. خليني أقول لك، أنا في 2017 كنت أتمشى في شوارع برلين، وفي كل مكان في برلين كان هنالك متحف أو نصب أو ذكرى للحرب العالمية الثانية. هنالك كان فضيحة للحرب العالمية الثانية، يعني الحرب العالمية الثانية بالنسبة لهم حقبة سوداء شوفوها كل يوم عشان لا نعود لها. إحنا في العالم العربي لما ننتقل لمرحلة جديدة دائما نحب خلاص يعني سكرونا الموضوع وخلينا نروح مرحلة جديدة وكذا. أنا أعتقد أن لا، أعتقد أن مهم جدا جدا أن نخلي المراحل الماضية أمام أجيال القادمة كعبرة، وإحنا من ثقافة يعني من ثقافتنا العربية الإسلامية موجود هذا الشيء، يعني فكرة واعتبروا يا الأبصار واعتبروا العبرة، ترى مش شيء غربي، يعني هو من ثقافتنا من صلبنا. في المحيط العربي اليوم قاعد نشوف مثلا بعض الدول كانت لها في مقدمة يعني المشهد الثقافي كان في المقدمة، اليوم هذه الدول العربية قاعد نشوفها قاعدة تتراجع. دول عربية محيطة حولنا يعني اليوم أوكي الحمد لله نحن في الأردن في نهضة ثقافية عظيمة، في المملكة العربية السعودية اليوم في نهضة، بس قاعد نشوف دول كان عندها نهضة ثقافية في المحيط العربي بدون تسمية أسماء تراجعت. ليش تراجعت؟ هل كانت ترى الماضي؟ هل كانت ترى التجارب الأخرى؟ نعم
1: صدقا فيلم ضد السينما، والمشاهد لهذا الفيلم يرى مادة بحثية زخمة، وهذه المادة البحثية صدقا هي مادة كهدية للباحثين في مجال الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه.
0: جميل، لأن أنا قاعد حاليا أشتغل مع مجموعة باحثين أول شيء قلت لهم إن لأجل مشروع لجهة، أول شيء قلت لهم تعالوا خلونا نعرض الفيلم شوفوا أول شيء قبل ما ندخل في، عشان نوحد الحديث بيننا أو نقرب وجهات النظر، عارف شلون؟ وأيضا لأننا يعني أيضا لكي أختصر عليهم عناء الرحلة. اللي شوف ال ال ال ال ال الهدية هذه ما تسميه هدية هي طبيعية ومستحقة، لأن أنا قاعد أقدم شيء لبلادي، يعني لثقافة بلادي، وهؤلاء باحثون من بلدي، يعني من المملكة السعودية، وممكن هم أيضا في بحثهم يصلون إلى نتاج يمكن أفضل. وإحنا تربينا نشأنا على هذه الثقافة، ثقافة العطاء، يعني ثقافة أنك تقدم بدون مقابل، عرفت شلون؟ والموضوع لا يمسني أنا شخصيا فقط، وإنما يمس المجتمع كاملا، يعني المجتمع السعودي. بس أنا أول شيء قلت لهم فعلا، قلت لهم تعالوا نشاهد الفيلم، لأن المشاهدة بتختصر عليكم يعني الشيء اللي طلع في رأسي في الست سنوات الأخيرة من التعب والبحث والآخرة.
1: المشاريع القادمة للأستاذ علي سعيد؟
0: نقول يا رب. طبعا يعني في مشروع روائي طويل، في مشروع روائي طويل، أنا أساسا يعني قادم من المنطقة، يعني أشتغل على المنطقة الروائية هي الأساس. حتى هذا الفيلم يعني في شكل بناء له ضد السينما أيضا هو روائي وإن كان وثائقي، بس المشروع اللي حاليا قاعد أشتغل عليه هو مشروع روائي. يعني أنهيت فيلمين قصيرين، واحد وثائقي واحد روائي، بس الفيلم الطويل هو اللي الآن في مرحلة البحث عن تمويل وترتيب يعني إنتاجه، هو الأساسي حاليا. وفي مشاريع أخرى بس بعدها ما تشكل. يعني
1: المخرج السعودي علي سعيد، شكرا جزيلا لك، وحضرتك مخرج سينمائي وكاتب وسيناريست، لك بصمة في تاريخ وإنتاج الأفلام السعودية الحديثة. شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بك في عمان. شكرا.
0: أهلا فيك، وشكرا لك ولحديثك ولمستمعيك.

0: ونبقى في إطار السينما سيداتي وسادتي، وفي المحطة الأخيرة لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرجة اللبنانية لانا ظاهر حول فيلمها الوثائقي Do You Love Me.
1: ضمن محطة السينما نلتقي اليوم بالمخرجة اللبنانية لانا ظاهر صاحبة الرؤية البصرية والسينمائية في فيلم الوثائقي Do You Love Me. هذا الفيلم الذي له حالة استثنائية في الذاكرة الجمعية لتاريخ بيروت من خلال الأرشيف. أهلا وسهلا بك في الإذاعة الأردنية وبرنامج هنا عمان.
2: شكرا.
1: أستاذة لانا، ما هي الشرارة الأولى التي دفعتك لجمع هذا الأرشيف وصناعة الفيلم؟
2: بلبنان ما عنا كتاب تاريخ موحد وما عنا أرشيف موحد، فوقت ما بلشت اشتغل على المشروع كان كتير عبالي انه اخد هالموقف واعمل فيلم كله مصنوع بس من أرشيف موجود.
1: كيف وصلت الى ان الأداة التي تعبر عن الفن من خلال لانا ظاهر هي السينما؟
2: بالأول درست فاين ارتس وجرافيك ديزاين بالجامعة الأمريكية ببيروت واشتغلت تقريبا 7-8 سنين، وبعدين رجعت عملت ماسترز فيلم ميكينج بلندن بجولد سميثس بالدايركتينج بالإخراج، وبلشت اشتغل يعني تقريبا شي سنتين بعد ما تخرجت بلشت اشتغل على هيدا المشروع على Do You Love Me بال 2018 بالرويال فيلم كوميشن بالأردن بعمان، وهون بلش هيدا المشروع. يعني Do You Love Me خلق هون بأول برايز يلي قدمت عليه.
1: الفيلم الوثائقي يأخذ على الشاشة الفضية مدة الساعة أو الساعة والنصف من الجمهور، ولكنه أخذ المدة الأكبر لإنتاج هذا الفيلم.
2: إيه حلو كتير هيدا مثل السؤال، لأنه هو تقريبا 75 دقيقة، وأنا أخذني تقريبا 7 سنين ونص، ففيك تقول بحياتي ما فكرت فيها، بس فيك تقول أنه كل 10 دقايق كأنه كل 10 دقايق أخذونا سنة شغل.
1: النظر للفيلم يرى براعة لدى المخرجة في تجنب الوقوع في فخ النوستالجيا لتصنيع رؤية نقدية للتاريخ، كيف تجنبت ذلك؟
2: مزبوط، أنا بحس أنه في كتير أوقات في كتير يعني كليشيات وقت ما الواحد عم بيحكي عن لبنان وعن الوضع بلبنان، وأنا عايش ببيروت وتقريبا كل حياتي عايش ببيروت، فأكيد كان عندي وجهة نظر الخاصة على كل شيء اللي عم بيصير. بس كمان الأرشيف اللي استعملته هو أرشيف كتير لوكال
1: محلي،
2: كتير محلي، أرشيف كتير محلي، وبعدت من كل الأرشيفات الأوروبية الكبيرة وشو هني صوروا عن لبنان، وكان عبالي يعني عم بخبر قصة كتير خاصة، بس بنفس الوقت هيدي القصة منا خاصة إلي، هيدي عن تاريخنا وهيدي عن ذكرتنا الجماعية. وكمان في شيء كتير مهم إنه بالفيلم نحن ما بنستعمل ولا شخصية سياسية ولا حزب سياسي أو ديني بالفيلم، وهيدا كان شيء بعتقد كتير مهم بالفيلم وكتير مهم لإلي.
1: النظر إلى الفيلم يجد أرشيفا موسعا، صعوبة الوصول إلى هذا الأرشيف وحقوقه، وهل يوجد بعض الأشخاص المحليين أو الأقارب أو الأصدقاء الذين تواصلوا معك عندما عرفوا عن قصة الفيلم وقالوا لك يوجد لدينا أرشيف استخدميه في فيلمك؟
2: في كتير عالم تواصلوا فيه، بس للأسف تواصلوا فيه بعد ما خلص الفيلم، والوقت يلي كنت عم بشتغل عليه للفيلم أكيد في عالم كمان يعني سألتهم بالأول وما كانوا مأكدين كيف حاستعمل هالأرشيف فما شاركونا، بس نلاقي

0: إذا بقدر استعمل هالأرشيف وما قدرنا نحصل على الحقوق تا خلصنا المونتاج، لأنه بين كل سيشن أديتنج والتانية كان المونتاج عم بيتغير.
1: هل هذه رسالة من الجمهور عندما أعطوك ووثقوا بإعطائهم أو إعطائك الأرشيف الخاص بهم رسالة لفيلم آخر من Do You Love Me Too؟
0: Do You Love Me Too في كذا حدا سألني، بس لأنه Do You Love Me One أخذني 8 سنين، بعتقد أنه هلأ الفيلم الجاي كتير مهم أنه يخدني تقريبا 3 سنين، وعم فكر أنه أخذ بريك صغير من الأرشيف.
1: ما هو المغزى من اختيار هذا العنوان الغنائي تحديدا ليحمل لسان حال الفيلم وصوت لانا ظاهر؟
0: وقت ما بلشت الشغل على المشروع بال 2018 كان هو أكتر بحث عن العلاقة بين الحرب والموسيقى، ومع الوقت فهمت أنه هيدا ما كان الموضوع الفيلم لإلي، بس العنوان بقى لأنه صار مثل أول شيء كتير تعلقت فيه، وأنا كتير بحب الغنية عائلة البندلي Do You Love Me اللي كلنا منعرفها، بس كمان صار مثل سؤال ما بعرف إذا نحن عم نسأله للبنان إذا هو بيحبنا، أو إذا لبنان أوقات عم بيسألنا لإلنا إذا نحن منحبه. وحسيت أنه ما بيقدر هالفيلم يكون عنده غير عنوان.
1: دور صانع الأفلام في الوقت الحالي، وهو سؤالي الأخير، هو مخرج إبداعي أم حارس للذاكرة بوجهة نظرك؟
0: بعتقد كل شيء، يعني بعتقد الاثنين، لأنه بعتقد أنه كتير الـ الـ الـ السينما هي وسيلة أنه نحكي عن الماضي، وأوقات نستعمل الماضي تنحكي عن الحاضر، وهي وسيلة، يعني هي طريقة أنه نحافظ على التاريخ، بس كمان نفهم نحن مين وشو وليه نحن هون هلأ. فلقلي إيه في دور كتير كتير مهم، المخرج عنده دور كتير مهم.
1: شكرا جزيلا لك المخرجة اللبنانية لانا ظاهر، صاحبة الفيلم الوثائقي الإبداعي حارسا للذاكرة وللأرشيف وللتاريخ اللبناني، ولكن بأسلوبه الفني والإبداعي والغنائي Do You Love Me. شكرا جزيلا لك في محطة السينما من برنامج هنا عمان.
0: شكرا، وأحلى جمهور الجمهور الأردني. شكرا.

0: إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج هنا عمان. شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، والزميل محمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشخصيات المؤثرة في شرق الأردن ابتالي الزمن العثماني وبداية عصر الإمارة الشيخ كليب اليوسف الشريدة صاحب نخوة ابن رباع. انولد سنة 1865 وتوفى سنة 1941، عاش فيهن 76 سنة. عاش زمن الدولة العثمانية والثورة العربية الكبرى وزمن الاستعمار اللي قسم بلاد الشام لأربع دول، وعاصر تأسيس الدولة الأردنية على يد الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين. ينتهي نسب كليب الشريدة إلى القائد الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه، مثل ما يذكر ابنه الدكتور عبد العزيز. أم كليب اليوسف هي فهدى بنت محمد الصالح الزعبي من خربة غزالة في حوران. فهدى هذه شخصية قوية لدرجة إنها كانت تطعم كليب حينما جاها خبر وفاة زوجها يوسف، واتماسكت حتى كمل ولدها طعامه حتى ما تنكد عليه. وطبعا أي خبر أهم من وفاة الزوج أو الوالد. يوسف أبو كليب بنى قلعة العلالي المعروفة بتبنى حتى تكون مضافة ومركز للزعامة في جبل عجلون. معلمين البنى المهندسين الآن اللي بنوها من آل عصفور بالناصرة. العلالي انبنت حوالي سنة 1857 وما زالت بقاياها موجودة بتبنى، ومنقوش على بوابتها بيتين شعر تمم بناها يوسف بن شريدة حامل مضارب بالرهيف الأبتري، ربي يديم العز فيها على المدى وتبقى كواكبها بين الكواكب تزهري. العلالي هذه كانت منصة بزمن كليب الشريدة، يقصدوها الناس من ديار بعيدة دخيلين أو أصحاب حاجات، وكانوا يقعدوا بيها أيام وليالي يأكلوا ويشربوا حتى تنقضي حاجتهم. ومن وصف الشاعر الدوقراني إبراهيم الشلول لأيام العلالي بهذاك الزمن اخترت لكم قوله: تلفي على تبنى وكاد بيوما ملفاك شيخ منوت الهشالي، باني مضافة للكرم مدعومة مردوفة البليان حيطها عالي، تلقى بها بدر وحوله نجومة وتلقى فناجين القهوة ودلالي، فيها مساند والفرش وطقومة والنجر يضبح والدلال تلالي، ياما ذبح من حيل وقحومة أم فوقها سمن الغنم سيالي. كليب هو اللي سمعته محشومة عند الرشيد وعند ابن هذالي.

أعزائي المستمعين، ارتبط اسم كليب الشريدة بحادثة الكورة في بداية تأسيس الإمارة، واللي سماه بعض المؤرخين حادث عصيان الكورة. من روايات عبد الله الكليب الشريدة والقائد فؤاد سليم اللي كان قائد أول قوة اشتبكت مع الناس بالكورة، إنه أسباب الحادث هذا مرده لبقايا الجبروت الكامن في نفوس العسكر اللي تحولوا من زمن الحكومة العثمانية لزمن الحكومة المحلية في إربد. وكان أغلب أهل الكورة يشكو من موظفين حكومة إربد المحلية اللي استمروا من الزمن العثماني للزمن العربي بعد الثورة العربية الكبرى. اللي أشعل فتيل التمرد هذا قائد مفرزة لتعداد الغنم اسمه حمادة سليمان، لفى يعد غنم الشقيرات ورا قرية زوبيا، خشن كلامه مع الناس على عادة الجندرمة العثمانيين وشتمهم. ورواية ثانية تقول انه هو واللي معه اتغامزوا على حرمة واردة على بير من بيار المية، وقام واحد من جهال الشقيرات وطخ حمادة وقتله. بعدين أرسل القائم مقام علي خلقي قوة بقيادة فؤاد سليم لتأديب الكورة على حادث قتل حمادة. القوة هذه وقعوا أفرادها أسرى بيد أبناء الكورة، بما في ذلك قائدها فؤاد سليم اللي قابل كليب الشريدة وقال له كليب انه ما معه خبر من اللي صار الا متأخر. وقام كليب اطلق سراح الجنود كلهم مع قائدهم، ولانه الامارة بطور التأسيس ما قدرت الحكومة تغض النظر عن الحادث وارسلت قوة كبيرة دخلت الكورة، وكان من نتائجها حبس كليب الشريدة في سجن السلط. بعدين عرف عنه الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين ورجع لتبنى وصار من المقربين للديوان الأميري مثل بقية زعماء والشيوخ الأردن اللي كانوا مع الحكومة أو كانوا معارضين إلها.

0: العجب حسرتها والندامة وقلوبها تغد عليها نار.
1: أعزائي المستمعين، من المواقف الإنسانية للحج كليب الشريدة، أقول الحج لأنه اعتذر عن قبول لقب الباشوية من أمير البلاد، لأنه الناس يعرفوا باسم الحج كليب. قلت من المواقف الإنسانية له أنه كان ضيف على الشيخ فواز البركات الزعبي بالرمثة، وكان الوقت حصاد، وكثير من رجال الكورة وأهل تبنى موجودين بالرمثة يحصدوا عند الرماثنة. قبل ما يصير العشاء طلب كليب من فواز البركات أنه يرسل لنادي ويقول عشاء كليب الشريدة عند أبو ناصر، والموجود من أهل تبنى والكورة معزوم على العشاء مع الحج كليب. وفعلا لفى بعض الحصادين وطلب كليب إنهم يأكلوا معه بالطور الأولى، يعني أول ناس يقعدوا على المنسف. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: هل وصل حامد فخري باشا إلى حسا؟
2: عامل التلغراف لم يؤكد وصوله. هناك خبر عن حركة العصاة إلى الجفر.
1: من أين؟
2: من لبويرة يا باشا، بقيادة نور السعيد وعودي أبو التاية.
1: أين يقصدون؟
2: عيوننا تقول أنهم يقصدوننا في معان.
1: أرسل من يراقب حركتهم قبل أن يصلوا إلى الجفر.

0: محمد علي العجلوني وصبحي العمري يا سيدي.
1: يتفضلون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بنينا مخيم القيادة في تل الفرس يا سمو الأمير.
1: وين هذا؟ جنوب الطفيلة. احنا رأينا نبعد عن المدينة ونواجه أي قوة تجينا من الكرك.
3: يا صبحي، من هو حامد فخري باشا؟
1: حامد فخري
3: يهدد بضرب رقاب الطفايلة بسيفه؟
1: هذا قائد الفرقة 48 اللي أرسلوها لحماية الخط الحديدي الجنوبي من عمان للفريفرة.
2: مش هذا كان حاكم بوخارست؟
1: هو ما غيره.
2: أها، يعني ضروري نتابع تحركاته.
4: عبد السلام، من وين جاك الخبر؟
5: من راعي منازل الجديد، أجا من الحسا وبيقول إنه القطار نزل عساكر مالها عدد، خيالة ومدافع وبغالة.
4: وين الشريف الحين؟
6: الشريف موجود الحين بالقلعة.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. فوت يا منازل، فوت.
7: مليح إني لقيتك هاني يا أبو عبد السلام.
4: خير إن شاء الله.
7: بقولوا أدو يحط سيفه برقابه.
4: ها؟ من هو؟
7: قايد الترك اللي نزل بالحسا، وبقولوا إنه معاه عسكر مثل النمل.

0: أنا أبركت لسيدي فيصل يرسل لنا رديف من القويرة.
1: أكثرهم طلعوية عود أبو تايه ونور السعيد عالجفر. من البارحة وصل الخبر من القويرة.
0: وش يبغون من الجفر؟
1: يردون يهاجمون معان من الشرق.
0: وش الأخبار يا عجلوني؟
2: يا سيدي 20 قاطرة وصلت الحسة.
1: شنو؟ 20 قاطرة؟ يا معود هاي تشيل أكثر من 2000 نفر.
2: على وصف اللي شافوا المدافع اللي نزلت من القطار كلها قدرت لي.
0: ها؟ وش رايكم يا رجال؟

0: عامر، نمتي عامر؟
1: واش قلتي؟ ما سمعتك.
0: إذا بدك تقنص بكرة هات لي غزال.
1: بس غزال؟ كل الغزلان لعيونك.
0: مش هالصوت، وش فيه؟
2: يا عامر، يا عم عوفو، يا عرب،
1: هذا صوت لافي.
3: خير يا لافي؟ عسى ما شر يمه.
2: عوسي من الحبارود وكثري يا عوفه.
4: ياه، وش في يا ناس؟
2: عوض عم ذياب يقول لك اركب حصانك وفزع اللي تقدر تصلهم من قرايا الطفيله.
1: وين يفزعوا يا لافي؟
2: على حده الدقيق قريب من وادي اللعبان.
3: فزع بهالليل؟
4: اسكتي، شدي لي على الحصان يا سعده.
3: يا عوض
1: اعطيني حذوتي يا غزوه.
2: حضور الرجال.

0: جودة أفندي.
1: أفندم،
0: فين المصباح؟
1: إنه هنا، هنا يا سيدي.
0: ها؟ أيوه جودة أفندي، اقترب اقترب.
1: أفندم
0: اسمع، بعد صلاة الفجر نتحرك من هنا إلى وادي اللعبان هنا. ها؟
1: المدافع ستتأخر يا باشا.
0: لا لا لا لا، هنا على سفح وادي الحسا طريق رومانية مرصوفة منذ 2000 سنة.
1: نوجه الخيال والبغال التي تجر المدافع إليها.
0: مع الذخائر، مع ذخائر ومواد الإعاشة، ولكن المدافع أولاً.

0: ما شاء الله ما شاء الله، هذا حشد كبير.
1: الشيخ ذياب العران جاب كل كبار البلد معه.
2: زكي بيك زكي بيك.
1: ايوه يا عبد السلام.
3: ابويا دوياك في خيمة الامير.

0: غزوة يما يا غزوة.
1: أنا هاني يما عند القدر.
0: الله يرضى عليك يما، افرشي الرحى بعيد عن النار.
1: أنت قزيتي ورا النسوان؟
0: أجلنا سوين؟
1: ابشري بالعناء.
0: يا غزوة يا غزوة يا غبرة، تعالي شيلي عدول الطحين معي.
1: والوي طحين؟
0: أرسلوه حتى نخبزوا للفزعة. أتكياهم احاربوهم مجعنين؟
1: حيهن العونات حيهن.

0: النظاميين اللي معانا حوالي 60، منهم 4 رشاشات. ذخيرة المدافع اللي معانا 8 طلقات لكل مدفع.
1: كل هذا ما يخليك تبعد عن الطفيلة يا سمو الأمير.
0: المتطوعين كلهم 50 بوادي مع الرئيس إسماعيل نامي.
2: صاروا 500 يا سمو الأمير.
3: إيه الشيخ حشد كل قرى الطفيلة على حد الدقيق.
0: أنا أرسلت لسيدي فيصل يمدنا بالرديف
1: قبل ما يصل الرديف من القويرة. نكون ضربناهم بعونهم.

0: أغلب الجنود ساروا راجلين على أقدامهم يا باشا.
1: جودة أفندي، دعهم يرتاحون، خلهم يرتاحون، أطعموهم واسقوهم. أين الطوبنجية؟
2: أفندم، المدافع جاهزة.
1: افرد خريطتك يا جودة، افرد.
0: فندم؟
1: اسمع، أريد قنبلة من مدفع الكادراتلي وسط الطفيلة، هنا، وقنبلة في قرية عيمة البعيدة هنا.
2: سنلقم المدافع فندم.
1: وبعدها اضربوا بصيرة هنا.
2: حاضر فندم.
3: وين الرجال اللي يعرفوا وادي الحسن؟
4: كلنا شتينا بيه وعبينا بطوننا من لحم صيد.
5: يوم الدنيا تثلج منروح بنرعى فيه.
3: عشتوا يا عيال، عشتوا. خذوا معكم فزعة عفرة بصيرة ودلوهم على مكمن يطخوا منه.
6: فزعة عيمة وصلت يا شيخنا.
3: عشت يا عوض، عشت. لا تخلوا كل الفزعات من دون طعام ومية، تراها عركة طويلة.

0: وش نهرتوا اليوم يا ولدي يا محمد؟
1: ثلاث بعارين وطبخ شوارين رز.
0: أرسلوا 10 بعارين ذبائح يسبقنا على دربة معانا.
2: ماكو مي على طريقنا شيخ عودة؟
0: يا نور يا فندي، الصمين نشيلوا معنا من بير الجفر.
1: قلنا لهم يملوا الرواية اللي على الزمال. يا بجار يا ود يا بجار.
2: أقول لك شيخ عودة، محمد يدري بروحتنا؟
0: ما حد يدري إلا أنا وانت والشريف بالقوير باكر على باير، ومنها نغرب على الساحل.

0: أول مرة بحياتي أشوف الخبز ينشال بعدول على ظهر البعير.
1: شدي شدي من عندك يا غزوة، شدي العروة من عندك وعلقي مدهنة السمن تحت العدل.
0: علقتها قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟
1: صوت بومبا؟ ولا أنا غلطانة؟
0: الخاسين ضربوا الطفيلة؟
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. ساعد في الإخراج عبد الله فهد. إخراج علاء ربابعة.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترى

رأس اجتماع دوري للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويؤكد ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على تطبيق سند للأعمال. الأردن يرحب بالإجراءات التي أعلنتها عدة دول غربية ضد الإجراءات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وتديم الظلم. وزارة الخارجية تؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تحذر من أن العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا بما في ذلك احتجاز مئات المدنيين قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. الولايات المتحدة تفرض 36 عقوبة جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. محليا، وزير التربية والتعليم يؤكد أن الامتحان العام هو الذي يعقد لغايات القبول الجامعي. أخيرا، يبقى الطقس غدا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي مناطق المملكة. هذه العناوين وغيرها نوافيكم بتفاصيلها على رأس الساعة القادمة. دمتم في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: التمويل المناخي، الأردن يحول التحديات البيئية إلى فرص تنموية، للكاتب علي فواز العدوان. وفي صحيفة الأنباط نطالع: العمل المناخي يبدأ من المجتمع، للكاتب عماد سعد. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ: نحو استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي، للكاتب عوني الداود. ومن الصحيفة عينها نطالع: لا للتهجير، حسم أردني وفلسطيني للفلسطينيين، للكاتبة نيفين عبد الهادي. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: خطط الانفصال 710 لبن كفير حين تتحول فكرة التهجير إلى سياسة دولة، للكاتب أحمد عيسى. وفي صحيفة الخليج الإماراتية نطالع افتتاحيتها بعنوان: في الرد على خطط التهجير. ومن صحيفة الشرق القطرية نقرأ افتتاحيتها بعنوان: لا لتهجير الفلسطينيين. ونختتم لقاء

أنا من صحيفة الوطن العمانية ونطالع شرق أوسط خال من الدمار الشامل والدولة المارقة للكاتب محمد عبد الصادق. نبدأ من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ التمويل المناخي

قادراً لتمويل بعض المشاريع إلى اعتباره جزءاً من منظومة وطنية متكاملة للتنمية والاستثمار والاستدامة. فالأردن الذي يواجه تحديات كبيرة في المياه والطاقة والموارد الطبيعية يحتاج اليوم إلى أن يحول هذه التحديات إلى فرص، وأن يستثمر موقعه وعلاقاته الدولية وخبراته المتراكمة في استقطاب التمويل الدولي للمشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم قدرته على مواجهة آثار التغير المناخي. الكاتب يضيف: لعل حصول الأردن على 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، يمثل نموذجا واضحا على أهمية ربط التمويل المناخي بالأولويات الوطنية، خصوصا أن قضية المياه في الأردن لم تعد قضية خدمية فحسب، وإنما قضية ترتبط بالأمن الوطني والاستقرار والتنمية ومستقبل الأجيال. والأهم من ذلك أن اختيار الأردن مقرا لمكتب صندوق المناخ الأخضر التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية يمنح المملكة فرصة تاريخية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي في مجال التمويل المناخي، والاستفادة من وجود هذه المؤسسة الدولية في دعم المشاريع الوطنية وبناء القدرات والخبرات وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية. الكاتب مضى قائلا: أهمية التوجيه الملكي بتوفير برنامج الدعم الفني للقطاعين العام والخاص تتضح، لأن الوصول إلى التمويل المناخي العالمي لا يتوقف عند توفر الأفكار والمشاريع، وإنما يحتاج إلى قدرة وطنية على إعداد المشاريع وفق المعايير الدولية وقياس أثرها البيئي والاقتصادي وإدارة التمويل بكفاءة وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل فرصة تمويلية. الكاتب يؤكد: الأردن لا يمتلك وفرة في الموارد الطبيعية، لكنه يمتلك القدرة على تحويل محدودية الموارد إلى دافع للابتكار والتخطيط وبناء الشركات. وهذه هي الرسالة الأهم في التوجيه الملكي، أن التمويل المناخي ليس أموالا لمواجهة تغير المناخ فقط، بل هو استثمار في مستقبل الأردن وفي أمنه المائي والغذائي والاقتصادي، وفي قدرته على بناء اقتصاد أخضر أكثر قدرة على الصمود والمنافسة والاستدامة. وفي صحيفة الأنباط نطالع: العمل المناخي يبدأ من المجتمع، للكاتب عماد سعد، ويقول: تغير المناخ أصبح تحديا يمس حياة الإنسان اليومية ويؤثر في الصحة والأمن الغذائي والموارد الطبيعية والاقتصاد. ورغم أهمية الاتفاقيات الدولية والسياسات الوطنية، فإن التجارب العالمية أثبتت أن النجاح الحقيقي للعمل المناخي يبدأ من المجتمع، حيث تتشكل السلوكيات وتولد المبادرات ويتحول الوعي إلى ممارسة يومية. فالعمل المناخي مسؤولية جماعية يشارك فيها الأفراد والأسر والمدارس والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. الكاتب يضيف: كل خطوة بسيطة مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات واستخدام وسائل نقل أكثر استدامة وزراعة الأشجار تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع أثار تغير المناخ. ويؤدي القطاع الخاص دورا محوريا في هذا التحول، ليس فقط من خلال تقليل بصمته الكربونية، بل أيضا عبر دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجياته ودعم الابتكار والاستثمار في التقنيات النظيفة وتمويل المبادرات المجتمعية ذات الأثر البيئي. كما تمثل المسؤولية المجتمعية للشركات جسرا يربط بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يطلع الإعلام والمؤسسات الأكاديمية بدور أساسي في نشر الثقافة المناخية وتبسيط المعرفة العلمية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع قادر على المشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية. الكاتب مضى قائلا: إن مستقبل المناخ لا يصنع في المؤتمرات وحدها، بل يبدأ من كل منزل ومدرسة ومؤسسة ومجتمع. فعندما يصبح الحفاظ على البيئة ثقافة وسلوكا يوميا، تتحول الجهود الفردية إلى قوى جماعية قادرة على إحداث تغير حقيقي. ومن هنا فإن العمل المناخي لا يبدأ بالقرارات الكبرى فقط، بل يبدأ أولا من المجتمع، لأنه الشريك الحقيقي في صناعة مستقبل أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ نحو استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي للكاتب عون الداود، ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني ترأس أمس اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في

0: في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي. وقد وجه جلالته الحكومة خلاله إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي، التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا المجال، توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوفرة، ومن أدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ. التأكيد على أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة. الكاتب يضيف: رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تستهدف جلب استثمارات بنحو 41 مليار دينار لرفع معدلات نمو تصل إلى 5.6% في العام 2033، قادرة على خلق نحو 1 مليون وظيفة دائمة. وهناك حصة وفرصة كبيرة في هذه المشاريع الكبرى تتعلق بالاقتصاد الأخضر، وتحديدا في قطاعات المياه والنقل والزراعة والبيئة والسياحة والطاقة، الذي شهد ويشهد تطورا كبيرا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ومن أكبر المشاريع الكبرى المستهدفة مشروع الهيدروجين الأخضر وغيره من المشاريع. الكاتب مضى قائلا: هناك مشاريع إقليمية كبرى محلية وأخرى عابرة للقارات يتم الحديث عنها اليوم، وجميعها مشاريع تتوائم مع الاقتصاد الأخضر، ومنها على سبيل المثال للحصر الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية التي تربط دول المنطقة من السعودية إلى الأردن ثم سوريا إلى تركيا وحتى دول أوروبا، إضافة لمشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين المحتلة وبين الأردن والسعودية وغيرها من المشاريع. ومن الصحيفة عينها نطالع: لا للتهجير، حسم أردني وفلسطين للفلسطينيين، للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول: يبقى ملف التهجير من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية التي ترقى حد الجريمة، ففي وقت حساس ودقيق وظروف تعصف بالإقليم وحتى بالعالم تصدر تصريحات عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير آخر أو متطرف آخر في حكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، يضمنانها بخطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قصرا من أراضيهم دون الأخذ بأي رؤية إنسانية وقانونية، يضربان بعرض الحائط ويديران ظهرهما لكل جهود إحلال السلام وتحديدا في غزة الجريحة، غزة الصمود التي لن يقوى أحد على انتزاع أهلها من أرضهم. يتحدثان عن مخططات للتهجير متناسين أن شعبا صمد أمام حرب الإبادة لن يقوى كما لن يجرؤ أحد على انتزاعه من وطنه. الكاتبة تضيف: الأردن بوضوح ودون تغليف للحقائق بجراءة الكلمة والموقف وحسم واضح حذر ويحذر من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا التحذير يضع الأردن الحقيقة كاملة تحت مجهر الاهتمام الدولي حتى يتم إيقاف إسرائيل عن مثل هذه التصريحات الخطيرة، والتي وفقا لما أكد ويؤكد عليه الأردن دوما تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. الكاتبة مضت تقول: لا تدرك إسرائيل واقعا شدد عليه الأردن وما يزال بالرفض القاطع والإدانة الحاسمة لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة. فلسطين واحدة، مدنها وقراها واضحة، على إسرائيل أن تدرك أن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي واقع غير هذا فإن إسرائيل تصر على التصعيد والتأزيم. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ خطة الانفصال 710 لبن كفير حين تتحول فكرة التهجير إلى سياسة دولة، للكاتب أحمد عيسى، ويقول: لم تعد فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة مجرد شعار يرفعه إتمار بن كفير أو هدف ينادي به غيره من السياسيين الإسرائيليين في الائتلاف الحاكم والمعارضة. فمع نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الخميس الموافق 3 أيلول 2026 خطة الانفصال 710، تحولت هذه الفكرة إلى مشروع سياسي ومؤسسي طويل الأمد له أهداف رقمية وميزانية وآليات تنفيذ وجهاز حكومي مقترح على وعلى اعتبارها شرطا لانضمام بن كفير وحزبه إلى الحكومة. الكاتب يضيف: حتى الآن تبدو الخطة خطة سياسية لبن كفير وحزبه، ومحاولة لجعل تنفيذها جزءا من شروط مشاركته في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يؤسس لنقاش إسرائيلي أوسع. لكن أهمية الأفكار السياسية لا تقاس فقط بوضعها القانوني لحظة إعلانها، فبعض الأفكار تبدأ داخل حزب ثم تدخل برنامج ائتلاف ثم تتحول إلى قرار حكومي حتى دون إعلانه، كما جرى مع خطة الحسم لسموتريتش. ولكن يبدو أن تصريح وزير الدفاع كاتس يوم الأربعاء الموافق 2 أيلول 2026 الذي قال فيه إن خطة تهجير سكان غزة لا تزال على طاولة البحث، يظهر أن خطة بن كفير لم تخرج إلى العلن إلا بعد نقاش طويل على الأقل داخل الائتلاف الحاكم، وأن الوقت قد حان لاستثمارها في الانتخابات. الكاتب يبين: يقوم المشروع المتضمن في الخطة على 3 مستويات. أولا، مستوى ديموغرافي، إخراج الغالبية الساحقة من سكان غزة. ثانيا، مستوى مؤسسي، إنشاء جهاز دولة دائم لإدارة الهجرة. ثالثا، مستوى جغرافي سياسي، خلق ظروف تسمح بإعادة تعريف السيطرة على غزة، وربما فتح الطريق أمام ترتيبات استيطانية جديدة. ويقف أمام تنفيذ الخطة 3 عوائق: الفلسطينيون أنفسهم، والدول العربية، والمجتمع الدولي، والقانون الدولي. الكاتب مضى قائلا: إذا تحولت الخطة من وثيقة حزبية إلى سياسة حكومة، فإننا أمام محاولة لإحداث تحول ديموغرافي وسياسي طويل الأمد في القطاع. أما إذا فشلت، وهذا هو الاحتمال الأقوى نتيجة لرفض الفلسطينيين الخروج من أرضهم وإصرارهم على البقاء، ونتيجة لعدم وجود دولة مستقبلة على وعلى المعارضة الدولية لا سيما الأمريكية للتهجير، فستظل الخطة أكثر تعبيرا عن طموحات بن كفير الأيديولوجية ومعه الائتلاف الحاكم، منها على قدرة إسرائيل الفعلية على تنفيذها. وفي صحيفة الخليج الإماراتية نطالع افتتاحيتها بعنوان في الرد على خطط التهجير، وتقول: أكدت عدة دول عربية وإسلامية هي الأردن ومصر والإمارات والسعودية وباكستان وتركيا وإندونيسيا وقطر رفضها القاطع وإدانتها لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرة من العواقب الخطرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري وإلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. هذا الموقف جاء ردا على مخططات التهجير التي كشف عنها وزير الحرب إسرائيل كاتس ووزير الأمن إتمار بن كفير ووزير المالية بتسائيل سموتريتش ومعهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الصحيفة تضيف: البيان الذي صدر عن وزراء خارجية الدول الثماني دعا المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته للتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام قواعد القانون الدولي. الصحيفة مضت تقول: لطالما كانت فكرة تهجير الشعب الفلسطيني تراود زعماء الحركة الصهيونية منذ نشأتها، لكن اتضح بعد ذلك أن استكمال تحقيق هذه الفكرة تواجه عقبات بعدما أظهر الشعب الفلسطيني صمودا ورفضا مطلقا لأن جذوره في أرضه ممتدة عبر التاريخ، إضافة لما تمثله فلسطين في وعيه من قداسة دينية وتراث ثقافي، وأن اقتلاعه من أرضه يعني اقتلاع وجوده من محيطه العربي والإسلامية. ومن صحيفة الشرق القطرية نقرأ افتتاحيتها بعنوان لا لتهجير الفلسطينيين، وتقول: لقد جاءت إدانة عدة دول عربية وإسلامية بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لتجدد التأكيد على أن التهجير ليس خيارا سياسيا بل جريمة وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي تمثل امتدادا خطيرا لنهج الاحتلال في إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة فرض واقع جديد بالقوة. الصحيفة تضيف: لا لتهجير الفلسطينيين ولا لاقتلاعهم من أرضهم ولا لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن الطريق الوحيد إلى السلام العادل والمستدام يبدأ بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الصحيفة مضت تقول: ما يطرح اليوم من خطط وآليات لإخراج الفلسطينيين قسرا من غزة يمثل بكل وضوح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي موقفا دوليا مسؤولا يتجاوز بيانات الإدانة إلى وقف هذه الممارسات ومساءلة من يدعو إليها. ونختتم لقاءنا من صحيفة الوطن العمانية ونطالع شرق أوسط خال من الدمار الشامل والدولة المارقة للكاتب محمد عبد الصادق، ويقول: ترأست سلطنة عمان مؤخرا الاجتماع الأممي الثالث للجنة الدولية لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، والذي يهدف إلى التوصل إلى معاهدة جديدة تخلي منطقة الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ناقش المؤتمر آراء الخبراء القانونيين والفنيين المختصين المشاركين للتعرف على التجارب التي يمكن الاستفادة منها عند التفاوض على معاهدة جديدة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. الكاتب يضيف: تعددت المبادرات الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ولكن كانت العقبة الرئيسية التي تحول دون ذلك إسرائيل، التي ترفض بشكل قاطع الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الاعتراف بأنشطتها النووية، وبالتالي خضوع منشآتها العسكرية لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي تصر فيه على إلزام دول المنطقة بالانضمام إلى هذه المعاهدة، ولا توجد مؤشرات على تغيير موقفها في الوقت الحالي، ضريبة عرض الحائط بالقرارات الدولية المتكررة منذ العام 1995 بإنشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك النووية والكيميائية والبيولوجية. الكاتب مضى قائلا: كافت الدول العربية من الخليج إلى المحيط أعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ووافقت على نظام الضمانات والتفتيش الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامجها السلمية، بينما تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية لا تخضع لأي ضمانات للبرنامج النووي للوكالة الدولية، ويرجح امتلاكها أسلحة نووية غير معلنة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

0: جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل أو مستوطنات إسرائيل. من العناوين إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس، وترافق جلالته خلال الزيارة جلالة الملك رانيا العبد الله، وأدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستوري نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية وضرورة خفض التصعيد الدائري في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها، كما أكد جلالته عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان الشقيقة والحرص على توطيدها. اطلع سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها. واستمع سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل على مشروع تطبيق سند للأعمال. وأكد سموه ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيين والمواطنين على التطبيق والتحقق من جاهزيته قبل الإطلاق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير تطبيق سند ومعالجة أي ملاحظات. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدفع الرقمي، إذ أشار سموه إلى ضرورة التوسع في هذه الإجراءات لتسهيل تعاملات المواطنين خاصة المرتبطة بالخدمات الحكومية. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد القاضي على الموقف الأردني المتضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدا الرفض المطلق لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة أو تعريض حياة المدنيين للخطر. دان الأردن اليوم استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وكذلك استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دان الأردن قيام جمهورية نارو بفتح سفارة لها في القدس باعتبارها خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد الأردن التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. رحب الأردن بالبيان الصادر عن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكد عزم هذه الدول لاتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية لفرض قيود على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تواجه عواقب حقيقية جراء سياساتها المتطرفة وانتهاكها القانون الدولي، مشددا على أنه لا ينبغي السماح لها بمواصلة دفع المنطقة وشعوبها نحو مزيد من الحروب والمعاناة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: يتصاعد الحراك الدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مع انتقال عدد من الدول الغربية من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية تستهدف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات، في تحرك يراه الأردن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يؤكد الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لوقف السياسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين. وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية أو دعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وتوسع النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. التحرك الغربي اتخذ منحنى أكثر وضوحا مع قرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي توفر التمويل أو تسهل توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة. وترافق ذلك مع لهجة سياسية حادة من جانب لندن، إذ اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن ممارسات وصفها بأنها تطهير عرقي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية، فيما أكدت الحكومة البريطانية تمسكها بحماية حل الدولتين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. الأردن رحب بهذه المواقف، واعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والانتهاكات بحق الفلسطينيين لا يمكن أن تحقق الأمن أو السلام، محذرا في الوقت نفسه من السماح للحكومة الإسرائيلية بمواصلة دفع المنطقة نحو مزيد من الحروب والمعاناة. وقال الصفدي إن الإجراءات الدولية ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية تمثل وقوفا إلى جانب الحق، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع مواصلة تقويض حل الدولتين، ومشيرا إلى أن انتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل كذلك جزءا من السياسات التي تهدد فرص السلام. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن القرار البريطاني ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويستند الموقف الأردني كذلك إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية، ما يعزز وفق الرؤية الأردنية ضرورة ترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى خطوات عملية. ويختصر الصفدي الموقف الأردني بالتأكيد على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم هو إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
0: ونتابع فترتنا الإخبارية بالشأن الفلسطيني، ونبدأ

0: من الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مناطق عدة تصعيد عسكريا إسرائيليا تخللته اقتحامات ومداهمات واعتقالات، إلى جانب اعتداءات متواصلة للمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي بلدة عقربة جنوب نابلس استشهد فلسطيني بعد محاصرة منزله وهدم أجزاء منه، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من البلدات والمخيمات وتجديد القيود على حركة السكان. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعدا مستمرا في حملات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، بالتزامن مع تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مقر لجنة زكاة طول كرم في الضفة الغربية التي تقدم مساعدات للأسر المحتاجة. أما في مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها المدينة وشرعت في هدم مساكن فيها. وفي مدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتة ومخيم شحفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخلهما ومنعت السكان من الدخول والخروج، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. من جانبها قالت محافظة القدس إن ما يجري في عناتة هو استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرقي القدس، حيث تفرض قوات الاحتلال حظرا للتجول وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وأشارت إلى أن الحصار أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وشلل واسع في الحياة اليومية.
0: وفي قطاع غزة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على القطاع مرتكبة خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جدد، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 4 شهداء وخمسة مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع. وفي هذا السياق اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في ممارسة سياسة التجويع الصامت بحق المدنيين في القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الناس المتفاقمة. وفي مواجهة هذه الظروف تتواصل الجهود الإغاثية الأردنية، إذ أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري توزيع 9,097 سلة غذائية على الأسر النازحة في القطاع ضمن مشروع سلال خضار وصهاريج مياه. وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع تتضمن توزيع 6,230 سلة غذائية في محافظة شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس، بهدف التخفيف من معاناة الأهالي ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية والميدانية الصعبة. وننتقل إلى الشأن السوري، حيث حضرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة من أن العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما في ذلك احتجاز مئات المدنيين، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وقالت اللجنة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات ودوريات ومداهمات في محافظتي القنيطرة ودرعا، وقامت نقاط تفتيش مؤقتة ومنشآت عسكرية. وأضافت أن مئات السوريين أوقفوا واستجوبوا بعضهم بصورة قصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعت إلى وقفها. فرضت الولايات المتحدة 36 عقوبة جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت قطاع الطيران والشركات ووسطاء في عدة دول بهدف تجديد الضغط الاقتصادي على طهران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف تعطيل عمليات شركات طيران إيرانية، إضافة إلى شبكات وشركات ووسطاء أجانب، متهمة إياهم بتسهيل حصول إيران على طائرات وتقنيات حساسة ذات منشأ أمريكي. في المقابل صعدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة ملوحة بإنشاء منطقة بحرية محظورة في الخليج وتغيير نهجها العملياتي تجاه القوات الأمريكية في المنطقة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز وفق ما أوردته السلطات الإيرانية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في ظل تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز ووقف صادرات النفط من المنطقة في حال منعت إيران من بيع نفطها. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من الشهر الجاري لبحث تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ويأتي ذلك في وقت استأنفت فيه روسيا هجماتها على أوكرانيا عقب مغادرة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعد محادثات تناولت جهود السلام وإنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف لبطوش.
2: تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إنهاء عامها الخامس وسط تحركات دبلوماسية أمريكية لإنهاء القتال، حيث استأنفت روسيا هجماتها بعد مغادرة مبعوثي السلام الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لاحقا خلال هذا الشهر لبحث إمداد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ من أجل مساعدة بلاده في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية بعد ليلة جديدة من الضربات الروسية على كييف. وقال زيلنسكي إن كييف تسعى إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. وقال زيلنسكي لموقع أكسيوس: هناك أفكار تتعلق بالطاقة والحبوب والكهرباء وكذلك بالنفط والغاز. ميدانيا قصفت روسيا كييف بطائرات مسيرة وصواريخ مستأنفة هجماتها الجوية، مما أسفر عن مقتل شخصين وحرائق في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية. وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتي بوريسيبل وفاستيف في ضواحي العاصمة. هذا وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ و166 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم خلال الليل استهدف بشكل رئيسي المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقة أوديسا.
0: هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفه بأنه صريح وبناء. تناول تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوكشاكوب إن الجانبين بحثا نتائج تحركات المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو وكييف ضمن المساعي الأمريكية لدفع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن بوتين عرض تطورات الحرب مؤكدا أن ترامب أبدى اهتمامه بتحقيق انفراجة في تسوية النزاع خلال فترة رئاسته. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن المرحلة الثانوية أصبحت تتألف من ثلاثة صفوف هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر، موضحا أن ذلك يتعلق بسنوات الدراسة في المرحلة الثانوية ولا يعني أن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي سيمتد على ثلاث سنوات. وأضاف الوزير المحافظة:
3: توجيهي اسم لامتحان، أصبح اسمه الامتحان العام، والامتحان العام يجرى لغايات القبول الجامعي، وغايات القبول الجامعي يختار الطالب مواد يتقدم فيها تتفق مع التخصص الذي سيدرسه في الجامعة.

لكن في المدرسة الطلبة يدرسون نفس المواد تقريبا، يدرسون المواد التي يدرسها كانوا يدرسونها واستمروا في دراستها، ولكن بدل أن يقدم في عديد مواد عديدة يختار الطالب مجموعة من مواد، 4 مواد بعد الصف الثاني عشر لتتفق مع الحقل أو التخصص.

0: أكاديمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة تنفذ برنامجا وطنيا واسعا لتدريب وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية ومعلمي رياض الأطفال بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير قدراتهم المهنية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ومستوى التحصيل لدى الطلبة. وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الأردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2025 إن تطوير أداء المعلمين يشكل محورا أساسيا في جهود الوزارة للنهوض بالتعليم الحكومي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. وأضاف الوزير المحافظة:
1: تدريب المعلمين، نحن دخلنا في مشروع وطني كبير جدا لتدريب المعلمين. في هذا العام تخرجنا 12,000 معلم غير الذين تخرجوا في السابق من أكاديمية ملك راني لتدريب المعلمين. هذا العام تدرب 4,000 معلم وحصلوا على دبلوم قبل الخدمة في إعداد وتدريب المعلمين من 4 جامعات في ضمن برامج معتمدة للكيب اللي هو اعتماد دولي لتدريب المعلمين، و8,000 معلم تدربوا من قبل أكاديمية الملك راني لتدريب المعلمين في الميدان في مدارسهم. يعني هذول مجموعهم 12,000. في العام القادم سندرب 16,000، 4 و12 قبل الخدمة و12 أثناء الخدمة، وفي العام الذي يليه نفس الشيء 16 على 3 سنوات 16. فسندرب يعني من العام الحالي اللي انتهى والأعوام الثلاث القادمة سيكون مجموع المعلمين الذين تدربوا 60,000، وعنا حوالي 15 و16,000 تدرب. الغالبية الساحقة من معلمي وزارة التربية والتعليم سيكونوا قد تدربوا وحصلوا على دبلوم إعداد المعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة. وهذا بحد ذاته برنامج مهم. عنا برامج أخرى طبعا مع الأكاديمية، تدريب رياض الأطفال اللي هو اسمه أساسه معلمي رياض الأطفال، تدريب القيادة الأكاديمية المتقدمة، مدراء المدارس وساعدي مدراء المدارس.
0: بدوره قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة إن الأردن حقق تحسنا ملحوظا في أداء طلبته في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة وفق نتائج دورة 2025 من البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا مقارنة بنتائج دورة 2022. وأشار العبابنة خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الأردن يعد من بين الدول القليلة المشاركة في البرنامج التي سجلت تحسنا في المجالات الثلاثة، ما يعكس تقدما في أداء الطلبة في مختلف المهارات التي يقيسها الاختبار. وأضاف العبابنة:
2: يسرنا أن نشارك دول العالم المشاركة في دراسة دولية بيزا 2025، وعددها 91 دولة في الإعلان عن نتائج طلبة الأردن في الدراسة الدولية في دورته السابعة للعام 2025. الأردن من بين الدول القلائل التي حققت تحسنا مهما في أداء طلبتها في العلوم والرياضيات والقرائية في هذه الدورة مقارنة مع أداء طلبة الدول المشاركة في عام 2022. وكان مقدار التحسن في أداء طلبة الأردن هو الأكبر على صعيد الدول العربية المشاركة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها: جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. سيداتي سادتي من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم

فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء عاطف نسور، رامي الرشق، ذاكر حجات في غرفة الأخبار، بهاء الطراونة في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور، أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء على أكطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية. ومن التنفيذ الهندسي والإخراج الزميل المبدع دائما بهاء الطراونة، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بمستمعي الإذاعة الأردنية

إحنا دائما نتكلم عن مواضيع يعني قد تكون جدلية أو جميلة، لكن ماذا يعني لك نهاية الأسبوع؟ أو ماذا تنتظر من نهاية الأسبوع؟ بعض الموظفين مثلي ومثل بهاء أسبوعنا ينتهي يوم الأحد لأنه منداوم خميس جمعة سبت أحد، ولكن الفكرة أنه فعلا هل أنت بتهيئ نفسك لنهاية أسبوع في راحة ولا في أعباء ولا في واجبات غير منجزة؟ وكيف تتعامل مع راحتك؟ 0647 47 111 112

بهاء قبل الحلقة كان يقول لي كلمة يعني جميلة بصراحة. إيش قال لي بهاء الطراونة؟ قال لي أنا بتعامل مع الوقت اللي لي واللي علي. بقول له كيف يا بهاء؟ قال لي يعني أعتقد أنه الوقت هو برأيه الشخصي طبعا، أنه إما أنه هذا الوقت لي أو هذا الوقت علي، فبالتالي الوقت الذي يعني هو لي أنا برتاح فيه، بسوي أشياء اللي أنا حابها، لكن أغلب الوقت بكون علي أو مطلوب مني. كيف تتعامل مع الوقت؟ كيف تتعامل مع الوقت اللي إلك واللي عليك؟ 0-647-47-111 0-647-47-111

0: إذن وقت لي ووقت علي. هذا اللي قاله بهاء. يا ترى إيش رأي المستمعين؟ مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: راضي معك، كيف أمورك؟
0: أهلا يا راضي، أهلا.
1: والمهلي والله لطيك العافية، تحياتي لكل الأخوة بهاء والجميع.
0: يا هلا يا هلا.
1: والمهلي والله
0: راضي
1: معك.
0: كيف تتعامل مع الوقت عليك وإلك؟
1: والله الوقت هو سريع، ترى سبحان الله الوقت يمضي على السريع. لما الواحد يكون عليه شغل أو مشوار أو ما شبه ذلك، أنه يحاول ينسق المشوار أو العمل بالوقت.
0: الوقت وبروح الوقت على السريع يا راضي.
1: يروح الوقت على السريع، وأكثر مثلا هو زي ما تفضلت أنه وقت الراحة هو نهاية الأسبوع، وقت العطلة، وقت
0: أو خلينا نقول الوقت اللي ملكي. يعني مرات ممكن أنت لحظة ما نخلص وظيفتك تطلع من باب الشغل أو الشركة أو المصنع، هذا الوقت أصبح لك، لكنه للأسف بضيع بالمواصلات وبالترويحة، وميل على الدكان وعلى المخبز، وجيب الفلان وجيب الولد وجيب البنت، صح؟
1: نعم صحيح. أنا بعد التقاعد، يعني تقاعدت أنا والحمد لله،
0: الحمد لله،
1: صرت أحس بالوقت لأولادي.
0: أها.
1: يعني أنا خلاص تركت الوقت إلي، صرت وقتي وقت أولادي، صرت أحسب لهم الوقت اللي على مقاعد الدراسة واللي
0: بتابع أبنائك.
1: بتابعهم نعم يعني.
0: طب ليش ما تمنح هذا الوقت إلك يا راضي؟
1: أنا منحته لما كنت على رأس عملي.
0: أنت منحته للمهنة، منحته للشغل.
1: للشغل، للمهنة قبل هذا، وهالآن ودي أبدأ مع أولادي.
0: أها. وراضي وراضي متى راح تعطيه وقته؟
1: والله وقتي بالمناسبات، أو لما اشتري لهم أشياء، أو اللي مثلا لما أشتغل لأولادي، أو أشتغل نفسي برضه وقت المناسبات، لما أنا يكون مثلا عزومة عند الأستاذ خالد عياد.
0: نعم.
1: بنسق وقتي.
0: والله بتشرف يا راضي.
1: الله يزيدك شرف، طول عمرك. وطول عمرك استاذ خالد.
0: تسلم تسلم يا راضي. اول مكالمه كانت راضي، وبقول لك انا خلص وقتي كان للعمل والان لابنائي. الوقت له فلسفه وله طريقه يا اخي بضيع فيها قاعد يعني، لكن انا مصر انه لما يكون الوقت ملكك ايش بتعمل فيه. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: محمد العتوم.
0: اهلا يا محمد عتوم.
2: كيف الحال ابو الوليد؟
0: انا بخير يا محمد.
2: الموضوع عنه وين وقتك تفرغ؟
0: وقتك انت، وقتك محمد. كيف شو بتسوي فيه؟
2: والله يا سيدي احنا الفلاحين وقتنا دائما فل
0: فل. كيف قل لي؟
2: يعني بالنهار عندي شغل بهالمساتين تضل طايع الوالد.
0: اها.
2: بالليل بتريح لي شويه وعلى الجامع.
0: اها. وقتك للبستان؟
2: والله حسب الفضويه دائما بالبستان.
0: اها.
2: بعدين في مثل بقول الوقت كالسيف، لما تقطعه قطعك.
0: اها جميل. طب هذا الوقت بتحس الوقت إلك ولا عليك؟
2: والله انا بحسه علي.
0: ليش؟
2: لانه اشغال كثيره.
0: ومين اللي قال انه اشغال كثيره؟ ليش ما يكون الوقت إلك؟
2: والله انه مش كله إلي.
0: طيب خلينا نسمع باقي المكالمات، أنا متأكد راح نسمع إجابات جميلة، وكل الإجابات جميلة
2: إن شاء الله.
0: شكرا يا محمد. 06-47-47-111 06-47-47-112. مساء الخير. هلو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف حالك؟
0: هلا.
3: هنيك على البرامج الحلوة هذا.
0: يسعدك.
3: أنا على الراديو بسمع.
0: يسعدك.
3: الكرك.
0: يسعدك ويسعد الكرك.
3: شلونك؟
0: انا بخير. مين معنا؟
3: معك بني عطيه.
0: والنعم، ترى بهاء طرعونا برضه من الكرك.
3: والله ونعم.
0: وفيك وفيه.
3: اهلنا والله.
0: نعم كلنا اهل.
3: كيف شلونك؟
0: هلا سيدي. الوقت الك ولا عليك؟
3: الوقت لي.
0: كيف تخلي لك؟ كيف قلنا كيف
3: الوقت حلو يعني.
0: ما بتحس انه عليك؟ ما بتحس انه بروح بسرعه؟ هذا قصدي.
3: نعم. يعني الوقت يعني ود طول بال يعني.
0: اها.
3: الاشياء هذه.
0: اها.
3: ونوب عليك ونوب مو عليك يعني، على الجهتين.
0: اها.

0: جميل.
1: كيف؟
0: نعم نعم.
1: بس في قصيد ودي اهديها لواحد في العقبه لي اخو.
0: عاد قديش بينك وبينه يعني كم كيلو بين الكرك والعقبه؟
1: حوالي يمكن 100 كيلو.
0: طيب سهلات. يلا بنوصل له القصيده. قول.
1: القصيده يقول علمي بيضه ما تغلط بيدي صارت طريق منفوته والقلب خاف شلت بيدي والتقيتها بجنبي ودمعي نزل من العين رشاف ابكي على جنين مضول عمر مدي ومن ودي يا نمر هو الصحابه يا نمر وسلامتك.
0: صح لسانك شكرا لك.
1: في قصيده ثانيه تهديها كمان انا مو بطول عليك
0: هذه يخليها للحلقه القادمه لانه احنا يوم الاحد راح اكيد نستنى منك مكالمه. قول قول.
1: تقدر تجيب لي غنوة خالد فارس يطرق هذه بعض الجروح حجت من غراب عادي.
0: ايش هي الاغنية؟
1: الاغنية اولها اسمها ولا وشو؟
0: مين اللي غناها؟ مين اللي غناها؟
1: اللي غناها نسيت اسمه.
0: طيب احنا راح نثق بزوج راح نثق بزوج بهاء الطراونة يهديك اغنيه. شكرا لك.
1: يا هلا
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: هناك اتصال.
0: يا ريت نطفي الراديو. الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نطفي الراديو.
3: طفيته.
0: انت بتسوق؟
3: لا والله ما عندي غير الكرسي متحرك.
0: ما شاء الله عليك احلى من رينج روفر. احلى من روز رايز.
3: نفسي يكون عندي حصان. والله
0: والله احلى من الرينج روفر الكرسي المتحرك.
3: يعني لا كهرباء ولا مي ولا بنزين ولا ديزل
0: وعضلات ما شاء الله
3: على اجري على اجري اليمين والله بحوس المنطقه كلها.
0: سلامتك سلامتك.
3: الله يسلمك طول العمر.
0: من وين بتحكي؟
3: الاغوار شمية خريمه.
0: يسعدك. هسه انت على كرسي
3: خيمه. يوسف خيام.
0: بس انت هلا على كرسي متحرك يا يوسف.
3: والله
0: بس في ازعاج حواليك.
3: والله من على جنب الشارع. انا استاذنا
0: قول.
3: بالنسبه للوقت
0: نعم
3: بعد صلاه العشاء بحط الفرشه برا الخيمه وبقعد عليها والراديو قدامي وبساوي بريك شاي على النار.
0: بتحس انه هذا الوقت إلك مش عليك؟
3: طبعا بتذكرك كل مره. انا ما بحكيش لانه في مواضيع ما بقدر اجاوب فيها ما عندي علم فيها يعني زي الاخوه اللي بيشاركوه.
0: نعم لا كلنا ما شاء الله بنحكي كلام حلو وبنحاول.
3: بظني بسمع على الراديو.
0: حلو.
3: فبقول لو اخوي خالد عياد هسه ما انت دراج طبعا خسير صبحتك.
0: ايوه
3: دراج وله هوايات بالتخييم وكذا.
0: فضحتنا يا رجل.
3: بقول لو اخوي خالد عياد يصفها الهارلي ديفيدسون. هي دراجتك هارلي ديفيدسون؟
0: لا يا زلمه انا بكره الهارلي واللي صنع الهارلي.
3: بس عالميه.
0: عالميه للمعي دوكاتي ايطالي. قول.
3: الله يبارك لك. اقول لو يمر جاي ونشرب لنا كاس الشاي على هالنار اكيد عنده خبره بشاي النار. كيف
0: والله وبجيب معي الغاز والعزبه. ابشر خلاص.
3: الله يطول
0: عمرك ما بتلاقينا الا قدامك.
3: اما بالنسبه للوقت يا استاذ خالد
0: قول.
3: انا مثل ما يقول الشاعر تخالط الظلام والنور عندي ما عدت مي صبحها من مساها كله من لاعني كله سبب من لاعني بالموده واخذ روح المعنى خذاها.
0: يا الله يا الله.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: بس برضو الوقت لك يا يوسف.
3: استاذنا انا يعني لو تقولوا زي الروتين قاتل عندي. طلعت الشمس غابت الشمس. احسن اشي باليوم عندي هو التوقيت الصلاه لانه اللي افضل من انك تصلي الصلاه بوقتها الافضل انه تنتظر الصلاه.
0: ما شاء الله عليك.
3: وانا الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله
3: فضل من ربنا طبعا مش فضل مني.
0: اذا هذا الوقت لك مش عليك.
3: انا وقتي يعني المميز انه اوقات الصلاه.
0: جميل. بدي اشكرك يوسف.
3: بعد ما يخلص برنامجك بلاعب لبساس 10 دقائق ومن صيدم مش محسوبه.
0: بتلاعب لبساس 10 دقائق
3: وبعديها من صيدم هذول اللي عندي.
0: حلو حلو حلو والله. هنيئا لك. شكرا لك.
3: الله يعطيك.
0: هلا هلا رجل الخيمة. بعد يوسف وعزومته لنا بالأغوار إن شاء الله منلبيها. نأخذ فاصل. 0647 47 111 112

0: 0-6-47-41-111 0-6-47-41-112. هناك اتصال، مساء الخير. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: هلا يا أستاذ.
1: فيدي الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك.
0: نعم.
1: والوقت بتقسم ثلاث أقسام.
0: نعم.
1: وقت لربك، وقت لنفسك، وقت لأهلك، لعيلتك.
0: جميل جميل.
1: أنا دائما وأبدا أسمعكم، كثير بحكي معكم على بعض المشاكل.
0: تشعر أن وقتك إلك ولا مش إلك؟ يعني إلك ولا عليك وقتك الخاص؟
1: الوقت إلي، ما بقول لك الوقت
0: لا إيه؟ وقتك الخاص فيك بتشعر أنه عن جد، يعني أنه إلك عن جد، ولا هو بتعتبره أنه بروح بأشياء ثانية؟
1: لا، الوقت إلي بستغله بأمور يرضى الله سبحانه وتعالى.
0: أه.
1: وبستغله.
0: نعم. جميل.
1: بس كالوقت بشكل عام قلت لك كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك.
0: جميل جميل جدا.
1: مضبوط لا؟
0: والله
1: بعدين أنا قلت لك الوقت ثلاث أقسام. وقت لربك، وقت لنفسك، وقت لأهلك.
0: نعم.
1: لعيلتك.
0: نعم. الله يبارك بوقتك.
1: دائما أرن عليكم تردوش على أيام مرة زبط.
0: والله الحمد لله، يعني أعذرنا كثرة المحبين، يعني دائما بتشغل الخطوط. شكرا لك حتى نأخذ اتصال آخر. يا هلا. 0-6-47-47-111-112. مساء الخير. أهلا بثينة عياد.

0: يا هلا.
1: أنا بخير يا أبو ثينة.
0: يعني هالمرة ما ضبطت معي أكون أوائل.
1: والله أنا استغربت، أنت بالعادة بترني من الثمانية.
0: يعني برضه هو يعني برضه إحنا مشدد مع المستمعين ولا كل.
1: مش مشكلة.
0: بتقول لك أصالة نصري أوقات ياخذ من الحكي جدا بالحكي أوقات.
1: أها.
0: فأحيانا إحنا الوقت ما بنعرف ما بنستثمره بالطريقة الصح، هذا برأي الناس. بس هلأ في ناس مثلا لما تستثمر وقتها بإشي برأينا إحنا إنه مش مهم، هي برأيها إنه مهم. ماشي؟
1: ماشي.
0: مثلا إيه، أنا يعني مش بتهموني، بديش أقول إنه اتهام لأنه هو حقيقة، بتهموني إني أنا بضل على التليفون سواء حكي أو على وسائل التواصل.
1: طيب
0: هو مش اتهام يعني أنا هو حقيقة
1: إنه على التليفون. أوكي تمام.
0: المشكلة إنهم بيحكوا عني هيك وهم هيك، بس مش هاد موضوعنا. موضوعنا إنه بيقولوا لي أنت كل وقتك هيك، فأنا بقول لهم طب ماشي هذا وقتي أنا حرة فيه، أنا هيك مستمتعة، أنا من حقي إني أنا أقرر شو بدي أعمل في وقتي. هلا أنا لما بكون طالعة مشوار أو رحلة أو إشي، والله العظيم بصدق وبأمانة ما بصير التليفون إلا إذا رن مكالمة، ويعني وإذا بقدر المكالمة إني ما أردش عليها أو أأجلها أو أعتذر بعتذر. بس لما بكون أنا قاعدة وما عندي إشي بعد ما أأدي واجبات رب العالمين طبعا الصلاة يعني أهم شيء، وهيك أنا وقتي بحب أستثمره في إلي وأستمتع فيه. فأنا لما بستمتع فيه هذا حقي، بقى هون دخليه إلي. هلأ المتعة بالنسبة لإلي غير عن المتعة بالنسبة لفلان وفلان بالنسبة إله غير.
1: طبيعي مرات السكينة والهدوء هي يعني هي المتعة.
0: نعم. فهو وقتنا يعني إحنا بنقدر تقريبا يعني صحيح بصراحة هلأ أنا بشعر إنه ما في يعني كيف بدي أحكي لك، ما في يعني ما في بركة في الوقت خلينا نحكي. يعني إنه عن جد بمر سريعا. حتى أنا والله لما جيت أبقعد صاروا يقولوا لي عن شو الأسباب، حكيت لهم من ضمنها إني بدي وقت يكون إلي خلاص، يعني إنه يعني أنا مش ملتزم في شيء، أنا بدي أخلي وقتي أنا يعني أقرر شو بدي أعمل فيه. عرفت؟ لأنه الواحد لما بكون بداوم أو عنده التزام أو دراسة أو إشي مش هو بيقرر وقته، بده يخصص وقت لشغله أو دراسته غصبا عنه يعني.
1: نعم.
0: فحلو إنه الواحد يستمتع بوقته بالطريقة اللي هو شايف إنها بالنسبة له.
1: طب في ناس بيحاول يكون له وقت خاص فيه وبقول لك ما في بركة ما في وقت ومش قادر يعني أضبط إنه هذا الوقت لي أنا.
0: والله شوف أقول لك مين اللي هيك، أعتقد اللي عنده مثلا أطفال خلينا نحكي.
1: نعم.
0: ومتطلبات كثيرة، وأنا برجع بحكي لك أنا ما أعتقد إنه قال وقت ما في بركة عن جد. فأنا بحس إنه اللي عنده ناس آخرين يشغلوا له وقته ففعلا هو ممكن ما يقدرش
1: وفصل يعني الأوقات
0: يعني يستمر وقت إله.
1: وفصل الوقت حاجة صعبة.
0: كيف؟
1: فصل الوقت حاجة صعبة، إنه هذه الساعة لي مثلا أو هذه بدي أفصل كل شيء، لا أرد على تليفون ولا أحكي مع حدا ولا حتى أهلي أحكي معهم.
0: كلنا على فكرة كلنا بنحكي بدنا نعمل هيك وما بتزبط معنا.
1: ليه؟
0: عن جد كلنا بنحكي هيك وما بتزبط معنا، بتحس إنه لا خلاص يعني. وإنت مثلا في وقتك الخاص فيك بيجي إشي مثلا، يا بيجي عندك حدا، يا بيرن عليك حدا، يا إما مثلا بتصير شغلة أنت مضطر إنك يعني تخطط من هذا الوقت اللي أنت مخصصه إلك وتروح تنشغل فيها وخلاص بروح وقتك اللي إلك بعديها
1: بروح.
0: بس يعني ان شاء الله انه يعني احنا نستثمر وقتنا في اشي ما يأذي حدا، وبنفس الوقت عن جد يعني يكون اشي مفيد يعني خلنا نحكي.
1: كل واحد ورأيه، كل واحد يعني اضرب الفائدة اللي بده اياها. مرات الصمت يعني او عمل لا شيء هذا المفيد.
0: والله احلى وقت انك هيك تقعد وتسفن، تحط ايدك على خدك تسفن ولا تعمل اشي. جد هاي متعة بالوقت هاي.
1: نعم.
0: لانك خلاص تكون انت بتحكي مع نفسك، ما حد عارف شو اللي بتعمل فيه انت الا رب العالمين.
1: نعم.
0: فهذا انا بعتبره هاي متعه اوقات. اذا بتزبط معنا انه نصفن ونقعد هيك ما نعملش ولا إشي، هذا وقت ممكن.
1: هذا الوقت لي. ها؟
0: نعم.
1: شكرا لك ابو ثيلة.
0: تحياتي لك.
1: يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مسيرة جميلة معكم سيداتي أصدقائي المستمعين.
1: هلا.
2: وين ما كنت بتسمعونا على قناة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
2: مع النجم الإعلامي المبدع خالد عياد والمبدعين وراء المايك.
1: نعم.
2: بهاء الطراونة ومين كمان؟
1: وعلى أقطيفان من غرفة المراقبة.
2: على أقطيفان وحماد. نعم. الأخ سلام حماد.
1: نعم.
2: سيدي أنا بخاف من الوقت. ليش؟ ذكر الساعة اللي كانت بالأفلام المصرية تيك تيك تيك تيك المعزة على الحيط.
1: أيوة.
2: هاي الساعة بتخوفني، فيها انتظار صديق المجتمع.
1: أه.
2: وفيها انك تقول يلا يلا يلا مش بس الساعة تسرع. الوقت

0: فيها الرجوع وفيها إيش إنك تحب تخليها تمشي بسرعة. أنا بالحياة بطيئة تعرف يعني ست بيت مش وراي الأعمال لكني بطيئة مثل السلحفاة بالوقت حريصة كل شيء بتكتك فيه يعني ما بتسرع ما إنه يلا يلا مش استرس ما بعمل أي ضغط على القولون حتى أكون متسرعة لكن اللي حولي للأسف لما يجي ولادي أو أي حدا بشوف الناس تك تك تك تك تك تك تك يعني هاي قاتلة هاي السرعة أنا بسميها حرام دمار للوقت ومضيعة كمان بتخليك استرس ما بتخطط ما بتصبر ما بتتأمل إيش القرار اللي بده ينتج من وراك فأنا الوقت بصراحة كثير دقيق وحساس حتى ما أرتبك حتى ما أوقع بالمطبات دائما بكون بطيئة مثل قصة السلحفاة والأرنب لما نامت صح وسبقها مين وده بالعكس كيف
1: هي بالعكس بس يعني إنه السلحفاة كانت يعني بتتعامل مع الوقت أحسن من الأرنب. طيب بدي أشكرك سمر وتحية كبيرة لعلاء طيفان من غرفة المراقبة حلا ضيفا يا هلا 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا
2: كيفك يا خالد؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله دائما يا رب
1: يسعدك تفضلي.
2: يسلمك. أموري تمام مع الوقت خاصة مع الناس اللي خارج حالي يعني الناس اللي حوالي أنا معهم بالوقت 100%.
1: نعم
2: بحب التزم وكثير بكون بالتزم.
1: طب وقتك الخاص بتعتبريه إلك ولا ما في بركة بصراحة؟
2: لا الحمد لله إلي.
1: إلك؟
2: إلي لأنه بعمل محدد الوقت اللي إلي بعمل فيه البدية اللي بكون عامل حساب إنه إذا حدا خرج الطاقة العائلة بده إشي أنا معهم بالوقت اللي بدهم بحددوه حددوه بكون معاكم زي السيف بالوقت. غير هيك الشغلة بتخصني أنا يعني فيها تلاعب لأنه على المزاج.
1: نعم شكرا لك.
2: شكرا لك
1: يا هلا. هناك فاصل ومن ثم نواصل 0-647-47-111-112.

0: 0647 47 111 112. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: هلا يا أستاذ.
1: شكرا للبرنامج الحلو كثير يعني ممتع.
0: وشكرا على اتصالك.
1: الله يسلمك. أنا بالنسبة لموضوع البرنامج يعني وقتي كله للكتاب يعني.
0: للكتاب.
1: كتابي. كتاب.
0: جميل جميل.
1: متعتي بالكتابة من
0: اعتبار. تشعر بوقتك إنه في بركة وحلو لما تكتب.
1: أكيد بنبذل وقت بسرعة يعني طبيعة عملي 12 ساعة دوامي بحس وكأنه ساعة ونص ساعة.
0: دوامك تشعر إنه ساعة.
1: 12 ساعة بملقوا هيك عندي يعني بالكتابة. وغذاء الروح الكتاب بالنسبة لي يعني.
0: جميل جميل جدا.
1: يعني بكتب مثلا كتبت اليوم بحب اسمع كلمتين بس هيك.
0: تفضل يلا نسمعك.
1: لا تعاند مع الأيام وتقضي العمر بالأوهام مهما غربتك طالت وزاد البعد والحرمان ادعي دوم وتفائل لا تيأس من الرحمن لا تعاند لا تعاتب سنين الأمس وتشكي غربتك لليأس بادر في طلوع الفجر اعمل اكسد الرزاق واهزم غربتك بالصبر.
0: الله
1: يعني كم كلمة.
0: جميل جميل جدا.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك يا عزيزي.
1: الله
0: شكرا
1: يخليك. لك يعطيك العافية.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد.
2: والله يا أستاذ خالد موضوعك رائع جدا.
0: نعم.
2: أيام العمل أيام الدوام كان الوقت كنا نحسه كأنه بطاردنا.
0: نعم.
2: على الدوام. أما بعد التقاعد أحيانا الوقت بنحسه والفراغ بنحس يختمنا. حتى في الوقت نستطيع أن نقول هذا الوقت لي وهذا الوقت علي وفي الحالتين هذا الوقت أصلا كله ملكي. ولكن مع الأسف الشديد لغاية الآن لم نستطيع الفصل بين راحتنا واستجمامنا بعد يومنا الطويل أو أسبوعنا في العمل والواجبات تجاه الأسرة. هناك واجبات اجتماعية مع الأسف الشديد. حتى استراحة نهاية الأسبوع الأردنيين كلنا جعلنا منه شماعة لنهاية الأسبوع نعلق كل مناسباتنا عليها.
0: نعم.
2: وخاصة أفراحنا وعزائمنا وزياراتنا حتى بعد التقاعد. أنا شخصيا أولادي بيكونوا عندي أنا بحس حالي وكأني في الدوام. وحتى لحظة ذهابهم إلى الدوام أنا بكون مثل عريف الخبر بالجيش. أنا اللي بصحيهم.
0: لا إله إلا الله.
2: ماذا أهم من كل ذلك أستاذ خالد.
0: حتى يعني احنا مش قادرين نتعامل مع الوقت لحد الآن.
2: لغاية الآن مش قادرين نفصل وهذه مشكلة كبيرة. والأهم من كل ذلك أيضا أنه احنا واجب ديني علينا زيارة الأهل الآباء والأمهات والأخوات. لكن أنا إذا بكون عندي أطفال صغار وبدي أزور أمي وأبوي أمي وأبوي أنا الله يرحمهم ويرحم كل آبائنا وأمهاتنا. لكن
0: أمين.
2: بدنا نقدر أنه آبائنا وأمهاتنا ربما مسنين عندهم أمراض مزمنة ما بتحملوا إزعاج أطفالنا. خلي زيارتنا تكون خفيفة لطيفة عليهم. هذا شيء مهم جدا.
0: جميل. جميل.
2: وحتى لو سكتوا الحجاج الأم والأب بيكونوا بتقبلوها على مضض بس على الأقل خلينا نشعر فيهم.
0: نعم.
2: إن شاء الله تحية إلى الأستاذ أحمد الكردي والأستاذ محمود العزام وكل المشتركين وإن شاء الله راح نسمع كل إبداعاتهم والأستاذ.
0: ولك التحية. ولك تحية. شكرا
2: الله
0: لك.
2: يا هلا. الله معك.
0: 0647 47 111. معنا اتصال. مساء الخير.
3: الوردات كيف حالك؟
0: يا هلا.
3: شو أخبارك؟
0: أنا بخير.
3: تحياتي لك ولك هذا العمل إيمان الغزاوي.
0: يا هلا يا إيمان.
3: والله كنت أعيد لي سؤالك عن الوقت.
0: يعني أنت بتحس الوقت إلك ولا عليكي؟
3: إلي وعلي.
0: كيف؟
3: يعني إلي

0: نظمه
1: علي
0: مرات بزيد الوقت بزيد الوقت ساعة وساعتين.
1: تشعر انه ملحوقة ومش قادرة تسوي اللي بدك اياه.
0: بالضبط. بس اكثر الايام مضبط وقتي.
1: اكثر الايام لك الوقت.
0: ايوه ايدي الحمد لله. حلو.
1: جميل. شكرا لك.
0: تحياتي.
1: يا هلا. ناخذ اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا. مين معنا؟
2: أنتي راح.
1: يا هلا.
2: بالعافية
1: يا هلا.
2: لعلى أخفان وبها طرانو للمشاركين جميعا وأحمد الكردي ومحمود العزام وجميع المشاركين.
1: ولك التحية.
2: وسلم العياد الكل.
1: يا هلا.
2: تخيل أنا بالنسبة بحسب العمر هيك أو أيام العمر بحسبها الإشي الحلو بحسبه الإشي مش حلو بحسبه.
1: أها.
2: هيك بحسب أيام عمري. يعني الإشي اللي أنا بحبه والأيام اللي أنا بحبها واللي هاي بحسبها من عمري. اللي مش الإشي اللي مش جميل ما بحسبه.
1: طب الوقت إلك ولا عليكي؟ أغلب الوقت بتشعري إلك ولا عليكي؟
2: لا علي.
1: عليكي. تشعر انه ثقيل ولازم اكون مسؤوله و...
2: لا الوقت مرات في عندك انت الصبح تصحى او في الليل اخر شيء بدك هيك بدي اعمل واعمل واعمل هيك تنظم امورك لليوم اللي بعديه. اخر النهار تشوف انك مش مسوي مثلا 20% من اللي انت خططت. مثلا بكره بدي احكي مع فلانه او بدي زميله اللي او صديقه من زمان ما حكيت معاها او حدا بدي في الاخير اخر النهار انك يعني ما عندك وقت ما لحقت اصحاب ما لحقت تقدر الواجب اللي باتجاههم او ما بعرف صار انه في اشياء تدخل على اشياء صار في اخر النهار لما ترجع تراجع اللي انت قررت تساويه ترجع تحس انك مش منجز منه كثير يعني.
1: نعم. شكرا لك. شكرا لك. يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: اتصال، مساء الخير.
1: يا هلا يا مساء الأنوار.
0: يا مساء النور. أهلا أهلا.
1: ألو
0: ألو، تفضلي.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أنا بخير.
1: تحية لك ولعلاء الطيفان ولبهاء الطراون وجميع المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: معك أم فارس.
0: هلا يا أم فارس،
1: حياك الله. لين يا هلا فيك.
0: نعم
1: والله يا أستاذ خالد، الوقت هو إلي، بس إذا صار علي بصير عندي لخبطة في يومي،

0: وأنا العشوائية بالوقت ما بتمشي معي.
1: العشوائية ما بتزبط معك؟
0: ما تزبط معي من المرة، يعني إذا صار في عندي عشوائية ومش منظم وقتي خلص الروتين عندي بيختل. التوازن عندي بيخرب، فعشان هيك بحاول قدر الإمكان إنه بكون ماشي على روتين. يعني في عندي واجبات دينية، واجبات بيتية، واجبات أسرية لازم أقوم فيها هاي. يعني كل إشي إله وقته، كل إشي عنده إله وقته.
1: جميل.
0: وفي نهاية الأسبوع الواحد بيطلع له بيتنزح حريص على هذا الإشي، بحب أطلع، بحب أطش حتى أكثر الروتين.
1: طب بتطش بتشعر إن الوقت كله إلك ولا في مسؤوليات برضو؟
0: لا إلي خلاص.
1: أها.
0: بأخذ الولدين الصغار وبأخذ والدتي أو بنروح إحنا وأبو فارق.
1: نعم. جميل.
0: خلص
1: جميل.
0: لازم أنا حريصة على هذا الإشي شو مكان بيكون. لو بأخذ لي إيش بقول لك سخان شاي، سخان قهوة، بحب هيك يعني لو إشي بسيط. أه. بروح بقعد في الحديقة أو بروح بقعد بالساحة على شيء.
1: حلو.
0: أو خلص حريصة على هذا الإشي، بحب هذا الإشي.
1: ما شاء الله. حلو. بدي أشكرك حتى نأخذ اتصال آخر. يا هلا
0: فارس. يا مرحب. يا هلا.
1: 0-647-47-111-112. مساء الخير
2: غنور.
1: يا هلا.
2: كيفك سيد خالد؟
1: أهلا أستاذة.
2: أم خالد معك.
1: أهلا يا أم خالد.
2: تحية لك ولفريق العمل.
1: ولك التحية.
2: ولكل المستمعين.
1: نعم.
2: شو بتعني لك إجازة نهاية الأسبوع؟
1: يعني إحنا شوفي الموضوع باختصار إنه هل تشعر إنه الوقت إلك ولا عليكي؟
2: والله
1: بغض النظر بداية أسبوع نهاية أسبوع.
2: لا هو الوقت مش عليك ولا إلك، يعني هو الوقت بدك تستغله بالعمل، مثلا زي إحنا شغلنا إلنا ما بنعطل، فبنحس بالوقت كله شغل، بس الوقت اللي بنستمتع فيه هو اليوم اللي ناخذ فيه مثلا إجازة،
1: بس
2: زي حالاتي عشان أنا عندي شغل خاص.
1: تمام.
2: ما بقدر أعطل، بداوم من 9 الصبح للتسعة بالليل أو 10 بالليل، فلما بعطل طبعا نادر جدا ما أخذ إجازة، وبتكون إجازتي بسافر
1: خطف. بتكون إجازتك ها؟
2: يعني بأخذ إجازة 3-4 أيام هيك بسافر فيهم برجع.
1: كل قديش؟
2: بالسنة يعني بجوز عملها مرتين
1: بس. يا حرام.
2: هو صاحب العمل مسؤول فغيابه بكون نوع من الإهمال.
1: طب كيف بتلاقي وقت إلك أنت باليوم؟ لو ساعة ونص ساعة
2: ما بلاقي. أنا وقتي هي الساعة الصبح اللي بصحى فيها قبل ما أروح الشغل،
1: هاي اللي بتلاقي حالك فيها.
2: بس بقعد مع حالي هيك مع فنجان نسكافيه وبرتب أموري، برتب شو عندي وشو.
1: يعني الساعة اللي أنت بتلاقيها إلك فقط هي ساعة الصباح قبل أنك ما تروح على شغل،
2: أو الوقت اللي بكونوا مثلا أولادي عندي بقضي معهم.
1: طب شعر أنه كافي؟
2: لا طبعا.
1: وشو ممكن تعملي؟
2: لازم أتقاعد.
1: لا في ناس بأخذوا يعني جوا العمل ساعة بريك إجازة آخر العمل مثلا آخر النهار.
2: لا
1: الفكرة اليوم بعملهاش. الفكرة
2: تعرف أنا بأثناء الشغل بحالة واحدة ممكن أنا أغيب عن الشغل. إذا بدي أكون أطلع أخلص إشي للشغل. يعني مش أطلع أتغدى أو إنه رفاهية. لا
1: ما بتعمليها انك تطلع تتغدي او تشرب فنجان قهوه مع صاحبتك مثلا صديقه؟
2: لان اصلا ما بحبش الاكل الجاهز، فبكون الاكل من البيت. بيجينا على الشغل. اللي بكون عنده شغل لإله بكون وقته صعب انه هو
1: طب لما تطش بالسياره وتسمعي ام كلثوم.
2: اقول لك شغله، لما بكون عندك موظف اذا ما كنت قاعد فوق راسه ما انت بتيجي تلاقي
1: طيب.
2: خرب الدنيا.
1: خليكي معي لما تطش وتسمع ام كلثوم على طريق المطار
2: لما اطلع من الشغل زي هذا الوقت.
1: هاي الساعه بتكون إلك؟
2: بتكون إلي. بس انا مروحه من الشغل للبيت.
1: ما بتستقبلي ولا تليفون من الشغل ولا بتحكي مع حدا
2: ولا إشي؟ تليفون الشغل بكون مطفي خلص.
1: انت بتكوني سايلنت
2: من الشغل. انت هالموضوع بفكر لانه انا بصراحه انا عصبيه كتير، فما بصدق بلا انا اخلص.
1: ايوه.
2: لان اذا بيجيني اتصالات بعد ما اخلص شغل وانا تعبانه اساسا بعد يوم طويل بكون كتير ستريس، فبحاول اني انا ما اردش حدا عشان ما اعصب. طيب بلا يوم بعتين مسجات.
1: مفكر انك تزودي هاي الساعات اللي بتكوني فيها رايقه؟
2: ما بتفكر بالموضوع. تصدق
1: ما بتفكر بالموضوع؟
2: يعني انا شفت الساعه هاي اللي بمشي فيها على طريق المطار بما اوصل بيتي وبسمع برنامج حضرتك. بالنسبه لي هاي الساعه اليوم اللي ما بكون في برنامج بكون بسمع فيه اغنيه بما اوصل بيتي.
1: طيب احنا بدنا كمان ساعه ما دام قولي انا قبل ما اطلع شغلي ساعه ولما اروح ساعه. طب خليهم 3 ساعات بدل ساعتين.
2: وانام الساعه 1 واصحى الساعه 12 الظهر.
1: لا بجوز يعني بالشغل مثلا، يعني تقولي بس انا بدي اروق، بدي ادخل على مكتب او على غرفه وما اسوي شيء.
2: لما بكون الشغل رايق. لما بكون الشغل رايق ما في عجقه، بكون عادي، نعم. ما عندي مشكلة بالوقت
1: يا ستي، يعطيك العافية وطريق السلام.

0: الله يسعدك.
1: يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
0: يا مساء الورد استاذ خالد.
1: يا هلا. العافيه. الله يعافيكي.
0: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
1: انا بخير.
0: معك اسمهان.
1: اهلا يا اسمهان.
0: اهلا بيك.
1: كيفك يا اسمهان؟
0: الله يرضى عنك يا رب.
1: يا هلا.
0: الله يبارك فيك. والله بصراحة أنا واحدة من الناس اللي أقدس الوقت، وبعتبر أنه من حقي على نفسي أني أعطيني وقت.
1: أعطيني وقت. حبيت المصطلح أعطي على واجب على نفسي أعطيني وقت.
0: حقي
1: على حالي أعطيني وقت. يلا أوكي.
0: أنا بصراحة يعني
1: أنت سمعتهم خالد بتقول لك أنا كل اللي بلاقيه لما أصحى الصبح نص ساعة قبل الشغل.
0: يعني بصراحة أنا صعب إني أكون هيك، ما بقدر.
1: شو بصير فيكي لو 10 ساعات ويدوب ساعة لك؟
0: بخاف إني يعني ما أكون مركزة التركيز الكافي.
1: ممكن سبب عصبيتها إنها يعني مش معطي حالها وقت.
0: بالضبط. يعني يصدر عني شيء مش من الحسبان. لا.
1: أها.
0: إنه من حق الإنسان إنه يعطي لنفسه وقت. أها. يرتاح فيه، يكون لذاته. يعني مثلا أنا ما بحكي إنه مثلا ساعة الصبح ولا ساعة المساء، لا بحددهاش هاي الساعة.
1: ما بتحدديها؟
0: لا ما بحددها، في الوقت اللي بتزبط فيه.
1: أيوة الظروف
0: فيها. أيوة بستمتع. أها. فيها، لكن ما بخلي يوم يعدي من غيرها. يعني مثلا من أكثر الأوقات اللي أنا بستمتع فيها إنه نكون أنا وهاني نسمع راديو.
1: أيوة.
0: نشرب فنجان قهوة، نحكي، نتناقش. أيوة. مش مهم يكون الموضوع مهم.
1: أها.
0: مش ضروري.
1: نياله هاني.
0: الله يخليك يرضى عنك. المهم نكون يعني خلص.
1: لا يعني الوقت اللي بتستمتع فيه بيكون مع شريك حياتك، يعني هذا شيء يعني اللهم لا حسد يعني.
0: الله يكرمك.
1: أه.
0: يعني بصراحة يمكن لأنه أشياءنا مشتركة. الأشياء اللي بنحبها زي بعض، يعني ممكن نحب نسمع أغنية، نحضر برنامج، نتناقش في شغلة معينة هو سمعها أنا سمعتها، نحكي
1: تمام.
0: عنها. فهاي شغلة بخليك بجمال الوقت مع الشخص اللي انت وياه.
1: جمال الوقت. يعني عليكي.
0: وعندي من اجمل اللحظات. دخلت جيهان علي على البيت. بغض النظر من وين هي كانت جايه، من جامعه، من مشوار، من اي شيء، فوتتها تعطيني يعني روح لليوم كله.
1: وقت جميل بعطيكي.
0: جدا جدا الحمد.
1: وانت حريصه انه يوميا يكون عندك ساعه ساعتين لك، يعني خص نص بدون
0: مشترك
1: إلنا التنين.
0: هاي لا
1: نعم. نعم.
0: يعني حتى لو كان يوم مرهق ومليان، في نهاية اليوم لو قعدنا نص ساعة.
1: هاي هي المحطة اللي بترتاحي فيها.
0: أيوة هاي.
1: محطة زمنية طبعا.
0: أيوة الحمد لله. الله يا ربي يهدي بال الجميع.
1: يعني في ناس بيكون بآخر الدنيا مكالمة مع ابنه بنته مع زوجته، يعني هاي المكالمة هاي عبارة عن 5 دقائق بتكون هي اللي خلينا نقول التفريغ او التنفيس عن ضغوط
0: اليوم. متنفس الحياه اللي بيكون يعني
1: لازم الانسان يحافظ على متنفس.
0: لازم لازم لازم. صعب الحياه كلها ضغط، لا ما بزبط.
1: وتركيزها متعب.
0: انت ما حتركز صح. نعم. ما كانت طاقتك.
1: وحتى لو ركزت راح تكون معصب، وممكن انك يعني تسمع اللي حواليك كلام متعب.
0: يعني انت راح تلوم نفسك عليه.
1: نعم.
0: فلا خلينا نكون نعطي حالنا حق.
1: نعم.
0: إن احنا نعيش إلنا برضو.
1: نعيش إلنا. شكرا لك.
0: الله يرضى عنك.
1: اسمهان يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: هلو.
1: هلو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يسعد مساك استاذ خالد.
1: اهلا يا استاذه.
2: كيف حالك؟
1: انا بخير
2: والله. ما شاء الله المواضيع حلوه كثير، هيك تعطينا طاقه ايجابيه.
1: نعم.
2: وتحية كبيرة كبيرة كمان للأستاذ علاء ابتسام المراقبة الرئيسية، والأستاذ بهاء الطراوني المعيد المتميز، وكل المستمعين والمشاركين. يا عصام.
1: يا هلا يا عصام.
2: أهلا بحضرتك. تعرف أنا من الناس اللي بحترم الوقت وعندي.
1: نعم.
2: إدارة للوقت وما عندي مواعيد عرقوب. عرفت كيف؟
1: نعم.
2: نعم بحب يعني ألتزم بالوقت الدقيقة وبالساعة.
1: لكن بتفرقي بين الوقت اللي عليكي أو اللي مسؤول اللي أنت عنه أو الوقت اللي إلك؟
2: أكيد أكيد بدي أفرق، لأنه كيف بدي أقسم وقتي أنا بين نفسي وبين مسؤولياتي؟ هذا السؤال مهم جدا أنا بعتبره، لأنه الإنسان لازم يعطي كل شيء حقه. ما بدي أقصر بمسؤولياتي تجاه بيتي وتجاه

0: تجاه أسرتي، بنفس الوقت ما بدي أنسى حالي، ما بدي أنسى راحتي، مهم جدا، لأنه إذا كان أنا أعطيت نفسي راحة رح يكون عندي نشاط، رح يكون عندي طاقة أقدر أكون بالواجب الآخر.
1: نعم.
0: بعدين أنا لما يكون عندي وقت تعرف إيش بستغله؟ بستغله بأشياء اللي بتريحني، اللي

0: يا لهوي
1: يعني
0: على
1: وقت
0: الشيء،
1: البرامج بالنسبة لك هذا وقت لك أنت شخصيا.
0: هذا وقت إلي خلص، حتى أهل البيت عندي بيعرفوا، بيقولوا إمي عندها برنامج،
1: جميل.
0: فخلص بنسق بنظم الوقت إني مثلا 9:30 إلى 5 أكون أنا في المكان اللي فيه الراديو،
1: حلو.
0: فعلا بستغله. أستاذ خالد إذا تسمح لي بدي بس أحكي لك عن الوقت.
1: تفضلي.
0: الوقت إذا بفضلك هو المادة الخام بإيدينا اللي لازم نحرص عليها ونحسن استعماله، لأنه مثل المال قيمته في حسن استعماله وجودة إنفاقه، هو عنصر أساسي للحياة. علينا المحافظة على الوقت دون ما نضيع أي جزء منه، لأنه نجاحنا في أعمالنا وحياتنا اليومية ومقابلاتنا للعمل كله بيتوقف لحد كبير على مدى صدق المواعيد والالتزام فيها. في بيت شعر أحمد شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني.
1: الله الله.
0: الوقت، نعم الوقت من أجمل الأشياء اللي احنا
1: دقائق وثواني. نعم
0: وثواني، نعم صحيح.
1: نعم. لكن احنا بدنا نرتاح فيه، بدناش نتوتر، بدناش نشعر انه احنا مضغوطين بهذا الوقت،
0: لا لا.
1: او
0: نعم.
1: يدفعنا للعصبية او الشعور انه احنا مش عاملين اشي.
0: أبدا.
1: فهي أعتقد الأوقات الخاصة أو أوقات اللي الواحد بيكون فيها مع نفسه هي مهمة جدا،
0: مهمة جدا. تعرف لازم أنا من حقي إني
1: نعم.
0: أستغله لنفسي،
1: نعم.
0: بدي أرتاح، بدي أقرأ، بدي أطلع مشوار،
1: نعم.
0: بدي أعمل أنا إشي بحبه يشعرني بالراحة،
1: بدي أعمل ولا إشي، بدي أصفن،
0: خلص بدي أقعد مع نفسي. يمكن بدي أحكي مع حالي، بدي أحكي مع
1: بجوز
0: نفسي،
1: بديش أحكي، ضلني ساكت.
0: ممكن بضل ساعات بيجي الواحد وقت انه ما بحب يحكي ولا اشي، خلاص بحب ضل
1: نعم.
0: قاعد هيك ساكت.
1: نعم.
0: تعرف الانسان لازم يعرف كيف يوازن بين وقته الشخصي وبين واجباته تجاه الاخرين.
1: نعم.
0: فلما يكون هذا الشيء ملكي ممكن اني اقرأ كتاب واروح واطلع واجي، ما في مشكلة عندي.
1: نعم.
0: لما يكون عندي وقت خاص بحب استغل الاشياء اللي بتريحني والاشياء اللي بتسعدني.
1: جميل.
0: نعم.
1: اللهم كثر من الأوقات المريحة. شكرا يا عصام، حتى نعطي مجال لأنه في ضغط كبير على الهاتف. معنا فاصل ونواصل.

0: مساء الخير. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: حالك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: تحياتي لك والأستاذ بهاء والأستاذ أبو عودة على ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يسعدك
1: يا سيدنا العزيز. أنا بالنسبة لي الوقت إلي.
0: نعم.
1: أنا بسائر مثل ما بدي، أنا بمشي مثل ما بدي. ليش؟ لمثل حالاتي قاعد في البيت. لا عنده دوام رسمي ولا عنده روحات ولا جيات إلا للضرورة. أنا بدي أروح، أنا بتملك في الوقت.
0: نعم.
1: أنا طول النهار قاعد في البيت، عندي هالطاولة حاط عليها 4 راديات وبظني من عشاق الأثير.
0: 4 راديوهات؟
1: نعم، عندي أنا على طاولتي 4 راديوهات.
0: وكل راديو على محطة ولا كلهم على نفس المحطة؟
1: عندك إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، هذا مستحيل أشيل عنها.
0: نعم.
1: وعم إذاعتنا الأردنية عمان نفس الشيء، مستحيل أشيل عنها. عندي إذاعات معينة وحط عليها.
0: نعم.
1: لأني أنا بعشق الأثير الأردني، خاصة إذاعتنا الوطنية.
0: جميل.
1: فأنا 24 ساعة عليها، فبظني قاعد الساعة 2 على إذاعة عمان الأم. برامج جميلة، حلوة، ممتعة، مثقفة، ندرس، نتعلم، كله من وراء الإذاعة. هذا وقتي كله على الإذاعة. وبعض الأحيان عندي أصدقاء الإذاعة، معارفي، بتواصل معهم على التليفون. الوقت أنا بتفلك فيه. مثلا بدي أروح مشوار، طبعا هذا كل واحد عنده مشوار بدي يروحه، أنا بتملك فيه أي ساعة بدي أروح وأي ساعة بدي أرجع. إذن أنا بملك الوقت، يعني غير موظف. أما الموظف
0: حلو.
1: لا، يختلف وضعه عني أنا.
0: ما يعني شوف، ما شاء الله عليك أنت، يعني أكيد بتسخر الوقت لك أنت يعني، وما بتشعر أنه سيف أو أنه ضيق عليك. هذا هو المطلوب. الوقت الوقت أنه اللي إحنا بنستخدمه لأنفسنا هو بكون معين لإلنا في المستقبل. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصالات أخرى. اليوم الضغط يعني بزيادة على المقسم. يعطيكم العافية الشباب بهاء وعلاء، مبدعين من خلف الجاليري. مساء الخير.
2: كانت حنونة وطيبة ودايم تحب الخير.
0: كانت حنونة
2: وطيبة ودايم تحب الخير، نزلت عمرها بكل صدق لعيون طفل صغير، وكل يوم يمرض عن حنى من دمع تروي، وصبرت على جور الزمن حتى ولدها يصير.
0: حتى ولدها يصير.
2: مساء الخير يا أستاذ خالد، مساء الخير لكل الإخوة.
0: والله يا أستاذ محمود، أنت قاعد بتقول يعني كلام جميل، بس ألا تجد أنه للأسف بعض الأمهات يتناسين الأمومة وما بصدقن وانت يفتكن؟
2: يعني هذا موضوع ثاني.
0: هذا موضوع ثاني صح؟
2: هذا القصيدة حكينا موضوع الأم اللي نذرت عمرها لعيون طفلة، ومر العمر كأنه حلم مرعب بليل طويل، وعي الصبح يطلع قبل ما يتعب القنديل، وظلت حنونة وطيبة برغم الأسى يا ناس، جور العطة مصحف وحمد لله.
0: برغم الأسى يا ناس ظلت حنونة.
2: ظلت حنونة، نعم.
0: جميل. قبل ما نسمع قصيدة بدي أسمع مشاركتك عن الوقت اللي لك وعليك.
2: يعني هي القصيدة يمكن تكون تحكي عن نفس الموضوع، لكن هو يعني الدنيا ساعدت على طاعة، وفي أحد مراكز الإصلاح قريت هو في شالات الانتظار مكتوب دقائق الانتظار استغلها بالاستغفار. جميل. نعم. يعني هاي فكرة حلوة. وقال الشاعر السعودي في أحد المهرجانات الخالدية أنه قال دنياك هذه كلها دمعتين، دمعة لقى والثانية دمعة فراق.
0: الله.
2: واختصر يا رجل، خليني عشان أنا أكسب وقت للإخوان.
0: أنا والله بدنا نكسب قصيدتك يا محمود.
2: يا سيدي قصيدتي يعني بدي أقول قصتها، سامحني. وقصتها شوي يعني حنين طفلة بالعشرة تقريبا العمر.
0: حنين؟
2: نعم. طفلة بالعشرة مصابة بمرض السرطان، وصلت إلى إذنها في 2018. أحد المسؤولين الصغار صرح لك مشان يتشاطر، يعني مشان يعني نافق للحكومة، قال إنه أصلا العلاج اللي تخسر الحكومة لمرض السرطان هو رايح خسارة. ورجع تأسف بعدين وكل شيء، لكن هو صدر بعدين قرار جلالة الملك بإعفاء الصغار والكبار من العلاج.
0: نعم.
2: جزا الله خير. الآن يا ريت الصدر بس يخفوا الأستاذ شوية.
0: نعم.
2: يا سيدي، فحنين أنا لما تأثرت بسماعها لهذا القصة كتبت باختصار يعني.
0: نعم.

0: بقول حنين تقول يا أبي ما دمت أني يا أبي كما يقول الخيط ميت ميت حكمت بالعدام ما دمت عبا يا أبي على الوطن وعيشتي حرام دعني أموت يا أبي أنام في سلام أموت باحترام لن أحج الخيط ولا الهيط أنا فإنها لهم لوحدهم أما أنا فليس المقام سأحمل الجرح الذي في داخلي دمعا وحبا للوطن وصورة الأطفال والكهول والإجرام إني سأرحم يا أبي لكنني لن أرحم اللئام وقبل أن أنسى أبي سلم على الخيط كثيرا يا أبي وقل له يوما سنلتقي والله لا ينام والحق لا يرام وقبل الأحباب عني والسلام
1: وقبل الأحباب عني
0: سامحوني كان عاد الفيس نزل والهذا كتبوا إنه الشاعر محمود العزام يكتب قصيدة بابنته حنين المصابة بالسرطان وهي مش بنتي لكنها بنتي بالمشاعر والإنسانية الآن في مقطوعة صغيرة سامحني معلش
1: لكن قبل ما أنا حريص أسمع المقطوعة لكن ليش دائما أي شاعر يعني بكتب قصيدة بيعتبروها تجسيد لحياته الشخصية يعني أنت عندك أكيد عندك ابنة اسمها حنين الله يخلي لك إياها
0: لا ما عندي
1: ما عندك طب ليش جزموا انه عنده ابن اسمه حنين ومصابه بهذا
0: كان في هذه العاطفه حسوا انه يعني مستغرب ولا هي انا بكتب بعاطفه لانه موضوع ما المهم
1: نعم.
0: فلما سمعت بالفيش قريته موجود الان بدخل على اليوتيوب بكتب الشعر وزي اكتب لابنته حنين بلاقي القصيده الكلمات
1: نعم
0: وهي مش بنتي لكنها بنت بالانسانيه
1: نعم.
0: فكتبت لها لما قلت يعني حنين قد ظن بعض الناس انك طفلتي يا طفلتي قد ظن بعض الناس أنك بطفلتي يا طفلتي وبظنهم هذا أثار دمعتي هي طفلة يدعو لها أقرانها وأنا ووالدها شخص كليم هزه الأمل الذي في عينها ويرى ابتسامتها عطايا ومرايا وعطور يرجو لها الشفاء لا يقطع الدعاء والرجاء هي طفلة ترنو لرب الأرض والسماء وتقول يا رب أعطني من بحر رحمتك العظيم الواسع قطعة من عافية وشافني أنت المشافي وهناك قامت أمها كم صلت الفجر مرارا ترتدي وكم على نفس الوضوء صلت العشاء ما أغمضت عينا ولا كلت من الدعاء والبكاء حنين هي طفلة أخذت فؤادي رحمة لكنني لا أدري في أي المدائن حسنها ما لونها ما دينها أو ترتوي من أجماء حنين
1: الله الله بدي أتوقف عند استخدام الشاعر لمفردة قطعة من عافية
0: قطعة نعم
1: قطعة أبدعت
0: بارك الله تسلم يا سيدي
1: شكرا أنا حريص أني أسمع وأنصت وأصغي لك يا محمود
0: أنت أمير يا سيدي بارك الله فيك
1: شكرا لك يا هلا نأخذ اتصال مساء الخير
2: مساء الخير
1: يا هلا
2: الله يعطيك العافية
1: هلا يا أستاذ
2: أخ خالد
1: تفضل من معي
2: أشكر معك الدكتور كارد هاشم الجهراني
1: يا هلا يا هلا تفضل
2: والله أنا أول شيء من قصيدي ما بدي هذه لأني سمعت أنا قصيدة الأخ وإن شاء الله أتمنى الأفضل
1: نعم
2: عبد الله اللوزي من شعراء الأردن بعد نمر العدوان
1: نعم
2: يقول عبد الله اللوزي أو نمر العدوان
1: أستاذ جهران أنت بدك تشارك معنا ولا بدك تفكر بالمشاركة أستاذ ألو ياريت تطلبنا مرة ثانية لأنه جودة الاتصال مش قوية خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل

0: يعني أحلام تقول لك أحدن مع الخلة ينظر الساعة، يعني الأوقات الجميلة مع الحبيب مع الصديق مش لازم أنك تطلع على الساعة لأنها أوقات جميلة بل أكثر منها. مع الاتصال بهاء. مساء الخير. مساء السرور. أهلا
1: خلود معك.
0: أهلا يا خلود، كيفك يا خلود؟
1: والله الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله، بسلم على الطاقم كله اللي معك.
0: نعم
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا خلود.
1: الله يسعدك. أنت بتحكوا عن الوقت المفضل صح؟
0: يعني الوقت لك ولا عليك بتشعري؟
1: لا ما هو أنت بتطوعي، يعني أحيانا بتصير ظروف هو بيطوعك أو بيجبرك إنه يعني بتصير تقتحمك عدة أشياء مع بعض، بتصيري يعني تتزاحم أشياء يعني بس أكيد من الطبيعي إلا يكون لك إشي أنت يعني بتحبيه بتعمليه كل يوم وبتستنيه حتى يعني أنا الصباح مثلا
0: تستني الصباح. نعم
1: بحب قعدة البرندة مع فنجان قهوة مع إني أتصفح تليفون أسمع إشي راديو، أسمع أغنية بحبها يعني
0: جميل.
1: بدي بس أوجه تحية ل رحت أنا من مدة على المدينة الطبية وكان تعاملهم جدا رائع، الضباط اللي هناك يعني الناس اللي ساعدوني.
0: نعم
1: وتحية لكل
0: تحية
1: والله في ضابط رائع جدا اسمه رائق الحمايدة بحيي وبحيي كل زملاء عن جد.
0: نعم.
1: كل التقدير لهم.
0: نعم نعم
1: الله يسعدك
0: وألف سلام عليكي، وأكيد يعني ما حدا بيقصر بهالبلد يعني بموقع خدمته. شكرا لك يا خلود.
1: هلا
0: يا هلا. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن مستمرين على الهواء مباشرة ومعنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: سامعني؟
0: أنت على الهواء تفضلي.
1: مساء الخير.
0: يا هلا.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا هلا.
1: مساء الخير لبهاء.
0: نعم.
1: ولا بهاء الطراوني ولا علاء اختفان صح؟
0: علاء

0: قطيفان وبهاء طرون. نعم.
1: مساء الخير لهم، مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يسعد مساك.
1: موضوعك عن الوقت لك ولا عليك؟
0: نعم
1: إلي وعلي. يعني أنا ما عنديش وقت أحدده لهاي وقت، هيك عايشة عشوائي. يعني بقوم الصبح بسوي فطور، أشرب قهوة. إذا وري مشوار.
0: الفطور والقهوة هذا وقت إلك ولا عليكي؟
1: هذا إلي.
0: إلك.
1: إلي وده العيلي، يعني لا الفطور إلي وده العيلي، بس القهوة إلي. وإذا وري مشوار مثلا بروح أسد، مثلا أدفع كهرباء، أدفع مية. إذا بدي أروح السوق، يعني ما إلي وقت محدد. مثلا اليوم الفلاني اللي بشوف حالي يوم، مثلا امبارح قبضت، اليوم بدي أروح أدفع، رحت دفعت المي والكهرباء. بكرة مثلا بدي أروح السوق، بعد بكرة مثلا عندي ما بدي أروح على الإذاعة.
0: بس يعني هذه هي كلها كلها مسؤوليات، هاي برضو يعني
1: كلها مش ما عنديش وقت محدد. يعني أنا عندي الوقت المحدد إلي بيكون وقت سماع الإذاعة على عمان FM وعلى عمان الأم.
0: أيوة.
1: وعلى مثلا إذاعات تاني مرات بشوف روتانا، بشوف يعني أنا مخصص وقتي إلي بيكون بس للإذاعات. أما إنه أنا أخص بعدين إذا في كمان علي واجبات، مثلا عندي فرح بدي أروح بروح، لازم أخلي له وقت. مثلا في لا سمح الله بعيد عن السمعين عزة كمان بدي أروح، يعني ما عندي وقت أحدده، خلص ماشي عشوائي.
0: بس هاي الأشياء اللي بتحكيها كلها عليكي، واجبات والتزامات.
1: طيب شو أسوي يعني؟
0: أنت قلت لي حتى فطور وقهوة، يعني هذا أنا بستمتع فيه. طب برضو هذا التزام، يعني إذا ما فطرت العيلة والبيت يعني بضوجوا بيحتاجوا عليكي. وين الفطور يا أم؟
1: أكيد أكيد، بس مثلاً. يعني لا بلاقي وقت، يعني إلي وقتي أنا إلي لازم يكون على الإذاعة، لازم أكون على الإذاعة.
0: أنا بنصح بأغنية وردة أوقاتي بتحلو معاك وحياتي تكمل برضاك.
1: حلوة أغنيتها والله حلوة، بهديها إلك ولا بهاء ولا علاء ولا كل المستمعين. حلوة، حطوا لنا إياها.
0: نعم، أوقاتي بتحلو.
1: يعطيك ألف ألف عافية.
0: أوكي، لوردة أوقاتي بتحلو.
1: لوردة، نعم. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لك.
1: يا هلا.
0: معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ خالد.
0: مساء السرور أستاذ، أهلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا. أحمد، أنت متجوز ثلاثة، كيف عندك وقت لك؟
2: والله الوقت
0: ما هو بقى. انت قاعد بتناقشنا يعني بالموضوع
2: زياده عن 24 ساعه
0: وناوي تتجوز الرابعه، يعني ما عندكش وقت لك؟
2: ما في، خلاص هيك بصير، ما بتقدر تروح ولا تيجي،
0: خلاص انت هيك يعني بالاربعه
2: اجتماعيا وكل شيء،
0: يعني مربط من اربع جهات.
2: والله مربط، حتى عارف يعني لما رحت ضرب زوجتي الثالثه ترى في ضره برا، قال وينها؟ قلت لهم هاي السيارة، أنا الحمد لله دائما بشتغل على السيارة. يعني
0: يعني أنت متجوز ثلاثة والرابعة معتبرها السيارة؟
2: الحمد لله.
0: حلو
2: أستاذ خالد، يعني الوقت مرات الوقت الروتيني يعني اللي إحنا بنتعايش فيه.
0: نعم.
2: موظف يعني بكون بشتغل شغلة خاصة، فهذا الوقت اللي يعني مفروض علينا. لكن في أوقات الواحد يعني بده ينتبه فيها لأسرته، ينتبه لصحته، يعني مش كله ان الواحد وقته يكون يعني احساب يعني الصحه، احساب الابناء، يعني يقعد مع ابنائك يشعرهم انه في ابو موجود. فالوقت للابناء للاسره والله هذا مطلوب. نهايه اسبوع والله يا عمي تعالوا بدنا نوديكم على مناطق السياحيه، الحمد لله بلدنا كله مناطق سياحيه، وانت ما شاء الله مسمي لك ابن بطوطه الاردن استاذ خالد. ما شاء الله.
0: والله والله ان شاء الله ان شاء الله بقبل بطوطك.
2: انت استاذ خالد يعني انت يعني كمان زي ما احنا حكينا وجهه نظرنا بالنسبه للوقت، يا ريت اعلامينا المخضرم استاذ خالد كمان نهايه البرنامج يعطينا شو وقته مشان احنا كمان نستفيد منك زي ما انت استفدت منا.
0: يعني احنا نتعلل بهالتعليل يا صديقي، وكلنا بنسمع وقت. اللي بقول لك انا بلاقي حالي مع كاسة القهوة، اللي بلاقي حاله مع عياله، اللي بلاقي حاله بالتليفون مع انسان بحبه. نعم. الزبدة من البرنامج او التعليلة هذه المسائية انه احنا نسمع كل واحد ايش طريقته. مرات بتسمع مكالمة بتقول هذه هي الطريقة اللي بدور عليها من زمان، الوقت اللي إلي لازم يكون مع ناس بحبهم، او لازم يكون بهوايه، او لازم يكون بقعده، او لازم يكون مع حبيب، او لازم يكون مع راديو. فبقول لك احنا بنستفاد من بعضنا. بدي أشكرك أحمد حتى نعطي مجال لآخر اتصالان إذا كان

معنا الوقت بيسمح. مساء الخير. هلو، انقطع الاتصال. إذا نذهب لفاصل ونواصل. أوقاتي بتحلو وبتحلو معاك، وحياتي بتكمل برضاك.

0: مش بس وقت بتحلو دي العيشة والناس والجو. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا أهلا
1: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
1: لك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيك.
1: أوقاتنا بتحلو معكم أكيد.
0: نعم.
1: تحية لحضرتك للهندسة ولكل اللي بيسمعوني.
0: يا هلا.
1: وأنا من ساعة ما حكت وسينا وأنا برن
0: بترني
1: وهلا ماسك الخط الحمد لله.
0: نعم
1: الله ينور عليك يا ربي. بتسعدونا جد، واللي ما بسمع إذا أنا بعتبره مسعيد بحياته. وبدي أحكي لك بالنسبة للوقت، يعني هو من العمر
0: من العمر جميل،
1: بكل ثواني وكل دقيقة نتمتع في عمرنا.
0: قادرين نتمتع بكل دقيقة في حياتنا إحنا؟
1: طبعا مش قطعتنا.
0: هذا الحكي بالكتب.
1: لا
0: هذا الحكي بالروايات.
1: لا لا أستاذ خالد، لا جد أنا بالنسبة لي نتمتع أكيد من بداية النهار. أول إشي بنكون مبسوطين وسعيدين جدا لما نصلي الفجر
0: ما شاء الله
1: ويطلع النهار. بس الواحد يعني أنا زي ما تفضلت وسينا إنه الواحد لابد إلا من الموبايل يعني يستعمله، وما إله حدا على حدا يعني إنه إذا الواحد انتبه للموبايل كتير يعني خلص بدمان كأنه
0: أصبح واقع. أصبح واقع، في ناس شغلها على الموبايل، بيستنوا طلبيات، بيستنوا شغل، أصبح واقع
1: أكيد.
0: نعم.
1: بس بدي أحكي لك الله ينور عليك، بدي أحكي لك شغلة. ستات الموظفات ما عندهم وقت ولا للمشاكل ولا للمراقبة للجيران ولا لحدا.
0: ستات الموظفات ما عندهم وقت للمراقبة،
1: يراقبوا مثلا أو يعملوا أيوة. مشاكل مع الجيران أو أيوة. مع أولادهم
0: أو هاي أولوية هاي عند الفاضيات يعني
1: أو مع الزوج إذا كان مش بالبيت يمكن يستغل الفرصة.
0: كان الله في عونك أيها الزوج.
1: تعمل مع الولادة أو مع جيرانها مشاكل. فأنا بحكي لك بكون أوقاتها كتير كتير ضغط عليها، مثلا شغل البيت وتدريسهم ويعني بكون وصلاتها وبدايتها يعني هاي بتكون
0: الحمد لله أنها مشغولة.
1: الحمد لله انها مشغوله.
0: الحمد لله انها مشغوله. بدي اشكرك حتى نعطي مجال لاخر اتصال.
1: تكون فاضيه بس للمشاكل.
0: الحمد لله انها مشغوله. شكرا لك.
1: شكرا هلا.
0: منيح انه ما عندهاش وقت. معنا اخر اتصال. يعني للاسف معنا دقيقتين اثنتان. مساء الخير.
2: مساء الوقت.
0: اهلا.
2: كيفك استاذ خالد؟
0: يا هلا يا استاذه.
2: معك منال ابو فارس.
0: اهلا يا منال.
2: انا بحكي انه انا مش مع عايده بصراحه، انه هي حكت انه الست اللي بتكون بتدرس وتطبخ، بالعكس انا بحس هيك الوقت معها مش عليها.
0: اها.
2: لانه هي بتستمتع بشغلها بالبيت.
0: أيوة.
2: تستمتع بتدريس او بابنائها. بالعكس هذا وقت من الوقت اللي إلك اللي فعلا انت بتستمتعي فيه مش عليكي. انا بالنسبه إلي الوقت بايدي، انا بملكه ما بخلي علي، بخلي إلي. لو شو ما صار انا اذا لما بنام بحط اهداف لتاني يوم، بحكي اذا ضلينا طيبين لبكره

0: نعمل كذا وكذا وكذا.
1: طب وإذا ما قدرت تعملي بتزعلي؟
0: لا ما بزعل، بالعكس بحسب إنه هاليوم
1: يعني قلتي أنا بكرة إن شاء الله بدي أعمل كيت وكيت، وبدي أعمل وبدي أقيم الجوار من مكان لمكان، وبدي أجيب الشغلة الفلانية، وإذا ما قدرت تعمل الأشياء هاي
0: يعني إلا إذا كان في شديد جوي منعني إني أعمل هذا الإشي ما بزعل، لا
1: نعم.
0: بحكي من عوضها في يوم تاني.
1: نعم.
0: يؤجل لي يوم تاني
1: يؤجل.
0: بس دائما الوقت أنا يعني معي، ما بخليه علي. إذا أنا عارفة شو بدي أعمل وشو بدي أساوي دائما الوقت معي مش علي. يعني إذا أنا بكون حاطة أهداف شو بدي أعمل دائما معي، حتى في يعني أحكي لك في شغلات بسيطة لو بعملها بكون مبسوطة فيها، بحس خلاص هيك الوقت معي كان مش علي. يعني أنا من الناس اللي الحمد لله، يعني أحكي لك شغلة يمكن غيرتني كثير. أنا من تقريبا من 3 سنين مواظبة كل يوم بقرأ سورة البقرة،
1: ما
0: يعني
1: شاء الله.
0: هاي شغلة غيرت كتير في حياتي. فهاي اللحظة اللي أنا بقرأ فيها هاي سورة البقرة بحس إنه كل الوقت صار معي مش علي، بكون سعيدة ومبسوطة جدا. بحس خلص إنه لو شو ما صار بعد هيك تعب في هذا اليوم، لا أنا انبسطت في هذا اليوم، في جزء من هذا اليوم كان معي. ففعلا أحيانا العبادات والأشياء اللي بنعملها لرضا ربنا بتعطينا دافع وقوة لتكون الوقت معنا
1: مجدد. نعم جميل.
0: أوه يسعد
1: مساك. شكرا يا منال، أنت آخر اتصال. يعني كالعادة هذه التعليلة يعني هي ليست تخصصية، ولكن نستمع لأفكارنا وطرقنا خلينا نقول حل الأفكار اللي إحنا بتراودنا وبتفكر فيها دائما. أنا بدي أشكر كل من استمع وكل من كرم علينا بالاتصال، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء فريق العمل مكون من علاء طيفان ورفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر والمخرج لهذا المساء بهاء الطراونة. كان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ومواعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلاً ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في فترة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس، وترافق جلالته خلال الزيارة جلالة الملكة رانيا العبد الله. وأدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني استقبل أمس رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية وضرورة خفض التصعيد الدائري في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. كما أكد جلالته عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان الشقيقة والحرص على توطيدها. اطلع سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها. واستمع سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل على مشروع تطبيق سند للأعمال. وأكد سموه ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق والتحقق

0: من جاهزيته قبل الإطلاق وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير تطبيق سند ومعالجة أي ملاحظات. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدفع الرقمي، إذ أشار سموه إلى ضرورة التوسع في هذه الإجراءات لتسهيل تعاملات المواطنين، خاصة المرتبطة بالخدمات الحكومية. دان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية والاقتصادية في المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وكذلك استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد القاضي على الموقف الأردني المتضامن مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. دان الأردن قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس باعتبارها خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد الأردن التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. رحب الأردن بالبيان الصادر عن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكد عزم هذه الدول اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية لفرض قيود على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تواجه عواقب حقيقية جراء سياستها المتطرفة وانتهاكها القانون الدولي. المزيد من التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
1: يتصاعد الحراك الدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال عدد من الدول الغربية من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية تستهدف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات، في تحرك يراه الأردن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يؤكد الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لوقف السياسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين. وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية أو دعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وتوسع النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. التحرك الغربي اتخذ منحنى أكثر وضوحا مع قرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي توفر التمويل أو تسهل توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة. وترافق ذلك مع لهجة سياسية حادة من جانب لندن، إذ اتهم وزير الخارجية

0: البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن ممارسات وصفها بأنها تطهير عرقي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية، فيما أكدت الحكومة البريطانية تمسكها بحماية حل الدولتين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. الأردن رحب بهذه المواقف، واعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والانتهاكات بحق الفلسطينيين لا يمكن أن تحقق الأمن أو السلام، محذرا في الوقت نفسه من السماح للحكومة الإسرائيلية بمواصلة دفع المنطقة نحو مزيد من الحروب والمعاناة. وقال الصفدي إن الإجراءات الدولية ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية تمثل وقوفا إلى جانب الحق، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع مواصلة تقويض حل الدولتين، ومشيرا إلى أن انتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل كذلك جزءا من السياسات التي تهدد فرص السلام. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن القرار البريطاني ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويستند الموقف الأردني كذلك إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية، ما يعزز وفق الرؤية الأردنية ضرورة ترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى خطوات عملية. ويختصر الصفدي الموقف الأردني بالتأكيد على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم هو إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: تتواصل الجهود الإغاثية الأردنية بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري توزيع 9097 سلة غذائية على الأسر النازحة في قطاع غزة ضمن مشروع سلاسل خضار وصهاريج مياه. وأوضحت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع تتضمن توزيع 6230 سلة غذائية في محافظات شمال غزة وغزة الوسطى وخان يونس بهدف التخفيف من معاناة الأهالي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب 15 آخرون بينهم حالات خطيرة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال هجماتها على القطاع مرتكبة خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى خلال 24 ساعة الماضية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وتستمر الممارسة السياسية التجويع الصامت بحق المدنيين في القطاع من خلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الناس المتفاقمة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مناطق عدة تصعيدا عسكريا إسرائيليا تخللته اقتحامات ومداهمات واعتقالات، إلى جانب اعتداءات متواصلة للمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعدا مستمرا في حملات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بالتزامن مع تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مقر لجنة زكاة طول كرم في الضفة الغربية التي تقدم مساعدات للأسر المحتاجة. أما في مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها المدينة وشرعت في هدم مساكن فيها. وفي مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخلهما ومنعت السكان من الدخول والخروج، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. من جانبها، قالت محافظة القدس إن ما يجري في عناتة هو استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرقي القدس، حيث تفرض قوات الاحتلال حظرا للتجول وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وأشارت إلى أن الحصار أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وشلل واسع في الحياة اليومية.
1: وإلى لبنان، حيث جدد الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة غاراته على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة بلدات في قضاء النبطية وقضاء صور. واستخدم الاحتلال رشاشاته الثقيلة ودباباته بالإضافة إلى تنفيذ تفجيرات وقصف بالقذائف الفسفورية الحارقة. وننتقل إلى الشأن السوري، حيث حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة من أن العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا بما في ذلك احتجاز مئات المدنيين قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. فرضت الولايات المتحدة 36 عقوبة جديدة مرتبطة بإيران استهدفت قطاع الطيران وشركات ووسطاء في عدة دول بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. في المقابل، صعدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة ملوحة بإنشاء منطقة بحرية محظورة في الخليج وتغيير نهجها العملياتي تجاه القوات الأمريكية في المنطقة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة غواصة أمريكية غير مهولة في مضيق هرمز. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من الشهر الجاري لبحث تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. إلى التفاصيل.
3: تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إنهاء عامها الخامس وسط تحركات دبلوماسية أمريكية لإنهاء القتال، حيث استأنفت روسيا هجماتها بعد مغادرة مبعوثي السلام الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لاحقا خلال هذا الشهر لبحث إمداد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ من أجل مساعدة بلاده في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية بعد ليلة جديدة من الضربات الروسية على كييف. وقال زيلنسكي إن كييف تسعى إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. وقال زيلنسكي لموقع أكسيوس: هناك أفكار تتعلق بالطاقة والحبوب والكهرباء وكذلك بالنفط والغاز. ميدانيا، قصفت روسيا كييف بطائرات مسيرة وصواريخ مستأنفة هجماتها الجوية، مما أسفر عن مقتل شخصين وحرائق في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية. وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتي بوريسيبل وفاستيف في ضواحي العاصمة. هذا وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ و166 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم خلال الليل استهدف بشكل رئيسي المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقة أوديسا.
1: هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي

0: الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وصفه بأنه صريح وبناء. تناول تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن المرحلة الثانوية أصبحت تتألف من 3 صفوف، هي 10، 11، و12، موضحا أن ذلك يتعلق بسنوات الدراسة في المرحلة الثانوية، ولا يعني أن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي سيمتد إلى 3 سنوات. وأضاف الوزير المحافظة:
1: توجيهي اسم لامتحان، أصبح اسمه الامتحان العام، والامتحان العام يجرى لغايات القبول الجامعي، وغايات القبول الجامعي يختار الطالب مواد يتقدم فيها تتفق مع التخصص الذي سيدرسه في الجامعة. لكن في المدرسة الطلبة يدرسون نفس المواد تقريبا، يدرسون المواد التي يدرسها كانوا يدرسونها واستمروا في دراستها، ولكن بدل أن يقدم في عديد مواد عديدة يختار الطالب مجموعة من مواد، 4 مواد بعد الصف 12 لتتفق مع الحقل أو التخصص الذي سيدرسه في الجامعة ويتقدم الامتحان فيها. ووزن هذا الامتحان للمواد 70%، أما 30% يكون قد تقدم فيها بعد الصف 11 في مواد الثقافة المشتركة.
0: أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة تنفذ برنامجا وطنيا واسعا لتدريب وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية ومعلمي رياض الأطفال بهدف رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم المهنية. وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الأردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2025 إن تطوير أداء المعلمين يشكل محورا أساسيا في جهود الوزارة للنهوض بالتعليم الحكومي. وأضاف محافظة:
1: تدريب المعلمين، نحن دخلنا في مشروع وطني كبير جدا لتدريب المعلمين. في هذا العام تخرجنا 12,000 معلم غير الذين تخرجوا في السابق من أكاديمية ملك راني لتدريب المعلمين. هذا العام تدرب 4,000 معلم وحصلوا على دبلوم قبل الخدمة في إعداد وتدريب المعلمين من 4 جامعات في ضمن برامج معتمدة للكيب اللي هو اعتماد دولي لتدريب المعلمين، و8,000 معلم تدربوا من قبل أكاديمية الملك ران لتدريب المعلمين في الميدان في مدارسهم. يعني هذول مجموعهم 12,000. في العام القادم سندرب 16,000، 4 و12، 4 قبل الخدمة و12 أثناء الخدمة، وفي العام الذي يليه نفس الشيء 16، على 3 سنوات 16. فسندرب يعني من العام الحالي اللي انتهى والأعوام الثلاث القادمة سيكون مجموع المعلمين الذين تدربوا 60,000، وعنا حوالي 15 و16,000 تدرب. الغالبية الساحقة من معلمي وزارة التربية والتعليم سيكونوا قد تدربوا وحصلوا على دبلوم إعداد المعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة. وهذا بحد ذاته برنامج مهم. عنا برامج أخرى طبعا مع الأكاديمية، تدريب رياض الأطفال اللي هو اسمه أساسه معلمين رياض الأطفال، تدريب القيادة الأكاديمية المتقدمة، مدراء المدارس، مساعدي مدراء المدارس.
0: بدوره قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنه إن الأردن حقق تحسنا ملحوظا في أداء طلبته في مجال العلوم والرياضيات والقراءة وفق نتائج دورة 2025 من البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا مقارنة بنتائج دورة 2022. وقال العبابنه:
2: يسرنا أن نشارك دول العالم المشاركة في دراسة دولية بيزا 2025، وعددها 91 دولة في الإعلان عن نتائج طلبة الأردن في الدراسة الدولية في دورته السابعة للعام 2025. الأردن من بين الدول القلائل التي حققت تحسنا مهما في أداء طلبتها في العلوم والرياضيات والقرائية في هذه الدورة مقارنة مع أداء طلبة الدول المشاركة في عام 2022.

حارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق. في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حدة الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: هل وصل حامد فخري باشا إلى حسا؟
2: عامل التلغراف لم يؤكد وصوله. هناك خبر عن حركة العصاة إلى الجفر.
1: من أين؟
2: من لبويرة يا باشا، بقيادة نور السعيد وعود أبو تاي.
1: أين يقصدون؟
2: عيوننا تقول أنهم يقصدوننا في معان.
1: أرسل من يراقب حركتهم قبل أن يصلوا إلى الجفر.

0: محمد علي العجلوني وصبح العمري يا سيدي.
1: يتفضلون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بنينا مخيم القيادة في تل الفرس يا سمو الأمير.
1: وين هذا؟ جنوب الطفيلة. احنا رأينا نبعد عن المدينة ونواجه أي قوة تجينا من الكرك.
3: يا صبحي، من هو حامد فخري باشا؟
1: حامد فخري
3: يهدد بضرب رقاب الطفايلة بسيفه؟
1: هذا قائد الفرقة 48 اللي أرسلوها لحماية الخط الحديدي الجنوبي من عمان للفريفرة.
2: مش هذا كان حاكم بوخارست؟
1: هو ما غيره.
2: أها، يعني ضروري نتابع تحركاته.
4: عبد السلام، من وين جاك الخبر؟
5: من راعي منازل الجديد، أجا من الحسن وبيقول إنه القطار نزل عساكر مالها عدد، خيالة ومدافع وبغالة.
4: وين الشريف الحين؟
6: الشريف موجود الحين بالقلعة.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. فوت يا منازل، فوت.
7: مليح إني لقيتك هاني يا أبو عبد السلام.
4: خير إن شاء الله.
7: بقولوا أدو يحط سيفه برقابنا.
4: ها؟ من هو؟
7: قايد الترك اللي نزل بالحسن، وبقولوا إنه معاه عسكر مثل النمل.

0: أنا بركت لسيدي فيصل يرسل لنا رديف من القويرة.
1: أكثرهم طلعوية عودة أبو تايه ونور السعيد عالجفر. من البارحة وصل الخبر من القويرة.
0: وش يبغون من الجفر؟
1: يردوني هاجمون معان من الشرق.
0: وش الأخبار يا عجلوني؟
2: يا سيدي 20 قاطرة وصلت الحسة.
1: شنو؟ 20 قاطرة؟ يا معود هاي تشيل أكثر من 2000 نفر.
2: على وصف اللي شافوا المدافع اللي نزلت من القطار كلها قدرت لي.
0: ها؟ وش رايكم يا رجال؟

0: عامر، نمتي عامر؟
1: واش قلتي؟ ما سمعتك.
0: إذا بدك تقنص بكرة هات لي غزال.
1: بس غزال؟ كل الغزلان لعيوك.
0: مش هالصوت، وش فيه؟
2: يا عمر، يا عم عافر. يا عرب، هاي
3: هذا صوت لافي.
4: خير يا لافي؟ عسى ما شر يمه.
2: عوسي من الحبارود وكثري يا عوفه.
5: ياه، وش في يا ناس؟
2: عوض عم ذياب يقول لك اركب حصانك وفزع اللي تقدر تصلهم من قرايه الطفيله.
3: وين يفزعوا يا لافي؟
2: على حد الدقيق، قريب من وادي اللعبان.
4: فزع بهالليل؟
5: اسكتي، شدي لي على الحصان يا سعده.
4: يا عوض
3: اعطيني حدوتي يا غزوه.
2: عبور الرجال،

0: جودة أفندي.
1: أفندم،
0: فين المصباح؟
2: إنه هنا، هنا يا سيدي.
0: ها؟ أيوة جودة أفندي، اقترب اقترب.
1: أفندم
0: اسمع، بعد صلاة الفجر نتحرك من هنا إلى وادي اللعبان هنا. ها؟
1: المدافع ستتأخر يا باشا.
0: لا لا لا لا، هنا على سفح وادي الحسا طريق رومانية مرصوفة منذ 2000 سنة.
1: نوجه الخيالة والبغال التي تجر المدافع إليها.
0: مع الذخائر، مع ذخائر ومواد الإعاشة، ولكن المدافع أولاً.

0: ما شاء الله ما شاء الله، هذا حجد كبير.
1: الشيخ ذياب العران جاب كل كبار البلد معه.
2: زكي بيك زكي بيك.
1: أيوة يا عبد السلام.
3: أبويا دوياك في خيمة الأمير.

0: غزوة يما يا غزوة.
1: أنا هاني يما عند القدر.
0: الله يرضى عليكي يما، افرشي الرحى بعيد عن النار.
1: أنت قزيتي ورا النسوان؟
0: أجن نسوين؟
1: ابشري بالعناء.
0: يا غزوة يا غزوة يا غبرة، تعالي شيلي عدول الطحين معي.
1: والوي طحين؟
0: أرسلوه حتى نخبزوا للفزعة. أتكياهم احاربوهم جعانين.
1: حيهن العونات حيهن.

0: النظاميين اللي معانا حوالي 60، منهم 4 رشاشات. ذخيرة المدافع اللي معانا 8 طلقات لكل مدفع.
1: كل هذا ما يخليك تبعد عن الطفيلة يا سمو الأمير.
0: المتطوعين كلهم 50 بواردي مع الرئيس إسماعيل نامي.
2: صاروا 500 يا سمو الأمير.
3: إيه الشيخ حشد كل قرى الطفيلة على حد الدقيق.
0: أنا أرسلت لسيدي فيصل يمدنا بالرديف
1: قبل ما يصل الرديف من القويرة. نكون ضربناهم بعونهم.

0: أغلب الجنود ساروا راجلين على أقدامهم يا باشا.
1: جودة أفندي، دعهم يرتاحون، خلهم يرتاحون، أطعموهم واسقوهم. أين الطبلجية؟
2: أفندين، المدافع جاهزة.
1: افرد خريطتك يا جودة، افرد.
0: فندم؟
1: اسمع، أريد قنبلة من مدفع الكادراتلي وسط الطفيلة، هنا، وقنبلة في قرية عيمة البعيدة، هنا.
2: سنلقم المدافع فندم.
1: وبعدها اضربوا بصيرة هنا.
2: حاضر فندم.
3: وين الرجال اللي يعرفوا وادي الحسن؟
4: كلنا شتينا بيه وعبينا بطوننا من لحم صيد.
5: يوم الدنيا تثلج منروح بنرعى فيه.
3: عشتوا يا عيال، عشتوا. خذوا معكم فزعة عفرة بصيرة ودلوهم على مكمن يطخوا منه.
6: فزعة عيمة وصلت يا شيخنا.
3: عشت يا عوض، عشت. لا تخلوا كل الفزعات من دون طعام ومية، تراها عركة طويلة.

0: وش نهرتوا اليوم يا ولدي يا محمد؟
1: ثلاث بعارين وطبخوا شوالين رز.
0: أرسلوا 10 بعارين ذبائح يسبقنا على دربة معانا.
2: ماكو مي على طريقنا شيخ عودة؟
0: يا نور يا فندي، الصمين نشيلوا معنا من بير الجفر.
1: قلنا لهم يملوا الرواية اللي على زمان. يا بجار يا ود يا بجار.
2: أقول لك شيخ عودة، محمد يدري بروحتنا؟
0: ما حد يدري إلا أنا وانت والشريف بالقوير، باكر على باير ومنها نغرب على الساحل.

0: أول مرة بحياتي أشوف الخبز ينشال بعدول على ظهر البعير.
1: شدي شدي من عندك يا غزوة، شدي العروة من عندك وعلقي مدهنت السمن تحت العدل.
0: علقتها قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟
1: صوت بومبا؟ ولا أنا غلطانة؟
0: الخاسين ضربوا الطفيلة؟
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. ساعد في الإخراج عبد الله فهد. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال

0: الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطور الأوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية في فلسطين، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الفلسطينية أو حتى في قطاع غزة على الرغم من قرار وقف إطلاق النار، ولكن المجازر، القتل، التدمير ما زال متواصل، والهجمات على قرى الضفة الفلسطينية وسائر الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية أيضا متواصل ومستمر. وبالتالي هذا بيعكس أن هنالك برنامج عملي واقعي ملموس يؤدى من قبل المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بدعم وإسناد من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية. للحديث عن هذه التطورات اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله. دكتور عوض مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم استاذ حماد. اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا. يعني بدايه احنا في الاردن وعبر اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه بنرحب فيك دكتور عوض وبنحييك وفي موقعك المهني ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني، لاننا كاردنيين لا نستطيع الا ان نكون معكم متعاطفين ومتضامنين مساندين ومعبرين عن محاولات الدعم والاسناد لشعبكم، اولا من اجل الصمود، وثانيا دعم نضالكم من اجل انتزاع الحقوق الفلسطينيه على الأرض الفلسطينية. ولذلك لك كل المودة كل التقدير دكتور عوض سليمية.
1: أشكرك أستاذ حمادة.
0: أهلا وسهلا. طيب الحقيقة بداية يعني أنت مقيم، أنت تعمل في رام الله ومقيم في رام الله؟
1: عملي في رام الله ولكن مقيم في الخليل. يعني أولا أسعد الله مساءكم وحيا الله الأردنيين، وأسعد الله مساء جلالة الملك والمواقف الأردنية والمواقف الهاشمية الداعمة لفلسطين منذ نكبتها وحتى تحقيق العدالة الدائمة لقضية الشعب الفلسطيني. نحييكم دائما على وقوفكم كأردنيين وفلسطينيين أمة واحدة إلى جانب إخوتكم
0: إن شاء الله. وكل الشكر والتقدير لك أستاذ عوض سليمية. طيب إذن أنت يعني بتيجي كل يوم من الخليل لرام الله؟
1: يوميا خلال بداية كل أسبوع، يعني أذهب إلى العمل يوم الأحد وأقيم في رام الله لمدة 3 أيام أحيانا 4 أيام حتى مساء الأربعاء.
0: وقديش بتستغرق المسافة الوقت من الخليل لرام الله؟
1: الوقت الطبيعي قبل أحداث 7 أكتوبر كان تقريبا من ساعة إلى ساعة وربع، ساعة ونصف في أقصى تقدير.
0: نعم.
1: اليوم بعد أحداث 7 أكتوبر بفعل الحواجز، بفعل الطرق الالتفافية، بفعل البوابات، أنت تتحدث عن أكثر من 1000 بوابة اليوم حديدية تغلق مداخل ومخارج المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وحتى الطرق ما بين المستوطنات، هناك تجد دائما الحواجز الإسرائيلية التي تقوم بإيقاف
0: يعني
1: المواطنين. بالتالي تحتاج إلى 4 ساعات أحيانا، وأحيانا تتجاوز 4 ساعات حتى تصل من الخليل إلى رام الله.
0: نعم. طيب إذن دكتور الحقيقة السؤال المباشر، يعني أنت ترى كفلسطيني كرجل بيشتغل في معهد لأبحاث الأمن القومي، يعني قريب من الحس الأمني والتقييم الأمني، تجد بأن هذه الحواجز فعلا هي لأسباب أمنية

0: فقط أم أن هنالك دوافع أخرى إضافة للعامل الأمني، الخوف، القلق من قبل المستوطنين والمستعمرة الإسرائيلية؟ لكن هل ترى بأن هذه الإعاقات هدفها فقط أمني أم أن هنالك أسباب أخرى غير أمنية؟
1: نعم، وأنت تسير على الشارع بين المدن وبين القرى وصولا إلى رام الله تجد مجموعة من الظواهر بهدف إرسال رسالة للشعب الفلسطيني أننا كمستوطنون، أننا كإسرائيليون، أننا كاحتلال موجودين. أولا تجد آلاف الأعلام الإسرائيلية منتشرة على الشوارع على اليمين وعلى اليسار بالشوارع بالمناطق الفلسطينية أو المناطق المؤدية إلى القرى والمدن الفلسطينية، الشوارع الالتفافية التي تربط بالمستوطنات. النقطة الثانية تجد الحواجز دائما، الحواجز وظيفتها خلق الأزمة وخلق بيئة طاردة وكارهة وضغط الأعصاب وتأخير المواطنين، تأخير المرضى، تأخير سيارات الإسعاف عن عملهم. وبالتالي هذه سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل، بمجرد أن تصل الحاجز أقصى ما يمكن أن يطلبوه هو الهوية الفلسطينية، تفتيش، تصوير للشخص، تفتيش للسيارة، يعيقك 10 دقائق، ربع ساعة، وأنت أصلا تكون متوقف لمدة أحيانا ساعة، أحيانا نصف ساعة، أحيانا ساعتين بحسب الإجراء. أحيانا عندما تزدحم السيارات وتصل بالمئات يقوموا بإغلاق البوابة ويغادروا هذه البوابة ويتركوا 200-300 سيارة تريد مغادرة المدينة أو المنطقة الفلسطينية، يتركوهم متوقفين. أحيانا يقوموا بإطفاء محركات السيارات ويأخذوا مفاتيح السيارات. في بعض المناطق يلجأ الفلسطينيون إلى طرق التفافية من خلال قطع الأراضي، يقوموا أيضا بإغلاقها بالسواتر الترابية أو من خلال الحواجز أو المكعبات الإسمنتية. إجمالا هي رسالة أن الاحتلال ما زال موجودا على هذه الأرض، وأن أمل الاستقلال والحرية صعب المنال. هذه رسالتهم. الرسالة الكبرى هي خلق البيئة الطاردة التي يتغنى بها سموتريتش وابن جبير وكات وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي الهدف الأول والأخير من كل هذه الإجراءات والممارسات، وهي تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم وإلى خارج تاريخهم وجذورهم واقتلاعهم من جذورهم من هذه الأرض. وبالتالي طيب، هذا الضغط بكل أنواعه نعم، مستمرا. بالإضافة إلى بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي، التحكم في كميات المياه، أحيانا مداهمات، اعتقالات، الدخول في وسط المدن. الآن هناك موديل جديد أصبح لا يحترم لا اتفاقيات أوسلو ولا قرارات مجلس الأمن ولا حتى المواقف الأوروبية الداعية حكومة الاحتلال، على الأقل ضبط النفس. الآن أصبحوا يقتحمون المناطق A ومناطق B، وأكثر مناطق A وهي مناطق وفق اتفاق أوسلو تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا، وبالتالي يدخلوا في وسط المدن ويعيقوا السيارات ويقوموا بتفتيش المواطنين وتوقيفهم ومصادرة هوياتهم وأحيانا مركباتهم. وبالتالي هم يدخلوا في كل تفاصيل حياتنا على الشوارع الالتفافية في داخل المدن وفي داخل القرى وبشكل دائم وبشكل مستمر.
0: نعم، إذن يعني كما تفضلت، المسألة لا تتعلق فقط بالجانب الأمني، إنما هنالك دوافع سياسية أيديولوجية هدفها كما تفضلت هو التهجير، لأن واضح أن المستعمرة الإسرائيلية تمكنت من احتلال كامل خارطة فلسطين بالقوة وبالدعم الأوروبي سابقا والأمريكي لاحقا، ولكنها فشلت استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني عن أرض فلسطين. ولذلك الهدف الجوهري الآن، يعني من كل الاستعراض الذي تفضلت به دكتور عوض سليمية، هو التهجير والطرد وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها وتهجيره وتشريده كما حصل عام 48 وأقل عام 67. طيب، إذن أنت تحدثت عن يعني بن غفير وسوماتريتش، لأن كلاهما واحد مسؤول عن الشرطة والثاني مسؤول عن جيش الاحتلال، نائب وزير الدفاع أو وزير الدفاع رقم 2. طب حينما تتحدث خصوصا عن سوماتريتش واضح أن

0: أنه خطة، لديه ما يسمى بخطة الحسم. وخطة الحسم يعني تقوم على 3 مفردات بدون ما نعد تفاصيلها. ال ال ال ال الهدف الأول هو القتل والتصفية لمن يقاوم إلى آخره، والهدف الثاني هو التهجير والرحيل سواء الطوعي ولا القسري، طبعا حتى الطوعي هو لدوافع قسرية، وثالثا الرضوخ وعدم قبول أي حقوق سياسية أو مدنية للفلسطينيين بين قوسين في أراضي المستعمرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، أي الضفة الفلسطينية هم لا يعتبرونها لا هي أردنية ولا فلسطينية ولا عربية، لا هي ضفة غربية ولا ضفة فلسطينية ولا جزء من خارطة الدولة الفلسطينية، هي يهودا والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية، صحيح؟
1: نعم صحيح. في هذا المجال الآن التحالف القائم بين نتنياهو سموتريتش وابن غفير، هؤلاء المتطرفين كانوا ذات يوم على هامش العمل السياسي وليس لهم وزن، ولكن بفعل الاستيطان والمستوطنين وتشجيعهم لهذه الأعمال الإرهابية ومهاجمة المواطنين ومنازل المواطنين أصبح لديهم قاعدة جماهيرية استمدوها من الأفكار الدينية المتطرفة ذات الموروث التوراتي الذي يتحدث عن أرض إسرائيل الكبرى والذي يتطرق إليها حتى هكذا السفير الأمريكي في إسرائيل. وبالتالي هؤلاء كانوا ذات يوم على الهامش، الآن أصبحوا في مركز صنع القرار في إسرائيل، وأصبحت أفكارهم المتطرفة مؤثرة في التشريع والحكومة والجيش والأمن والمجال العام. سموتريتش الآن يتولى وزارة المالية، ابن غفير يتولى وزارة الأمن الداخلي ونصف وزير دفاع.
0: نصف وزير دفاع هو سموتريتش.
1: نعم.
0: يعني بن غفير هو وزير الشرطة، ولكن سموتريتش عنده وزارتين، وزارة المالية ووزارة ونائب وزير الدفاع أو شريك في وزارة الدفاع. نعم.
1: نعم بالضبط. بالتالي كل ما يحتاجه ابن غفير في تنفيذ سياساته المتعلقة بتسليح المستوطنين، بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي، وكل هذا التمويل يحصل منه مباشرة من وزارة المالية وزميله سموتريتش، لأن كلا الشخصين يمثلان الأيديولوجية المجردة والمتشددة دينيا. هذا الخطر ليس فقط بتقديري سوف ينتهي بانتهاء هذا التحالف، الخطر الأعمق أن يتسلل هذا التشدد وهذا التطرف بشكل كبير وعميق داخل بنية المشروع السياسي الإسرائيلي ومستقبله، بحيث يصبح الاستيطان هو قضية انتخابات داخلية. الآن في إسرائيل يتحدث عن 194 بؤرة استيطانية وصلت إلى حتى هذا التاريخ، ويتحدث عن 400 بؤرة رعوية، هذه البؤرة تبدأ بخيمة وعدد من الأغنام، ثم 2-3 تبدأ بكرفان، ثم تتسع إلى كرفانين، ثم 3، ثم تيار كهربائي، وهكذا. سموتريتش وابن غفير وانضم إليهم كاس خلال المرحلة أو 3 أيام الماضية يتحدثون بوضوح عن التهجير. سموتريتش وابن غفير ولدينا خطة الحسم التي تفضلت وتحدثت عنها، الآن هم يعتقدون أن حتى تتم عملية التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، هم يسمونها التهجير الطوعي، يستخدم هذا المصطلح من خلال خلق بيئة طاردة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية، ودائما لا ننسى القدس، فما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أبدا ليس معزولا عن القدس. هم يعتقدوا أن هناك 3 أضلاع يجب أن تكتمل حتى يصل الفلسطينيون إلى مرحلة التهجير. الضلع الأول هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنونها وشنوها وما زالوا على قطاع غزة، وخلق هذا الجو المتعلق بتعطيل، تعذر، تعثر خطة ترامب في القطاع بغض النظر عن كل ملاحظاتنا ومخاطرها على مستقبل الشعب الفلسطيني والتمثيل السياسي.

والربط الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، لكن نتنياهو وسموتريتش وابن كبير تحت ضغطهما عطل هذا التقدم في هذا الموضوع تحت بند وحجج لها علاقة بما تسليم السلاح قبل الانسحاب أو الانسحاب قبل تسليم السلاح، وبالتالي الحرب حرب الإبادة الجماعية مستمرة على قطاع غزة، وإن كانت بأشكال أخرى منها استمرار إغلاق القطاع، عدم إدخال الأدوية، عدم إدخال كل مستلزمات الحياة، لا أمل بإعادة الإعمار، الحديث عن المدن الذكية المدن الخضراء والمخيمات الخضراء وعبارة عن مجموعة خيم تحت سيطرة الاحتلال. وبالتالي يعتقد سموتريتش أن البيئة في قطاع غزة أصبحت ناضجة، ويتحدث بوضوح أن هناك من أنهم يبحثوا عن مجموعة من الدول لتهجير الفلسطينيين. وسمعنا ذات يوم في حديث كوشنر عن مستقبل قطاع غزة والتي أعلن عنها ترامب، وتحدث بوضوح حول ريفيرا الشرق الأوسط، وأن الفلسطيني الذي سيغادر قطاع غزة سيأخذ مبلغا من المال وسيقيم في إحدى الدول إلى آخره من هذه الخطة. المربع الآخر هو خلق بيئة لا يمكن العيش فيها من قبل أي إنسان في الضفة الغربية. كيف يكون ذلك؟ كما تفضل، من خلال ممارسات المستوطنين، الاستيطان، الحواجز، البوابات، طرد المواطنين من أراضيهم، احتلال هذه الأراضي، مصادرة الموارد، الضغط على السلطة الفلسطينية، سرقة المقاصة. كل هذا الوضع القائم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مع إغراق الضفة بالمستوطنات وبجرائم المستوطنين، عشرات الآلاف من الاعتداءات، أصبحت أكثر من 6400 عدوان من المستوطنين خلال منذ العام 2023 مطلع العام 2023 حتى شهر 4 من هذا العام 2026، ومع إغراق غزة في الدمار والظلام، يعتقدون أن هذا يمهد الأرضية لبدء هجرة جماعية سموها طوعية أمام العالم للفلسطينيين إلى خارج فلسطين. ولذلك خلال اليومين الماضيين تحدث سموتريتش بوضوح أن أي تحالف له قادم مع أي حكومة متطرفة قادمة سيكون على أساس التهجير، لأن القرار أو القاعدة التي تحالف معها سموتريتش وابن كبير مع نتنياهو والحريدين كانت على أساس في العام 2022 قبل 7 أكتوبر كانت على أساس إغراق الضفة الغربية بالاستيطان. الآن هو أتم هذه المهمة خلال الأربع سنوات، وبقي الضلع الرابع لتنفيذ هذه الخطة، خطة الحسم التي تحدث عنها في وقت سابق، وهي التهجير الفلسطيني. هذا الفكر المتطرف هو قائم. أعتقد أن مخاطر هذا الموضوع هو أن يمتد داخل الأحزاب الأخرى التي هي في معسكر المعارضة الآن، لأن الأجندة الانتخابية لمعسكر أيزنكوت، إذا تبعنا تصريحات لبيد بنت وليبرمان وحتى جولان، لا أحد الديمقراطي لا يتحدثون عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يتحدثون عن دولة فلسطينية، ولا عن الثوابت التي يتحدث عنها الفلسطينيون ويتحدث عنها العالم. الفروقات بسيطة جدا وليست جوهرية. أيزنكوت يتحدث بوضوح لا دولة فلسطينية ولا قدس عاصمة للفلسطينيين ولا استقلال ولا حق تقرير المصير، وحتى المنطقة فيه تخضع للنقاش، بينما يفرق شيئا بسيطا أنه يقول أن منطقة A وB هذه خاضعة للسلطة الفلسطينية. وبالتالي الحديث أن تبحث أو أن تعثر عن فروقات جوهرية ما بين المعارضة الآن التي يقودها أيزنكوت وفق استطلاعات الرأي ولبيد وبنت بالمركز الثاني وبين معسكر نتنياهو ليست كبيرة. هذا يعني أن ما أسس له سموتريتش وابن كبير الآن من عمل استيطاني، من هذا الإغراق الكبير في الضفة الغربية للمستوطنات، سوف تجد الحكومة القادمة في حال فاز أيزنكوت وتمكن

0: لم تشكيل حكومة سيجد صعوبة كبيرة في التراجع عن كل هذه الإجراءات، وبالتالي سيورث نتنياهو الرئيس الوزراء القادم بيئة أمنية صعبة سيصطدم فيها بالدرجة الأولى مع المستوطنين، وبالتالي أعتقد أن الحكومة القادمة في حال سقوط نتنياهو بسبب هذا الإرث الأيديولوجي المتطرف الديني الذي وصفه مكابي بالإرهابيين سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية أن تتجاوزه، وربما سيبدأون إن قبلوا بالتفاوض على قاعدة أن هذه حدودنا الجديدة 2026 ولنبدأ بالتفاوض على أساسها. هذا يقودنا إلى صفقة القرن. تتذكر عندما أعلن ترامب 2022 صفقة القرن، كيف عرض خريطة الضفة الغربية عبارة عن كانتونات، عبارة عن بقع مقطعة موصولة بأنفاق، موصولة بجسور، موصولة بممرات، لكن من تحت الأرض وأحيانا فوق الأرض، لكن نسبة كثافة الاستيطان في الضفة الغربية أكثر منها أضعاف مضاعفة من الأحياء السكنية الفلسطينية. وبالتالي الخوف أن يكون سموتريتش وابن جبير ونتنياهو خلال هذه الأربع سنوات أوصلونا إلى خطة صفقة أو إعلان صفقة القرن التي تحدث عنها ترامب، وأعلن ترامب بأنها أساس لإقامة الدولة الفلسطينية، وطبعا بدون القدس، وفي حينها رفضتها القيادة الفلسطينية ورفضتها الأمة العربية جملة وتفصيلا، وتمسكت كل الأطراف الداعية للأمن والاستقرار والسلام في العالم بقرارات مجلس الأمن وبحل هذا الصراع على أساس حل الدولتين. لكن اليوم على ما يبدو أن نتنياهو سيورث خليفته القادم إرث سياسي كبير، بالإضافة إلى إرث من حالة عدم الاستقرار داخل الضفة الغربية بفعل قوة ونفوذ المستوطنين وتجرؤهم وعدم محاسبتهم من قبل الجيش أو الشرطة الإسرائيلية. بالأمس عندما زار السفير الأمريكي هكابي تورمسعيا، دخل المستوطنون في المنطقة التي تواجد فيها السفير الأمريكي في إشارة تحدي واضحة لهذا السفير، رسالتهم فيها أنك لا تمثلنا ولا يلزمنا أن تحدد كيف نتصرف على هذه الأرض.
1: طيب، إذن الأستاذ الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، تحدثت بالتفاصيل حول الإجراءات السياسات من قبل سواء من قبل المستعمرين المستوطنين الإسرائيليين أو من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بشكل واضح يعني. ولكن أنت الآن أكاديمي فلسطيني في معهد أمن قومي، وبالتالي شيء مؤكد تتابعون إجراءات وسياسات الاحتلال، وهذا انعكس على ما تفضلت به. ولكن أنت كفلسطيني الآن ومتابع وتعيش وضع شعبك الفلسطيني بكل الظروف السلبية، ولكن ما هو البرنامج، ما هي الخطة، ما هي الإجراءات الفلسطينية التي يمكن من خلالها مواجهة سياسة المستعمرة الإسرائيلية؟ كما قلت، نجح المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنه فشل استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب الإحصاءات قبل شهرين، بلغ عدد الفلسطينيين على كامل خارطة فلسطين، أي في منطقتي الاحتلال الأولى عام 48 والثانية عام 67، 7,400,000 عربي فلسطيني. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي حقا وفعلا، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين كما يسعى ويعمل نتنياهو وبن غفير وسوموتريتش وإسرائيل كاتس وغيرهم؟ لذلك هنالك شيء مؤكد، وضع فلسطيني عنوانه الصمود البقاء، ولكن الصمود واللقاء شيء ضروري وحيوي ومهم، ولكنه غير كافي فقط.

0: ولذلك السؤال الجوهري المطروح أمام شخصية أكاديمية مهنية أمنية سياسية فلسطينية دكتور عوض سليمية، ما هو برأيك كفلسطيني الدور العملي الواقعي للفلسطيني؟ لا تتحدث عن الدور العربي والإسلامي والدولي، هذا كله مطلوب، ولكن بالأساس أنت وشعبك الذين يصنعون الحدث، هذا هو الأساس، فماذا أنتم فاعلون؟
1: نعم، يعني أولا السلطة الفلسطينية هي جزء من مكونات الشعب الفلسطيني،
0: نعم،
1: بأمنها، برجال أمنها، بشرطتها، بأمنها الوطني وبموظفيها في الوزارات، هم جزء من هذا الشعب وليسوا غرباء. وما يمارسه الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، رجالا ونساء وأطفال، محامين ومثقفين وأكاديميين، وحتى في رياض الأطفال والمدارس. تصور أن اليوم أول يوم في المدارس هناك قوة من الاحتلال اقتحمت إحدى المدارس في شمال الضفة الغربية، هذا اليوم الأول. وبالتالي السلطة الفلسطينية هي تعاني لأن مكوناتها وقياداتها وأذرعها وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح وأعضاء المجلس الثوري أيضا في حركة فتح والوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وعموم المسؤولين في السلطة الفلسطينية هم جزء ومكون وأساسي من السلطة الفلسطينية، وبالتالي هم يعانون نفس المعاناة التي تعانيها باقي شرائح الشعب الفلسطيني. السلطة مستهدفة بالدرجة الأولى
0: مفهوم.
1: من وجهة نظر نتنياهو، سموتريتش وابن جفير.
0: برضو دكتور مرة تانية، يعني السلطة والشعب الفلسطيني مفهوم أن السلطة مع كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل عليها هي غير مطلوبة ومرفوضة من قبل هذا الفريق الحاكم لدى المستعمر الإسرائيلي، سواء الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة أو الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. ولكن أسألك كفلسطيني، ما هو البرنامج العملي الواقعي بعيدا عن الشعارات الكبيرة، الإشي العملي الواقعي الملموس الذي يمكن أن يؤدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟ يعني عندكم تجارب، تجربتكم العظيمة الانتفاضة عام 87 التي استمرت لغاية 93 وأجبرت إسحاق رابين على الاعتراف بالشعب الفلسطيني، الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير، وعليه جرى خطوتين في غاية الأهمية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية وعودة أكثر من 350 ألف إلى 400 ألف فلسطيني عادوا إلى فلسطين بفعل اتفاق أوسلو اللي عليه كثير من الملاحظات أو الانتقادات، ولكن هذه الوقائع. لذلك الانتفاضة المدنية السلمية اللي ارتقى خلالها من عام 87 ل 93 1500 شهيد، بينما في قطاع غزة عشرات الألاف يعني ارتقوا بالشهادة، هذا غير أضعافهم من الجرحى والآخرين. ولذلك أي فعل فلسطيني كفاحي على الأرض عملي وليس الشعارات الكبيرة، ما هو؟
1: أولاً
0: نعم أرجوك،
1: يعني أولاً نحن كفلسطينيين إذا أردنا استنساخ تجربة الانتفاضة الأولى وكانت تجربة رائعة جداً، يأتي في المقدمة منها تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني والتآلف والتكاتف الذي كان سائدا في ذلك الوقت، وكان الناس يساعدون في خلال فترة منع التجول، يقدمون المساعدات لبعضهم البعض، وأحيانا يشكلوا مجموعة من الأشخاص الجريئين القادرين على كسر منع التجول للوصول إلى المحلات التجارية لأخذ المواد الغذائية والمساندة. وبالتالي هنا الآن في هذا الظرف في هذا العام 2026 تبرز أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف داخل المجتمع، لأن الوحدة الوطنية وتصليب جبهتنا الداخلية الفلسطينية ركن أساسي نستطيع البناء عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نحن بصددها الآن في السلطة الفلسطينية هي قضية الإصلاح السياسي وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال الانتخابات، ويبدأ هذا الترتيب بترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الحياة لعمل هذه المؤسسات. بعض المؤسسات تم دمجها أو تم

أو تم اختزالها في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكان من الأولى أن تبقى السلطة الفلسطينية جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وليس العكس. وبالتالي عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي قضية قائمة الآن، وهذا سيقودنا بالتالي إلى الانتخابات التي حددها الرئيس أبو مازن في 28 نوفمبر. عندنا قضية قتلت روح الشعب الفلسطيني هي الانقسام بين غزة والضفة، الانقسام الجغرافي والانقسام السياسي، وبالتالي وجد هذا الانقسام تيارين، وجد حكومتين، وجد نظامين، وجد دولتين. هذا منح نتنياهو سنوات وهو يتضرع من سأفاوض، أنا أفاوض الرئيس محمود عباس أم أفاوض حركة حماس، وبالتالي هذا الانقسام آن الأوان له أن ينتهي، لأن فيه مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وحرصا على ضياع، منع ضياع القضية الفلسطينية، لأن ترامب وميلادينوف يعدون لقطاع غزة ما لا يريدونه أن يكون جزءا من الجغرافيا وبالتالي الدولة الفلسطينية. عندنا مطلوب أيضا عمليات الإصلاح والتنشيط داخل المؤسسات، مطلوب أيضا التكافل أو النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة والشراكات أيضا مع القطاع الخاص في فلسطين. لكن معظم هذه التحركات ومعظم هذا البناء مضافا إليه التحرك الدبلوماسي والدولي والمحاكم الدولية إلى آخره، لكن كل هذا يحتاج إلى موارد ويحتاج إلى أموال. المشكلة عندنا في فلسطين هي شح الأموال، شح الموارد، مع غياب الدعم والمظلة المالية العربية، مع غياب الدعم وأحيانا دعم متقطع من الاتحاد الأوروبي، ومع استمرار سرقة المقاصة. الآن تقريبا احنا بال2026 تقريبا 6 سنوات المقاصة لم تصل بشكل الرئيسي، والمقاصة تشكل عمودا أساسيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني. بالتالي الوضع المادي صعب جدا عند الفلسطينيين، ومع ذلك هناك بعض الإجراءات لا تحتاج إلى موارد نستطيع أن نقوم فيها، من قبيل إنهاء الانقسام، إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، العودة إلى الاقتصاد المنزلي، اقتصاد الثبات الذي كنا والصمود الذي كنا نتعامل به خلال الانتفاضة الأولى، استخدام الأرض، تكثيف زراعة الأرض، الحد من الأشياء التي ليس لها لزوم في الحياة للشعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. كل هذه الأمور كما قلت تحتاج أيضا إلى موارد. نحن في فلسطين بحاجة إلى موارد، بحاجة أن تعود مظلة أو شبكة الأمان المالية العربية لتعزيز صمود الناس. أخذ على سبيل المثال المعتقلين، تفرض عليهم سلطات الاحتلال غرامات مالية، هذا يحتاج للدفع عن المعتقل. في نادي الأسير لا توجد الآن موازنة تكفي ل 16,000 أسير فلسطيني على سبيل المثال. بعض المشاريع في القدس، المشاريع الإنمائية التي يعمل الاحتلال على إعاقتها، هذه تحتاج إلى تمويل واستمرار تمويل. إذا ما قارنت التمويل القادم للسلطة الفلسطينية بتمويل القادم لإسرائيل من شيلدون أديلسون أو من زوجته، تجده قليل وشحيح جدا هذا المال. وبالتالي نقص الموارد ونقص الإمكانيات وشح المال أو تقطع الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية أدى إلى نوعا ما ضعف أداء المؤسسات. اليوم المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية، خذ على سبيل المثال المدارس، بدأت اليوم المدارس، الحديث الآن يدور عن 3 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع لطلاب المدارس بسبب عدم تقاضي المعلمين رواتبهم منذ ما قبل 7 أكتوبر، وزادت بعد 7 أكتوبر 50% فقط يتقاضون من الراتب، وهذا بالتأكيد لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار لأنها مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مرتبطة بالأسعار بإسرائيل، مع فارق الرواتب بين المعلم في فلسطين والمعلم داخل أراضينا المحتلة عام 48، وإن كان هناك ارتفاع بنسبة الضرائب أيضا هناك فرق كبير، لكن إجمالا

0: أن لا يتقاضى الموظف أو المعلم راتبه، هو لا يستطيع أن يصل إلى مدرستي، لا يستطيع أن يقدم التزاماتي العائلية والتزاماتي تجاه بيتي والتزاماتي الأخرى في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك شعبنا الصامت، ليس لنا إلا هذه الأرض، سنبقى في هذه الأرض، نحن ولدنا فيها. ابن كبير وسموتريتش هم طارئون على هذه الأرض، لن ينجحوا أبدا تحت أي ظرف من الظروف في تهجيرنا من هذه الأرض. حاول رابين وحاول شارون وحاولت جولدا مير وحاول بن جوريون، وهذه الأساليب نسخة مكررة، لن يترك شعبنا. كل ما جرى في قطاع غزة من دمار شامل لهذا القطاع الحريب، إلا أن حركة النزوح التي كانوا أو حركة الهجرة التي كان يعتقد بايدن عندما حضر ميناءه العائم أن هذا الميناء سيحمل نصف أهل غزة إلى قبرص أو اليونان أو إلى أي دولة كان يعتقدها ملاذا آخرا للفلسطينيين، فشلت. كذلك شعبنا في الضفة الغربية ليس له إلا هذه الأرض، سنبقى فيها، سنحيا فيها، وسنموت فيها، ولن نغادرها مهما كانت السياسات ومهما كانت الممارسات الإسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال أو من قطعان المستوطنين، بما فيها كل هذه المضايقات المالية وتعطيل عمل المؤسسات المتعمد بشكل كبير، وسط غياب طبعا التأثير الدولي وغياب مجلس الأمن. اليوم شبه معطل، الجمعية العامة شبه معطلة، لأن دائما الضغط الأمريكي متواجد والفيتو الأمريكي دائما متواجد عندما يستدعي الأمر خدمة مصالح إسرائيل.
1: نعم. طيب، إذن يعني الحقيقة يعني الوضع الاقتصادي كما تفضلت في غاية السوء، يعني الموظفين بيقبضوا 50% من الرواتب، هنالك حجوزات المالية من قبل سلطات المستعمرة الإسرائيلية، المقاصة، أموال المقاصة الآن بلغت يعني أكثر حوالي 5 مليارات دولار محجوزة من قبل وزارة مالية المستعمرة الإسرائيلية، يعني بأموال السلطة الفلسطينية محتجزة لديهم وعندهم. وأيضا أنت لم تتحدث، ربما أغفلت، دور العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملوا في مناطق 48.
0: نعم، ممنوعين من الدخول منذ أحداث 7 أكتوبر.
1: نعم، يعني هذول كانوا بوفروا دخل عالي لأنفسهم وللسوق الفلسطيني. فلذلك يعني أهم شريحتين العمال الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، والموظفين الأولى ما عندهم دخل، والثانية 50% الموظفين بيحصلوا على رواتب. وبالتالي يعني هذا الوضع الاقتصادي المأزوم الحقيقة أيضا جزء من البرمجة الإسرائيلية لما تفضلت من أجل دفع الوضع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، دفعه نحو الهجرة والطوعية أو القسرية، سميها ما شئت أو سموها ما شاءوا، ولكن هذا هو الواقع على الأرض. لكن كما تفضلت أن لا جسر العبور ولا القتل الجماعي في قطاع غزة ولا التطهير العرقي أثمر أو أدى إلى تهجير فلسطيني ملموس عملي حقيقي من أرض فلسطين. طيب، الآن يعني المجتمع الإسرائيلي، الانتخابات الإسرائيلية في تنافس بين 3 أشخاص، نتنياهو وإيزنكوت ويائير لابيد اللي معه نفتالي بنت، 3 بتنافسوا، وبالتالي كلاهما جميعا يعني أمام حالة من التحدي في نقطتين. الأولى، من يحصل فيهم زيادة على مقعد قبل أكثر من الآخرين، يعني جميعهم بيجيبوا أكثر من 20 مقعد، لكن اللي بيجيب 21 مقعد طبعا ممكن يجيبوا أكثر، لكن اللي بيجيب الواحد منهم مقعد زيادة هو يكلف بتشكيل الحكومة. والعامل الثاني، التحدي الثاني أمامهم، هو كيف يمكن تشكيل ائتلاف حزبي يوفر العدد المطلوب، أكثر من 61 مقعد من أعضاء الكنيسة. طيب، الآن يعني في ظل هذه المعطيات يبرز دكتور مسألة الفلسطينيين أبناء مناطق الاحتلال الأولى عام 48، هنالك انتخابات، وبالتالي يعني هؤلاء ممكن يلعبوا دور أساسي في المستقبل على الرغم من إمكانياتهم المتواضعة مقارنة مع الآخرين، لأنه أكثر من 80% من المجتمع الإسرائيلي ينحاز لليمين ولليمين المتطرف والأحزاب الدينية، باستثناء يعني حزب واحد الآن هو وريث حزب العمل وحركة ميرس وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا مش راح يجيبه أكثر من 10 مقاعد، لكن الفلسطينيين ممكن يجيبوا 13-14.

0: يجيبوا 8 مقاعد 9 مقاعد إلى آخره. والحركة الإسلامية اللي قائمتها الموحدة اوريدي الآن عندهم 5 مقاعد، ممكن يجيبوا 6 مقاعد، منصور عباس بقول ممكن نجيب 7 مقاعد. فلذلك يعني أنتم كقيادات فلسطينية في مناطق 67 ولدى السلطة، كيف تنظرون؟ كيف يمكن الرهان؟ كيف يمكن دعم وإسناد يعني حالة الشعب الفلسطيني في مناطق 48؟ لأنهم سيلعبون دور أساسي، وهم يعني الحقيقة بشكل رأس حربة سياسية في مواجهة يعني سياسات اليمين المتطرف، لأنهم هم أيضا من المستهدفين. يعني عمليات الإجرام الجنائية شبه يومية، قتل بشكل منظم، عصابات منظمة، وأيضا هنالك تدمير للقرى وللمنشآت الفلسطينية في منطقة النقب لبدو النقب. ولذلك كيف تنظر لدور الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48؟
1: نعم، يعني التقارير الإسرائيلية وهناك بعض التقارير الأخرى تتحدث أن قيادات من السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من أخوتنا بال48 قادة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضرورة الوحدة الوطنية والذهاب إلى صندوق الانتخاب موحدين بهدف تشجيع الناخبين الفلسطينيين من أراضينا المحتلة عام 48 للخروج، كل من له حق الاقتراع أن يخرج من بيته ويذهب لصندوق الانتخاب. الهدف بالأساس وإسقاط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لا ترفع إلا شعار الدم والموت للفلسطينيين وللعرب. وفعلا كان هناك تحالف لثلاث أحزاب الفلسطينية أو ثلاث حركات، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وأعلنوا رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية. هذا الوضع وفق مؤشرات الرأي حسن المزاج والوضع الناخبين ورفع مؤشر وفرص حصول هذه الثلاث أحزاب في النتائج أفضل مما كانت عليه منفردة. مع منصور عباس استطلاعات الرأي تقول أن الفلسطينيين بإمكانهم أن يتخطوا حاجز 15 مقعد، لأن من يحق له حق الاقتراع بالورقة والقلم مثل ما بيحكوها محسوبة، يستطيع الفلسطينيون في 48 إذا ما خرجوا بالنسبة المطلوبة أن يحققوا 15 مقعد في هذه الانتخابات، وبالتالي يصبحوا ركنا أساسيا ومكونا أساسيا في ترجيع كفة أي من الائتلافات القادمة للحكومة وشكل الحكومة القادمة. مؤشرات الرأي حتى هذه اللحظة تعطي تحالف نتنياهو 51 مقعد، 52 مقعد بحسب هذه، بحسب الجهة التي تنظم هذا الاستطلاع. إذا كانت الجهة من جماعة نتنياهو، من مؤيدي نتنياهو، تمنحه 53 54، لكن في أفضل أحواله نتنياهو يحتاج من 7 إلى 9 مقاعد حتى يحصل إلى 61 مقعدا لحسم الحكومة وتشكيل الحكومة. على الجانب الآخر أيزنكوت، لبيد وبنت يحصلوا من 56 57، في أفضل أحوالهم 57 مقعد، ومعهم جولان الحزب الديمقراطي الذي يصل من 9 إلى 10 مقعد. وبالتالي إذا ثبت جولان على توجهاته السياسية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كما نقرأ، هذا يعني أن العرب مع جولان 25 مقعد، بمعنى أنهم يتفوقوا على أيزنكوت ويتفوقوا على نتنياهو بحزب الليكود بشكل منفرد. وبالتالي سيكون العرب والتحالف العربي مع جولان نقطة مؤثرة وفاصلة في مستقبل تشكيل الحكومة القادمة. المقعد 61 سيكون هو المقعد الفائز. فرص نتنياهو حتى هذه اللحظة ضعيفة بالنظر لعدم التزام الأحزاب الدينية الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم، عدم التزامها بالانضمام تحت عباءة نتنياهو. وباقي الأحزاب الأخرى، وبالتالي هناك تخوف من قبل نتنياهو بتضييع

0: عشرات آلاف الأصوات بسبب كثرة هذه الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي إخوتنا الفلسطينيين قادرين على تعديل كفة الميزان لصالح أي حكومة قادمة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحق الفلسطينيين في 48 بأنهم ملح الأرض وأصل الأرض، والمساواة يجب أن تنطبق عليهم، شأن في ذلك شأن أي مواطن إسرائيلي، وليسوا مواطنين من الدرجة الأولى. وأعتقد وأثق أنهم قادرين على تعديل كل القوانين العنصرية التي صاغها سموتريتش وابن جفير ومررها نتنياهو إرضاء لهؤلاء المتطرفين خلال 4 سنوات الماضية.
1: طيب إذا الحقيقة الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة يمكن أن يؤدوا فعلا دور وأن يشكلوا رافعة أولا لحالاتهم لاحتياجاتهم المعيشية، وثانيا لشعبهم الفلسطيني يعني في تغيير النسبي للوضع الإسرائيلي في تشكيلة حكومة يمكن أن تكون أقل تطرفا وليس استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أقل تطرفا لأنها ستعتمد على يعني يائير جولان، وستعتمد على النائب منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية أو رئيس قائمة الموحدة، اللي بيقول بوضوح يجب أن نكون في الداخل وشركاء، لحينما نكون في الداخل يعني نلغي أو ننهي أو نخفف الإجراءات والسياسات العدوانية ضدنا، وفي نفس الوقت نكسر ما يسمى يهودية الدولة، أي نصبح نحن شركاء لأننا نملك 20% من المجتمع في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. إذن هذه محاولات واجتهادات يعني بهذا الاتجاه. وبالتالي يعني هل يمكن دكتور عوض سليمية أن ترى بأن الانتخابات ستسير بهذا الاتجاه، أم أن نتنياهو حفاظا على شخصه أولا وحفاظ على ائتلافه ثانيا ممكن أن يقوم بأي عمل يخرب مسألة الانتخابات أو تأجيلها أو الآخر؟ هل الفرص متاحة أمامه بهذا الاتجاه؟ هل الظرف يسمح له؟ خصوصا أن خصومه من اليمين اللي ما بقدر يزايد عليهم سواء أيزنكوت أو يائير لابيد ما بقدر يزايد عليهم، بالتالي هل ممكن يسمح له باستمرارية السيطرة والتسلط وبالتالي تخريب مسألة إجراء الانتخابات ب 27/10/2026؟
0: نعم، يعني هذه هي أول انتخابات في إسرائيل تأتي في موعدها 27/10. في العادة الانتخابات الماضية كان يتم دائما تأجيلها بالتوافق بين الحكومة وبين الأحزاب المعارضة داخل الكنيسة الإسرائيلي، ولكن هذه على الرغم من كل الظروف التي مرت بها المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر وما تلاها جاءت في موعدها المحدد في الفترة الماضية.
1: يعني سابقا كانت في 1/11/22.
0: نعم السابقة كانت نعم في شهر نعم في العام 22 كانت آخر انتخابات أتت بنتنياهو بهذه الحكومة المتطرفة. خلال الفترة الماضية برزت تقارير في إسرائيل تتحدث أن نتنياهو إذا استمرت استطلاعات الرأي نحو خسارته لهذه الانتخابات فربما سيذهب إلى فتح جبهة إما مع قطاع غزة يستأنف الحرب تحت حجج، أو إلى جنوب لبنان وربما يذهب لمهاجمة إيران، وبالتالي يدخل الطوارئ حيز التنفيذ ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالي تحت هذه الحجة يستطيع تأجيل إجراء عملية تأجيل إلى حين تحسين وضعه الانتخابي. أيضا هناك تقارير تحدثت أن هناك خلاف بين المستوى السياسي والمستوى الأمني. المستوى الأمني في إسرائيل يشعر أن المستوى السياسي الحالي يدفع بالأمور في الضفة الغربية من خلال الاستيطان والمستوطنين إلى وضع وإلى حالة الانفجار خدمة لأجندته السياسية، وأن القادة الأمنيون تحدثوا بوضوح أنهم لن ينجروا إلى معركة في الضفة الغربية ليس لها داعي إلا لخدمة أجندة نتنياهو، وبالتالي ينؤون بأنفسهم بعيدا عن سياسات نتنياهو سموتريتش وابن جبير. حتى هذه اللحظة خلال اليومين القادمين سيتم تسليم القوائم النهائية والمرشحين النهائيين للأحزاب للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، والأمور تسير بالاتجاه المخطط له. لكن لا يمكن أن نستبعد تحت أي ظرف ربما يلجأ نتنياهو إذا استمر تعذر وتعثر مؤشرات استطلاع الرأي بهذا السوء لنتنياهو وتقدم الأحزاب المعارضة، ربما يلجأ نتنياهو إلى هجمة على إيران تحت مبرر أن وصلت معلومات أمنية تؤكد أن إيران ستقوم أو ستنفذ هجوم، أو ربما يفتح جبهة جديدة على غزة. لكن بشكل عام الإطار العام والجو العام في إسرائيل هو انتخابات يوم 27 أكتوبر، وبالتالي إذا صار الوضع على ما هو عليه وصدقت مؤشرات الرأي ستكون هذه آخر فرصة لنتنياهو في رئاسة الوزراء في إسرائيل.
1: طيب إذن يعني الانتخابات الإسرائيلية يعني مرجح أن تتم، والأجواء أجواء انتخابية رغم وجود يعني احتمال بتغيير الأولويات لدى المستعمرة الإسرائيلية بشن حروب في غزة، في لبنان، في إيران إلى آخره. طيب نعود إلى المسألة اللي طرحتها حضرتك حول الاستجابة للظروف التي تواجه الشعب الفلسطيني، وهي أحد العوامل قلت الإصلاحات السياسية. هاي الإصلاحات السياسية يعني الحقيقة لها عامل أساس اللي هو الانتخابات التي يمكن أن تتم ب 28/11/2026، هكذا أعلن الرئيس الفلسطيني. طيب هل هذه الانتخابات في نظرك دكتور ممكن تتم؟ لقد سبق للرئيس أن أعلن انتخابات ووضع إجراءات والآخرية وبعدين ألغاها تحت حجة الآخرين يعتقدون أنها حجة ليست صحيحة وليست دقيقة، وهي حجة يعني عدم مشاركة القدس، مع أنه يعني في انتخابات سابقة مرتين حصلت يعني بشكل أو بآخر أهل القدس بيشاركوا حتى بدون يعني تسهيلات إسرائيلية بهذا الاتجاه. لذلك هنالك يعني قلق بأن هذه الانتخابات الفلسطينية يمكن أن تؤجل، ما رأيك في هذا الاتجاه؟
0: موضوعين، موضوع الإصلاح في السلطة الفلسطينية، الإصلاح الذي نريد هو إصلاح فلسطيني يخدم القضية الفلسطينية والثوابت الفلسطينية ومن عدسة الفلسطيني، نعم. وليس من عدسة الأمريكي ولا من عدسة الإسرائيلي. نحن لا نريد سلطة متجددة على مقاس ترامب وعلى مقاس الإدارة الأمريكية، نحن نريد سلطة وطنية تؤسس لدولة فلسطينية وتقودنا إلى دولة فلسطينية مستقلة، وليس من عدسة أيضا إسرائيل. هذه السلطة المنضبطة أمنيا وسياسيا والتي لا تنازع إسرائيل على حدودها ولا على سيادتها ولا تحتج لدى الأمم المتحدة ولا الجمعية العامة ولا محكمة الجنايات الدولية ولا محكمة العدل الدولية. هذه ليست سلطة إصلاحية وليست إصلاح كما يريد الفلسطينيون. الفلسطينيون يريدون سلطة متجددة بمؤسسات وطنية تحكم بالقانون الفلسطيني وبالنظام الفلسطيني وبالتوافق الفلسطيني خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني ولمصالح المواطنين الفلسطينيين. تعارضت مع المصالح الأمريكية، لم تتعارض مع المصالح الأمريكية، هذا شأن داخلي فلسطيني ليس علاقة لأمريكا ولا لإسرائيل فيه. هذا فيما يتعلق بالإصلاح. فيما يتعلق بجو الانتخابات، أنا بتقديري حتى هذه اللحظة الأجواء هي أجواء انتخابية، وكل المؤشرات حتى هذه اللحظة داخل حركة فتح تقول أن هناك انتخابات، وأن الرئيس محمود عباس مصر أن تكون هناك انتخابات في نوفمبر، وهناك حراك داخل الأطر الحركية لحركة فتح وباقي الأحزاب والفصائل الأخرى كلها تتحرك في الميدان. بدأت التنظيم، ويقال أن هناك أشخاص بدأوا يتحركوا لتشكيل
1: القوائم
0: القوائم نعم
1: الانتخابية.
0: واستعداد القوائم والبرنامج الانتخابي. لكن ماذا سيطرأ حتى 28 نوفمبر القادم؟ هذه الفترة طويلة، لا أحد يستطيع التنبؤ ما الذي سيحصل، ما هي المفاجآت، أين سيذهب ترامب مع إيران، أين سيذهب نتنياهو في حروبه وجبهاته التي لا تنتهي، ماذا سنفعل هنا في الضفة الغربية، كيف سيتم ترتيب إجراءات قطاع غزة بعد تدمير السجل المدني وفقدان مئات آلاف الشهداء والجرحى وخارج القطاع. هذه كلها تحتاج إلى إجراءات عملية وتحتاج إلى ترتيبات، والأهم من ذلك نحن بحاجة إلى توافق كيف نذهب إلى انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية على برنامج وطني فلسطيني واحد يقود إلى إنهاء الاحتلال ويبني الدولة الفلسطينية. فالانتخابات ليست هدف بحد ذاتها، وإن كانت هي مهمة جدا، لكنها هي وسيلة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
1: كل الاحترام
0: المنشودة التي نريدها.
1: دكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله في فلسطين، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وبشكرك على استجابتك لدعوتنا لأن يكون هذا الحوار الثري، وإن شاء الله نتواصل وإياك في ظروف فلسطينية أفضل.
0: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا، تحياتنا لكم في فلسطين دائما.
1: أشكرك. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا، الجزء الرابع والأخير.

0: حان موعدنا من جديد مع الرحالة محمد بن عبد الله الصفار، وكنا قد ذكرنا أن الصفار قد أعجب بنظام فرنسا وتنظيمها للمصارف والشركات.
1: أغلب تكسب القوم هناك من التجارات والصنائع، ولهم من التجارات أمور خارجة عن البيع والشراء، منها ما يسمى بالبنكة، والتي هي على ضربين، بنكة الدولة وبنكة التجار، ومنها جمعية تسمى بما معناه الشركاء في الضمانة، وهي المعروفة بالسكوروع، وذلك بأن تلتزم لمن يدفع لها قدرا معينا من المال كل سنة أنه إذا تلف له بيته أو حانوته أو ما فيهما بحادثة متهربة كالحرق والهدم مثلا، أو غرق له مركب في البحر، فإنها تعزم له كل ما ضاع وتعيد له داره أو حانوته كما كانت.
0: كان الصفار عندما يتحدث عن بنك الدولة يعني بذلك بنك فرنسا المركزي، أما جمعية سكوروا فلابد من أن الإخوة المستمعين قد عرفوا بأنه كان يقصد شركات التأمين.
2: زار الصفار مع بعثته داراً للتعليم يسمونها دار الفيزيك، وهي من تعريبه، وقد أخذها عن لفظة الفيزيك الفرنسية، حيث رأى في الدار آلات غريبة عجيبة، وكان الصفار نفسه شديد الاهتمام بعلوم التوقيت كما عرف عنه، ومما قاله:
1: ولهم في هذا المحل آلات كثيرة على ضروب مختلفة وأشكال متباينة، ولا يعرف نتيجة ذلك إلا هم، ومن أعجب ما رأيناه حركة يصل بها الخبر من محل إلى محل في لحظة وإن كان بعيدا، مع استيفائه واستيعابه لأنها بالكتابة.
0: لعله كان يقصد بما ذكر التلغراف الكهربائي، والذي كان لا يزال يخطو خطواته الأولى آنذاك.
2: لم تختلف انطباعاته ودهشته وهو يزور أيضا دار طبع الكتب المسمات إستامبا، فهي من أعاجيب الصنائع.
1: وأعجب ما رأينا عندهم آلة لكتابة نوع خاص يطبع لك الكتاب بأي خط شئت، عربيا أو أعجميا أو مغربيا أو مشرقيا وكيف ما شئت.
0: وعن الطباعة الحجرية قال إنها تغني من رحلة تصفيف الحروف وتقلل بالتالي الوقوع في الأخطاء، وقد طاب له أن يستذكر في هذا الموقع شيئا من أبيات شعر في الكتاب قد حفظها، نكتفي بشيء منها:
1: سميري إذا جالسته كان مسليا فؤادك مما فيه من ألم الوجد، يفيدك علما أو يزيدك حكمة، وغير حسود أو مصر على حقدي، ويحفظ ما استودعته غير خائن ولا غافل عهدا على قدم العهد.

0: ونصل إلى القمرة.
1: القمرة، وما أدراك عزيزي المستمع ما هي؟
0: القمرة، يقول الصفار، هي دار يجتمعون فيها لتدبير قوانينهم والكلام في أمورهم، ومعناها هنا مجلس شامبر، والقمرة الصغيرة شامبر دي ديبوت، والثانية في قصر بوربون بالي بوربون. ويقول:
2: ذهبنا للقمرتين الكبيرة والصغيرة، وبناء موضع الاجتماع قبة على شكل بناء التياترو، وفي أرضها انحدار، وكلها مصففة بالكراسي. وفائدة الانحدار ليروا كلهم من يكون أمامهم. وعند انتهاء الكراسي مرقاة على شكل المنبر، إلا أن درجها من جانبها، فمن يريد التكلم يصعد تلك المرقاة، وخلف ذلك المتكلم ثلاثة من الناس، وظيفتهم إذا طال الكلام في مسألة أن يمضوا الحكم فيها ويقطعوا الكلام.

0: هل انتهى الكلام عن القمرة؟
1: لا، لم ينتهي، بل اخترنا ما أعطى فكرة صغيرة عنها، فأمامنا الكثير لنسمعه ونتعرف عليه. فنحن قد ذكرنا في حلقة سابقة أن الصفار الأندلسي كان في عداد وفد مغربي رسمي حين عين كاتبا للسفير المغربي عبد القادر إشعاش، وجاء إلى باريس حيث كان موعده مع كل جديد.
0: وكان وصول البعثة المغربية كافيا لإثارة اهتمام كل الباريسيين على اختلاف مشاربهم ومشاريعهم، وساد في أرجاء المدينة عبير خاص حول الوفد السفاري، بخاصة أن المغرب بلد قريب جدا من فرنسا من الناحية الجغرافية، وإن كان بعيدا جدا من طريق عيشه وعقلية سكانه.
1: وعبر الفرنسيون عن رغبتهم الأكيدة بالاهتمام بالوفد وأعضائه، وكانوا ضيوفا دائمين في أشهر المآدب وأفخم الحفلات. وقد دعيت البعثة من قبل السلطان للحضور إلى عرض عسكري يحدثنا عنه الصفار فيقول:
2: أمر لنا السلطان بسرد العرض.

عساكر واستدعانا للفرجة فيها مبالغة في إكرامنا والاعتناء بنا. فذهبنا حتى وصلنا إلى دار كبيرة، فأشرفنا على ميدان واسع ممتد والعسكر واقفون به يمينا وشمالا، الخيل لجهة والرجال في جهة، ولا ترى إلا بريق السيوف وشعاع الدروع التي هم لابسونها على ظهورهم وصدورهم. ثم تحركت العساكر فانزاحت الخيل عن محلها وجعلت تذهب إلى طرف الميدان، وتزحزحت أيضا الرجالة، فبينما هم ملتصقون ببعضهم بعضا إذ انفصلوا فصاروا أبراجا وجداول مربعية. مرت جموع الرجالة، تلتهم أصحاب المدافع ثم الفرسان، ثم أقبلت الخيل تتلوهم، وأول من يتقدم أصحاب الموسيقى راكبين على خيولهم، ومضوا وتركوا قلوبنا تشتعل نارا لما رأينا من قوتهم وضبطهم وحزمهم وحسن تربيتهم ووضعهم كل شيء في محله. في الغد وبعده ذهبوا بنا لقصرين من قصورهم، أحدهما يسمى فالير رويال والآخر يسمى لوفر، وكل منهما قصر عظيم مشيد. فالأول مشتمل على أثاث البيت كله عندهم التي يكون عند الملوك، لكنه غير مستعمل بل مستور محفوظ. وأما قصر لوفر وهو قريب من القصر الآخر فهو فارغ لا يسكنه أحد ولا أثاث، وفيه من التصاوير والتماثيل ما لا يحصى. وبناء هذا القصر من أرفع ما يكون وأبدعه، ومن جملة ما فيه أثاث وحوائج من آثار القدماء.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم ونهاية رحلة الصفار، أليس كذلك أيها الراوي؟
1: صحيح، وسنستمع إلى محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني إلى ما قاله عندما ختم كتابه الرحلة إلى فرنسا.
2: وإني أعتذر عن التقصير وأعترف بعدم التحرير، وأسأل الله الانتظام في سلك أهل الكمال، وإن لم يكن لي ما لهم من صالح الأعمال، وأن يميتنا على حسن الخاتمة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ منه 11 رمضان عام 62 و200 وألف، رزقنا الله خيره ووقانا ضيره.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

قال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام